فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

0: أسماؤنا الصحراء واسمك أخضر، أرني جراحك كل جرح بيدر. يا حنطة الفقراء، يا نبع الرضا، يا صوتنا والصمت ذئب أحمر. يا ذبح هاجر، يا انتحابة مريم، يا دمع فاطمة الذي يتحدر. إيهن أبا الشهداء وابن شهيدهم وأخ الشهيد، كأن يومك أعصر. بدن من الذكر الحكيم، أديمه درع على الدين القويم ومغفر. عار وتكسوه الدماء مهابة، لا غمد يحوي السيف ساعة يشهر. الأنبياء المرسلون إزاءه، والروح والملأ الملائك حضروا، ومحمد يرخي عليك رداءه ويقول: يا ولدا فزت وأخسر. يا أظمأ الأنهار، قبلك لم تكن تروي ظما الدنيا وتظمأ أنهر. لولا قضاء الله أن تظمأ له لسعى إليك من الجنان الكوثر. يا عاري الأنوار، مسلوب الرضا بالنور لا بالثوب، طهرك يستر. يا دامي الأوصال، لا قبر له، أفديك إن الشمس ليست تكبر. طلاب موتك يا ابن بنت محمد خرجوا من الصحراء ثم تسحروا، وكأن خيل الله لم ترقد بهم، والسامرين بمكة لم يسمروا، وكأن برقا ما أضاء ظلامهم فمشوا تجاه النور ثم استدبروا، وكأنما ارتدوا على أعقابهم، فأبوك أنت وهم جميعا خيبر. كل القصائد فيك أم ثاكل، في حجرها طفل النبوة ينحر. عريانة حتى الفؤاد قصيدتي، والشعر بين يدي أشعث أغبر. أولم يشموا فيك طيب محمد كذب، فطيب محمد لا ينكر. قل لي بمن ذا يعدلونك، والذي فطر الخلائق شسع نعلك أطهر. شتان ما بين الثريا والثرى بعدا، ويختصر المسافة خنجر. لولا قضاء الله لارتد الردى عن حر وجهك باكيا يستغفر. ولرد ذؤبان الفلات ليوثها، واحتز حمزة في الرؤوس وجعفر. ولذاد عنك أخوك أشجع من مشى إلا أبوك، وجدك المدثر. ولكان أول من يرد رؤوسهم للشام، يعسوب الحقائق حيدر. والله لو لمح اللواء بكفه لرأوا وطيس الحرب كيف يسعر. هو من علم ويعلمون بلاءه، وهو الفتى النبوي لا يتغير. تمشي الملاحم تحت مضرب سيفه، ووراء ضربته يلوح المحشر. لو حارب الدنيا بكل جيوشها تتقهقر الدنيا ولا يتقهقر. يأتي زمان لا نجوم ليهتدوا، يأتي زمان لا غيوم ليمطر، يأتي زمان ليس يعلم تائه هل فيك أم في قاتليك سيحشر. يأتي زمان والمودة غربة والكره بلدتنا التي نستعمر. يأتي زمان كل شيء زائف حتى اللحى العمياء وهي تبصر. يأتي زمان وابن آدم خبزه دين يدين به وفيه يكفر. يأتي زمان والكرامة سبة والعار فرعون الذي يتجبر. يأتي زمان والسقوط وجاهة والناس مرعى والرعاة الشمر. يأتي زمان كل شيء ضده، الليل يشمس والظهيرة تقمر. يأتي زمان لا زمان لأهله إلا رجال الله وهي تبشر. يأتي زمان فالسلام على الذي ذبحوه في الصحراء وهو يكبر. هذا ولائي يا ابن بنت محمد، أنت الشهادة والشهيد الأكبر. يد أختك الحوراء مست جبهتي فدماي تهليل وصوت المنبر. كفي على جمر المودة قابض ودمي بحبكم الطهور مطهر. بايعت عن نجباء مصر جميعهم وأنا ابن وادي النيل واسمي الأزهر.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال. راحة وأسعار مميزة، فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.

الأبعاد الاجتماعية والسياسية لثورة الطف. حين ننظر إلى الأحداث التاريخية الكبرى التي غيرت مجرى الإنسانية، نجد أن معضلة القراءة تكمن دائماً في تجميد الحدث داخل لحظته الزمنية أو إحاطته بهالة من الغيبيات التي تعزله عن سياقه البشري الطبيعي. إن ثورة الحسين بن علي عليه السلام التي وقعت في كربلاء في العام 61 للهجرة عانت طويلاً من هذا النوع من العزل المعرفي. لقد جرى اختزالها في كثير من المدونات الإرثية في أبعاد فاجعة الدمعة والمأساة العائلية، أو صورت كحدث قدر له أن يقع خارج إرادة القوانين الاجتماعية والسياسية التي تحكم حركة البشر. لكن التاريخ لا يصنع خلف الأبواب المغلقة ولا يتحرك بوصفه سحرا مفاجئا. التاريخ تراكم وبنية وصراع مصالح وتحول في القيم المعيارية للمجتمعات.

من هنا يبرز السؤال الأساس الذي يواجه الفكر الإنساني المعاصر: كيف يمكن إعادة قراءة كربلاء بوصفها حدثاً إنسانياً اجتماعياً وسياسياً خاضعاً لقوانين الاجتماع البشري وقابلاً للمساءلة والتحليل الأكاديمي؟ إن القيمة الحقيقية للثورة الحسينية لا تكمن في استدرار العاطفة المجردة، وإنما في فهم الحركة الاجتماعية التي أنتجت الثورة والآثار الإنسانية التي تركتها في وجدان الأمة. إن انتزاع الحدث من براثن الخرافة والأسطورة المضافة يعيده إلى أرض الواقع، حيث يتحرك الإنسان بكامل وعيه وبكامل مسؤوليته التاريخية. في هذا البحث نبحر في عمق هذا التحليل المنهجي، نبتعد عن الروايات التي تفتقر إلى السند العلمي، لنفكك معاً كيف تحولت الأمة من مجتمع الرسالة الأول إلى مجتمع الأزمة، وكيف كانت كربلاء الصدمة البنيوية التي أعادت صياغة الوعي السياسي والاجتماعي للإنسان في هذه المنطقة من العالم.

مجتمع الأزمة. يبدأ التحليل الموضوعي بالعودة خطوة إلى الوراء، فلا يمكن بدء القراءة من يوم العاشر من محرم، بل من اللحظة التي بدأت فيها الشروخ والتصدعات تظهر في جدار المجتمع الإسلامي الأول. لكي نفهم الحسين يجب أن نفهم أولاً النظام الذي ثار ضده، ولكي نفهم هذا النظام علينا تتبع التحول البنيوي الذي طرأ على مفهوم السلطة والثروة في المجتمع. إن العقدين اللذين سبق سنة 60 للهجرة شهد تحولاً راديكالياً في طبيعة الدولة. لقد تحولت الخلافة التي كانت تقوم على مبدأ الشورى والعدالة الاجتماعية والتوزيع المتساوي للفيء إلى ملك عضوض قائم على الغلبة القهرية والتوريث السلالي. هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في أسماء الحكام، بل كان انقلابا شاملا في القيم.

شهدت هذه الفترة تكريس الاستقطاب الطبقي، فالثروات العامة التي كانت تعتبر ملكاً للأمة باتت تدار بوصفها أصولاً خاصة بالسلطة، يغدق منها على المقربين والوجهاء وشيوخ القبائل لشراء الولاءات. هذا التوظيف السياسي للمال أدى إلى نشوء طبقة أرستقراطية جديدة في الحواضر الكبرى مثل دمشق والكوفة والبصرة والمدينة المنورة. في المقابل ولدت طبقة واسعة من المسحوقين والمهمشين الذين استبعدوا من دائرة القرار والامتيازات الاقتصادية. المجتمع العربي آنذاك كان مجتمعاً قبلياً بامتياز، وكانت السلطة واعية تماماً لهذه البنية. اعتمدت السياسة القائمة على استمالة رؤوس الأرباع والقيادات القبلية وأشراف العشائر بالمال والامتيازات. وبما أن الفرد القبلي كان يتبع رئيس عشيرته اتباعاً أعمى بداعي العصبية، فإن السيطرة على الزعيم كانت تعني تلقائياً السيطرة على آلاف السيوف التابعة له.

هذا التواطؤ بين الأرستقراطية القبلية والسلطة السياسية خلق حالة من الاستلاب العام. الأمة أصيبت بنوع من الشلل الإرادي، فالناس كانوا يرون الانحراف المعياري ويرون استئثار فئة قليلة بالثروة والقرار، لكن الخوف من القمع العسكري من جهة والارتباط الاقتصادي بعطايا السلطة من جهة أخرى خلق مناخاً من الاستسلام الإحباطي. في هذا المناخ بالذات ماتت روح المبادرة، وأصبحت المعارضة السياسية عملاً انتحارياً غير مجداً في نظر العامة. في ظل هذه الشروط الموضوعية لم يعد الصراع على السلطة صراعاً شخصياً بين أفراد، بل هو صراع بين نموذجين: نموذج الدولة الرسالية التي تبحث عن كرامة الإنسان وعدالة التوزيع، ونموذج الدولة الإمبراطورية التي تبحث عن التوسع وتثبيت العرش بالقوة والمال. الحسين بحكم موقعه الفكري والأخلاقي والتاريخي وجد نفسه أمام مسؤولية كسر هذا الطوق الروحي والسياسي الذي

سايكولوجية الكوفة. حين نصل إلى محطة الكوفة تبرز في القراءات التاريخية التقليدية نغمة اللوم المطلق والتبسيط الإداناتي القائل بأن أهل الكوفة خانوا وغدروا، لكن هذا الاختزال السطحي يتلاشى عند تقديم تحليل سوسيولوجي ونفسي دقيق لتركيبة المجتمع الكوفي في ذلك الوقت. الكوفة لم تكن مدينة متجانسة، لقد كانت مصراً حديثاً، مدينة عسكرية أسست لتجمع أخلاطاً من القبائل المختلفة بالإضافة إلى الموالي المسلمين من غير العرب والوافدين من حواضر ومناطق متعددة. هذا الخليط السكاني افتقر في البداية إلى الرابطة العضوية المستقرة، فلم تكن هناك هوية مدينية موحدة تجمعهم، بل ظلت العصبيات القبلية والمصالح المادية هي المحرك الأساسي للفعل الجماعي.

0: يمكن تقسيم المجتمع الكوفي أثناء حركة التغيير الأولى إلى ثلاث كتل رئيسية. أولاً الكتلة العقائدية الواعية، وهي النواة الصلبة التي كانت تؤمن بمشروع الإصلاح الحسيني إيماناً مبدئياً. هؤلاء كانوا يمثلون طليعة الوعي، لكنهم كانوا يفتقرون إلى الأدوات العسكرية والتنظيمية لمواجهة الآلة الأمنية الضخمة للدولة. ثانياً الأرستقراطية القبلية والوجهاء، وهؤلاء هم الذين كاتبوا الحسين في البداية لا حباً في مشروعه العدلي، بل رغبة في استعادة مكانة الكوفة السياسية والاقتصادية التي سلبت منها لصالح عواصم أخرى. هؤلاء كانوا مستعدين لتغيير مواقفهم بمجرد أن لوحت السلطة بالعصا والجزرة، وهو ما حدث بالفعل عندما وصلت أموال السلطة وتهديداتها العسكرية.
1: ثالثاً الجمهور المتردد والسواد الأعظم من الناس، هؤلاء كانوا يعيشون صراعاً نفسياً مريراً بين عواطفهم التي تقف مع الحسين ومصالحهم، وخوفهم الذي يقف مع الحكام. إن لحظة الانكسار السيكولوجي التي حدثت في الكوفة عند فرض الحصار الأمني وإشاعة وصول جيوش القمع والتهديد بقطع العطاء والمرتبات السنوية على القبائل ضربت العصب الحساس للمواطن. الخوف من الجوع والخوف من الموت دافعاً بالآلاف إلى التفرق في غضون ساعات. الخيانة هنا لم تكن جيناً وراثياً، بل كانت نتيجة حتمية لمجتمع مستلب يفتقر إلى البناء المؤسسي المستقل، وتتحكم السلطة في لقمة عيشه وأمنه اليومي وما أشبه اليوم بالأمس. الحركة الحسينية كانت تهدف بالأساس إلى هز هذا الوجدان المريض وإخراجه من منطقة الراحة السلبية إلى مواجهة الحقيقة العارية.

أنصار الحسين. عند تفكيك قائمة الأسماء المقاتلة في معسكر الحسين يكتشف الباحث تنوعا مذهلا يعكس الشمولية الإنسانية للثورة. هذا المعسكر الصغير لم يكن يتكون من نمط واحد من البشر، بل كان عبارة عن نموذج مصغر للأمة الإنسانية في ذلك العصر. يمكن تصنيف الأنصار إلى فئات متعددة تنفي الأحادية عن الحركة. هناك الصحابة المتقدمون في السن، وهؤلاء يمثلون شرعية الذاكرة. وجودهم في معسكر الحسين كان دليلا حيا وماديا على أن الثورة ليست حركة فتيان متهورين، بل هي امتداد لخط الرسالة الأول الذي عاصروه وعاشوا تفاصيله. وهنالك الشباب والتابعيون الذين يمثلون حيوية التمرد على الواقع الفاسد، والذين لم تحرفهم المصالح المادية ولم تلوثهم دهاليز السياسة النفعية، فكانت استجابتهم حرة ونقية.

0: أما الإضاءة الأبرز فتكمن في رصد طبقة الموالي والأحرار من غير العرب، وجود أسماء من أصول غير عربية في الصفوف الأولى للقتال يحمل دلالة سياسية واجتماعية هائلة. هؤلاء كانوا يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً للاستبعاد والاضطهاد الطبقي والقومي في ظل النظام الذي أحيا العصبية القبلية وفضل عرقاً على عرق. انضمامهم للحسين كان تعبيراً عن بحثهم عن الإسلام الإنساني الكوني الذي يلغي الفوارق الطبقية والعرقية ويساوي بين البشر في الحقوق والكرامة. كما ضم المعسكر أفراداً من قبائل كانت تاريخياً على خلاف أو تنافس. هذا الذوبان للهويات القبلية الضيقة في الهوية الفكرية الكبرى للثورة كان إنجازاً اجتماعياً بحد ذاته. أثبت فيه الحسين أن المبدأ يمكن أن يكون رابطة أقوى من رابطة الدم والعشيرة. هؤلاء الرجال لم يذهبوا إلى الموت لأنهم لم يجدوا خياراً آخر، بل ذهبوا وهم يمتلكون أعلى درجات الوعي السياسي. كانوا يدركون أن توازن القوى العسكري يميل لصالح السلطة بنسبة ساحقة، لكنهم أدركوا أيضاً أن موتهم في هذا التوقيت وبهذه الطريقة هو السلاح الوحيد المتبقي لكسر جدار الصمت وإعادة الروح إلى الأمة الهامدة.
1: الثورة كأسلوب حياة. ما الذي بقي من كربلاء بعد أن انطفأت النيران وصمتت السيوف؟ أن الأثر الفوري والأساسي لثورة الحسين كان تدمير الشرعية الدينية للسلطة القائمة. قبل كربلاء كانت الدولة تحكم تحت غطاء كثيف من التبرير الديني وقيم الجبرية السياسية التي روج لها وعاظ السلاطين، والتي تقضي بأن الحاكم قدر من الله يجب طاعته وإن ظلم وفجر. كربلاء مزقت هذا القناع ووضعت السلطة في مواجهة مباشرة عارية مع ضمير الأمة، وكشفت عن استعداد هذه السلطة لإبادة الرموز الفكرية والروحية من أجل الحفاظ على الكرسي. هذا التحول النفسي أنتج ولادة إرادة الرفض، فقد انكسر حاجز الخوف إلى الأبد. ومنذ 11 من المحرم لم يعد المجتمع الإسلامي ذلك المجتمع الهادئ المستسلم، بل تحول إلى ساحة للحركات الاحتجاجية المتلاحقة التي كانت تتغذى أيديولوجيا ونفسيا من ينابيع كربلاء حتى سقوط الدولة الأموية ذاتها.

لكن الأثر الأعمق يتجاوز الفعل العسكري المباشر، إنه يتحدث عن أثر قيمي وإنساني شامل. لقد قدمت الثورة الحسينية للبشرية نمطاً جديداً من الشهادة الواعية. الشهادة هنا ليست رغبة في الموت، وليست انتحاراً مدفوعاً بالياس، بل هي فعل حياة وتضحية بالذات البيولوجية من أجل إنقاذ الذات المعنوية والأخلاقية للأمة. الحسين لم يطلب الموت لذاته، بل طلب الإصلاح والتغيير. وعندما سدت أمامه خيارات التغيير السلمي واشترطت عليه السلطة الاستسلام وإعطاء الشرعية للانحراف، اختار المواجهة. هذا الاختيار جعل من كربلاء نموذجاً ملهماً لكل الأحرار في العالم، بغض النظر عن دياناتهم أو خلفياتهم القومية. إنها الصرخة الإنسانية بوجه الطغيان المنظم.

ومن هنا تبرز خطورة تسهيل هذا الإرث الضخم وحصره في الطقوس المظهرية الجوفاء، إن تحويل الثورة إلى مجرد طقس بكائي سنوي دون استيعاب مضامينها الاجتماعية والسياسية هو نوع من التحريف الناعم للحدث. القراءة السليمة لكربلاء تعني الانحياز للإنسان المظلوم ومحاربة الاستقطاب الطبقي ورفض الاستلاب الفكري والسياسي والسعي الدائم نحو بناء مجتمع العدالة والكرامة. إن كربلاء لم تكن صدفة تاريخية ولم تكن حدثا خارجا عن نطاق العقل البشري، بل كانت مواجهة حتمية بين منطقين تحكما في مسار التاريخ البشري وما زالا يتحكمان فيه حتى اليوم.

منطق يرى في الإنسان مجرد رقم في معادلة السلطة والثروة يحق استعباده واستلابه بالخوف أو المال، ومنطق آخر مثله الحسين بن علي وثلة من أصحابه المتنوعين فكرياً وطبقياً وعرقياً، يرى في الإنسان قيمة عليا لا يمكن المساومة على حريته وكرامته وحقه في العيش الكريم. إن تفكيك الظروف الاجتماعية لثورة الطف يبين لنا أن حركة التاريخ تصنعها خيارات البشر الواعية، وأن الأساطير والخرافات المضافة لا تزيد الحدث إلا غموضاً وابتعاداً عن الواقع. كربلاء الحقيقة هي كربلاء الوعي، كربلاء التي تخاطب عقل الإنسان المعاصر وتطالبه بأن يكون شريكاً في صنع غده، لا مجرد مستمع باق على هامش التاريخ.

0: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثال، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
1: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

حينما يتسلل إلى قيادة الأمة طغاة مستبدون يحكمون باسم الإسلام، وهم بقيمه يفتكون ولمبادئه ينسفون. فرضوا أنفسهم بالإرهاب والقوة دون ما أي مؤهلات أو كفاءات ترشحهم للخلافة والحكم. فما هي مسؤولية الأمة؟ وما هو دور الشعب؟ وما هو واجب المواطن؟

حينما آل الأمر إلى بني أمية بعد أحداث جسام، وأصبح معاوية أميراً للمؤمنين وخليفة للمسلمين، وبدأ في تطبيق برنامجه الجاهلي، وكان من أسوأ بنوده ما يلي: تمزيق المجتمع الإسلامي. بدأ معاوية يخطط لضرب وحدة الأمة وتمزيق تضامن الشعب بمختلف الأساليب والوسائل، فأذكى روح العصبية العنصرية، حيث رفع مكانة العرب وحقر الموالي وسلب كرامتهم وحقوقهم. الإرهاب ومصادرة الحريات، وهذا ما صنعه الحكم الأموي، فقد ضرب بيد من حديد على كل من يحدثه ضميره بالمعارضة أو يعتنق لرأي ثوري، مهما كانت مكانة ذلك المعارض أو شخصيته. فراح ضحية الإرهاب الجائر خيار أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وعظماء الأمة كالإمام الحسن بن علي وحجر بن عدي وأصحابه وأشباههم من الثائرين المناضلين.

وإفقارهم بمختلف الضرائب، فقد فرض على الأهالي أن يقدموا له ضريبة النيروز كهدية، كان يجمع ذلك أكثر من 10 ملايين درهم.

رابعاً احتكار الحكم والسلطة. إن معاوية لم يكتفي باغتصاب قيادة الأمة دون ترشيح الله ولا رضاه، لم يكتفي بذلك بل أراد أن يحتكر الحكم والسلطة له ولمن بعده، فيجعل الحكم وراثة يستلمه الابن بعد الأب ويبقى امتيازا خاصا للأسرة الأموية. حينما نلقي نظرة فاحصة على تاريخ تلك الفترة الحرجة الخطيرة من تاريخ الأمة، فإننا سنجد أن ردود الفعل لدى الأمة تتمثل في عدة مواقف. أولا، الموقف المصلحي. كان الشاعر واسمه مسكين الدرامي أنموذجا يمثل طبقة من الناس لا يخلو منها مجتمع وزمان، وهي الطبقة التي ترى في الجور والظلم أفضل فرصة لتحقيق مطامعها ولكسب المصالح والامتيازات، فتلتف حول النظام الحاكم وتدعم وجوده وتصفق لتصرفاته وتلعب دورا رئيسيا في تمكين سيطرة الحكم على الشعب، وبذلك تنال المناصب العالية والامتيازات الواسعة في الدولة.

موقف الاستسلام والخنوع. طبقة لا يسمح لها وجدانها الإنساني بالتعاون مع الظالمين، ولا يقبل ضميرها بالجور والعدوان، ولكنها تكتفي بالموقف السلبي تجاه ما يحدث، فهي لا تؤيد الظلم ولا تكلف نفسها مشقة مكافحته وجهاده، بل ترضى لنفسها الخنوع والسكوت والاستسلام للأمر الواقع مع تكرار وترديد إنا لله وإنا إليه راجعون. وتختلف المنطلقات والأسباب التي يبرر بها أبناء هذه الطبقة خنوعها واستسلامها، ولكن أبرزها ثلاثة عوامل: التضليل الديني. ولقد أبدع الحكم الأموي في اختراع العديد من الأساليب الملتوية في هذا المجال، فاستقطب معاوية مجموعة من الصحابة ورجال الدين وأغواهم بالمال والمناصب، وطلب إليهم القيام بهذه المهمة الخبيثة، فصار أولئك العملاء يتبارون في اختلاق الأحاديث الكاذبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تحذر الناس من التمرد على أوامر السلطة مهما كان اتجاهها، لأن ذلك يعني انشقاق الأمة وتفرق المسلمين. الفهم الخاطئ للدين. فالدين في فهم الانهزاميين هو أن تصلي وتصوم وتواظب على صلاة الجماعة، وتتردد على الحج كل سنة، وتتقلب بين روائع الأدعية اليومية والساعاتية، ولا عليك من فساد الحكم وانتشار الظلم وانحراف العلاقات العامة. أوليس الله تعالى يقول: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.

ثالثا الخوف والجبن. الخوف ذلك الشبح الرهيب الذي يخيم على النفوس الضعيفة الجبانة فيجعلها تلتمس المبررات للتقاعس والانهزام، هذا لتركع أمام طغاة الظالمين لتأمن بطشهم وسطوتهم فتراها خاضعة خانعة تستجدي الحياة والبقاء من ظالم مستبد وتنشد إلى الأرض احتفاظا بالمال والراحة.

0: موقف الإيمان والثورة. إن الإيمان الصحيح يرفض الخضوع للظلم والاستسلام للباطل والسكوت على الجور والانحراف. ومن أولى من الإمام الحسين عليه السلام بالتزام مواقف الإيمان والجهاد ويشق طريق التضحية والنضال، يقول عليه السلام: وأنا أحق من غيري. منطلقات الثورة. المنطلقات التي انطلق منها الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في ثورتهم الرائدة، والتي يجب أن ينطلق منها كل مؤمن في حياته وتحركه، أولاً الضمير والوجدان الإنساني. وجدان الإنسان يغضب حين يشاهد مظاهر الظلم والحرمان، وضميره يثور حين يرى حياة الجور والاضطهاد، وكل إنسان يشعر بوخز الضمير وغضب الوجدان إذا ما رأى مظلوما أو مستضعفا، وإذا لم تقف الأنانية والمصلحية حاجزا بينه وبين ضميره، فإنه سيثور طبيعيا وسيجد نفسه مضطرا للوقوف إلى جانب المظلوم المضطهد ضد الظالم المعتدي.
1: المسؤولية الدينية. فالدين يوجب رفض الظلم ومكافحة الجور وعدم الاستسلام للاضطهاد، وكلما كان الإنسان أكثر وعياً بالدين وفهماً لأهدافه كان أكثر اندفاعاً وأشد ثورية من أجل الدين، وأقوى غيره على قيمه ومبادئه. وهذا هو بالضبط ما جعل الحسين عليه السلام يتحرك ويفجر ثورته بكل عنف وإصرار، منطلقاً من وعيه للمسؤولية الدينية ومن تفهمه لروح الإسلام وأهدافه.

العزة والكرامة، أثمن ما يملك الإنسان في هذه الحياة هي كرامته وحريته، فهي الفارق المميز بين الإنسان وبين الحيوان. فالإنسان خلقه الله حراً كما يقول الإمام علي عليه السلام: ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً. أهداف الثورة: خطط الحسين عليه السلام لهدفه أن يتم عبر النقاط التالية: تحطيم السلطة الجائرة، أن منبع آلام الأمة وشقائها هو السلطة الظالمة، وكل إصلاح جزئي في ظلها محدود التأثير ولاغي المفعول، وأهم عمل تغييري هو كسر هذا الطوق من أعناق الشعب. هذا ما يراه الإمام الحسين عليه السلام، فقد كتب إلى معاوية ذات مرة: وإني لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك عليها.

ثانياً إصلاح الأمة. وثار الحسين عليه السلام على كل التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة، وأراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها، وبإعادة الثقة بنفسها، وبتذكيرها بالمبادئ الرسالية والأهداف المقدسة التي كانت تسود حياتها. ثالثاً، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كرس الحسين عليه السلام ثورته من أجل هذا الهدف المقدس، من أجل أن يأمر الناس بالمطالبة بحقوقهم وكرامتهم، ومن أجل أن ينهاهم عن الخنوع والانهزام والاستسلام. يقول عليه السلام وهو يحدد أهداف الثورة: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.

0: الفصل الخامس، مسؤولية الثورة. كانت الحاجة ماسة لقيام طليعة مؤمنة توعي الأمة بمسؤوليتها الرسالية، ولا بد أن يكون ذلك من خلال الممارسة النضالية وعبر التحمل الفعلي لمسؤولية الثورة. وهذا ما حققته ثورة الحسين عليه السلام، حيث التفت حولها طليعة الأمة الواعية رغم قلتها، وضربت أروع مثل في الثبات والصمود وتحمل المسؤولية. ولنستعرض الآن بإيجاز خاطف بعض النماذج الثورية من مختلف الطبقات.
1: المرأة الواعية. المرأة في الإسلام تقف إلى جنب الرجل، فهي تحمل مسؤولية الإصلاح وفي مكافحة الظلم والانحراف، وهذا ما جسدته المرأة الواعية على أرض الثورة الإسلامية كربلاء، فإن التاريخ يسجل لها بإكبار مواقف الصمود والكفاح والتضحية. العبيد المتحررون. ها نحن أمام أحدهم واسمه جون مولى أبي ذر الغفاري، وقد وقف بين يدي الحسين عليه السلام يستأذنه النزول إلى المعركة، فأجابه الإمام عليه السلام برقة وعطف: يا جون، أنت في إذن مني فانصرف، فإنما تبعتنا للعافية فلا تبتلي بطريقتنا. فلما سمع كلام الحسين عليه السلام تحركت الحرية في أعماق قلبه، ورفض أن تستعبده الحياة أو حب الراحة، وأجاب الحسين مستعينا بدموعه التي تحادرت على أطراف لحيته قائلا: يا ابن رسول الله، أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذ لكم، والله إن ريحي لنة وإن حسبي للئيم وإن لوني لأسود، فتنفس علي بالشهادة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض وجهي.

الشباب الرسالي. الشباب الرسالي هو من يتخطى الإغراءات ويتنبه لخطة الاستعمار الماكرة، ويتجه بربيع عمره وطاقاته اتجاهاً جدياً، فيهتم بدراسة واقعه ويتعرف على أوضاع مجتمعه ومشاكل أمته، ويشارك في تقدم وطنه وإسعاده حتى ولو كلفه ذلك معانقة الموت. البراعم الثائرة. الطفل مستعد لأن يطلع بأعباء المسؤولية ويتحمل آلام الأمة وآمالها، ويشارك في صنع مصير المجتمع رغم حداثة سنه، كل ذلك إذا عاش أجواء الثورة وتربى في أسرة النضال ونشأ في عائلة الإيمان. ولقد رسم أطفال كربلاء بدمائهم البريئة صوراً وضاءً للبراعم الثائرة.

ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي ثورة إنسانية كبرى بكل أبعادها، حدثت في عصر معين لكن إشحاءاتها وقيمها ومثلها ومحتواها الإنساني الكبير يشع على كل أمم الأرض ما دام الظلم والاضطهاد قائمين في هذا العالم. ولا بد لنا أن نستحضر قيم تلك الثورة الخالدة في كل لحظة من لحظات هذا الزمن الذي تجبر فيه طواغيت الأرض وازدادوا عتوا كبيرا وتمادوا في غطرستهم وعنجهيتهم وظلمهم لبني البشر. وحين نستحضر قيم تلك الثورة المجيدة وأهدافها لننهل من نبعها الثر ودفقها المتجدد، نزداد ثقة وعزيمة بقدرة كل من سلب حقه وامتهنت كرامته وصودرت آماله ووضع نصب عينيه ثورة الإمام الحسين عليه السلام لانتزاع ذلك الحق المصادر، لأنه لا بد أن يقول للظالم قف عند حدك، فساعة الخلاص آتية لا محالة. وما دام هذا الدفق يتجدد كالسيل الأزلي، وما دام هذا الشعاع المحمدي الخالد يظل يخترق المسافات لينير طريق الحرية والكرامة لكل شعوب الأرض المظلومة، لذا فإن الكتابة عن الحسين عليه السلام متجددة أيضا، وهي كالبحر الذي لا ينتهي تدفقه ولا يجف عطاؤه ما دامت شعوب الأرض.

لقد نهل الكثير من الكتاب والأدباء والشعراء من ذوي الضمائر الحية المتوقدة من مسلمين وغير مسلمين من معين هذه الثورة الخالدة، فأبدعوا وأجادوا في كتاباتهم حول تلك البطولة الفذة والقيم المشرقة والنبل المتفرد في توهجه.

وبذلك أيقظوا الهمم والعزائم وحركوا العقول وزرعوا العنفوان في الدماء وأتحفوها بشذرات من الأمل والثقة بالنفس للدفاع عن القيم النبيلة والمبادئ الخلاقة التي تشترك فيها كل البشرية المتطلعة إلى عالم تسود فيه العدالة الاجتماعية وقيم الحق والفضيلة والتحرر من الاستعباد والظلم والجبروت، وهي المبادئ الجوهرية للثورة الحسينية المباركة.

لقد أعلن الإمام الحسين عليه السلام للدنيا كلها وخاطبها قائلاً: أيها الناس، إني سمعت جدي رسول الله يقول: من رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً بعهده، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباده بالإثم والعدوان، فلم يغر عليه بقول ولا بفعل، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله. وقد علمتم أن هؤلاء القوم، ويشير إلى بني أمية وأتباعهم، قد لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وإني أحق بهذا الأمر.

فثورة الحسين عليه السلام هي امتداد لرسالة المحمدية السمحاء التي ما جاءت إلا لتزيل نظام الرقي والعبودية وتهد صروح الظلم والظالمين الذين نصبوا من أنفسهم آلهة تعبد من دون الله وسخروا كل شيء لأغراضهم الدنيئة المحرمة التي تتعارض مع أبسط المفاهيم والقيم الأخلاقية، وأمروا شعوبهم أن تنقاد كالقطيع لمشيئتهم كما يحدث اليوم في الكثير من الدول التي يسخر بها عالمنا المعاصر. وثورة الإمام الحسين عليه السلام ما جاءت إلا لتجدد الدم في عروق الشعوب المضطهدة، لتحفزها وتمنحها القدرة الإيمانية الخلاقة والنابضة والقادرة على اكتساح تلك العروش الخاوية التي قامت على جماجم الشعوب عبر الزمن لانتزاع حقها المغتصب. فما أحوج المسلمين اليوم إلى مبادئ الحسين عليه السلام لترجمة فصول تلك الثورة الزاخرة بالقيم الإنسانية الكبرى وتحويلها إلى عمل ملموس وواقعي يغير من هذا الواقع المزري والبائس الذي نعيشه كمسلمين بالدرجة الأولى بعد أن أعيان التخلف والنكوص والتقوقع وراء الشعارات الخاوية والطائفية المقيتة التي لم تقدم للأمة الإسلامية إلا الخواء والفقر والذل والعناء والتقهقر. لقد استباحنا الجهل والاستعباد وأهد قوانا الفساد والإفساد ودمرت أوطاننا الشعارات البراقة الكاذبة وتفشت بين ظهرانينا طفيليات الخطب والتصريحات الرنانة وأدعياء الشعارات السياسية الفارغة وديناصورات الفساد والمال الحرام، فسرقت ثرواتنا واستباحت مواردنا ودمرت مدننا وضيعت آمالنا ورمتنا في متاهات الغربة دون أن تفكر بمصيرنا ولو للحظة واحدة.

لقد قال الإمام الحسين عليه السلام في تلك النهضة المباركة: لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لأحيي دين جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لقد أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يرفع بدمه ودم أولاده وأخوته وأصحابه علما للهداية ومنارا لكل من ينشد الإصلاح ويرفض الفساد والظلم عبر العصور، لمن أراد أن يدرك الحقيقة الناصعة. وقال عليه السلام أيضا: والمعركة حامية الوطيس، وسهام جيش بني أمية العتاة تمزق جسمه الشريف الطاهر. إن كان دين محمد لا يستقم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني.

فيزيد الفاجر الوضيع والمفسد في الأرض أراد أن يشوه كل قيمه ومبادئ الإسلام وانحرف عنها وتمادى في فسقه وفجوره، والإسلام يرفض كل مفسدة وظلم وتهتك وانحراف. لكن الإمام الحسين عليه السلام قال تلك الجملة القصيرة البليغة بملء فمه وقلبه وكيانه، تلك الجملة المدوية التي ما زالت ترعب الطغاة والظالمين أعداء الإنسانية على مر العصور حين ترددها الشعوب المقهورة: هيهات منا الذلة. إن إلباس الحق بالباطل وطمس الحقائق وتزويرها هي سبب نكوص هذه الأمة وتداعيها وضعفها أكثر فأكثر بمرور الزمن. وإذا كان للتاريخ أن يقف وقفة إجلال أمام أروع أمثلة للشموخ، وإذا كان للإنسانية أن تنحني في خشوع أمام أروع أمثلة للبطولة، فشموخ الحسين وتضحية الحسين وبطولة الحسين عليه السلام هي أروع أمثلة شهدها تاريخ الشموخ والتضحيات والبطولات.

مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتاً مفيداً ومثمراً نتمناه لكم برفقتنا.

أتح بعضه كي تقرأ النفس ما جرى، ظلام أنا والنور من ثغرك انبرى. ودعني ولو بالحلم قلبي يشمه شذا ظمأ، إذ قام يغزل منبرا تسامت إليه المفردات فدلها على فلك المعنى فطافت كمحورا. ودار عليك الكون عل اكتماله إذا مس قطرا من تمامك أثمرا، وأجدب غيم الروح ديبابه وناداك أدركني فأقبلت ممطرا. رأتك أماني المتعبين معبأ بهم نبي، فاصطفتك مبشرا، ويعرفك الأيتام من ديل دمعهم، وظلا إذا قيض الزمان تنمرا، يدق على أبواب قلبك نبضهم، وغيرك يا عباس من يتقن القراءة.

فقد جئت للأيتام دفئا مقدرا، كما جئت للفجار حتفا مقدرا، غدات بحر الدهر أعلنت قربة على عطش الأيام تنشر كوثرا، إلى الحشر ترويك الحكايات قلعة تلوذ بها كل المدائن والقرى. يقول شيوخ الموج جاء وحوله من الوهج القدسي ما لم يكن يرى، أتى واضطراب الأرض يحكي هدوءه، فقد سكنت مضجازها حافر الذرى، كأن سماء أقبلت في صفائها، وكل نخيل الله قام وكبرا، وصلت لرؤياه الضفاف، فطالما دعت أن ترى من نور لقياه منظرا، أتاها وملء السمع أطفال روحه، بنت لارتياد الماء كفيه معبرا، شفا وجع الشطآن عند وصوله، ومس ضرير الموج فارتد مبصرا. أعاد بناء الماء حسب اشتهائه، يراقبه التاريخ إذ ذاك مقفرا، فنسق معنى المد والجزر ظامئا، وعدل شكل القطر حتى تكورا، يراوده وجه الحسين فيرتوي، فقد صيغ عشقا قبل أن يخلق الورى، وآنس عند النهر خلدا، كأنما له منذ أن كان الوجود تحضرا، مشى نحوه والموت ينثر عتمة، وكفاه قنديلان في الطف أزهرا، تشم خطاه الكائنات فأينما يمر تفوح الأرض مسكا وعنبرا، وغادر كالعطر الشهيد سنينه ليصبح في كل الحدائق مزهرا، تعانقه الآيات جرحا مقدسا، وتتلوه أصوات المريدين منحرا. وقيل بأن الماء أحرم حوله وطاف به في موسم الدمع مشعرا، وأن اسمرار الطين من بوح خده، وأن اكتحال الأفق مما تصورا، وأن بهاء الشمس من جود وجهه، وأن جلال الحزن منه تحدرا، وأن قلوب المذنبين تجمعت على فيض ذاك الجود كي تتطهرا، وأن ضريحا ضمه ضم عاشق يحق له لو شاء أن يتكبرا.

0: أبا الفضل، أبا الفضل يا معراج نسف ودمعة، ويا سكن الملهوف لو ما توترا، إليك يهب المتعبون عيونهم تبث ارتباكات الدروب تعثرا، فلم يدر ما طعم الثبات وقوفهم، وإنك يا ملح الشهادة من درى.
1: كلمات أداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

حدود الحرية والكرامة في نهج الحسين عليه السلام. ثمة أحداث تمر في تاريخ البشرية كشهب عابرة تضيء سماء ليلة مظلمة ثم تنطفئ وتطوى في سجلات النسيان، وثمة أحداث أخرى لا تقاس بحجم ساعاتها بل بأبعاد امتداداتها، أحداث تولد من رحم الموت لتمنح الحياة معنى أبديا. من هذه الأحداث الفريدة تبرز ثورة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في كربلاء عام 61 للهجرة. إنها لم تكن مجرد معركة عسكرية بين جيشين ولا نزاعا عابرا على سلطة زائلة، إنما كانت كما يصفها كبار مفكري الإنسانية خطا فاصلا بين حق مطلق وباطل مطلق، وانعطافة تاريخية كبرى أعادت صياغة الضمير الإنساني ورسمت بالدم القاني حدود الحرية والكرامة. حين سار الحسين نحو العراق لم يكن يبحث عن تاج أو عرش وهو سليل بيت النبوة ومعدن الرسالة، بل كان يحمل في قلبه المكلوم هم أمة بأكملها، أمة أريد لها أن تدجن وتستسلم للظلم. لقد اختصر الإمام فلسفة حركته بكلمات ما زالت تدوي عبر القرون: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ومن هنا نبدأ، ومن هذه الصرخة الإنسانية نستمد وعي الثورة.

السياق التاريخي والانسداد الحضاري. لم تكن ثورة الحسين وليدة لحظة انفعالية، بل جاءت رداً حتمياً على انسداد حضاري وأخلاقي أصاب الأمة في مقتل. فبعد عقود قليلة من رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بدأت المعايير الإسلامية والإنسانية تنحرف عن مسارها الأصيل. تحولت الخلافة الراشدة القائمة على الشورى والعدل إلى ملك عضوض يستباح فيه المال العام، وتكمم فيه الأفواه، ويرفع فيه شأن المداهنين، ويقصى الأحرار. في تلك الأجواء الملبدة بغيوم الاستبداد، كان الصمت يعني التوقيع على موت قيم الإسلام الإنسانية. كان المجتمع يمر بحالة من التخدير الجماعي والندم السلبي. الخوف يشل الإرادة، والمال يشتري الذمم. وهنا لم تعد الموعظة الشفهية كافية لإيقاظ الأمة من سباتها العميق. كان الجرح غائرا ويحتاج إلى صدمة وجدانية عنيفة تهز الضمائر الميتة. لقد أدرك الإمام الحسين برؤيته القيادية والرسالية أن الحفاظ على جوهر الدين وكرامة الإنسان يتطلب تضحية استثنائية. لم يكن هناك بد من تقديم القربان الأسمى. كأن الحسين يرى الانهيار القيمي متجسدا في قيادة سياسية مستهترة، فقال كلمته المدوية التي تشخص الداء: على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. لقد كانت المواجهة حتمية، ليس لإنقاذ الحاضر فحسب، بل لتأمين المستقبل للأجيال القادمة.

سيكولوجيا الثورة وكربلاء الإنسانية. دعونا نتأمل في تلك البقعة الجغرافية الصغيرة التي احتضنت المأساة والمجد معا، كربلاء في عاشوراء. التقت قمتان متناقضتان في السلوك البشري، قمة السقوط والانحدار الأخلاقي، ممثلة بجيش قاده الجشع والخوف والطمع، وقمة السمو والارتفاع الإنساني ممثلة بالحسين وأهل بيته وثلة من أصحابه الأوفياء. يكتب العقاد في تحليلاته العميقة عن الشخصية الحسينية واصفا إياها بأنها نموذج متكامل للبطولة الروحية. الحسين في كربلاء لم يكن يمثل الضحية المستسلمة، بل كان القائد المستعلي بإيمانه على الجراح يحيط به الأعداء من كل جانب، يمنع عنه وعن أطفاله قطرة الماء، يشاهد إخوته وبنيه يتساقطون كالأقمار على رمضاء كربلاء، ومع ذلك لم ينل الخوف من عزيمته، ولم تتبدل نبرة صوته الواثقة بالحق. إن تجلي الإنسانية في معسكر الحسين يبدو واضحا في تفاصيل شتى، في بكائه على أعدائه لأنهم يدخلون النار بسببه، في حنوه على أطفاله، وفي الوفاء الأسطوري الذي أظهره أصحابه. هؤلاء الأصحاب الذين قال عنهم الحسين: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. لقد تحولت كربلاء من ساحة معركة إلى مدرسة كونية تعاد فيها صياغة المفاهيم، فالعطش يصبح رمزا للأنفة، والموت في سبيل المبدأ يصبح هو الحياة الحقيقية.

فلسفة الدم والانتصار العسكري مقابل الانتصار التاريخي. هنا يطرح الفلاسفة والمؤرخون السؤال الأكبر: من المنتصر في كربلاء؟ إذا نظرنا إلى الواقعة بالمنظار العسكري الضيق وصحبت نساءه سبايا، والجيش الأموي فرض سيطرته على الميدان، لكن المنظار العسكري يعجز دائما عن قراءة حقائق التاريخ الكبرى. إن ثورة الحسين أسست لمفهوم جديد في الفلسفة السياسية والاجتماعية، وهو مفهوم انتصار الدم على السيف. السيف يمتلك القوة المادية العابرة، لكن الدم المراق في سبيل الحق يمتلك القوة الروحية الخالدة. بموت الحسين الجسدي ولدت الثورة الحسينية كفكرة، والأفكار لا تموت. لقد هزت دماء الحسين عروش الظالمين قبل أن تجف رمضاء كربلاء، فلم تمضي سنوات قليلة حتى اندلعت الثورات في كل أرجاء العالم الإسلامي، متخذة من يالي ثارات الحسين شعارا لها. تزلزلت الشرعية السياسية لبني أمية، وبات كل حاكم ظالم يرتعد خوفا من شبح الحسين الذي يلاحقه في ضمائر الرعية. إن الحسين بقربانه العظيم قد نزع القداسة عن الحاكم المستبد، وعلم الشعوب أن الطاعة لا تكون لظالم، وأن المهادنة على حساب الكرامة هي خيانة للإنسانية. لقد تحول القبر المعزول في صحراء الطفوف إلى منارة تأمها الملايين، بينما تلاشت قصور دمشق وتحولت قبور مشيديها إلى ركام تذروه الرياح. أي انتصار هذا الذي يتجدد كل عام بغزارة وعنفوان سوى انتصار الحسين؟

البعد العالمي والإنساني لثورة الحسين. إن من الخطأ الفادح اختزال الثورة الحسينية في إطار طائفي أو مذهبي، أو حتى حصرها في الدائرة الإسلامية فحسب. إن الحسين ملك للإنسانية بأسرها، لأن القيم التي استشهد من أجلها كالعدل والحرية ورفض الظلم هي قيم عابرة للأديان والقوميات والأزمنة. لهذا نجد المفكرين الغربيين والمستشرقين وأحرار العالم من غير المسلمين قد انحنوا إجلالا أمام هذه الشخصية الفذة. يقول الزعيم الهندي المهاتما غاندي كلمته الشهيرة: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت في صفحات كربلاء، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنني إذا أردت تحقيق النصر للهند فعلينا باتباع سيرة الحسين. ويقول المستشرق الإنجليزي إدوارد جيبون: إن مأساة الحسين المؤثرة رغم تقادم العهد وتباعد المكان لا بد أن تثير العطف والحنان في قلب أقل المشاهدين قسوة وأجفاهم طبعا. إن هؤلاء لم ينظروا إلى الحسين من خلال هوية مذهبية، بل رأوا فيه إنسانا كاملا واجه الظلم المطلق بصدر عار دفاعا عن شرف الكلمة وحرية الاختيار. الحسين يمثل صوت المستضعفين في كل مكان، هو صرخة سبارتاكوس ضد العبودية، وهو نضال مانديلا ضد التمييز، لكنه يمتاز بنكهة ربانية وصياغة نبوية جعلت من شهادته منارة روحية لا تنطفئ.

الخطاب الزينبي وتخليد الثورة. لا يمكننا الحديث عن ثورة الحسين دون أن نتوقف بإجلال أمام الركن الثاني لهذه الملحمة، السيدة زينب بنت علي عليهما السلام. إذا كان الحسين قد صاغ الثورة بدمه في نهار عاشوراء، فإن السيدة زينب هي من حملت مشعل هذه الثورة في ليل السبي وطافت به في الكوفة والشام لتحول الهزيمة العسكرية المفترضة إلى فتح سياسي وإعلامي ساحق. لقد وقفت هذه المرأة العظيمة المثقلة بالجراح والمصائب وسط قصر الإمارة في الكوفة وفي ديوان الشام، ولم تتكلم بلغة السبايا المستضعفات، بل تكلمت بلسان أبيها الإمام علي بقوة وثقة زلزلتا أركان البلاط الأموي حين سألها الطاغية شامتا: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ أجابته بعبارة خلدها التاريخ وتعد من أرقى تجليات الرضا الإنساني والوعي الرسالي: ما رأيت إلا جميلا. ثم التفتت إلى الطاغية لتصدر حكم التاريخ الأبدي قائلة: فكت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. لقد كان هذا الخطاب الزينبي هو الرصاصة الأولى التي أطلقت على شرعية النظام الظالم، وهو الذي ضمن للثورة أن تبقى حية تتوارثها الأجيال. ولولا هذا الصوت الشجاع لحاول الإعلام التضليلي تشويه الحقائق ودفن القضية في رمال كربلاء.

الحسين نهج يتجدد. ندرك أن إحياء ذكرى الحسين ليس مجرد بكاء على أطلال التاريخ ولا استغراقا في الحزن العابر. البكاء على الحسين هو إعلان موقف، والدمعة هي بيعة للقيم التي قضى من أجلها. إن الحسين نهج مستمر، وكربلاء تتكرر في كل عصر، فكل أرض تشهد ظلما هي كربلاء، وكل يوم يواجه فيه الحق الباطل هو عاشوراء. السؤال الذي يجب أن يطرحه كل منا على نفسه: أين موقفي من الحسين اليوم؟ هل أنا في معسكر الإصلاح والعدالة والصدق، أم في معسكر الساكتين والمبررين للظلم؟ إن ثورة الإمام الحسين ستبقى نداء حارا يوقظ النيام، وبوصلة ترشد الحائرين، ونورا يضيء دروب الأحرار نحو غد أفضل. غد تسوده قيم العدالة والكرامة الإنسانية التي دفع الحسين دمه الشريف ثمنا لها.

0: اخضعوا للحق، ابخعوا الحق يا إخواني. ونأتي الآن، نأتي الآن لماذا ثار الحسين؟ ما الذي أخرج أبا عبيد الله؟ هل كانت نزوة؟ هل كانت فلتة هكذا؟ أبدا يا إخواني. الرجل سلام الله عليه بكلمة واضحة حفظها لنا الزمان، قال: إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لطلب الإصلاح. أريد آمرا، يعني أريد أن آمرا، أريد آمرا بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير في أمة جدي بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فمن قبل عنا بالحق ما جئنا به فالله أولى بالحق، ومن رد علينا صبرنا حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا وهو خير الحاكمين. هذا هو الحسين، هذا هو الحسين. رأى أمر الأمة قد فسد، رأى الشرع قد انتهك أيها الإخوة، رأى المعروف لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه، كما قال في خطبته في ليالي مقتله الشريف المنيف، قال: أما إن الدنيا قد أدبرت وتنكرت وتغيرت وانشمرت حتى لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وإلا خسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون الحق لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه؟ أما إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. تبا لهذه الحياة، تبا لهذه الحياة التي نخضع فيها ليزيد اللعين، يزيد اللعين الذي قال فيه الذهبي: وكان ناصبيا، يعني يتدين. والمناسبة كل خلفاء بني أمية بدءا من معاوية وانتهاءا بالحمار المعروف بالحمار مروان بن محمد الحمار أيها الإخوة، باستثناء الراشد ابن عبد العزيز رضوان الله عليه، كلهم نواصب، كلهم أعداء لأهل البيت، وأولهم ومؤسس طريقتهم معاوية. يا أخي شيء لا يصدق، هل هناك أعظم من قتل الحسين؟ يروى بالسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان جالسا في ظل الكعبة، فأقبل أبو عبد الله الحسين عليه السلام في سابق أيام حياته السعيدة المجيدة العزيزة، فأقبل فأشار إليه فقال: أرأيتم هذا؟ هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم، أفضل من يمشي على وجه الأرض. قال الآن هذا هو النبي، قال هذا، هذا حديث معروفة واضحة، سيد شباب أهل الجنة، الإمام إن قام وإن قعد إمام. يقتله عمر بن سعد، بماذا؟ بإمارة الري، لأنه إن لم يقتله قال له عبيد الله: أنا تمنيت أن يقول له على الأقل لأقتلنك، يعني يكون له بعض عذر، بعض عذر، ولا عذر، ولا عذر والله، ولكنه قال له: لأعزلنك عن عملك ولا أهدمن دارك، مش حتصير أمير على الري وعلى همدان، وحأهدم لك بيتك بس. فقال: أنا تفكرت في أمري وأحب الري، أترك الري؟ قال: والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ قال: لا، نرجع مأثومين بقتل حسين. أي لعنة الله عليك، لك النار، لك النار. أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وآله، تابعي جليل، في المنام، قال: رأيته في المنام، فقال لي: إيتي البراء بن عازب صاحبي فاقرأ عليه السلام مني وقل له: من قتل الحسين فهو في النار، كل قتلة الحسين في النار والعياذ بالله، ما في كلام. وأترك فقه أمية وحبة إيمان وحبة خردل، هذا فقه الأمويين، فقه الإرجاء. الله قال: ومن يقتل مؤمنا، مش حسينا ابن رسول الله، مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران ابن حسين، والحديث طويل أجتزئ منه بهذا الجزء المبارك أيها الإخوة. النبي أمر بغزاة، قال: فخرجنا واصطففنا وصففنا الرجال ومن خلف الرجال النساء، المهم، ثم غزونا وعدنا، فأتى أحدهم فقال: يا رسول الله استغفر لي الله غفر الله لك. قال: ماذا أحدثت؟ حدث عمل لك مصيبة؟ النبي قال له: قال: نعم يا رسول الله، إنه لما فر القوم أدركت رجلا بين القوم والنساء فأهويت عليه بحربتي، فقال إنه مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله. قال أتعودا من الموت؟ قال أنا شفت أنه تعودا. فقال النبي: ماذا وعلى ماذا نقاتل الناس؟ نحن لماذا أصلا نقتل ونقاتل؟ ألا نقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام؟ هلا شققت عن قلبه فاطلعت على ما فيه؟ قال: قل كلا يا رسول الله، لم أفعل. قال: أما إني لن أستغفر لك. اذهب. لم يستغفر له. يقول عمران بن حسين: فمات فدفنه أهله فأصبحوا وقد نبذته الأرض. صحابي لمن جننونا أيها الإخوة، كسروا أدمغتنا بحكاية صحابي صحابي صحابي. هذا صحابي أيضا، أليس كذلك؟ هو مجاهد وغزا بأمر رسول الله، قتل رجلا كافرا مشركا، أسلم في لحظة بلسانه لا ندري. كان ينبغي أن تكف عنه، لا أن تقطع رأس الحسين وأن تحمله إلى قصر الدعي ابن الدعي، ثم يوضع على رمح وفي صفط ويخرج كل حين ويؤتى به إلى الشام ويضرب على ثنيتيه الملعون يزيد بقضيب من حديد. ابن تيمية حبيب بني أمية، عاشق بني أمية، ينكر هذا، والعلماء يثبتونه، الطبراني يثبته، الذهبي يثبته، الطبري يثبته، أبو الحجاج المزي وهو أعلم من ابن تيمية بمرات في الحديث بشهادة الذهبي، بمرات لا يقاس ابن تيمية بالمزي. المزي خلق عجيب من خلق الله رضوان الله عليه، أثبت هذا في ترجمة حسين من تهذيب الكمال أيها الإخوة في أسماء الرجال، أثبته. يزيد يضرب بقضيب من حديد على ثنيتي الحسين، وسكينة بنت الحسين، من أين آتي بقلب بقدر هذا الحزن كله؟ من أين نأتي بقلب يسع هذه المرارة كلها إخواني وأخواتي؟ وسكينة خلف كرسي الملعون يزيد حتى لا ترى رأس أبيها، حتى لا ترى رأس أبيها، ورجل أزرق من عصابة يزيد لعنة الله عليه وعلى حاشيته يتطلع إلى فاطمة بنت الحسين يقول: يا أمير المؤمنين، هب لي هذه، أريدها أن أنكح هذه سبية هكذا. فانتفضت زينب الكبرى أخت الحسين عليه السلام، قالت: كلا، ما ينبغي ولا يحل هذا لك ولا له. قال: كلا، لو أردنا لفعلنا. يزيد الملعون يقول، قالت: كلا والله، إلا أن تخرج أنت وهو من ديني ودين أبي وجدي، تخرج من دين محمد، لأنك لست على دين محمد، ونحن نعرف أن مشروعهم هو القضاء على دين محمد. يا أخي، ما هذا الحقد كله؟ ما هذا الحقد المجنون يا أخي؟ حقد أبي سفيان على الرسول، ومعاوية على علي، ويزيد على الحسين. أحب أن أعرف ما هذا الحقد. أنا عارف، أقسم بالله أنا عارف، والأمور واضحة عندي، أقسم بالله أوضح من أصابع الخمس هذه، والله الذي لا إله إلا هو، إن الأمور لواضحة كالشمس ليس دونها حجاب، ولكن العمى نعوذ بالله من عمى القلوب، نعوذ بالله أن تعمى قلوبنا وأبصارنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يراد أن تؤخذ بنت علي، بنت فاطمة، سبية، تنكر على أنها سبية، ويتهدد الملعون أنه يستطيع أن يفعل هذا. لعنة الله عليه، لعنة الله عليه، ما هذا؟ الحقائق أيها الإخوة. نعم، فشلوا أن يقتلوا إيه؟ النبي، فقتلوا أخاه، وقتلوا ابنه، وقتلوا ابنه. الله أكبر. سمية نسلها أضحى كعدد الحصى، وبنت رسول الله ليس لها نسل. لكن لا، أين نسل سمية اليوم؟ لا نسل. أين نسل يزيد ومعاوية؟ لا نسل. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال: وبموت هذا من أبناء يزيد انتهت ذرية يزيد وقطع الله عقبه. لم يبقى أحد على وجه الأرض اليوم من نسل معاوية بن أبي سفيان. وأين نسل الحسن؟ وأين نسل الحسين؟ أنا أقول لكم في خمسة قارات العالم، أو في خمس قارات العالم، في خمسة أصقاع المعمور. أي والله، في الهند والسند، وفي العراق والشام، وفي مصر والسودان، وفي ليبيا والقدس، في كل بلاد العالم، وفي الحجازين أيها الإخوة، نسل محمد لا يعلم عدتهم إلا الله، إنا أعطيناك الكوثر. هذا هو الكوثر، فلا تأسى، لا تأسى أيها الشاعر المحب. قطع الله نسل يزيد ونسل ابن زياد، وهذا نسل محمد. قال: وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل. الله أكبر. قبل يومين كان عنده ماء فأعطاهم. فحسين ابن علي في صفين يقف معاوية على الماء فلا يعطي عليا وجيشه، في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيعطي معاوية وجيشه. شيء عجب يا أخي. وإلى اليوم قسما بالله يا إخواني، قسما بالله إلى اليوم، الذين يحبون هؤلاء بني أمية أخلاقهم كبني أمية، لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدجيل وحقد أسود، والذين يحبون محمدا وآل محمد بصدق هم الرجولة، هم الشرف، هم المجد، هم الصدق، هم الحق، هم البر، هم الطهر. شيء عجيب.
1: دماء تصنع التاريخ، قراءة في فلسفة الشهادة وإرث الأنبياء. حين تتحول الأحداث التاريخية الكبرى إلى صفحات مطوية في دفاتر الماضي، يبقى هناك حدث فريد يرفض الانصياع لمنطق الزمن، ويأبى التحول إلى مجرد ذكرى عابرة أو طقس موسمي. إن خروج الحسين بن علي من مكة باتجاه العراق يمثل هجرة كونية من ضيق القوة المادية إلى رحاب الحق الاستراتيجي. عاش العالم آنذاك

الفلسفة التاريخية الروحية التي ترى في كربلاء امتداداً عضوياً لصراع البشرية الطويلة ضد الاستسلاب والظلم. تتجاوز هذه القراءة العميقة حدود التفجيع أو استدرار الدمعة لتبحث عن المحركات الفكرية البنيوية التي جعلت من الشهادة خياراً واعياً ومخططاً له بدقة متناهية. يرتكز هذا الموقف على رؤية كونية شاملة تربط حركة كربلاء بخط الأنبياء جميعاً، حيث يتجلى الثائر الأول في هذه الملحمة وارثاً شرعياً لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. يتشكل هذا الإرث العظيم من تراكم الموقف الأخلاقي وتكامل القيم الرسالية واستمرارية المواجهة التاريخية بين النقاء الإنساني والتشويه النفعي الذي تقوده قوى المصلحة. من هنا تتحول الكتابة عن هذا الحدث الجلل إلى مسؤولية فكرية رصينة تستهدف نفض الغبار عن المفاهيم الحركية التي جرى تعطيلها عن عمد. تبدو الشهادة في جوهرها الفلسفي فلسفة كاملة للحياة وأداة حاسمة لاحتجاج أبدي يملك من الفاعلية والتأثير ما يوازي فاعلية الجيوش الجرارة والسلاح الحاسم. في هذا البحث نقرأ كربلاء بأدوات الحاضر المتحرك، مفككين التحولات الجوهرية التي طرأت على أيديولوجية الثورة، وكيف يتحول الموت الواعي إلى أعلى درجات الفعل السياسي والاجتماعي الذي يعيد بناء الأمة الهامدة ويحيي ضميرها الميت. صراع القابلية والهابلية عبر التاريخ. يستدعي الفهم الفلسفي الأوسع لهذه الحركة العودة بالتحليل إلى القانون البدائي الأول الذي يحكم مسار التاريخ البشري منذ نشوء الخليقة. يتجلى التاريخ في حقيقته كنهر متصل من الصراع الثنائي الدائم بين جبهتين لا تلتقيان، جبهة العدل والنقاء والمساواة وجبهة الاستئثار والاحتكار والطغيان. يحمل هذا الصراع التاريخي رمزيته الأولى والأعمق في قصة قابيل وهابيل المدونة في وجدان البشرية بوصفها تعبيرا رمزيا عن الانقسام البنيوي والطبقي في المجتمع البشري الأول. جسد هابيل عهد المشاعية الأولى والنقاء الرعوي، حيث تغيب الملكية الفردية التي تستعبد الآخرين، وحيث يتساوى الناس في الإنتاج والعطاء والعيش المشترك. في المقابل مثل قابيل نشوء عهد الأنانية والملكية الخاصة للأرض واحتكار وسائل العيش والرغبة في السيادة والتحكم بالقوة والبطش. منذ ذلك القتل التاريخي الأول انقسم العالم الإنساني إلى خطين متوازيين. اتجه خط الأنبياء المصلحين دائما نحو إعادة ميزان الهابلية إلى الأرض وتعزيز الحرية للمسحوقين ومحاربة الاستغلال الطبقي وتأكيد المساواة الكاملة بين البشر. في المقابل تطور خط القابلية بشكل مخيف عبر العصور، متخذا أوجها متعددة ومقنعة تحافظ على ذات الجوهر الاستعلائي. تجسد هذا الخط تاريخيا في ثالوث مقدس للطغيان الاجتماعي، السلطة الزمنية القاهرة والمال الاحتكاري المستغل والمؤسسة الدينية المزيفة التي تنشر عن الواقع وتخدر الجماهير. واجه نوح هذا الثالوث الخطير وهدم عروشه إبراهيم، وتمرد عليه موسى في وجه فرعون وقارون وهامان كرمز للسياسة والمال والدين المزيف. حين نصل إلى لحظة الإسلام الرسالي الأول، وضع الرسول محمد حداً حاسماً لهذا الثالوث القابلي في جزيرة العرب، وأسس دولة إنسانية تقوم على نفي الطبقية والامتيازات، معلناً أن البشر سواسية كأسنان المشط. تراجع خط القابلية إلى الخلف تكتيكياً ليعيد تنظيم صفوفه
بعد أن أدرك أساطينه استحالة محاربة الإسلام من خارجه، عادت السيوف نفسها التي حاربت الرسالة في بدر وأحد لتتسلل إلى جسد الدولة الجديدة بعد الفتح، متحينة الفرص التاريخية لاحتواء الدين وتحويله إلى أداة طيعة بيد السلطان. شهد عهد الدولة الأموية ثورة مضادة نجح فيها خط القابلية في ارتداء عباءة الإسلام والنطق بلسانه، وعيد إنتاج الطبقية الجاهلية بأشكال جديدة، ووظف المال العام لاحتكار مصائر الناس وشراء الذمم، وتأسست مدرسة رسمية للفقه تبرر للحاكم كل ما فعله وتضفي الصبغة الإلهية على ظلمه. يبرز الحسين في هذا المشهد التاريخي بوصفه وارث آدم، حامل الراية الهابيلية النقية في لحظة كاد فيها الخط الإنساني الرسالي أن يمحى من الوجود. جاء خروجه تلبية لضرورة تاريخية قصوى، لإعلان أن خط الأنبياء يرفض الاستسلام للأمر الواقع مهما كان الثمن باهظا. تزييف الدين وآليات التخدير الاجتماعي. تواجه الثورات الإنسانية خطر الفكر المزيف والمؤسسة الدينية التبريرية التي تملك القدرة على إقناع الضحية بأن جلادها يعمل بأمر الله وقدره، ويفوق هذا الخطر سطوة السيف العاري في ميدان القتال. يركز التحليل السياسي المعمق لهذه المرحلة التاريخية على مفهوم دين الشرك في مقابل دين التوحيد. يحمل التوحيد في جوهره الحركي معنى الثورة الاجتماعية الشاملة القائمة على خضوع البشر لرب واحد، مما ينفي بالضرورة السيادة الطبقية والقهر السياسي والاستعباد البشري بجميع أشكاله. ويتجاوز التوحيد هنا حدود القضية اللاهوتية التجريدية. أما الشرك فيتجلى في تعدد مراكز القوة والبطش التي تستعبد الناس وتتحكم في لقمة عيشهم وأمنهم، سواء كانت أموالاً أو عروشاً أو أوهاماً مقدسة، مبتعداً عن المفهوم الضيق لعبادة الأصنام الحجرية. اشتملت السياسة الحكيمة في دمشق على بناء المساجد العظمى وإقامة الجمع والجماعات ورفع المصاحف على الأسنة، متجنبة الصدام المباشر مع مشاعر الناس الدينية. أنتجت السلطة بذكاء شديد ما يمكن تسميته بالدين الأموي، وهو دين صوري يرتكز بالأساس على فلسفة الاستسلام التام للواقع. جرى تسخير مفهوم القدر والجبر ليصبح الأداة الأمنية والإعلامية الأولى للدولة، حيث ردد ولاة الإقليم أمام الجماهير إن الله ولي هذا الأمر لبني أمية بقدره، وإن جباية الأموال وقتل المعارضين جزء من تقدير الله المحتوم. حول هذا الفكر الجبري الأمة إلى كيان يسير نحو المذبح خاضعا ومستسلما. في ظل هذا المناخ من التخدير العام والاستسلاب الفكري، فقدت كلمة الإصلاح معناها الديناميكي الحقيقي. بات كل من يطالب بالعدالة الاقتصادية أو يرفض التوريث السياسي والطبقي يوصم فورا بأنه شاق لعصا الطاعة ومفرق لجماعة المسلمين. نجح الجهاز الإعلامي والديني للسلطة في تبديل القيم الإنسانية، فأصبح السكوت على الظلم فضيلة وطاعة، وأصبح التمرد وطلب العدل فتنة وضلالة. خلق هذا الواقع المؤلم انفصاما حادا في نفسية المسلم الذي بات يصلي خلف الحاكم الطاغية، رغم وعيه الداخلي بانتهاك هذا الحاكم لحرمات الدين وسرقته لقوت العيال. من هنا انطلقت صرخة الحسين المدوية التي اخترقت الزمان: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. يمثل هذا الشعار المركزي حربا فكرية مفتوحة لتفكيك أيديولوجية التخدير السائدة، بعيدا عن الاستهداف الضيق لأشخاص أو عواصم بذاتها. استهدف الحسين بموقفه
تبيان أن الإسلام الذي يغض الطرف عن حرية الإنسان وقوت الفقراء هو إسلام مزيف صنعته مطابخ السياسة لأجل تمديد عمر العروش. تبلور هدف الثورة الجوهري في إعادة الدين إلى خندق المستضعفين والمظلومين وتأكيد تلاحم العبادة الحقيقية مع الجهاد الاجتماعي من أجل الكرامة والعدالة. سوسيولوجية الشهادة، الموت كخيار استراتيجي. عندما تقف الأمة أمام طريق مسدود وتفشل خيارات التغيير السياسي والعسكري التقليدي بسبب اختلال التوازن، تتدخل الشهادة بوصفها عاملا واعيا ومحركا لعجلة التاريخ الراكدة. تظهر الحسابات العسكرية والمادية التقليدية انعدام الأمل في النصر المادي المباشر لحركة الحسين، حيث مالت موازين القوى لصالح جيوش السلطة بنسبة ساحقة. ركزت نصائح المخلصين والسياسيين على البقاء في مكة أو التراجع إلى جبال اليمن الحصينة، منطلقة من منطق المقاتل التقليدي الذي يبحث عن الغلبة المادية والنصر الميداني، في حين تحرك الحسين وفق منطق مغاير تماما وهو منطق الشهيد. يتسم الفرق بين المنطقين بالعمق الفلسفي. يتوجه المقاتل إلى المعركة ليقاتل عدوه وينتصر عليه ماديا، واضعا احتمال الموت كخطر يسعى لتجنبه بكل الوسائل. في المقابل يختار الشهيد التضحية بالذات كأداة فريدة لفضح العدو وتعريته أمام الجماهير. حين تنعدم خيارات السلاح الأخرى في الميدان، تبتعد الشهادة بهذا المعنى عن الانتحار أو الهروب من مواجهة الحياة، لتصبح أعلى درجات المسؤولية البشرية والأخلاقية. يرى الشهيد اندثار قيم أمته وتعاظم جدار الصمت، فيقرر بوعي تام تحويل جسده ودمه إلى مطرقة ثقيلة لهدم هذا الجدار وفتح ثغرة للنور. شكل خروج الحسين مع نسائه وأطفاله وعيالاته جزءا أساسيا من التخطيط السوسيولوجي والإعلامي للثورة ذاتها، بعيدا عن أحكام سوء التدبير العسكري. هدف هذا الاختيار العبقري إلى حرمان السلطة الحاكمة من أي فرصة لتعمية الحدث أو تحريف فصوله. أتاح وجود هذا التركيب العائلي الفريد واقتياد النساء والأطفال كسبايا عبر الحواضر الكبرى تحويل الفاجعة الميدانية إلى معرض متنقل للإدانة السياسية والأخلاقية للنظام. صار كل بيت ودرب يدخل هذا الموكب الحزين يتساءل بصدمة: كيف يقتل ابن بنت النبي وتسبى نساؤه باسم هذا الدين؟ تظهر الشهادة بديناميكية فريدة تقلب مفهوم النصر والهزيمة المادي رأسا على عقب. احتفلت دمشق بالنصر العسكري الآني يوم العاشر من المحرم، ظنة أن قطع رؤوس المعارضين يضمن زوال الخطر عن العرش. تحول الانتصار المادي المباشر إلى بداية السقوط التاريخي والحضاري الشامل للنظام بأكمله. يملك السيف القدرة على قطع الرأس المفكر، لكنه يعجز عن قتل الفكرة النبيلة التي عاشت في هذا الرأس، بل يمنح دم الشهيد الفكرة تأشيرة العبور الأبدية إلى قلوب وعقول الأجيال. تتحول كربلاء في هذا التحليل الفلسفي إلى مختبر إنساني يثبت أن القوة المادية مهما تعاظمت تحمل في أحشائها بذور فنائها حين تتصادم مع موقف أخلاقي رسالي مطلق. يعود هذا الانتصار التاريخي للدم إلى تحول بنيوي حتمي في سيكولوجيا المجتمع البشري، بعيدا عن الأفعال السحرية أو الغيبية. واجهت الجماهير الواسعة التي تقاعست عن نصرة الحسين عقدة ذنب تاريخية ونفسية هائلة بعد انقشاع الغبار.
اكتشف الناس بصدمة انعدام القيمة والكرامة في الحياة الذليلة التي اشتروها بالسكوت. تحول هذا الشعور العارم بالعار الاجتماعي إلى طاقة حركية متفجرة أنتجت الثورات المتلاحقة التي دكت عرش دمشق وزعزعت أركانه، حيث سقط خوف الجماهير من السيف بعد أن أراهم الدم المسفوك أن الموت في سبيل الحق هو الانتصار الحقيقي. يعني هذا التلاحم بين الدم والسيف أن الشهيد بموته الواعي والاختياري يسلب من الطاغية أعظم أسلحته، وهو القدرة على التخويف وإرهاب الناس. حين يسير الإنسان الرسالي إلى الموت بقدمين ثابتين وإرادة حرة، تنعدم خيارات الفعل لدى السيف أو الجلاد. تهشمت هيبة الدولة الحاكمة وجبروتها في قلوب الناس لحظة أن رفعت رأس الحسين على القناة، لأنها كشفت أمام العالم أن الإفلاس الأخلاقي الشامل، وثبتت أن صاحب السيف هو المهزوم تاريخيا وإنسانيا، وأن صاحب الدم الحقيقي هو الباقي والمنتصر. الرسالة الإعلامية لزينب، استكمال فعل الثورة. يتكامل فعل الثورة من شقين أساسيين، الشهادة والتضحية بالذات كشق أول، والإعلام الواعي والنطق بالحق كشق ثان. لا تكتمل حركة التغيير التاريخي بدونه. تبرز في التحليل السيسيولوجي المعادلة التاريخية الخالدة: من مات من الشهداء فقد أنجز عمله الحسيني القيادي، ومن بقي حيا من الأحرار فعليه أن يقوم بالعمل الزينبي الإعلامي. تواجه التضحية دون إعلام واع خطر الدفن والنسيان في رمال الصحراء، في حين يتحول الإعلام دون دماء في الميدان إلى مجرد شعارات جوفاء لا تحرك ساكن. شكل دور زينب بنت علي الجسر المعرفي والسياسي الذي نقل الثورة من لقطتها الجغرافية الضيقة في صحراء كربلاء إلى مساحة الوعي العام الشامل. ابتعد زينب في هذه المرحلة الشاقة عن صورة المرأة المفجوعة التي تكتفي بالبكاء وندب الحظ، لتقود بكل جدارة الجهاز الإعلامي والسياسي لثورة الرفض الإنساني. دخلت الكوفة والشام وقاعات السلاطين في سياق الأسر المادي، متجاوزة لغة التضحية المنكسرة، لتتحدث بقوة وثبات وبلغة القائد المالك للتاريخ. صيغت خطبها البليغة في مجلس عبيد الله بن زياد وفي قصر يزيد بن معاوية كنصوص سياسية راديكالية محكمة، فككت هيبة السلطة وأسقطت شرعيتها الدينية والدنيوية أمام حاشيتها. حين وجه إليها ابن زياد سؤاله الشامت: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ باغتته بتلك الجملة التاريخية التي تعكس ذروة الوعي بكرامة الشهادة: ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجعهم. صدمت هذه الإجابة الصاعقة أركان النظام بنفيها صفة الفاعلية السياسية عنهم، مفهمة إياهم أنهم نفذوا بغباء مشيئة الشهداء الذين اختاروا ميتتهم الشريفة بإرادتهم الحرة. وفي دمشق وقفت بكل شموخ أمام رأس السلطة لتقول له متحدية: فكد كيدك واسعى سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. يظهر هذا التحدي الصارخ عمق الإيمان الراسخ بحسم معركة القيم لصالح خط الأنبياء والشهداء. أنقذ هذا الدور الإعلامي الشجاع والمنظم حدث كربلاء من محاولات الآلة الإعلامية الرسمية لتصويره بوصفه مجرد تمرد عسكري فاشل جرى القضاء عليه لحماية الاستقرار العام. حول الصوت الزينبي كل محفل ومجلس إلى محكمة علنية لإدانة البنية القابلية للدولة الحاكمة، مانعا تمجيد الدم الحسيني
وجاعلا إياه طاقة تفور في عروق الأمة عبر الأجيال، لتؤكد أن الرسالة الثورية تبدأ حياتها الحقيقية لحظة رحيل جسد الثائر، حين تملك صوتا ناطقا يصدع بحقيقتها. تحريف النهضة من أداة تغيير إلى ملجأ دموع. يتمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الثورات الإنسانية الكبرى في التحريف الناعم والتدجين الفكري الذي يفرغ الحركة من مضمونها الاجتماعي التغييري ليحولها إلى مجرد طقس شكلي يخدم الواقع الفاسد ويكرس الاستسلام، متجاوزا أثر القمع العسكري أو السجن والنفي. يسلط التحليل السيسيولوجي الضوء على التحول الخطير الذي طرأ على قراءة حدث كربلاء عبر عصور الانحطاط، حيث نجحت آليات الاستسلاف في تقديم الحسين بوصفه شفيعا غيبيا ومخلصا يبكى عليه في المجالس لنيل الشفاعة وغفران الخطايا، مبتعدة عن حقيقته كأسوة حسنة ونموذج حركي يقتدى به لتغيير الواقع ومحاربة الفساد. يتطابق هذا التحريف الأيديولوجي مع فكرة الفداء في المسيحية الشعبية التقليدية، القائمة على فكرة أن المسيح ضحى بنفسه ليفدي البشرية من خطاياها، مما يحصر دور الإنسان في الإيمان بهذا الفداء والبكاء عليه لنيل الخلاص، مع تغييب الحاجة للعمل الصالح أو التمرد على الظلم والاضطهاد. تسرب هذا المنطق العقيم ذاته ووظف بذكاء في الفكر الحسيني الشائع عبر قرون الانحطاط، حيث جرى إقناع الجماهير المسحوقة بأن الحسين قتل في كربلاء لكي نحزن ونبكي ونذرف الدموع عليه، وأن جزاء هذه الدمعة التلقائية هو الجنة، مهما كان هذا الإنسان الباكي ساكتا عن الظلم في حياته اليومية أو متخاذلا عن نصرة الحق.

يحقق هذا التحويل الطقسي والجنائزي للثورة قمة الانتصار التاريخي لخلط القابلية والسلطة الجائرة، نظرا لما يمثله الحسين الثائر والمنادي بالعدل من خطر داهم على كل ظالم في كل زمان ومكان. يغيب هذا الخطر تماما حين يحصر الحسين في دائرة الطقوس البكائية والمظاهر الجوفاء السنوية، حيث يمكن ليعتى الفاسدين اليوم بناء مجالس العزاء الضخمة وإنفاق الأموال الطائلة عليها من السحت الحرام، ليقينهم بأن هذا النوع من التدين السطحي يحمي مصالحهم الاقتصادية ونفوذهم السياسي. جرى تجريد الثورة من بعدها الرسالي التحريري لتصبح أداة مهدئة لتخدير الذات المظلومة بدلا من كونها سلاحا حاسما لتحريرها ونيل كرامتها. تتبرز المعركة الفكرية والمعرفية الحقيقية اليوم في عادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية التاريخية للثورة. ينبثق البكاء الصادق والواعي بالأساس من الوعي بعظمة الخسارة الإنسانية بفقد هذا القائد، ليتحول هذا الحزن إلى محفز ودافع حركي للسير على ذات الدرب ومحاربة الفساد. وتتصف الدموع الباردة التي تعقبها مصافحة الطغاة والقبول بالذل بأنها دموع خداع وتواطؤ تساهم في تثبيت الأمر الواقع وفصل الأمة عن روح قائدها. يترفع الحسين بن علي عن الحاجة إلى دموعنا ليدخل التاريخ أو ينال المجد، بل تبرز حاجة المسحوقين إلى وعيه وثورته لنخرج من تيه الاستعباد والجهل والقبول بالهوان. يواجه الإنسان في كل لحظة تاريخية خيارين لا ثالث لهما: الانحياز بوعي وشجاعة إلى جبهة الحق والعدل والحرية ومقاومة الفساد وتحمل ثمن ذلك من التضحية، أو الاستسلام ومهادنة منطق السيف والمال الحرام والتضليل الديني السائد الذي يضع الإنسان في صف الجبهة القابلية مهما ادعى لنفسه من النقاء الروحي. تستمر كربلاء كحالة إنسانية دائمة تتجدد تلقائيا في كل مكان وزمان وجد فيه ظالم يستبد بالثروة والقرار، ومظلوم يبحث عن كرامته وخلاصه، متجاوزة الانحصار التاريخي في سنة 61 للهجرة.

دوم أقول إن شاء الله كل شي سهل من بعد هالفارقة يلتمي الشامل والمهم وليدي يرجع لي عادي يومي يلي الملقى استعيل

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية

0: وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
1: لا بأكده كتير.
0: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. نبدأ مع المستمعين الكرام بباقة جديدة من الموضوعات المتنوعة بين نصائح الطب وإصرار التربية وعالم التقنيات والثقافة، وأيضا مجموعة من المحطات المحلية وغيرها الكثير. مستمعينا الكرام، راح أكون معكم على مدار هذا الوقت في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. أهلا بكم ومرحبا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكل من انضم لنا وابتدى يسمع لمواجهتنا ولبرامجنا وكل برامج الإذاعة. مستمعينا الكرام، رحب بالمستمعين اللي يستمعون على تطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان، أيضا رحب بكل المستمعين اللي أيضا متابعينا في صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا اللي يسمعونا على الترددنا 102.5 FM في السيارة، في البيت، في المكتب، في أي مكان. أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة.

مستمعينا الكرام، توقعت هيئة الأنواء الجوية انخفاض درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي، مؤكدة عدم وجود مؤشرات على حدوث عواصف غبارية شديدة خلال الأيام المقبلة. وقال مدير أعلام هيئة الأنواء الجوية لأن القرارات والتوقعات تشير إلى تأثير البلاد أو تأثر البلاد بموجة حارة خلال منتصف الأسبوع، وموضحا إلى أن التحديثات الأخيرة تفيد بأن تأثير الكتلة الحارة سيكون أقل قوة، ما أشار أيضا إليه النماذج الجوية خلال الأيام الماضية. وبين أن السبب الرئيس يعود إلى تراجع نسبي في تمركز المرتفع الجوي العلوي، الأمر الذي حد من ارتفاع الكبير في درجات الحرارة، موضحا أن هذه الحالة تشبه إلى حد ما أيضا ما حدث في بداية الشهر 12، عندما أيضا أدى تمركز المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا إلى إعاقة حركة المنظومات التي تساعد على هطول الأمطار. ولفت أيضا إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة خلال منتصف الأسبوع الحالي، وانخفاض درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع نتيجة تراجع تأثر الكتلة الهوائية الحارة وعودة الأجواء إلى مستويات أقرب للمعدلات اليومية. وأضاف أن الحالة الجوية عادت إلى نطاق المعدلات العامة وليست كما كان يشار إليها في الأيام السابقة، موضحاً أن درجات الحرارة ستكون ضمن المعدلات الطبيعية، إذ تسجل المحافظات الجنوبية خلال هذه الأشهر عادة درجات حرارة تتراوح بين 47 و 49 درجة مئوية.

في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب العراقي الخوض مواجهة مهمة أمام فرنسا في كأس العالم 26، يستحضر الوسط الرياضي العراقي ذكرى رحيل أسطورة الكرة العراقية الراحل أحمد راضي التي تحل يوم أمس 21 حزيران، ليبقى اسمه حاضرا في الوجدان بوصفه أحد نجوم الكرة العراقية عبر التاريخ. ويحتفظ أحمد راضي بمكانة خاصة في تاريخ الرياضة العراقية كونه أحد أبرز اللاعبين الذين مثلوا العراق على الساحة الدولية، وصاحب الإنجاز الأبرز في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني بكأس العالم ففي نهائيات مونديال المكسيك عام 1986، سجل أحمد راضي الهدف العراقي الوحيد في تاريخ البطولة عندما هز شباك المنتخب البلجيكي ليصنع لحظة خالدة ما زالت محفورة في وجدان الجماهير العراقية بعد مرور 4 عقود تقريباً.

0: وتحظى مواجهة فرنسا بأهمية كبيرة ليست فقط بسبب قوة المنافس الذي يعد من أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، وإنما لأنها تمثل فرصة للعراق من أجل إثبات حضوره على الساحة العراقية وتقديم صورة مشرفة على الكرة العراقية تماما، كما فعل جيل أحمد راضي عندما ترك بصمة في مونديال 86. ويؤكد أيضا متابعون للشأن الرياضي أن إرث أحمد راضي يتجاوز حدود الأرقام والإنجازات، إذ تحول إلى رمز وطني وألهم أجيالا متعاقبة من اللاعبين والجماهير، وبات جزءا من ذاكرة الكرة العراقية الحديثة. ولذلك فإن استحضار اسمه قبل مواجهة فرنسا لا يرتبط بالماضي فقط، بل يمثل استذكارا لقصة نجاح عراقية ما زالت تلهم الحاضر وتدفع نحو صناعة إنجازات جديدة.
1: أحمد راضي رصادة، روح أحمد، روح روح، أصب الجول أحمد، جول جول جول جول، الهدف الثاني للفريق لأحمد راضي، شوف انفرد انفرد انفرد

حياكم الله مستمعينا الكرام. ولازلنا في الرياضة وكرة القدم. أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي جراهام أرنولد جاهزية منتخب أسود الرافدين لمواجهة فرنسا في نهائيات كأس العالم، مشيرا إلى أن الفريق يمتلك الثقة والقدرة على تحقيق الفوز. وقال أرنولد إن أسود الرافدين جاهزون لمواجهة فرنسا في نهائيات كأس العالم، مشيرا إلى أن الفريق يمتلك الثقة والقدرة على تحقيق الفوز. وأوضح اللاعب علي جاسم في حالة جيدة وجاهزية جاهز أيضا للمشاركة في المباراة، مبينا إلى أن أيضا تجربتنا في المونديال حتى الآن مميزة، وأن المنتخب مستعد لمواجهة فرنسا ولديه ثقة بتحقيق الفوز. يعني تصريح خطير من يعني مدرب المنتخب الوطني العراقي الأسترالي أرنولد، يقول يعني عنده ثقة كبيرة بأنه يحقق الفوز على فرنسا. وأيضا من جانبه أكد مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين أن جميع اللاعبين متحمسون لمباراة فرنسا ويتطلعون إلى تحقيق نتيجة إيجابية، مشيرا إلى أن المنتخب جاهز للمواجهة ويسعى إلى تقديم مباراة تليق بالعراق. وأضاف أيمن حسين أن فرنسا تمتلك أفضل المدافعين، لكننا قادرون على التسجيل، مؤكدا ثقة اللاعبين بقدرتهم على تقديم مستوى يليق بسمعة الكرة العراقية في المحفل العالمي. كل التوفيق الأسود الرافدين، ثقتهم عالية ونتمنى الفوز بإيش لا.

مستمعينا الكرام، الحفاظ على استقامة الظهر أثناء الجلوس الطويل أمام المكتب يعتبر خطوة أساسية لتجنب آلام العمود الفقري المزمنة، وينصح أيضا الخبراء بتعديل ارتفاع الكرسي لتكون الركبتان في مستوى الحوض، مع أخذ استراحة قصيرة لمدة 5 دقائق كل ساعة لتمديد العضلات وتنشيط الدورة الدموية. ذلك إهمال وضعية الجلوس الصحيحة يؤدي إلى الشعور بالصداع والإرهاق البدني السريع، ذلك اجعل راحتك البدنية أولوية في مكتبك. فأيضا صحة جسدك هي مفتاح إنتاجيتك المستمرة والأبدية. لذلك مستمعين الكرام، دائما احرصوا على تغيير طريقة الجلوس وجلسوا بطريقة استقامة الظهر.

صحيا رائعا لإدمان الشاشات الرقمية المضرة. الألعاب الجماعية كركوب الدراجات يعني البايسيكل أو كرة القدم تعتبر وأيضا تعزز مهاراتهم الاجتماعية وتبني لديهم عظاما وعضلات قوية، كما أن أيضا نشاطهم البدني في الهواء الطلق يساعدهم على النوم العميق والمريح خلال الليل. وأيضا أحرصوا على تخصيص وقت يومي ليتحرك فيه الصغار بحرية، فالطفل النشيط هي الأساس لبناء جسد سليم وعقل مبدع وواع. لذلك مستمعين الكرام، كثير من أطفال يعني هم في جلوس طويل أمام الشاشات اللوحية، وبالتالي يعني هم يستهلكون وقت طويل جدا في إدمانهم للأجهزة اللوحية، وبالتالي راح تكون عندهم مشاكل صحية وزيادة في الوزن، سمنة، وأيضا عدم النشاط، ودائما تشوفه معصب يعني متنرفز وعنده هذه المشاكل صراخ وما شابه. يعني هذه من الأمور اللي هي استخدام شاشات اللوحية لفترات طويلة. فلو يكون يعني عنده مثلا بايسيكل يفرغ الطاقة مالته، طاقة الحركة، أو يعني كرة قدم أو أي يعني مهارات أو نشاطات اجتماعية، فبالتالي الموضوع راح يكون للأفضل على صحته المستقبلية.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو تايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن كيف يؤثر المشاهير في أسلوب حياتك اليومية. تفاصيل أكثر رح نسمعها بصوت شهل محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: كيف يؤثر المشاهير في أسلوب حياتك اليومية؟ هل قررت يوما شراء منتج لأن أحد المشاهير قد أشاد به؟ أو اتخذت موقفا من بعض القضايا الاجتماعية أو السياسية بناء على رأي نجمك المفضل منه؟ يؤثر المشاهير والشخصيات العامة في أدق تفاصيل حياتنا دون أن نلحظ ذلك، فنتأثر بإطلالاتهم المختلفة لتتحول إلى موضة يتبعها جيل بأكمله لاحقا، ويبدو ذلك بتسريحات الشعر والأزياء وأسلوب الكلام واستخدام كلمات مميزة لهم، ويتعدى ذلك ليؤثر في قيمنا وأفكارنا واتجاهاتنا وأذواقنا، ما يدفعنا لمتابعة أخبار أبطالنا وتنقلاتهم وآخر أعمالهم. تبدأ هذه الظاهرة بالبروز منذ الطفولة، فالأطفال مثلنا تماماً، لديهم مشاهيرهم الذين يتبعون.

المتحركة وأبطالها، ومع أن برامج الأطفال هي ذات محتوى ترفيهي في المقام الأول، إلا أنها لا تخلو من الأفكار النمطية الجندرية، فنرى أن أدوار البطولة غالباً ما تكون من نصيب الشخصيات الذكورية، إذ يصور الذكور بطريقة نمطية ليتسموا بسمات مثل الشجاعة والحزم والاستقلال والغضب، ويظهرون بأنهم أكثر ذكاءً وأكثر تفاعلاً ومرحاً من الشخصيات الأنثوية. وأصبح لكل مجال مشاهيره الخاصين، ولم تعد تقتصر الشهرة على نجوم السينما أو الغناء، أي بدأنا نشاهد علماء وأطباء وكتاباً وطهاة ولاعبي كرة قدم، وقد أسهم بذلك ما يسمى بصناعة النجوم وبرامج الواقع ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ لم تعد الشهرة حكراً على الموهوبين وأصحاب القدرات المتفوقة والاستثنائية، بل أصبحت متاحة أيضاً للأشخاص العاديين، منهم من قد يحظى بدعم إعلامي هائل ليصبح في مصاف المشاهير بسرعة قياسية، إلا أن هذا النوع غالباً ما نلاحظ اختفاءهم بالسرعة نفسها التي اشتهروا بها.

لأن مستمعي الكرام بالفعل يعني لم يعد تأثير المشاهير وصناع المحتوى مقتصرا على الشاشات الكبيرة أو المناسبات الفنية، بل تحول اليوم بفعل منصات التواصل الاجتماعي إلى يعني رفيق دائم يتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية للأفراد ليعيد تشكيل سلوكياتهم وخياراتهم بشكل مباشر أو غير مباشر. يعني ذلك يعني إحنا اليوم نشوف تأثير يعني صناع المحتوى، تأثير المشاهير، وتشوف إنه حتى الأطفال صاروا يتأثرون بالمشاهير ويجيبون الشيبس مع فلان مشهور، ويجيبون يعني المنتجات اللي يطرحها فلان مشهور، وبالتالي يعني تشوف إنه الأشياء الزينة والموزينة هي صارت بمتناول الأيدي، أيدي الأطفال، هذا كله بسبب يعني المشاهير وتأثيرهم على حياتنا اليومية وتأثيرهم على أطفالنا والمنتجات اللي أيضا صاروا يقتنونها. شوف شنو يقتنون مثلا، يعني من جناط، من يعني أكسسوارات، من مكياج وغيره، فتشوف أنه الكثير صاروا يقلدون فلانة وفلان لأنه راحوا لهذا المكان واشتروا. واليوم أيضا ترندات مثلا يعني في الرياضة عندهم ترند معين يسوونه، حتى في يعني المناسبات الدينية هم صارت يعني بعض المؤثرين، بعض المشهورين يسوون ترندات في جذب المشاهدات وغيرها، وهذا تأثر، هاي تنتشر يعني بعدين ورا فترة تلقاها ثقافة، يعني والله إذا ما تسوونها شكل ما محسوب عليكم، وغيرها يعني من التفاصيل اللي ما أريد نخوض بيها حتى لا تحسب علينا غير حسبان. فلذلك أيضا هناك صياغة السلوك الاستهلاكي وما نأكله وما نرتديه، فالموضة والجمال بمجرد أن يرتدي مشهور قطعة ملابس يعني يذكر منتج مثلا لعناية البشرة أو يتحول الأمر إلى ترند عالمي ويقبل عليه الملايين، تأثير محاكاة المظهر يعني. وتشوف انه مثلا ظهرت احدى المؤثرات يعني البلوغرز وهي يعني جايبة وياها ميدالية مال لابوبو، هاي اللعبة المشهورة يسمونها لابوبو، فبالتالي يعني هذه اخذت صدى كبير جدا وانتشرت والناس تشتريها وتوصي، وهاي القطعة بس عندنا، وهاي القطعة بس موجودة بمتجرنا، وهاي بس احنا حصلناها، وهاي اشتريناها من مدري وين يعني، وهي ما يعني هي يعني ماكو شيء بها فد يعني فد شيء مثير للاقتناء، لعبة بائسة جدا يعني وشكلها بائس وما بيها. صارت ترند ليش؟ لأنه المؤثرين حملوها، المؤثرين شالوها وياهم بجنطهم وعلقونها ويسلطون الأضواء عليها ونشرونها بستورياتهم، فهاي واحدة من الأشياء من آلاف الترندات، ويعني خلي نقول عشرات، يعني عشرات الترندات والأشياء والمقتنيات والمنتجات اللي تأثر على أسلوب حياة البعض يعني. يعني مشهور يرتدي نظارة معينة مناظر، وبالتالي تشتهر هاي المناظر وتصير تطلع لك حتى من تفتح باب الثلاجة. فغيرها أيضا الكثير من الأشياء والتفاصيل اللي يعني جد ممكن يؤثرون المشاهير على حياتنا اليومية، حتى في نمط التغذية والمشتريات، يعني الترويج المستمر لمنتجات معينة سواء كانت مشروبات، طاقة، مكملات غذائية، أو حتى ارتياد مطاعم، وأيضا يعني يخلي الأشخاص يعني يتبنون هذه الخيارات ويسوونها مثل جزء من روتينهم اليومي، وأحيانا بدون تفكير يعني في يعني مثلا تأثيرها الصحي أو المادي يعني. فتشوف مثلا أكلة معينة تشتهر وتصير ترند، يعني في كثير من مثلا الأكلات صارت ترند يعني مؤخرا، مثلا ظهر الفنان كاظم الساهر في احدى اللقاءات ويعني ذكر اكلة محروق الصبعة، ماكو بيج ما سواها، طريقة والتفاصيل وغيرها ايضا من الاكلات والاشياء اللي يسوينها مثلا الشيف شاهين او غيره ايضا من يعني الناس اللي تبتكر ابتكارات او اطعمة جديدة يعني. فالفكرة انه هي هسه بغض النظر
عن أنه فائدتها ومن يطلق هذه الأشياء، بس كفكرة كمثال بسيط على تأثير المشهور وتأثير المشاهير على أسلوب الحياة يعني، وتأثيره أيضا على الأطفال، أنه شون مثلا يشوفون واحد من اليوتيوبرية جاب له لعبة معينة يعني، أو فتح السيزن الفلاني من اللعبة، وبالتالي أنت لزاما عليك كأب أو أنت كأم لازم تشحنين بطاقة معينة حتى يروح يشتري هذا السيزن الجديد أو الإصدار الجديد اللي أنت مو كلش أو أنت مو فاهم به أكثر من الإبن، لأن هو منغمس في هذا اليوتيوبر ويعرف كل تفاصيله. فهذا الهوس بالإنتاجية وأيضا نشر المشاهير لروتينهم الصباحي أو جدول تمارينهم الرياضية، هذا راح يلهم الكثيرين حتى يعني يتبنى عادات صحية وإيجابية.

أيضا مستمعين الكرام، لازلنا في نفس الموضوع، وأيضا معايير الحياة المثالية على الجانب الآخر قد يعني هذا الموضوع رح يخلق ضغطا نفسيا، يعني فرؤية تفاصيل السفر الفاخرة والفارهة والطائرات، ويعني يحجزون كل فيرست كلاس وفي اي بي وغيرها أيضا من الأمور اللي هي عنوان للرفاهية، ويعني شعور الأفراد بالمقابل بعدم الرضا على واقعهم البسيط المساكين احنا اللي نشوف، فبالتالي هذه ممكن يعني تثير مخاوف من فوات الشيء، يا بجا كلها راحت فلان مكان احنا ما رحنا، وهاي تبدي يعني الناس راحت لفلان مطعم جديد فتح ويقولون ما ادري شنو بي وهاي وبي زوايا تصوير حلوة وهاي شو ما رحنا، امتى نروح امتى نصير حالنا حال العالم، وهاي الحكي اللي يصير دائما. يعني هذا منين يجي؟ لانه الناس تشوف فلان مثلا راح وفلان راحت، وبالتالي ينتقل الموضوع. ايضا توجيه الاهتمام العام، يعني يمتلك المشاهير القدره على تسليط الضوء على قضايا مجتمعيه بيئيه او انسانيه معينه، وهذا اللي يدفع الجمهور لتبني هذه القضايا ومناقشتها في مجالسهم اليوميه. لذلك العلاقة يعني بين المشهور والمتابع تحولت من إعجاب عن بعد إلى توجيه ناعم للسلوك اليومي، فالمشاهير عندهم يعني قوة لرسم ملامح يومنا، لكن الوعي الفردي ظل هو الفلتر الوحيد حتى يضمن أن يعني يكون هذا التأثير إيجابي وأيضا مضيفا للقيمة لا تقليد أعمى.

0: مستمعينا الكرام، مستمعي راديو تايمز سكوير وبرنامج المجلة الصباحية، ومعكم مصطفى نزار. مستمعينا إلى موضوع آخر ننتقل، وهذا الموضوع راح يتحدث عن هل يتغير جسم الإنسان بالكامل كل 7 سنوات؟ تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت لبنى الفضل ولنعود.
1: هل يتغير جسم الإنسان بالكامل كل 7 سنوات؟ هناك معلومة كانت قد انتشرت في السنين الأخيرة، وهي أن جميع خلايا جسم الإنسان تكون قد تغيرت في فترة 7 سنوات. وقد أشارت هذه النقطة اهتمام الكثيرين، وبرز تساؤل جديد من وجهة نظر منطقية فلسفية: إذا كانت تلك المعلومة صحيحة، فهل أنت نفس الشخص الذي كنته قبل 7 سنوات من الآن؟ للإجابة عن هذا السؤال يجب علينا أولاً أن نعرف طبيعة الخلايا في الجسد البشري والعمر الافتراضي لكل منها. تتغير الخلايا في جسم الإنسان والحيوانات من خلال عملية تعرف باسم الانقسام المتساوي أو الانقسام الميتوزي، وهي عملية انقسام الخلية الواحدة إلى خليتين متطابقتين من خلال نسخ الصبغيات أو الكروموسومات الموجودة داخل نواة الخلية التي تقوم بالانقسام. الباحث بمعهد كارلولينكا بالعاصمة السويدية ستوكهولم استخدم طريقة تعتمد على ملاحظة ذرات الكربون الموجودة في الحمض النووي للبشر، والتي نتجت عن التجارب النووية التي كانت تجريها الولايات المتحدة الأمريكية منذ 10 سنين. ووجدت طريقها بالفعل إلى الهواء والمزروعات وأجسام الحيوانات والبشر، خاصة هؤلاء الذين ولدوا لأباء عاشوا في الولايات المتحدة الأمريكية. نشر الباحث دراسته في مجلة علمية متخصصة في بحوث الخلايا سنة 2005، والتي شملت اختبارات وفحوصات على مجموعة من الأشخاص كانت أعمارهم جميعا في آخر الثلاثينيات. وقد وجدوا أن أعمار الخلايا الموجودة في أجزاء الجسم المختلفة تختلف بشكل كبير، فهو يتراوح بين 3 أيام وحوالي 16 عاماً. خلايا كانت من أقصر الخلايا عمراً، فعمرها يبلغ 3 أيام، وتأتي بعدها خلايا القولون بعمر يبلغ 4 أيام. وبلغ عمر النسيج الطلائي الموجود بسطح القناة الهضمية والمعدة حوالي 5 أيام. وتتغير خلايا الجلد بعد فترة تتراوح من 2 إلى 3 أسابيع، بينما تتغير خلايا كرة الدم الحمراء كل 4 أشهر تقريباً. تكون قد قطعت فيها داخل الجسم مسافة تتجاوز 300 ميل، ويبلغ عمر كرات الدم البيضاء عاماً كاملاً. يتجدد الكبد بشكل كامل كل فترة تتراوح بين 300 إلى 500 يوم، ويستغرق الهيكل العظمي للإنسان حوالي 10 أعوام ليكون قد تجدد بشكل كامل، بينما يبلغ عمر النسيج العضلي للإنسان حوالي 15 سنة. وعلى النقيض من النسيج الطلائي للقناة الهضمية، فإن عمر الخلايا المكونة للأنسجة الرئيسية في منطقة البطن يعتبر من أكبر الأعمار بين أجزاء جسم الإنسان المختلفة، حيث يبلغ 16 سنة. إذا كانت كل خلايا جسم الإنسان تتكاثر وتتغير، فإن الأمر يختلف بشكل تام بالنسبة للمخ. فقد اكتشف جوناس وفريقه البحثي أن الخلايا العصبية المكونة الموجودة بالمخ لا تتغير، حيث وجد الباحثون أن عمر الخلايا الموجودة بغالبية أجزاء المخ يكون مساوياً لعمر الإنسان نفسه، وهو ما يدل على أن الخلايا العصبية تتكون في المخ قبل ولادة الإنسان ولا تموت إلا بموت الإنسان نفسه أو بسبب أمراض عصبية.

نعم مستمعينا الكرام، استمعنا قبل شوي إلى هذا الموضوع، وهذا يعني واحد من الأشياء والأفكار الشائعة طبعا منتشرة بهذه الثقافة عامة، لكن الجواب العلمي الدقيق والمباشر هو لا. طبعا يعني جسم الإنسان لا يتجدد بالكامل كل 7 سنوات، لكن الفكرة الأساسية هي إساءة فهم لمتوسط معدل تجدد الخلايا، فبينما يتجدد بعض أجزاء الجسم في غضون أيام، هناك أجزاء أخرى ترافقك من يوم ولادتك وحتى نهاية العمر دون أن تتغير. لذلك يعني مثلا هناك أجزاء في جسدك في حالة حركة وتغيير مستمر لحمايتك من العوامل الخارجية، مثل بطانة الأمعاء تتعرض لأحماض قوية وهضم مستمر، لذلك يعني تتجدد كل يعني 3 إلى 5 أيام فقط. يعني مثلا خلايا الجلد هاي اللي تكون الطبقة الخارجية من بشرتك تتجدد بالكامل كل 2 إلى 4 أسابيع يعني أو شهر مثلا. فمثلا خلايا الدم الحمراء اللي يعني تعيش رحلة شاقة في نقل الأكسجين، هذه تتجدد كل 4 أشهر تقريبا. يعني فاللي تتجدد أشياء يعني ممكن تكون داخلية، خلايا تتجدد ببطء لسنوات، هنا يأتي المنشأ القريب لأسطورة 7 سنوات، حيث تحتاج يعني بعض الأنسجة الصلبة أو العميقة إلى سنوات لتستبدل وتستبدل نفسها، مثل خلايا الكبد معروفة بقدرتها العالية على الشفاء، وأيضا يتجدد بالكامل كل 300 إلى 500 يوم يعني من سنة إلى سنة ونصف تقريبا. فالهيكل العظمي العظام ليست أنسجة ميتة، بل هي نسيج حي يتفكك ويعاد بناؤه باستمرار، ويتجدد أيضا الهيكل العظمي للشخص البالغ بنسبة 10% سنويا، وهذا يعني لأنه يعني يستغرق حوالي 10 سنوات ليتجدد بالكامل وليس 7 سنوات فقط. فيعني أيضا هناك أجزاء لا تتغير يعني أبدا، وهي ترافقك طوال العمر، يعني ومثل خلايا القشرة المخية يعني الدماغ، يعني هذا شو يتغير، يعني هذه يعني تولد معظم الخلايا العصبية التي تمتلكها الآن، وهي لا تتجدد، وقد أيضا تتغير الروابط بينهما المرونة العصبية، لكن الخلايا نفسها تعيش معك طوال عمرك. وأيضا مثلا عدسة العين الداخلية، الخلايا المركزية في عدسة العين تتكون وأنت جنين يعني، وتبقى كما هي دون أن يعني تتجدد. مثلا عضلات القلب يعني هذه تتجدد، خلايا عضلة القلب يعني ببطء، وبالتالي حيث تتباطأ مع تقدم العمر، لدرجة أن أغلب خلايا القلب التي نبضت في طفولتك هي نفسها التي تنبض الآن. يعني مو كل التفاصيل والأشياء في الجسم أنه هي ممكن أن تتغير، لكن قد يكون بعض الأشياء اللي ذكرناها.

0: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إليكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت أكون في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم يوم غد بإذنه تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: التين والزيتون، لماذا هما شجرتان مباركتان؟

قيل إن آدم حين عصى الله بأكل التفاحة ونزل إلى الأرض فقد لباسه فاستتر بأوراق التين، وحين رأته الظباء اجتمعت حوله فأطعمها من ورق التين فصار دمها مسكاً ونالت جمالها المعروف. لقد كانت علاقة الإنسان بالأشجار مصيرية، إذ ضمنت بقاءه وغذاءه منذ مرحلة التقاط الثمار إلى بدء الزراعة التي قامت عليها الحضارات، كما شبه الإنسان النخلة بنفسه لامتدادها العمودي فوق الأرض، بما يعنيه ذلك في دلالة وعيه من نزوع نحو الارتقاء ولتميز الذكر عن الأنثى فيها مثله، وهي مثله إن قطع غصن منها لا يعود إلى النمو، ولأن النخلة أيضاً تموت حين يقطع رأسها، بالإضافة إلى ملاحظاته عن عملية التلقيح الخاصة بالنخيل. ولهذا انتقلت هذه الشجرة من التقديس إلى الألوهة لدى العرب، فعبدوا نخلة نجران التي كان لها عيد يحتفلون به، كما عبدوا سدرة ذات الأنواط التي كانوا يعلقون عليها أسلحتهم وثيابهم قبل الدخول إلى الحرم، وفي اسمها هذا دلالة على تأليههم إياها، حتى طالب البعض الرسول في الإسلام باتخاذ شجرة مثلها ورفض. مكانة الشجرة لدى الإنسان عنصر أصيل في وعيه لارتباطها بوجوده المادي والروحي المستمد من ارتباطه الأزلي بالطبيعة، لذا استمد منها رموزه وكرس دلالاتها في بنائه الروحي والنفسي والثقافي وأساطيره، التي عممت علاقته من الرمز البسيط إلى علاقته بالكون الكبير. وتجلى ذلك في أحكامه المستمدة من هذه الأساطير والحكايات كفكرة الثواب والعقاب، حيث بارك أشجاراً وجعل منها عبرة كحكاية الرمانة، إذ يقال إن في كل رمانة حبة من الجنة ما يستوجب ألا يتم التفريط بأي حبة منها، فقد تكون الحبة المفرط بها من الجنة. وكذلك الأمر مع شجرتي التين والزيتون المباركتين.

ولأن الإنسان كائن تاريخي، استمر صدى هذه الثيمات في وعيه حتى مراحل لاحقة، فانعكس ذلك في البناء الروحي التالي المتمثل بالتوحيد. وكتب الديانات السماوية التي أضافت تأويلات جديدة بعد أن استثمرت تلك الرموز والدلالات برغم نزع الألوهة عنها لصالح الإله الواحد. في اليهودية والمسيحية ترمز شجرة التين إلى الوفرة والإثمار، وهي رمز الجماعة اليهودية في العهد القديم. ولهذا كانت الحادثة الشهيرة حين أتى المسيح ليدخل أورشليم ورأى التينة المورقة التي لا تحمل ثمراً، فقال لها: لا يأكل منك بعد اليوم أحد، فيبست التينة، في دلالة إلى أمة اليهود المزدهرة الأوراق بلا ثمر، دلالة على انقطاع ثمر الأمة اليهودية الروحي وعقم إيمانها. فبعد أن كانت أمة مختارة انحطت بابتعادها عن التعاليم والعبادة الحقيقية وارتكاب اتباعها المعصية والفساد، فصارت عقيمة غير نافعة. ولهذا دعا المسيح إلى قطع تلك التينة اليابسة في إشارة إلى الحاجة إلى الدين الجديد الذي يدعو لإصلاح العالم والعودة إلى التواصل مع الخالق الأب والإثمار الروحي والدعوة للإيمان به وبالدين الجديد.

في الديانة الإسلامية ذكرت شجرة التين والزيتون في القرآن أكثر من مرة، ففي سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ونزلت فيهما سورة التين، والتين والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين. ونقل عن الرسول أن من قرأ سورة التين أعطاه الله خصلتين، العافية واليقين ما دام في دار الدنيا، وإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأها. وروي أنه حين أهدي إليه طبق من التين أكل منه وقال لأصحابه: كلوا، فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه. وروي عنه قوله: نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة. إذن تمتعت الشجرتان بتقدير كبير في المجتمعات السابقة للإسلام، وذلك ليس فقط للغرض الاستعمالي لهما من غذاء ودواء، بل أيضا لقدمهما، فهما من الأشجار المعمرة التي ارتبطت بتاريخ الإنسان، وبهذا تحملان بعدا روحيا، كما أنه أدرك بالتجربة أنهما تنبتان بسهولة ودون الحاجة إلى رعاية أو جهد كبير، وكأن الله منحهما له ليتمتع ويتغذى من باب رحمته بالإنسان.

تبدأ سورة التين بالقسم بالشجرتين المباركتين، وكان هذا مثار تساؤل: كيف يقسم الله خالق الكون بأحد مخلوقاته؟ ذهب المفسرون إلى وضع أسباب لفهم ذلك، كبيان حسن صفات الشجرتين وفائدتهما، فقالوا: إن الله أقسم بالتين لما به من عظيم المنة، حيث لم يجعل فيه نوى، وجعله على مقدار اللقمة لتكمل به اللذة، وجعل في الزيتون منافع كالاستصباح والتآدم والاصطباغ به، كما ذهبوا إلى تحميل التأويل دلالة مكانية، إذ يقال طور تينا وطور زيتا بالسريانية، وتعنيان منبت التين والزيتون، أي بلاد الشام والمقدس، بلد النبي عيسى وارتحال إبراهيم. ثم أضاف طور سينين، وهو الجبل الذي كلم فيه الله النبي موسى، والبلد الأمين مكة المكرمة، وفيها الكعبة ومولد الرسول محمد. والقسم بهذه الأمكنة إبانة لشرف هذه البقاع التي سكنها الأنبياء الصالحون، وقد كان المشركون واليهود والنصارى والمسلمون يفاخرون كل ببلده، فأقسم الله بها جميعاً، وله الأماكن وأنبياؤها، ويقال في دمشق وبيت المقدس نعم الدنيا، وفي الطور ومكة نعم الدين.

وابتداء الكلام بالقسم مع ما يحمل من تواضع وتقريب للفكرة إلى أذهان البشر يؤكد أهمية الغرض الذي يليه، كما يحمل إنذاراً وتنبيهاً لقصد مؤكد. وإطالة القسم فيه تعظيم وتشويق لما سيأتي، ويحمل في داخله صدى الثيمات التي ترسخت في الوعي الإنساني بقدسية معينة. فكلما كان الرمز قديماً وأصيلاً كان جامعاً وكونياً خارج حدود أي جماعة. وتأتي أهميته من امتلاكه معان عدة قابلة للتأويل، فالشجرة هنا ثنائية الدلالة في إشارتها إلى الذات والمكان المقدس الذي احتضن الأنبياء. وفي إكمال الآية نجد داعي القسم، وهو التنبيه إلى عظيم العقاب للمذنبين واستثناء المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فبعد أن خلق الإنسان بأحسن تقويم كان عليه رد الجميل بمثله، وليس أن يعيث فساداً وكفراً. وفي مقابلة الصورة بين أحسن تقويم أسفل السافلين والوعيد برده إليها، تحمل بيان التجربة في مفارقة الأعلى والأسفل وما يحملان من سمات دلالية. فالأعلى هنا هو أحسن تقويم، أي خلق الله الإنسان على صورته، والأسفل هو العالم الأرضي بالمعاناة والألم وما تحته، حيث الظلمة والجن والشياطين وألوان العذاب. صورة بلاغية تقارن المحسوس والمرئي مع المجهول المخيف المفتوح التخيل. هذه بلاغة القرآن التي جعلت أهل الجزيرة يعتقدونه شعراً.

وأما بالعودة إلى رمزية شجرة التين التي قيل أن جذورها للأعلى وفروعها للأرض، وسنرى هذا لاحقاً في الديانة الهندوسية أيضاً، فقد يفسر استخدامها للقسم في هذه الآية بالذات، وهو التوازي مع الإنسان الذي خلق في الجنة بأحسن تقويم، فكان رأسه للأسفل، الشعر كالجذور، وقدماه للأعلى، وهي الخلقة السماوية. وحين هبط آدم إلى الأرض جعل الله رأسه للأعلى، وهي الخلقة الأرضية، وهو ما يحدث في أثناء الولادة، أي هبوط الجنين برأسه قبل أن يستوي على قدميه حين يسير في الأرض. فهل كان ذلك عبرة للناس بعد هذا؟ ففي تتمة الآية تلك العبرة التي ستذهب بالإنسان إلى العمل الصالح لاستعادة خلقته السماوية الكاملة، كما نجد في السورة ومن البداية حتى النهاية قافية تمنح الكلام ترتيلاً موسيقياً يقع على الأذن بأنس حميمي ويتصل بالبعد التأملي وصولاً إلى البعد البلاغي والإبلاغي في دعوة للمحاكمة والاعتبار، مكوناً حالة من التواصل والخشوع الروحي مع القارئ.

في الديانة الهندوسية على بعد 25 كيلومتراً من بلدة كادير الهندية، هناك مزار للحجاج الهندوس وسط الوديان الصخرية، وهو أعجوبة طبيعية دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 1989. والمزار عبارة عن شجرة تين بنغالية ضخمة اسمها ثيماما ماريمانو، كما سميت بشجرة الحياة، وتمتد على مساحة 8 فدادين حسب مديرية الغابات الهندية، ويبلغ عمرها 660 عاماً. وللعلم، فهناك 7 أشجار في الهند من أضخم أشجار التين البنغالي في العالم، ولكن هذه أضخمها وتعد شجرة قومية عند الهنود، ترمز إلى الخصوبة والحياة والبعث بعد الموت، ولهذا فهي شجرة الخلود. يربط الحجاج على أغصانها أشرطة من ثيابهم للتضرع والتقرب، وتوضع التماثيل الصغيرة بالقرب من جذورها. تعود أسطورتها إلى امرأة تحمل هذا الاسم لم تستطع احتمال فراق زوجها المتوفى بعد إصابته بالجذام، فرمت بنفسها في المحرقة التي أقيمت لحرقه، فتحولت إلى شجرة تين تحمل اسمها، ولهذا منحها الهنود قدرات روحانية ويقصدونها لمعالجة العقم ولمنحهم طاقة إيجابية ومقاومة، فيحتضنون الجذور الضخمة البارزة لمدة 10 دقائق تقريباً للحصول على هذه الطاقة التي يحتاجها الجسد والروح والعقل، وهو ما يذكرنا بما يقوله الطب النفسي عن الاحتياج إلى العناق، إذ يعتقد الهنود أن الإله فيشنو يسترخي فوق أغصانها.

أما في أندونيسيا، ومن غرائب العادات التي تعود لآلاف السنين في جزيرة بالي، أن يقوم الأندونيسيون بوضع المتوفى مع بعض أغراضه الشخصية تحت شجرة تين، ويتركونه يتحلل في الهواء الطلق، حيث يعتقدون أن ذلك يبقي المتوفين بالقرب من الأحياء. وبرغم أنهم من أتباع الديانة الهندوسية، لكن معتقداتهم تختلط بالشعائر وتقاليد موطنهم التي لم يجد أحد لها تفسيراً، فربما ربطوا بين حرق الجثث وثورة البركان، فابتعدوا عن عادة حرقها خوفاً من ثورة البركان، وإما يردون ذلك إلى خلافات الأهالي حول ملكية هذه الأشجار، فارتأوا أن تترك للموتى، علماً بأنهم وجدوا أن رائحة التين تقاوم رائحة الجثث وتقضي عليها. ويعود البعض إلى الاعتقاد بأن شجرة التين مقلوبة، فجذورها للأعلى وأغصانها للأسفل، ولهذا حملوها جثث الموتى. في الديانة البوذية، يعتقد البوذيون أن بوذا بلغ حالة اليقظة التامة، وهي الاستنارة أو النيرفانا، تحت شجرة التين، ولهذا يقدسها البوذيون، فقد جلس بوذا تحتها 3 أيام بلياليها حتى وجد الأجوبة التي كان يبحث عنها مع اكتمال القمر. ما زالت تلك الشجرة موجودة خلف معبد بوذا الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي في النيبال، ويزورها آلاف السياح سنوياً.

0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: شعراء الجنة، رحلة في أدب العالم السفلي عند العرب. شغلت الإنسانية منذ القدم بمصدر الإبداع الفني والإنتاج الأدبي، فنسبوه في البدء إلى قوى أو رموز توحي به إلى بني البشر، لكنهم جهلوا مصدرها وكيفية نشوئها وتكوينها. لذلك كان بدهياً أن يرجع العرب قديماً الإلهام إلى كائنات لا يرونها، فلم يجدوا في مخيلتهم سوى الجن التي كان لها شأن كبير عندهم، ذلك لأنها مخلوقات مستترة عن بصر الإنسان. اعتقد العرب بأن للجن قدرة خارقة على إنجاز الأعمال الغريبة التي يعجز عنها بنو البشر، ومن ذلك ما أورده الجاحظ في كتابه الحيوان، بأن أهل تدمر يزعمون أن مدينتهم بنتها الجن للنبي سليمان. ونسبة الخوارق إلى الجن عند العرب وصلت لأكثر شيء يمتازون به، وهو الشعر، ومن ذلك ما ذكره المعري في ديوانه. وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن. كان الجن عند العرب قبل الإسلام مقسما إلى مراتب أوضحها الجاحظ في كتابه الحيوان بقوله: إذا ذكروا الجن سالما قالوا جني، وإذا أرادوا أنه ممن يسكن مع الناس قالوا عامر، وإن كان ممن يعرض للصبيان فهم أرواح، فإذا زاد على ذلك فهو مارد، فإن زاد في القوة فهو عفريت.

لم يكتفي الجاهليون بتلك المراتب، بل جعلوا للجن قبائل وعشائر، وحدد العرب للجن أماكن للسكن، حيث كانوا يتوهمون أن كل مكان غير مطروق هو مسكن للجن والأرواح. ولعل أشعر مساكن الجن في بلاد العرب هما عبقر ووبار. ومن هذا يقول الزمخشري في الكشاف: العبقري منسوب إلى عبقر، فيزعم العرب أنه بلد الجن، فينسبون إليه كل شيء عجيب. ولذلك تم الاستنتاج أن كلمة العبقرية مأخوذة من عبقر، لندل بها على تلك المقدرة الذهنية والمهارة العقلية التي يتفوق صاحبها بفضلها في الإبداع والاختراع. للجن حوار مع الإنس، وكلام نجده منثورا كما نجده منظوما في شعر ينسب إلى الشعراء الجاهليين، ويروي الإخباريون شعرا ينسبونه إلى جذع ابن سنان، ورد فيه وصف ملاقاته للجن ومحاورته معها ودعوته إياها إلى الطعام وامتناعها عن الأكل. كما روى شعرا لغيره يصف ملاقاة بين الجن وبين أصحاب هذا الشعر. ونجد في شعر الشعراء الجاهليين أمثال أمية بن أبي الصلت والأعشى إشارة إلى الجن، وهم من أهل الجاهلية الذين كان لهم اتصال بأهل الكتاب وبكتبهم. وقد زعم أن بعضا منهم كان قد قرأ تلك الكتب ووقف على العبرانية أو السريانية، ولهذا ورد في شعرهم شيء من قصص أهل الكتاب، وتراهم يربطون بينها وبين سليمان عليه السلام. ونجد الأعشى يقول: وسخر من جن الملائك تسعة قياما لديه يعملون بلا أجر.

لم تختلف علاقة العرب بالجن بعد الإسلام عن قبله، فالعرب والرواة قد له كثيرا بتسمية الشياطين الذين كانوا يلهمون شعراءهم قبل النبوة وبعدها. وفي القرآن سورة باسم الجن أنبأت بأن الجن استمعوا للنبي وهو يتلو القرآن فلانت قلوبهم وآمنوا بالله وبرسوله وعادوا فأنذروا قومهم ودعوهم إلى الدين الجديد، وفقا لما أورده طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي. ويستطرد طه حسين في الكتاب ذاته هذه السورة أي الجن، تنبئ أيضا بأن الجن كانوا يصعدون في السماء يسترقون السمع ثم يهبطون وقد ألموا إلماما يختلف قوة وضعفا بأسرار الغيب. فلما قرب زمن النبوة حيل بينهم وبين استراق السمع، فرجموا بهذه الشهب وانقطعت أخبار السماء عن أهل الأرض حينا. يرى عميد الأدب العربي أن القصاصين والرواة دأبوا على قراءة سورة الجن وما يشبهها من الآيات التي فيها حديث عن الجن، حتى ذهبوا في تأويلها كل مذهب واستغلوها استغلالا لا حد له، وأنطقوا الجن بضروب من الشعر وفنون من السجع، ووضعوا على النبي نفسه أحاديث لم يكن بد منها لتأويل آيات القرآن على النحو الذي يريدونه ويقصدون إليه على حد قوله. لم يختلف الأمر كثيرا بعد سنوات من النبوة ورسوخ الدين في قلب صحابته. يأتي العصر الأموي الذي يعد امتدادا لصدر الإسلام في كثير من جوانبه، لكنه بدأ عليه شيء من التغيير، إذ كان للجاهلية صداها وآثارها، وكان لمن أسلم من اليهود والنصارى تأثيرهم. ومع كل ذلك تعددت صور الشياطين في هذا العصر. يبدو أن شعراء العصر الأموي في حديثهم عن علاقتهم بالشيطان تناولوه من رؤية أخلاقية، فنسبوا إليه كل شعر رديء ومقذع ومتضمن للهجاء وخارج عن تعاليم الدين. فهذان جرير والفرزدق المتخصصان بالهجاء اعترفا بأن إبليس كان معينا لهما عليه، فيقول جرير: إني ليلقي علي الشعر مكتهل من الشياطين إبليس الأباليس. ويشير الفرزدق إلى ذلك فيقول: أطعتك يا إبليس 70 حجة، فلما انتهى شيبي وتم تمامي فررت إلى ربي وأيقنت إنني ملاق لأيام المنون حمامي. مع مجيء العصر العباسي وما حمله من نشاط فكري وإنتاج علمي زعزع نوعا ما فكرة الشياطين، وبدأوا ينظرون إلى مصدر الشعر من نواح أخرى بعيدة عن الشيطان وتأثيره، فهذا بشار ابن بردة يذكر اسم شيطانه ولكنه انفصل عنه وازدراه وفضل قول الشعر منفردا: دعاني شنقناق إلى خلف بكرة فقلت اتركني فالتفرد أحمد.

من حسن حظنا أن ترك لنا أدباء العرب في ميراثهم مع الجن مساحة ما بين الإيمان بتلك المخلوقات وإلهامهم للشعراء. تلك المساحة أفرزت أدبا برع فيه اثنان هما ابن شهيد الأندلسي في تحفته التوابع والزوابع التي يقول النقاد عنها إنه استلهمها من المقامة الإبليسية، وهي واحدة من مقامات بديع الزمان الهمداني. ظهرت المقامة الإبليسية لبديع الزمان الهمداني في القرن الرابع الهجري ببطله أبي الفتح الإسكندري، والذي يبدأ رحلته عندما يفقد إبلا له فيخرج في طلبها، فتسوقه الأقدار إلى واد فيه أشجار باسقة وثمار يانعة، ويلتقي في ذلك الوادي بشيخ يناشده الأشعار، وأخيرا يعرف أنه شيطان شعر جرير الذي ألهمه القصيدة النونية. لقد استفاد الهمداني في رحلته الخيالية هذه من أسطورة شيطان الشعر، فكان عمله سابقا لغيره فريدا من نوعه في الأدب العربي، ثم تبعه غيره في ذلك. ولعل ابن شهيد استقى منه رحلته التوابع والزوابع. أما فيما يخص

التوابع والزوابع، فالعنوان الذي تم اختياره لهذا العمل الفريد في حد ذاته يحيل قارئه إلى العالم الذي تدور فيه سطور كتاب ابن شهيد الأندلسي. فالتوابع جمع تابع وتابعه، وهو الجني والجنية، يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث ذهب. والزوابع جمع زوبعة، وهو اسم شيطان أو رئيس الجن، ومنه سمي الإعصار زوبعة، إذ يقال فيه شيطان.

يبدأ ابن شهيد رسالته التوابع والزوابع باهتمامه بالأدب واطلاعه على الدواوين وحضوره مجالس العلماء، ثم يقول عن نفسه: فنبذ لي عرق الفهم ودر لي شريان العلم بموارد روحانية. وفي رحلة من الأدب الرفيع يسرد ابن شهيد أنه في أحد لقاءاته مع تابعه زهير بن نمير طلب منه إيجاد حيلة للقاء أدباء وشعراء من تاريخ العرب، فيستأذن له من شيخهم، ثم يبدأ رحلته بعد أن حل على متن جواد كالطائر يشتاب الجو فالجو، ويصل إلى أماكن وجود شياطين الشعر، وتجري بينه وبينهم مناقشات عدة، يصل بعدها إلى شياطين الكتاب الذي أسماهم الخطباء، فيجالسهم ويأخذ منهم ويأخذون منه. وفي أثناء ذلك يعرض بمعاصريه من الأدباء كما ينقد سابقيه. وعن لقاءاته بأدباء الجن يحدثنا ابن شهيد عن اصطدامه في وادي الجن بشيطان أنف الناقة، وأنه استطال إلى ذلك الشيطان وقال له: طارحني كتاب الخليل وشرح ابني درستويه. فقال الجني: دع عنك هذا، أنا أبو البيان. فقال ابن شهيد: إنما أنت كمغن وسط، لا يحسن فيطرب ولا يسيء فيلحى. قال الجني: لقد علمنيه المؤدبون. فقال ابن شهيد: ليس هو من شأنهم، إنما من تعليم الله، حيث يقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ليس من شعره يفسر ولا أرض تكسر، حتى يكون نفسك من أنفاسك وقليبك من قلبك، وحتى تتناول الوضيع فترفعه، والرفيع فتضعه، والقبيح فتحسنه.

0: فلوس الدنيا عدكم، هاي العالم منين تجيب؟
1: إيش قد راتب أبوك؟
0: الله ينطي الجوز للما عنده سنون وغيرها الكثير. جمل استفهامية تعجبية استنكارية أثيرة، وجود شخص لم يسمع بها مستحيل. في روايتها البحر تقول إيريس مردوك: سمعتهم يتناقشون بشأنك، يلوح أنك قد ضايقت كل إنسان فعلا. يستغرب تشارلز ويقسم أنه لم يرى أحدا. ترد عليه روزينا بالقول: كان ينبغي أن أخبرك أن المناطق الشعبية أقل الأماكن هدوءا وخصوصية لمن يريد الحياة فيها، وأكثر الأماكن هدوءا وعزلة في العالم هو شقة في قلب العاصمة. بغريزة الفضول قد يلوك الطفل فلفلا حارا، وهذا ما يفعله البالغون وهم يلوكون حياة الآخرين على طاولة الأسئلة والحسد. ثمة خيط لم يكن رفيعا يوما ما بين فضول الطفل وفضول من يسأل: شجد عدكم فلوس؟ المتخصصة في علم النفس الدكتورة علياء عبد الزهرة ترى أن كل شيء بدأ بالفضول، وأن طبيعة الإنسان الغريزية والأصيلة مجبولة على التدخل في شؤون الآخرين، وهذا ما بينته في حديثها لإذاعتنا.
2: الفضول سمة غريزية عند الكائن الحي، وأيضا يعتبر رغبة مفرطة في معرفة أمر ما. فهناك نوعين من الفضول، نوع إيجابي ونوع سلبي. عندما يكون الفرد عنده دافع للعلم والمعرفة والابتكار وتقديم شيء نافع للآخرين، أما النوع الآخر الفضول السلبي من الطباع السيئة المنتشرة في أغلب المجتمعات، تصيد أخطاء الآخرين. هذه الطباع السيئة لها تأثير على الفرد نفسه بدرجة أكبر مما يكون تأثيرها على الآخر. كلما انشغل المرء بأمور الآخرين نسى نفسه ونسى أموره الشخصية المهمة، وعليه أن يتعالج الإنسان من هذه سميها آفة. ننصح جميع الناس أن يتخلصوا من هذه الآفة، آفة الفضول.
0: تمتاز محافظة البصرة بتنمية مكانية غير متوازنة، إذ يمتاز مركز البصرة باستقطاب السكان والمشاريع الاقتصادية عن غيره من الأقضية الأخرى. ونعني بالاستقطاب الهجرة إلى البصرة والنزوح من أقضيتها إلى مركزها، ما جعل منها مدينة تختنق بالبشر وهم يتراصون في مكعبات من الطابوق والكونكريت، ما تفتأ تنشطر على نفسها حتى وصل الأمر ببعضهم أن يجعل من 100 متر مربع مشروعا استثماريا، فيقوم بجعل المحال التجارية في الطابق الأرضي تعلوها قاعة مثالية للتأجير ككوفي أو صالون حلاقة، تتربع فوقها شقق 4 مساحة الواحدة 50 متراً مربعا. هذا التراس والقرب غير الإيجابي يخلق مناخا سلبيا وبيئة ملؤها الحسد والتباغض والفضول والتدخل، إذ تمضي حياة الآخرين أمام أعين الآخرين. أحد المواطنين رفض التصريح باسمه، يعاني من مشكلات لم يسمع بها كثيرون، كشفها في حديثه لإذاعتنا بالقول:
3: اشتحت رحم الله والديك استاذنا العزيز، احنا والله ملينا بالعباس، ملينا يعني احنا ادري بشرفك، يعني انت مخليها بنص البيت كامرتك، ادري جار وعزيز علي بس مو لهالدرجة عمي، خصوصيتي ماكو ملابس ما اقدر اشر، حسا ملينا عمي ايش دعوة، ما دي ليش دعوة صديق كذيب عمي، خلونا خصوصية، مو هيك الكاميرات، كاميرا على الباب ترى مو على البيت، حسا لا أقدر أهلي يطلعون برا، لا أقدر نسوانا تطلع برا، مللونا عمي مللونا، كفيلكم الله عمي، نريد نطالب واحد يشوف لنا حل لهالناس هاي عمي، والله احنا بزمن مو بزمن علم، احنا ما نعرف نستخدم العلم، جاهلية عمي.
0: معرفة سر أو موقف شخصي عن الآخر بمثابة قوة تدميرية كبيرة لهذا الآخر. النواتج العرضية والمخلفات من الفضول والمراقبة قد تفضي إلى امتلاك الآخرين هذه القوة التدميرية. نحن فضوليون ونحب أن نكون كذلك. يساعد البعض هذا الفضول والمعرفة عن الآخرين في فهمهم وكيفية التعامل معهم. وقديما قالت العرب: من حفظ حجة على من لم يحفظ. وكأنه قولنا الآن لازم من إيد التوجع. وهكذا جاءت آراء المواطنين.
4: نشوفهم خلين كاميرات مو على مود على أساس أمان أو فرض أمن أو فتح حالة تصير، لا على مود يراقبون الناس، يراقبون البيوت، يعني حتى مرات ما نقدر نطلع.

0: بالطارمة مالتنا وبالحديقة لأنه كاميراتهم موجودة وتراقبنا. يعني هاي حتى تقييد، إحنا بداخل البيت مقيدين بسببهم، وهذا الشيء مو منطقي. يعني خلي يشيلون هالكاميرات، أو على الأقل خلي يحترمون الجوارين. فضول وحسد وعينهم على اللي طاب وطالع وشنو جاب من سلعة وشنو ما جاب من سلعة، هاي هذا كل اللي يردونه. وفوق هذا كله هم بعد يباعون للبنات اللي بالبيوت.
1: إذا شيء ما يهمني وأشوف المقابل ما طالب مني هذا الشيء، ما راح أتدخل. أكيد ممكن أحافظ على خصوصيتي، وممكن بأشياء معينة لا أقولها وتكون طبيعية جدا. يعني الحسد ما أؤمن به نهائيا. الخوف يعني ممكن تطيح بمشكلة، والإنسان اعتيادي بطبيعته بتكوينه يعني يخاف أكيد. يعني
2: بالنسبة لي أحب أعرف أخبار نفسي فقط، يعني ما لي علاقة بالآخرين. سوى وين راح وين أجى شنو صار عنده، هذا أعتبره فضول. طبعا أحاول أحافظ على خصوصيتي، وأنا ما عندي شيء أخاف من عنده. أنه في طبع اللي مثل ما أقول باللهجة العامية، يريد يحكي قبال لا يحكي بظهري. هواي أكو ناس عندها فضول، وأحاول أتجنبهم خلال أسئلتهم. طبعا هذا الشيء وارد موجود. يعني هذا الشيء انه من يجي واحد يضل يباوع لك ويحسدك، لا بد يصير عندك فد مساله، صار عندك مشكله. هواي اكو هيك ناس.
3: يصل الامر ببعض العائلات الى استنطاق اطفال الجيران عن حياه ذويهم وما يحصل في بيوتهم، فليس من العسير معرفه اذا كان ابو سعد يشتم او يضرب ام سعد، وما إذا كانت فلانة قد خانت زوجها وكشفها وهي الآن مطرودة عند أهلها. ليست البيوت أسرارا، وأنوف البعض تطول وتطول حتى تدخل الأبواب والشبابيك تشم رحيق الحكايات والخيبات والأسرار والمحذورات. السوشيال ميديا والسذاجة والثرثرة عند النساء والأطفال تحديدا يسرت الفضول، فما عليك الآن سوى العثور على يوزر فلان أو فلانة حتى ينكشف أمامك كل شيء. كاميرات المراقبة في منازل عيون مثالية، تمنح فرجة ماتعة، فبها تعرف ما دخل وما خرج من بيت فلان. كاميرات ليست من الأمن في شيء، وسائل تسلية بامتياز. يروي صادفاء حكاية القوامة التي مني بها من جار هدده بأخذ هارد الكاميرات لمعرفة عشيق زوجته الذي يتسلل إليها ليلا عند الذهاب إلى عمله.
4: فتحت الباب لقيت مجموعة أقل. يا ستار يا ربي.
5: ها عم تفضلوا، شنو رايدين؟ عمي سلام عليكم، احنا قوام وياك اذا ما تطينا الهارد مال الكاميرا. زين عمي فهموني، صاير شيء؟ اي شيء احكولي. عمي نريد نشوف من جاي يفوت على بيتنا بنص الليل.
4: وما قلكم من بعد قيل وقال وسين وجيم، صرت امام الامر الواقع، واضطريت انه انطيهم اللي يردونه واخلص من المشاكل. لان مثل ما قالوا اهلنا، الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح.
3: لا يترك الناس أحدا بحاله، ولا يهدأ لهم بال حتى تكتمل خيوط القصة. طريقة الحياة التي نحياها، والتخطيط العمراني للمدينة، والبطالة والتسكع في الطرقات، والفراغ أسباب من الكثير حتى نكون فضوليين.

دوم أقول إن شاء الله كل شي سهل من بعد هالفارقة يلتم الشامل والمهم وليدي يرجع لي عادي يومي يلي الملقى استعيل وانفع

الإشمئزاز شعور لا تخلو منه ثقافة. إن الشعور بالسوء الذي يتسبب به أكل دودة سواء إجباراً أو من دون انتباه هو واحد من أقوى المشاعر التي قد تصيب الإنسان، مشيراً إلى أن شعور الإشمئزاز نابع من قوة هذا الشعور وتأثيره الاجتماعي وفي تطور الإنسان. ماذا يعني أن شيئاً يثير الإشمئزاز؟ بات معروفاً اليوم أن الإشمئزاز يتطور ثقافياً ويتطور من نظام لحماية الجسم من الأذى إلى نظام لحماية النفس من الأذى، فهو في الأساس استجابة للنفور من أمر أو من شيء ما، وهذا النفور ينتج من نظام تحفيزي بيولوجي أساسي كان قد ربطه داروين بحاسة التذوق. وتتلخص وظيفة هذا النظام في رفض أو إخراج الطعام ذي المذاق الكريه من الفم أو المعدة، ويظهر الشعور بالإشمئزاز في تعبيرات الوجه المميزة له التي تتزامن مع فتح الفم وتجعد الأنف ورفع الشفة العليا، وهي مؤثرات يصحبها عادة شعور بالغثيان والنفور. وتسهل هذه السلوكات والأحاسيس رفض الطعام الذي يوضع في الفم. إن الشعور بالإشمئزاز الذي ينتاب المرء حين يعض تفاحة فيها ديدان ليس سببه أن الدودة ذات مذاق سيء، بل سببه شكل نصف الدودة المنهوشة حين يراها الشخص تتلوى في التفاحة المقضومة. من ثم تطور الشعور من الطعم إلى الشكل المقرف وأثره. والإشمئزاز الأساسي في علم النفس هو الناتج من الأشياء التي تدخل في خانة الطعام واللحوم المتعفنة والدم، وغالباً ما يكون مصدرها الحيوانات.

لاحظ علماء النفس أن غالب الثقافات الإنسانية لا تأكل إلا مجموعة صغيرة للغاية ومنتقات من الأطعمة الحيوانية المتاحة. وعلى سبيل المثال، ففي الثقافة الأمريكية يتم تجنب كل اللافقريات والزواحف والبرمائيات تقريباً، ويأكل الأمريكيون أنواعاً قليلة فقط من الطيور والثدييات. والأمر نفسه ينطبق على ثقافة الأكل في حوض المتوسط وفي شرق آسيا. وتبين أن ما تجده بعض الثقافات مقززاً من الطعام تجده أخرى لذيذاً وشهياً. وقد أدى الانفتاح العولمي على الثقافة الصينية مثلاً وثقافة الطعام في شرق آسيا عموماً إلى تداول طرف مفادها أن الصينيين يأكلون كل ما يمشي على أربعة إلا الطاولة. وقامت بعض الثقافات بمنع أو تحريم أنواع من اللحوم كلحم الخنزير أو الأسماك التي لا تملك الحراشف أو الأفاعي لأسباب مختلفة تتعلق بكل دين وثقافة. فلدى المسلمين حول العالم يحرم أكل اللحوم التي لم تذبح بالطريقة الشرعية، أي بذكر اسم الله عند الذبح وفصل الشرايين عن الرأس لتصريف الدم. والأمر نفسه ينطبق على اللحوم غير المعدة وفق الشريعة اليهودية وكذلك لحم الخنزير. ويمنع اليهود الطعام الذي يخلط فيه اللبن واللحوم معاً.

أما الهندوسية فتمنع أكل اللحوم عموماً وتحديداً لحوم الأبقار التي يعدونها حيوانات مقدسة، وهو ما ينطبق على البوذية إلا لدى بعض طوائفها، وذلك لتجنب إلحاق الضرر بالكائنات الحية. وفي بعض الثقافات الأفريقية أو الأمريكية الأصلية يمنع تناول بعض أنواع اللحوم أو الأسماك احتراماً لأرواح الكائنات الحية التي منحتها لها قوى الطبيعة. وقد توصل علم النفس إلى أن أتباع هذه الأديان أو الثقافات يمتنعون بداية عن أكل الممنوعات التزاماً بالتعاليم الاجتماعية المتفق عليها، لكن سرعان ما تصبح هذه الأكلات المحرمة مصدراً للإشمئزاز في حال تناولها من دون معرفة ما تحتويه، كأن يأكل يهودي أو مسلم ولو لم يكن ملتزماً بالتعاليم الدينية لحم خنزير من دون أن يعرف ماهيته، فسرعان ما يشعر بالغثيان ليخرج من بطنه ما ابتلعه. وفي علوم الطعام والمطبخ تم التعرف على أنواع من الأطعمة التي تثير النفور والإشمئزاز وأحياناً القرف مشتركة لدى الكائن البشري، مثل تناول لحوم الخفافيش أو لحوم الزواحف مثل الثعابين أو التماسيح. ورغم أنه في بعض الأماكن يتم تناول هذه اللحوم فإنها مثيرة للإشمئزاز عموماً بسبب الشكل أو الفكرة المرتبطة بها.

هناك أنواع من الأطعمة قد تبدو لذيذة في ثقافات معينة ومقرفة في أخرى بسبب رائحتها أو شكلها، مثل الجبن المتعفن الروكفور أو جبنة جودة اليابانية. الأمر نفسه ينطبق على السمك المتخمر مثل هاكاري الياباني أو سور سترومين السويدي، وهي أطعمة ذات روائح قوية جداً تثير اشمئزاز البعض. والأمر نفسه ينطبق على تناول الحشرات كالجنادب أو السراصير أو الديدان التي تؤكل في بعض الثقافات، لكنها تثير الاشمئزاز أو القرف لدى كثيرين بسبب شكلها أو ارتباطها بالحشرات الطائرة التي تسبب القلق في نفس الإنسان، وهو الشعور الفطري الذي بقي معه منذ تطوره في الطبيعة. وهذه المشاعر المتناقضة بين ثقافة وأخرى تنطبق على الأطعمة اللزجة والرخويات واللحوم النيئة والسوشي الياباني. وهكذا لو أخذنا الشعور بالإشمئزاز من منظور الطعام وأنواعه، فسنجد أن هناك ما يثير الإشمئزاز بسبب العادة أو التحريم الاجتماعي والثقافي، وأن ما قد يكون مرفوضاً في ثقافات معينة يكون مقبولاً في أخرى، وهذا ما يجعل الشعور بالإشمئزاز من الأطعمة متغيراً بين ثقافة وأخرى وجغرافيا وأخرى.

تطور الإشمئزاز من شعور جسدي إلى نفسي. في بحثهم عن الإشمئزاز أشار المتخصصون إلى الكيفية التي يجند بها النظام الأخلاقي في أي ثقافة الإشمئزاز ويسقطه على ما يعده غير أخلاقي. الأشياء المقززة أكثر عرضة للنظر إليها باعتبارها غير أخلاقية، والأشياء غير الأخلاقية أكثر عرضة للنظر إليها باعتبارها مقززة. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة أصبح تناول الطعام الدهني غير أخلاقي تقريباً، ويقول بعض الناس أنهم يشعرون بالإشمئزاز من الأشخاص البدناء، وهذا يدل على أن الشعور بالإشمئزاز انفصل عن الذوق وأصبح ينبع من المعنى وليس من طعم الطعام. لكن نظام الإشمئزاز الجسدي المتمثل في تعابير الوجه والغثيان والانسحاب لا يزال هو نفسه لدى جميع البشر. في أحد استطلاعات الرأي طلب من المشاركين تعداد الأمور والأفعال التي يعدونها مثيرة للإشمئزاز، وتضمن الإحصاء النهائي أمثلة تتعلق بالطعام وهو نظام الإشمئزاز الأساسي، لكن أضيفت إليها أفعال غير لائقة وممارسات معيبة والموت وانتهاكات غلاف الجسم أو الدماء وتشوهات. وتشكل هذه المجموعة من مثيرات الإشمئزاز الفئة الأوسع من إشمئزاز الطبيعة الحيوانية، أي الانسحاب من الأشياء التي تذكرنا بأننا مخلوقات بيولوجية في الأساس.

ويرى النفسيون أن أي شيء يذكرنا بأننا حيوانات يثير فينا الإشمئزاز، ويعمل الإشمئزاز كآلية دفاعية لإبقاء الحيوانية البشرية بعيدة من الوعي بحيوانيته، وأن عملية الإشمئزاز نفسها تعمل دفاعاً ضد التفكير في الموت. وكل آليات الإشمئزاز اللا إرادية تجبرنا جسدياً على تجنب التفكير فيما لا يمكننا إنكاره، أي إننا حيوانات يجب أن تموت. ويشير هذا التحليل إلى تطور ثقافي للإشمئزاز الذي يصل إلى جوهر كوننا بشراً، لذا بات من الصعب أن نتخيل الحضارة والثقافة من دون الإشمئزاز أو الشعور بما هو غير لائق مع التأثير الفعلي الذي يتركه في حياتنا. وبالتأكيد فإن الشخص الذي لا يشعر بالإشمئزاز ليس إنساناً مميزاً، بل ربما يكون خالياً من المشاعر. ومن هنا كانت إثارة الإشمئزاز من المصافحة أثناء جائحة كوفيد-19، أو تطهير كل ما نحمله كالهاتف المحمول أو المراحيض والملابس وغسل كل شيء بطريقة جيدة جداً. ورغم أن أصول الإشمئزاز ترجع إلى حماية الجسم من مسببات الأمراض، فإن آثاره باتت في المجتمعات الحديثة أبعد مدى بكثير، مثل عدم الثقة العميق في المهاجرين الذين لديهم عادات مختلفة عن عاداتنا، إلى تجنب الأطعمة الغريبة، أو إلى عدم الارتياح تجاه الأشخاص الذين لديهم تفضيلات جنسية مختلفة عن تفضيلاتنا.

0: بتلخيص، يمكننا القول إن الإشمئزاز بمختلف معانيه البيولوجية والنفسية والثقافية بات يؤثر في نظرة كل منا إلى كل شيء يحيطه. اليوم هناك 4 فئات من الإشمئزاز، وهي الإشمئزاز الأساسي أي آلية رفض الطعام، والإشمئزاز الطبيعي الحيواني ويضم أي شيء يذكرنا بطبيعتنا الفانية الحيوانية كالموت والجنس، والإشمئزاز الشخصي الذي يشعر به كل شخص بصورة مختلفة عن الآخرين، مثل عدم الارتياح عند ارتداء الملابس التي استخدمها شخص آخر. والنوع الرابع هو الإشمئزاز الأخلاقي الناجم عن انتهاك ما نسميه الأوامر والنواهي الإلهية أو الدينية المتوارثة. فكثير من المسلمين يترفعون عن الأكل من طوائف أخرى برغم عيشهم معهم سنوات طويلة. واللافت أن هؤلاء غير المسلمين يأنفون أيضاً من أكل المسلمين ومخالطتهم في طعامهم.
1: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا. يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
6: مزاج الناس جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
1: أحب نطلع عليكم أحبتي ومستمعين الكرام بجولة مزاج الناس من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير، وعلى مدار هذه الساعة سأكون معكم بهذه الجولة. في الإعداد والتقديم أنا أنفال الربيعي وبرفقة الزميل المخرج المبدع عمار مشتاق. على الموجة 102.5 FM وبهذا التوقيت نبلش مشوار جولتنا من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير لاستطلاع آراء الناس ووجهات نظرهم حول موضوع حلقتنا لليوم. لا شك إنه أضحينا في عصر العلوم والفنون اللي لا يستطيع أحد التخلف عنها، وبما إنه هاي التطورات تأتي عادة وليدة الجيل الجديد، وإن الأجيال السابقة مجبرة على تبنيها بهدف تسهيل أمورها الحياتية مثل الإنترنت وغيرها، مما أصبح في متناول الجميع. ولكي يتمكن الجيل الجديد من الإبداع بحداثة عليه أن يستوعب ما أنتجه الجيل السابق. بجولة مزاج الناس اليوم رح ندخل ونعقد كثير من المقارنات ما بين الجيل القديم والجيل الحديث من ناحية الأمن والحرية واتخاذ القرار وتأثير التقنيات والزواج وتربية الأطفال وكثير من هذه المقارنات. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله. أنتم شلونكم؟
0: الحمد لله وخير. دامك بخير وعافية. اسم حضرتك؟
1: شيرين.
0: أهلا وسهلا شيرين. شيرين، إحنا نريد نسوي فد مقارنة بسيطة حسب اللي إحنا جايين لحظة، بما أنه إحنا من أفراد هذا المجتمع. ممكن البعض أو بعض من المواليد أو الجيل معين أو فئة عمرية معينة عاشت اللي الجيل اللي مثل ما نقول قبل التطور وبعد التطور، زين؟
1: مخضرم ما بين الجيلين. نعم.
0: إحنا نريد نقول جيل اللي عشنا جيل البعث والحصار وهاي السياسات، زين، وما بين والحروب، وما بين الجيل اللي هسه إحنا دخلنا عليه ممكن حتى يعني بوجود أبنائنا. نريد إذا نريد نسوي مقارنات ما بين الجيلين وخاصة تحديدا بهذه الفترة، إذا نريد ناخذ ما بين تربية الأطفال، ما بين الزواج، زين، بالنسبة للفتيات، الحرية واتخاذ القرار، فنريد شنو اللي لافت نظرك ما بين الجيلين؟
1: أول شيء إحنا يسمونا جيل الطيبين، زين، إحنا صرنا ما بين الجيلين على قولتك، إحنا أخذنا ما بين التطور وعدم التطور. هو احنا وقتنا مو ما كان تطور، لكن كل جيل تطور حسب هم راح يجي يوم، هذا التطور اللي احنا به راح يكون قديم وراح يجي الاحدث من عنده بالضبط. احنا جبتيها على سياسات وحكومات سابقة، انه ما كان اكو فد انترنت او تليفونات والموبايل وكذا. احنا لما نجي لهذا الشيء كنا جيل مكافح، كنا متحملين مسؤولية نفسنا، يعني احنا ما كنا ننتظر انه والدنا او والدتنا تجي تقول لنا قوموا درسوا، صحيح ولا لا؟ هاي من ناحية الدراسة وشون انت تبنين نفسك وشون انت تأسسين كمستقبل وطموح. حاليا التطور هو لابد منه، لانه احنا اذا ما تطورنا ماكو، يعني ما تحسين انه اكو فشي تقدم، انه انت تحسين تروحين مكانش، لكن التطور ضروري. لكن هذا التطور لازم يكون بمقاييس، لكن لازم يكون بمضامين، لازم انه احنا ما ننسى انه احنا خاصه احنا هنا بالبصره بيئه جنوبيه بحته، شرقيه لها عاداتها ولها تقاليدها، حتى لو تطورنا لكن اكو عادات وتقاليد. اجي على جيل هسه، جيل هسه احنا لو نقول لهم مثلا قوموا درسوا، الا ما ندر ترى شريحه كلش قليله من الطلاب والهاي انه هو يريد شنو، يريد عنده طموح، إلا أنه قوم ماما أدرس، قوم شد حيلك، قوم المستقبل لازم تبنيه، لازم تخلي لك هدف بحياتك. هذا شنو سببه؟ سببه أنه صار أكو لهية اللي هو الانترنت، أنه برامج الانترنت، أنه البلاي وغيره والأكس بوكس، وكل تطور ينزل يثير دهشة ورغبة الجيل أنه هو يتعلمه ويشوفه. هنا أنا راح يكون بعيد عن التعلم، صحيح لو مو صحيح. الثاني إحنا ما قادرين، أو نقول الفئة الأكبر مو الأغلبية، أنه السيطر على أنه أنا شون أوازن بين أخلي ابني أو بنتي تقدر السيطر ما بين تقسم وقتها دراستها وفكرها وتطورها العلمي، وما بين أنه هي تظل ملتهية فقط أنه هي شون تواصل على الانترنت واتساب وغيره وفيس وأنستا وتوك توك. هذا هنا مشكلة صارت
0: الوقت الحالي. نقدر نسيطر على أبنائنا؟
1: صعب صعب، بس تبقى أنه أنت أساس تربيتك، هنا أساس تربيتك. البنية لازم متابعة والولد لازم متابعة، لأنه وقت صعب أنه أنت ما تقدرين، أنت بيئة صغيرة وسط بيئة أو مجتمع كبير، فمن الصعوبة إذا ما متابعة مستمرة ونصائح وإرشادات ومواعظ وحكم أنت مستحيل تقدرين تسيطرين، صحيح ولا؟
0: نعم. زين شيرين، بما أنه أنت ذكرتي من جانب التعليم وقارنتي ما بين الجيل السابق والجيل الحالي،
1: ندرس على اللالة وبحرب بوش نسمي المصرج هو بطل بيبسي ونحط له تمراية وفتيلة والبق والبعوض يفتر علينا، لكن إحنا ندرس.
0: بما أنه هذا الجيل الحديث هو جيل الانترنت والتطور والتكنولوجيا واهتماماتهم أكثر من اهتماماتنا إحنا، زين، إذا نريد نقول هل فعلا هو الجيل الحالي اللي هو عاش هذا التطور هو جيل واعي؟ ها،
1: كله وعي؟ ماكو
0: وعي، ماكو رغم هذا التطور اللي عاشه.
1: هذا التطور يعني هو ما مستخدم التكنولوجيا بالصحيح بالطريقة الصحيحة. أنا أقدر مثلا هسه الذكاء الاصطناعي اللي نزل هسه أنا أقدر أطور ذكائي الاصطناعي بأطاريح، بأفلام علمية، بتكنولوجيا، إنه أنا أخلي الدراسات العليا والشهادات والهاي أطورها، صحيح لو لا؟ اللي قاعد يستخدموها بدول الغرب، لكن أنا هنا إجى أول ما استخدم الذكاء الاصطناعي بابتزازات وغيرها وغيرها وغيرها، فإذا استخدم التكنولوجيا بطريق خاطئ. وهذا كله يراد له إنه دائماً دائماً مجتمع يوعظ الجيل الجديد، إذا ما نقدر نوعظهم ما راح نقدر نسوي جيل جديد. وهنا مشكلة، يعني استخدام التكنولوجيا مو بالطريقة الصحيحة هو اللي خلى الجيل. هسا أنت شوفي نتائج السادس، إيش قد ما تكون هي صعبة، لكن هو هملته، صحيح لو مو صح لابد إنه هو يلتهي. صح صارت منصات على الانترنت علمية ومدرسين وهاي، وهو يدرس رأسا دارها على يمن، دارها مثلا ياخذ له ريست على توك توك وعلى غيرها، راح العقل انتهى.
0: شكرا لك، شكرا لوقتك، مع السلامة.

0: نتعرف بالشباب. مرحبا.
1: مرحب. حسين أميل.
0: أهلا وسهلا حسين. مرحبا.
2: مرحبا. اسمي محمود.
0: محمود. أهلا وسهلا حسين ومحمود. أريد شوي نسولف على جيلكم أنتو. قد تكون في بعض الأحيان أكو فجوة تصير بين جيلكم وجيل آبائكم أو جيل الأخ الأكبر من عندكم، باختلاف الأفكار، من الدخلون بحوار نقاش معين، قد تكون أكو تفاصيل معينة باختلاف الآراء، ندخل بنقاش وحوار واختلاف الآراء، وصارت حتى في بعض الأحيان سياسات أو معتقدات أو قيم معينة، مبادئ معينة اللي يتعلم عليها والدك يريد يفرضها عليك أنت ما تتقبله. أريد أعرف من عندكم منو اللي يتقبل واقع الثاني؟ الوالد تقبل جيل ابنه والواقع اللي جاي يعيشه والمجتمع، ولا العكس صحيح؟ نبلش وياك يا محمود.
2: ما أعتقد ممكن، مو كل الآباء يقدرون يتقبلون واقع الأبناء حكم فرق الجيل. يعني هو تربى على شيء وابنه قاعد يشوف شيء، مثلاً يعني على سبيل المثال اللعب بالبلاي ستيشن، وهاي ما يحب ابنه يقعد فترات طويلة حكم إنه هو ما تربى على هذا الشيء، فراح ممكن يحاربه من هاي الناحية، ما يخلي يستمر عليها، على الرغم إنه هي قاعدة تصير شغل بعض الناس، قاعدة تشتغل بالألعاب الإلكترونية وتحصل لها راتب محترم.
0: بس أنت هاي المعاناة جاي تحس بيها؟ يعني أنت جاي تلعب وجاي تلاحظ إنه والدك ما يريد تتأخر باللعبة، ما يريدك تسهر عليها، ولا شنو؟
2: أكيد، بس أنا مو من هذا النوع العديد مان، لا ألعب وقت الفراغ، بس هو نفس الوقت إنه الوالد أكيد ما يقبل، إنه يفضل إنه أقرأ كتب أو أسوي أشياء مفيدة أكثر. بس حكم حاليا فترة سادس، فخفض وقت اللعب وأكثر شيء وقت دراسة.
0: هذا الشيء اللي والدك ما متقبله منك أو من جيلك، زين شنو اللي أنت ما تقبلته من والدك؟ بأفكار معينة، رأي معين، قيم، مبادئ، عادات، تقاليد، شنو اللي أنت ما تقبلته؟
2: صراحة هواي أفكار، منها يعني أفكار بالتربية ممكن أنا أختلف وياه من هاي الناحية، ممكن العنف مثلاً، مو بس عند والدي، عند هواي آباء ممكن مثلاً يقسون مرات، وهاي القسوة ما تكون من صالح بعض الأبناء، يعني ممكن تدمرهم هاي القسوة، ما تفيدهم. بس بالنسبة لي لا، الحمد لله مو لهاي الدرجة، أكو قسوة بس مو حد العنف، يعني مصلحتي.
0: حلو من تعرف إنه هي قساوة الأهل هي من باب مصلحة الشخص نفسه، مصلحة الأبناء، زين، مع أنه أنتم في بعض الأحيان تحسون على قولتك هذا نوع من القساوة أو الأفكار اللي يطرحها ويحاول يفرضها علي أنه هي أفكار بدائية، أفكار جاهلية، اللي هو جيل اللي عاش، اللي إحنا نقول والله قديم، زين، يعني ما جاي يتأقلم ويا جيلك أنت، مع أنه أنت لو ترجع لتفاصيل المجتمع، تفاصيل التطور وخطورة التطور اللي أنتوا جاي تعيشوا، المفروض تقولون الحمد لله والشكر أنه إحنا جاي ناخذ النصيحة والحكمة منهم.
2: لا طبعاً أكيد، يعني أكو هواي أمثلة عن شباب ما أخذوا النصيحة وراحوا مهب الريح مثل ما نقول.
0: زين محمود، شنو التحديات اللي واجهها جيلك أنت أو أنت اللي واجهتها بشكل خاص؟
2: ممكن نقدر نقول على المستوى السياسي، ممكن وقت اللي سبقونا صار الحصار، ممكن هذا الشيء تعبهم. بوقتنا احنا مرينا فترة المظاهرات، فصار عندنا عبور بالمدرسة بالفترة 2020 2021، وهذا الشيء كلش دمرنا، يعني ما قاعد نقدر نقرأ لفترات طويلة أو مادة طويلة حكم انه احنا نصف السنة وانتهى الدوام. فهذا الشيء احنا ممكن مو كنا كنا فرحانين انه صار عبور وما كملنا دراسة، بس هسه حسينا بقيمة هذا الشيء وعواقبه، لأنه ما قاعد نقدر ندرس الفترات طويلة وجهود أكثر حكم تعلمنا على رخاوة وراحة.
0: شكرا لك يا محمود. ننتقل وإياكم أحبتي ومستمعين الكرام إلى فاصل قصير، بعدها نرجع نكمل وياكم ونسمع رأي أحسين حول هذا الموضوع.

0: رجعنا لكم بعد هذا الفاصل وعلى الموجة 102.5 FM. حسين سمعنا رأي صديقك حول هذا الموضوع والاختلاف الجيل أو الفجوة الجيلية اللي ما بين جيلكم أنتو وجيل آبائكم. أريد أسمع من حضرتك رأيك بالجيل الجديد، جيلك أنت من الناحية المعرفية مقارنة بالأجيال القديمة بحكم سهولة التعلم مقارنة بالماضي. يعني بالماضي إحنا إذا نجيبها يعني كنا صعوبة الدراسة والتعلم، صعوبة الروح للمدارس، ما كانت أكو معاهد ولا دورات ولا تقوية ولا هواي تفاصيل ولا منصات للتعلم، بالإضافة إلى هواي تفاصيل إحنا تحديناها على مود نوصل للهدف اللي إحنا نريد نوصل له كطالب طموح. بالنسبة لجيلكم هل هو أكثر وعي مقارنة بالأجيال القديمة ولا لا أقل، مع أنه أنتم كل شيء متاح لكم؟
1: والله صح، هو المعاهد اللي جت والدورات والخصوصي والأشياء كلهن والإنترنت أكيد واليوتيوب وهاي اللي جاء خلى الدراسة تصير أسهل، بس احنا اكو بيهم يعني يعني لحد هسه وعي، ما اكو بعض الطلاب وعي ما عندهم، يستمرون يطلعون وما مهتمين بالدراسه، يشردون طبيعيه الشغله صارت عندهم. فخلنا يعني شلون بدي احكي انه هسه صارت هوايه يعني صارت اهتمامات الجيل الحالي مو بالدراسه اكثر شيء، صاروا يهتمون بالالعاب، تيك توك، بالشهره، بمواقع التواصل الاجتماعي اكثر من الدراسه، عكس قبل لان الاشياء ما كانت موجوده عليه، كانوا مالهم غير الدراسة حتى يهمنون مستقبلهم.
0: يعني هسه نقول تأثير التقنيات والتطور والإنترنت والتكنولوجيا بشكل عام وحسب كلامك تأثير سلبي على الجيل الحالي.
1: نعم، كان له تأثير سلبي جدا.
0: إذا نريد نقارن ما بين الجيلين من ناحية القدرة على التحمل والمسؤولية والزواج وتفاصيل بدخوله، إحنا دائما الشاب من يوصل لسن معين سابقا يبدي الوالد يحمله مسؤولية من هو وطفل. تتحمل مسؤولية أنه أنت تطلع وتشتغل وتروح ويا والدك يعني تتعايش ويا المجتمع الخارجي، هنا أنا شاب وبعدها قاعد بالبيت وينتظر الشغل. منو الأكثر ما بين، إذا أريد نقارن بين الجيلين، أكثر على تحمل المسؤولية، الجيل الحالي جيلكم أنتو ولا الجيل السابق؟
1: لا أكيد الجيل السابق كانوا عندهم قدرة على التحمل أكثر. أنا صراحة هم أبوي يعني تربية أبوي إلي أنه حسب الأبوي اللي جاي علمني أنه ما أبقى دائما كسول باقي دائما قاعد، دائما أطلع وأسوق للبيت شنو الاحتياجات. فما نعم
0: جاي حملك المسؤول.
1: إيه نعم، من هسه أنا أوردي متحمل المسؤولية، كانت تجي فترات يسافر يظل البيت كله برقبتي، فكنت أسوق وأطلع دائما.
0: قد المسؤولية يا حسين؟
1: أكيد
0: بعض الأحيان إحنا نقول يعني هو مو قد المسؤولية ولا تحمل المسؤولية أكثر من طاقته، خاصة في بعض الأحيان إذا نحس صارت المسؤولية أكبر من عمرك. زين يقول لك خاصة الأم تكون عاطفية تقول لك على كيفك وياه، هو مو لهالدرجة. زين
1: بالضبط. بس لا انا قد المسؤوليه كنت دائما وابدا، بس اكو بعض الاشخاص اشوفهم يعني ما مهتمين يعني بسبب انه تربيتهم، بسبب اختلاف الجيل عن الجيل. نعم
0: شكرا لك يا حسين، شكرا لوقتك، مع السلامه.

0: رجعنا لكم بعد هذا الفاصل نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: مرحبا. لو مرحبا.
0: أبو منو؟
1: أبو حسين.
0: أهلا وسهلا أبو حسين. الله يساعدك.
2: الله يساعدك حبيبتي.
0: شلون الصحة؟
2: يا قلبي.
0: طيبة قلبي. مرحبا. أم علي. أهلا وسهلا أم علي. أبو حسين، إحنا شوي رح نسمع رأيك ورأي أم حسين حول موضوع المقارنة ما بين الجيلين، يعني إذا أريد ناخذ الجيل القديم زين والجيل الحديث، جيل آبائنا وجيل أبنائنا. صارت عندك فجوة بين جيلك أنت وجيل أبنائك أولادك من ناحية الأفكار، السياسات، من ناحية القيم، المبادئ، العادات، التقاليد؟ أكو هيك فجوة؟ أكو اختلاف بالآراء؟
1: أكو اختلاف واي. أكو اختلاف. أول شيء النقالات، يتعلمون من نقالاتهم. مثل ما قلت التربية مو مثل قبل، ما نقدر يعني ما جاي نسيطر عليهم.
0: من ناحية ما تسيطر؟
1: من كل النواحي، كل النواحي لا أقدر أسيطر عليهم، لأن أنا بالدوام وبسمهم بالبيت ما تقدر، وهم صلوات هاي النقالات ويقلبون برامج وما شنو، لا يسمعون حكي، لا يسمعون هذا. الولد البنات كلهم نفس الشيء، يعني مو مثل تربية قبل. قبل ماكو هاي الأشياء كلها، لا نقال على الله وعلى التلفزيون كنا.
0: يعني حسب كلامك انه النقال هو يلعب دور من ناحيه انه صعب التربيه على الاب والام.
1: صحيح، صعب التربيه يعني، ويخلي افكار ببالهم يعني غير افكار اللي بباله هو يسويه. يعني الطقينه ما طقينه ما له غلط، بعد ما يخاف. مو مثل اللي قبل لا اكو نقال عباقين على التلفزيون يصيحون عليك تقعد، طلعه ما تطلع، تخاف المدرسه، تخاف. هسه هذا عمره شوف ايش كبره، لا مدرسه لا شيء.
0: حسين، مرحبا. حسين شلونك؟ ايش قد عمرك حسين؟ ولو انت بعيد عني. 15 سنة
2: عمره
0: حسين. هسه بابا من يكون قاسي عليك، وبابا من ينطيك فد نصيحه معينه، انتوا ليش تحسون الموضوع او تحاولون قدر الامكان تصعبون التربيه على الاب والام؟ تعال حسين، قوم خلي اسولف وياك. ما شاء الله شاب. مرحبا حسين.
3: مرحبا.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: حسين، ليش تصعب التربية على البابا والماما؟ يعني والدك يطلع من الصبح يطلع شغل، والماما تقول أنا ما مسيطرة عليهم. تتوقع التليفون هو السبب؟
4: لا، الجيل قبل كان الواحد من يحكي وياهم يردون بسرعة، مثلا بالشغل ياهو يشوفونه سحولة عمو ياهو هاي، هسه يستصعبون كلمة من الإنسان اللي يحكي وياهم، ما يتقبلونها. كل الصعبة صارت يعني مثلا.
0: حسين ليش؟
3: هو السبب مو التليفون، بعد ماكو اي سبب.
0: اذا انت ترفض مثلا نصيحه الوالد او مثلا انتقاد الماما، تتوقع انه هذا الشيء رجوله؟ تضيف لك هذا الشيء رجوله؟
3: الرجوله احترام.
0: ايش نحلو الرجوله احترام. شو تقولين ام حسين؟
2: والله هو الاحترام مطلوب بكل وقت وكل مكان، ان كان صغير او كبير. غير هذا المطلوب من عندنا، بس احنا ما ادري جيلنا يختلف عن الجيل قبل.
0: من اي ناحيه انطيني؟
2: وجود الاب بالبيت يكفي، ان اذا تقولين راح يجي ابوكم هاي يسد حلوق الكل. هسه عندهم عادي، يعني يفرق عن قبل.
4: كان انتظر نظر لطف النظره هي تكفي، يعرف شنو يريد. هسه تحكي وما يفتي منك شنو يريد، مو نظره.
0: هسه اذا نريد نرجع نفس السبب اللي ذكره ابو حسين، انه الانترنت والنقال، هاي التقنيات والحريه اللي هي اثرت على التربيه.
2: ناس لا ما نقول هي بصوره عامه، اكو ناس استفادتها بطريقه احسن، اكو ناس بعد كل من عقليته، اذا تردين الصحه كل من عقليته. اكو ناس استفادت يعني من عندها، طورت بيها، تعلمت من عندها، درست عليها. اكو ناس لا بالعكس استخدمتها بغير اسلوب بغير طرق. ما حد تشوه
0: ام حسين. هسه حسين ما شاء الله عليه شاب، والله يحفظه لك. تخافين على حسين هسه فتره مراهق، تخافين على حسين اذا يطلع برا للشارع ويتأخر؟
2: كلش بحرص، يعني بحيث ان ابوه منطيه وقت معين، طلعت ورجعت للبيت لان مو نفس.
0: ملتزم بيها؟
2: ملتزم بيها، كلش ملتزم بيها.
0: انت مو مثل قبل.
2: اي مو مثل قبل. ليش؟ لان ماكو امام قبل. هسه شاب ويا شاب، يعني تخافين اني انا راح غير مكان او مشوا يعني بطريق مو حلو، وبكل تاثيرات يعني، بحيث حنا انا اصدقاء احاسبهم.
0: ام حسين، المجتمع تغير؟
2: المجتمع تغير، الناس تغيرت. مو نفس طيبة قبل، حنية قبل. قبل الجار أخو، صديق، أهل. هسه ماكو جار ما يدخل على جار، صديق ماكو. هسه انتهت هاي السالفة، بس قبل لا.
0: حبيبة قلبي أم حسين، شكرا لك ولوقتك. شكرا لأبو حسين. شكرا لك حسين. نبقى إحنا على احترام مو؟ شكرا يا بعد قلبي، شكرا لك.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أبو منو؟
1: أبو ريان.
0: أهلا وسهلا بك أبو ريان. أبو ريان أريد نسولف على ونعقد مقارنات ما بين الجيل القديم والجيل الحديث، جيل آبائنا أو جيلك وجيل أبنائنا. إذا نريد عند البعض من نريد نعقد هاي المقارنات، البعض يقول لك جيل قبل أفضل من الجيل الحالي، أنت شنو رأيك؟
1: قبل أفضل بس صعوبة، يعني مو مثل جيل هسه. جيل هسه شاف، جيل قبل يعني هواي شغلات ما شايفين، يعني مثل هيج قاعدة، مثل طلعات، مثل كملابس مصرف، بهذن الشغلات كلهن جيل قبل يعني ما شايفين. فجيلنا هسه جيل أبنائنا تطور، يعني هواي شغلات تغيرت عدة بالنسبة للطلعات، بالنسبة للسفرات، بالنسبة لهواي شغلات تغير عدة. يعني قبل حتى جيل أهلنا يعني ماكو صعوبة عندهم كمصرف كشغل كش اسمه، فجينا هسه يعني صعوبة كلش قوية.
0: رغم الانفتاح والتطور والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة اللي دخلت والانترنت، اكو البعض يعتبر اكو سهولة بالتعليم بالجيل الحالي، جيل ابنائنا، يعني لو نقارنها بقبل.
1: لا، جيل قبل صحيح اكو صعوبة بالتعليم، صعوبة بالفكر، يعني اكو هواي شغلات صعوبة، بس حاليا اكو سهولة عندنا، اكو سهولة، بس هواي شغلات صعبة. يعني بالنسبة لهواي شغلات جاي احنا نشوفها جيلنا احنا وجيل ابنائنا صعبة. قبل يمكن ماكو ذيك الصعوبة، ماكو تدريس صعب، ماكو يعني بالنسبة للشغل هسه اكو هواي شباب ما جاي تحصل شغل على مودة عيش ابنائها. قبل ماكو هيك مرحلة، قبل الناس تقدر شلون ما كانت تدبرها.
0: يعني إذا ريد نعقد مقارنة بالنسبة للزواج ما بين الجيلين، منو الأصعب منو الأسهل؟ منو الزواج وبناء الأسرة كان زواج ناجح ومشروع ناجح بالنسبة للجيل قبل ولا هسه؟
1: أكيد جيل قبل أحسن. جيل قبل المرأة تتحمل على كل الظروف، يعني هواي ظروف تقدر تتحملهن، يعني هي جاية من مثل من بيئة يعني شلون أقلت بسيطة، كلش بيئة بسيطة، تتحول إلى بيئة بسيطة. فجيلنا حاليا جيل مثل تجي من بيئة من يعني كبيئة صعبة، ما تقدر تتحول ويا إنسان فقير، يعني هيجي حسها يكون فرق وصعوبة كلش قوية بين الجيلين.
0: نريد نقول النجاح وفشل مشروع الزواج ما بين الجيلين.
1: العمر فشل ونجاح عمر، يعني إذا يمكن أكو شخص
0: فارق العمر يلعب دور؟
1: عمر أكيد. إذا شخص يتزوج فوق 25 سنة يعني يمكن يفتهم المسؤولية شني. فاحنا جيلنا حاليا يخلونه يتزوج جوا 18، هو يعني هو بعد ما باني مستقبل على مود يفكر هو يعني شلون يطمح بشي يسوي. فالفرق العمر،
0: انت تقول ماكو تحمل للمسؤولية اقل من 18، وهذا احد الاسباب لفشل الزواج. زين، اهاليتنا قبل اللي كانوا بعمر 10 سنوات وبعمر 12 و15 سنة كان يربي اجيال، إذا العمر هنا لعب دور ولا لا؟
1: والله أنا كجيلنا العمر لاعب دور، فجيل أهلنا ما أعرف.
0: يعني تتوقع العمر ولا تتوقع هو شخصية الإنسان نفسه على عدم تحمله للمسؤولية؟
1: لا أكيد مرات ترجع للإنسان نفسه، بس هي أنا كنظريتي أشوف فرق العمر.
0: شكرا لك أبو ريان، شكرا لوقتك، مع السلامة.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا
1: حبيبتي، أهلا وسهلا. مية تلبي
0: أم منو؟
1: أم نور.
0: أهلا وسهلا أم نور، عرفينا بالصبايا.
1: نورة وضي. نورة هندسة مدني وضي قانون.
0: بناتش الله يخليهم إليك يا رب. والحلوة اللي راحت للسادس
1: مزن
0: نسيناها. عمي بزر القعدة ما ينسيها. خليهم إليك يا رب. أم نور، اليوم نريد نسولف ونعقد مقارنة ما بين جيلك وجيل البنات من ناحية التعليم، من ناحية التربية. إذا نريد نقارن التربية اللي تربينا عليها والتربية اللي جاي عند البعض يعتبر أنه هي تربية صعبة بالوقت الحالي.

0: هاي الفجوة، منو حاول إنه يحاول قدر الإمكان يقتنع بهاي الفجوة ويعالجها؟ أنتوا خضعتوا لها؟ خضعتوا الجيل أبنائكم ولا جيل أبنائكم خضع لجيلكم؟
1: والله شوفي، هو كل بين جيلين لازم أكو تصير فجوة، بس الحمد لله والشكر يعني احنا قدرنا مثلا شلون مثلا التقينا بالتعاون، يعني هم شويه تفهموني وانا تفهمتهم، فما صارت ذيك الفجوه الكبيره او الاختلاف بين الجيلين.
0: في بعض الاحيان من يدخلون بحوار ونقاش معين حول موضوع معين باختلاف الاراء، تصير هاي الفجوه رد وبدل ونقاش وعناد في بعض الاحيان من الابناء؟
1: هي تصير، يا اما يقنعوني يا اما اقنعهم، نقطة توافق يعني ما
0: بالغالب منو اللي يقنع منو؟
1: والله على على على نوع الموضوع اللي طبينا به نقاش، نبات هم يقنعوني بوجهة نظرهم ونبات انا اقنعهم اللي صح نسوي.
0: اذا
1: ما شويه اللي يتماشى ويا العصر ويتمال وما يؤذي مثلا، ما يضر مثلا، لا يضر اللي تربوا عليه ولا يضر مثلا شيء نمشي عليه.
0: من ناحية أخذنا هسه جانب التربية، من ناحية التعليم،
1: تعليم والله أشوف أن كلش تغير، تعليمنا كان أحسن.
0: وهو أي ناحية؟
1: والله كنا معتمدين على أرواحنا، هسه لا، هسه مدارس أهلية وبرامج تواصل، يعني برامج تعليمية هواي، حتى برامج التواصل الاجتماعي هم نوبات يعني يستعينون بها، بس كان جيلنا أحسن، جيلنا بالتعليم كلش زين، يعني حتى الثمرة تجينها تحسينها أحسن.
0: إذا نريد نقارن بالنسبة لحرية واتخاذ القرار بالنسبة للمرأة ما بين الجيل الحالي، جيل بناتنا، والجيل السابق،
1: أنا بالنسبة لي نفس الشيء، ماكو يعني أنا تربينا على صحة عائلة محافظة، بس كان الوالد يعني الله يرحمه يحترم آرائنا، أي اللي إحنا مثلاً نريد مثلاً مجال التعليم إن أي اختصاص اللي نريدها نطبها، وهسه نفس الشيء هم بلاتي.
0: سؤال أخير لحضرتك أم نور، شنو التحديات اللي واجهتيها بجيلك؟
1: والله إحنا بجيلنا تعرفين حرب الإيرانية العراقية الإيرانية، وبعدين الحصار، وبعدين حرب الكويت، زين يعني انا كنت سادس علمي، كنا احنا مهجرين يعني سافرنا للحدود العراقيه الايرانيه بحكم الظروف اللي يعني جبرتنا نسوي هذا الشيء، فمن رجعت يعني كانوا نص السنه ممتحنين هم، فلانه كنت شويه مميز عند مدرسه الخنساء بالطويسه، فساعدتني المديره امتحنتني يعني امتحان خاص الي، الحمد لله تجاوزت هاي المحنة، وثانيا استشهاد أخوي همه هاي المحنة الثانية بهاي الظروف، الحصار همه أذاننا، فقلت ليش الحمد لله هسه بالنسبة للمعيشة استرولي أحسن. يعني
0: الحروب السياسية والتحديات اللي عاشها جيلك أثر على مبادئك وعاداتك وقيمك؟
1: لا طبعا كل لا أبد ما أثر، أبد بالعكس أصلا يعني إحنا اللي جيل السبعينات وجيل الثمانينات تراوالي يعني كلش الإنسان يعني صنعت من عندي إنسانة قوية، أي مو مثل هسه جيل الترف أسميهم، يعني التسعينات والألفين جيل الترف جيل الدلال، إحنا لا شنا وين يعني أشتغل وأعين أهلي وهم أدرس.
0: شكرا لك أم نور، شكرا لوقتك، مع السلامة.

زلنا مستمرين وياكم أحبتي مستمعين الكرام من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير، ومستمرين نسمع آراء الناس ووجهات نظرهم حول موضوع حلقتنا لليوم، ونعقد المقارنات

0: ما بين الجيل القديم والجيل الحديث ونتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: أبو منو؟
1: أبو علي وياك.
0: أهلا وسهلا أبو علي، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: شلون الصحة؟
2: الحمد لله بخير،
0: دوم إن شاء الله بخير وعافية. أبو علي، شنو رأيك بجيل أبنائك؟
1: طبعا فروقات الأجيال موجودة في كل وقت يعني وفي كل زمان، تتبع المجتمع، تتبع ظروف التربية، تتبع الأوضاع السياسية المحيطة، الأوضاع الاقتصادية المحيطة، هذه كلها تأثر بالجيل يعني. وجيل متغير مع الزمن يعني، مع الوقت أكيد الجيل متغير. هذا الجيل الحالي هو جيل له خصوصياته يعني، الظروف اللي مر بها العراق، ناحية الاستقرار ممكن أثر به، ناحية التعليم، ظروف التعليم، هذه كلها تأثر، المجتمع بصورة عامة يأثر.
0: لكن حرية، التطور، دخول الانترنت، التقنيات الحديثة،
1: أكيد يعني الموبايل صار هو فد عضو بالعائلة، وربما هو متحكم في كثير من أفكار العائلة يعني، فهذا له دور على الجيل الجديد. احنا هذا الجيل القديم ما كان هيك عدل، كانت التربية مباشرة، أب أم، مجتمع محيط، لربما مجتمع عشائري هم من يأثر به. الآن لا، أكو فرق، هو الآن الموبايل لربما يتحكم أكثر من عندنا.
0: نريد نسوي فد مقارنة ما بين الجيلين، زين؟ أنت قلت إنه جيل قبل تحكم العرف العشائري، العادات والتقاليد وكثير من التفاصيل، بالوقت الحالي لا، الإنترنت، زين؟ إذا نريد نسمع رأيك، ليش البعض يعتبر الحياة الجيل القديم، الحياة في الزمن الماضي، أنه هي عند البعض أفضل من الجيل الحالي؟
1: ربما البساطة يعني، أتوقع أن البساطة اللي كنا عايشينها بذاك الزمن بعيد عن عصر السرعة، عن التكنولوجيا الحديثة، حتى السيارات كانت تمشي على كيفها يعني، زين؟ هذه البساطة اللي كانت موجودة بذاك الوقت خلقت جيل ممكن أن يعتمد على نفسه. الآن الجيل الحديث ما عنده هذه البساطة، عنده تعقيد، أفكاره كومبلكس يعني فتراكمات من محيط يتحكم به أكثر، التكنولوجيا تأخذ دورها به، الإنترنت ما أخذ دورها به، إضافة إلى بدأوا مرحلة الانعزال. احنا جيلنا كان جيل اجتماعي، الان هم جيلهم جيل انعزال يعني، شوفيله منفرد، كل من منفرد بغرفته، كل من منفرد مع موبايله، حتى من تطلع العائله او من يطلع مع اصدقاء، هذا الجيل شوفيله منفرد، موبايله بيده ويبدي يقلب بيه، منفرد منعزل،
0: عايش الواقع الافتراضي اكثر من الواقع.
1: الواقع الافتراضي طعمه طبعا اكثر من الواقع.
0: الفرق ما بين الجيل القديم والجيل الحديث، انت قلت انه هو ما يتحمل المسؤوليه، وعلى قولة يعني البعض اخذت اراء يقول لك جيل الترافه، زين؟ إذا أريد نأخذ من الصحة الجسدية والنفسية والعقلية، تلاحظ أولادك يمكن بفترة الشباب والمراهق يعني
1: عقلياً أكيد هم أكثر تطور من عندنا عقلياً يعني. ليش؟ بحكم كم وزخم المعلومات اللي وصلهم أكثر من اللي كان يعني.
0: نقدر نقول جيل واعي أكثر من الجيل السابق؟
1: عند الوعي بس ما أخذ التيار يعني، ما أخذ التيار الحديث، ما أخذ، ويحب يقلد. أنا لاحظت هذا الجيل يحب يقلد أكثر من أجيالنا إحنا، فحتى بحكم عملي أشوف الطلاب عندهم الثقافة بس ما عندهم ثقافة الاختصاص يعني. يعني أشوف طالب يعني طالب الإعدادية أو طالب الجامعة تحسينه مختلف يعني، مو مثل جيلنا إحنا. إحنا جيل كان يقرأ، الآن هو جيل ينتظر المعلومة تجي بسلاسة بسهولة يعني، وهذا ما يبني شخصية. ليش؟ لأن المعلومة اللي تجي بسرعة تنسب بسرعة.
0: إذا نسوي المقارنة من ناحية الصحة النفسية، أنا جاي نلاحظ شو حالات انتحار وتفاصيل يتعرض لها الشاب أو المراهق بالوقت الحالي أكثر يعني، ما سامعيها قبل. هسه إحنا ما نروح للبعيد بعيد، إحنا بجيلنا جيل الثمانينة.
1: من الناحية النفسية لا، هما يعني قلت لك إحنا جيلنا كان اجتماعي، من يصير مناسبة كان يجمعنا الديوان، يجمعنا المجلس، يجمعنا المجلس الحسيني لربما، تجمعنا صداقات، تجمعنا التواصل. الآن ما تشوفين شخص يروح البيت شخص آخر، هذا الجيل الحديث ما تشوفين ابنك يروح على صديقة لبيتهم، أي
0: بيت واحد، وتلاحظ أن الكل معزول بغرفة معي،
1: حتى من يتفقون مكان عام، يلتقون فد كوفي، فد مطعم، فد كذا، دقائق أو ساعات ويفترقون يعني، حتى ما حد يعرف عن الآخر شنو وضع العائلة. قبل إحنا نتزاور نعرف أنه هذا الإنسان فقير، هذا متوسط، هذا غني، الآن حتى هذه يفتقدوها هم، مجرد عايش في عالم أنه يتوقع الكل مثله بنفس اللعبة. وفعلا هو الكل مثله، ليش؟ لأن همين الكل لازم الموبايل وعايش هذا الجو اللي عايش.
0: شكرا لك ورأيك، أخذت من وقتك يا عيني.

0: رجعنا لكم أحبتي مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا بيك. أني
0: ومنو؟
1: أني أبو منة، منة الله.
0: أهلا وسهلا. مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
2: أم محمد.
0: أهلا وسهلا أم محمد. إحنا نريد نسولف بتفصيلة جدا مهمة واللي إحنا جاي نلاحظه بمجتمعنا. التفصيلة هو عقد المقارنات ما بين جيلك وجيل أبنائنا وقد يكون أحفادنا. فإحنا إذا نريد نبدي بعقد هذه المقارنات، البعض يقول لك حياة قبل حياتكم أنتو، حياة آبائنا وأجدادنا، يقول لك أحلى من الحياة بالوقت الحالي. إذا نريد نعرف الأسباب وحسب وجهة نظرك.
1: والله هي الأسباب، يعني أول شغلة نوعزها إلى أنه هذا التطور اللي حصل للتكنولوجيا والهذه، هذه من ضمن الأسباب. أنا أعتبرها بصراحة ليست إيجابية وإنما يعني أكو بيها سلبيات. فصح إحنا قبل مثلا كان نقدر نتعب بالدراسة، مثلا نحصل على المصادر، نبحث على المجلات، هذه يعني الصعوبة. لكنه هذه الصعوبة أنت قد ما تتعب راح أولا تتلقى المعلومة وتنخزن هنا، لكنه هسه هنا راح إجا الإنترنت. الإنترنت صار سهولة، لكنه لكنه شنو نشوف يعني هواي من الناس تلتهي بأمور يعني هي ثانوية، هي بدون فائدة. لذلك أزين يعني على سبيل المثال بالنسبة للطلبة اللي جاي ندرسهم بالجامعات، يعني يلتهون بالهاي التواصل الاجتماعي، فهذا بحد ذاته راح ياخذ وقت، وبالتالي شوفه هو راح ينعكس على الدراسة مالته، وبالتالي راح يحصل على نتيجة الفشل.
0: الشهادة قبل لها قيمة بالنسبة مقارنة بالوقت الحالي، ولذلك احنا جايين نتعب وندرس وعلى مود نحصل على الشهادة، كانت هل هي من أولويات ذاك الجيل؟
1: والله بالنسبة انت يعني جيتي على الجرح، خلينا نقول يعني الشهادة قبل كان لها قيمة، زين لها يعني واحد من يتعب يحصل الثمرة مالته. هسه هنا بعد ما لها اي قيمة، لانه احنا عندنا اكو مثل يقول يعني انجليزي easy come easy go. زين انت الدراسة اصبحت سهلة، ما اعرف يعني هل هي من الوزارات، هل هي من الاساتذة. احنا هسه احنا في صراع، انا بالنسبة لي جاي اكون بصراع مع الاساتذة اللي وياي. البقية بدت يعني والله هذا خطية، هذا وحيد عائلته، هذا ما أعرف شنو، هذا الخمسة والعشرة والهادي، بالتالي أصبحت ما إلها قيمة. بالإضافة إلى اللي يروحون يدرسون برا، يجيب مثلا من إيران من لبنان ويجيب الشهادة، أصبحت سهلة. لكنه قبل كان اللي يريد يدخل الماجستير للدكتوراه يحسب 100,000 حساب، يلا يروح، ها خاف أخاف يعني أفشل. هسه لا، أصبحت يقول لك تدخل حصل على شهادة، بالتالي أظن أصبحت الشهادة ما لها قيمة حاليا.
0: هاي من ناحية التعليم، إذا نسوي مقارنة ما من ناحية التربية، تربية هل بالوقت الحالي أصعب ولا تربية قبل أصعب؟
1: بالنسبة لتربية الأطفال قصدك يعني أطفالنا أبنائنا، يعني هي حسب العائلة. أكو عائلة تخلي في السياسة معينة، بالتالي راح إحنا كل واحد نخلي على الخط الصحيح راح يمشي بحياته. لكنه أنا من أحكي لك بصراحة إنه التربية الحديثة وهذا لا تضرب لا ضربة لا تحكي عليه لا هذه، هذه تتفاقم عنده تكبر. يعني شلون كرة الجليد، أنا كرة الجليد يقول لك كل ما تمشي أكبر راح تزداد تكبر تكبر. إذا هذه نفس الحالة، اليوم أنا تغاضيت عن فشغلة معينة باكر اتغاضى عن أخرى، وبالتالي راح نخسر ابننا، نخسر طفلنا. وجاي تشوفين انت الوضع اللي موجود حاليا.
0: شكرا لرأيك ابو منا، شكرا لوقتك يا عيني.

0: وياكم أحبتي مستمعي الكرام، ورجعناكم بعد هذا الفاصل القصير نسمع رأي أم محمد. الله يساعدك أم محمد.
1: يساعد حبيبي.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله في الأول عمرك.
0: أم محمد، محمد إيش قد عمره؟
1: عمره 22 سنة.
0: ما شاء الله، الله يخلي إليك يا رب. واجهتي صعوبة من ناحية التربية؟
1: والله أنا أم اثنين بنات واثنين أولاد. الولد الكبير بعد عمري، الولد الكبير لا والله الحمد لله، يعني ما أعرف أنا مو منه هنا، أنا متغربة وجاية هسه زيارة، فيعني هو شاف ظروف، شاف هواي شغلات مرينا بيها، هو يعني الولد شلونش مثل التقوقع، يعني صار نفس تقاليدنا عاداتنا، بس هسه بهالوقت هذا لا، صعب صعب صعب، يعني التربية صعبة صعبة صعبة، وخاصة احنا بالخارج يعني يختلف، يعني مو نفس الشيء اللي تربينا عليه، يعني الطفل مثل ما قلتي لا نقدر نضرب لا نقدر نحكي لا نقدر شيء، هسه الانترنت مثل يعني بكل شيء صعب، يعني الانترنت خل يعني يقدرون يدخلون، هذا ما مسموح، هذا ما احنا كنا قبل ما عندنا هذا الشيء، احنا كنا اخوي الكبير يعني ما نقدر نقول له هذا لا هذا ما يصير وهذا لا، هذا عمرنا ما قلنا له، بس هسه لا، هسه ماكو احترام، ماكو اي شيء، لا احترام للاب ولا للام ولا للاطفال اخوان ولا شيء، يعني ما اعرف انا اشوف التربيه صعبه هسه.
0: اذا نريد نسوي مقارنه ما بين سابقا، كانت المراه من تريد تتخذ القرار حتى وان قرار خاص بحياتها كمشروع زواج، كانت من الصعب انه هي توافق او ترفض، كان القرار بيد الاب زين وبيد الاخ. بالوقت الحالي صار القرار بيد الأم أو بيد الزوجة أو بيد البنت، لكن هل القرارات صائبة؟
1: إذا القرارات صائبة مو هسه، شوفين حالات الطلاق اللي منتشرة بشكل، يعني ما قلتش أنا قبل إحنا ما عدنا طلاق، عدنا طلاق بس مو مثل هسه، هاي الحالات خاصة هسه هي بعتها بالمدرسة، لو بعتها تو دخلت أول كلية ويابا شافت لها أحد وجت ذاك اليوم أنا جاي أشوفهم بالفيس، سيد جاي يسألونه قال بابا لا تسألون بعد، يعني إحنا من نروح ندخل السيد شايفته بعقد القرآن، بعد القرآن يقول هل بنتي هل أنت موافقة، يقول هسه المفروض نسأل الأهل، بابا هل أنتم موافقين، البنية هي موافقة جايبتها وجاية وكاملة الشغلة، فيختلف ماكو، فقلت لك إذا صحيح الشغلة كان حالات الطلاق يعني المحاكم هسه مليانة.
0: مشروع الزواج سابقا ولا بالوقت الحالي ونجاح تربية الأسرة والأبناء؟
1: يقول لك هسه ماكو، أكو بالعكس، أكو يا ما عوائل ويا ما على الاختيار الصحيح، على الاختيار الصحيح، شلون نقول احنا قسمه ويا رب العالمين، التوفيق من رب العالمين، بس لا وايل يعني هوايل يعني هو يعني هسه شنو هسه اكثر شيء هم شنو اللي يردوه الحاله الماديه هسه احنا قبل نقبل على اي شيء، هسه هم وين هسه الذهب بعد ما يروح الالماس ما اعرف شنو الموبايل،
0: كانت حياه بسيطه ام محمد،
1: ما عندنا اي معقدات، بس هسه شوفين والله هاي عندها وحده شغاله بالبيت، هاي عندها السياره نوع التليفون،
0: السوشيال ميديا لعبت دور
1: وبالعكس، يعني احنا المفروض ناخذ ايجابياته، بس احنا هذا الجيل اخذ سلبياته.
0: شكرا لك ام محمد، شكرا لوقتك، مع السلامه.

0: أحبتي مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام ساعتنا من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير، وبهذه الساعة استطلعنا آراء الناس ووجهات نظرهم وعقد المقارنة ما بين الجيل القديم والجيل الحديث. تقبلوا تحياتي أنفال الربيعي، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايمز سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
3: حدثني الحكيم عن هذا البلد، شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد، مال على عكازه إذ استعد وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد، ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأماني يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد، سألته ترى على ماذا استند في كل هذا وعلى ماذا اعتمد، فقال لي مبتسما وقد قعد إني أنا التاريخ فافهم يا ولد.
4: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض البصرة.
5: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية

حدود الحرية والكرامة في نهج الحسين عليه السلام. ثمة أحداث تمر في تاريخ البشرية كشهب عابرة تضيء سماء ليلة مظلمة، ثم تنطفئ وتطوى في سجلات النسيان. وثمة أحداث أخرى لا تقاس بحجم ساعاتها بل بأبعاد امتداداتها، أحداث تولد من رحم الموت لتمنح الحياة معنى أبديا. من هذه الأحداث الفريدة تبرز ثورة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في كربلاء عام 61 للهجرة. إنها لم تكن مجرد معركة عسكرية بين جيشين ولا نزاعا عابرا على سلطة زائلة، إنما كانت كما يصفها كبار مفكري الإنسانية خطا فاصلا بين حق مطلق وباطل مطلق، وانعطافة تاريخية كبرى أعادت صياغة الضمير الإنساني ورسمت بالدم القاني حدود الحرية والكرامة. حين سار الحسين نحو العراق لم يكن يبحث عن تاج أو عرش، وهو سليل بيت النبوة ومعدن الرسالة، بل كان يحمل في قلبه المكلوم هم أمة بأكملها، أمة أريد لها أن تدجن وتستسلم للظلم. لقد اختصر الإمام فلسفة حركته بكلمات ما زالت تدوي عبر القرون: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ومن هنا نبدأ، ومن هذه الصرخة الإنسانية نستمد وعي الثورة.

السياق التاريخي والانسداد الحضاري. لم تكن ثورة الحسين وليدة لحظة انفعالية، بل جاءت ردا حتميا على انسداد حضاري وأخلاقي أصاب الأمة في مقتل. فبعد عقود قليلة من رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بدأت المعايير الإسلامية والإنسانية تنحرف عن مسارها الأصيل. تحولت الخلافة الراشدة القائمة على الشورى والعدل إلى ملك عضوض يستباح فيه المال العام، وتكمم فيه الأفواه، ويرفع فيه شأن المداهنين، ويقصى الأحرار. في تلك الأجواء الملبدة بغيوم الاستبداد، كان الصمت يعني التوقيع على موت قيم الإسلام الإنسانية. كان المجتمع يمر بحالة من التخدير الجماعي والندم السلبي. الخوف يشل الإرادة، والمال يشتري الذمم. وهنا لم تعد الموعظة الشفهية كافية لإيقاظ الأمة من سباتها العميق. كان الجرح غائرا، ويحتاج إلى صدمة وجدانية عنيفة تهز الضمائر الميتة. لقد أدرك الإمام الحسين برؤيته القيادية والرسالية أن الحفاظ على جوهر الدين وكرامة الإنسان يتطلب تضحية استثنائية. لم يكن هناك بد من تقديم القربان الأسمى. كأن الحسين يرى الانهيار القيمي متجسدا في قيادة سياسية مستهترة، فقال كلمته المدوية التي تشخص الداء: على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. لقد كانت المواجهة حتمية، ليس لإنقاذ الحاضر فحسب، بل لتأمين المستقبل للأجيال القادمة.

سيكولوجيا الثورة وكربلاء الإنسانية. دعونا نتأمل في تلك البقعة الجغرافية الصغيرة التي احتضنت المأساة والمجد معا، كربلاء في عاشوراء. التقت قمتان متناقضتان في السلوك البشري، قمة السقوط والانحدار الأخلاقي، ممثلة بجيش قاده الجشع والخوف والطمع، وقمة السمو والارتفاع الإنساني ممثلة بالحسين وأهل بيته وثلة من أصحابه الأوفياء. يكتب العقاد في تحليلاته العميقة عن الشخصية الحسينية واصفا إياها بأنها نموذج متكامل للبطولة الروحية. الحسين في كربلاء لم يكن يمثل الضحية المستسلمة، بل كان القائد المستعلي بإيمانه على الجراح، يحيط به الأعداء من كل جانب، يمنع عنه وعن أطفاله قطرة الماء، يشاهد إخوته وبنيه يتساقطون كالأقمار على رمضاء كربلاء، ومع ذلك لم ينل الخوف من عزيمته، ولم تتبدل نبرة صوته الواثقة بالحق. إن تجلي الإنسانية في معسكر الحسين يبدو واضحا في تفاصيل شتى، في بكائه على أعدائه لأنهم يدخلون النار بسببه، في حنوه على أطفاله، وفي الوفاء الأسطوري الذي أظهره أصحابه. هؤلاء الأصحاب الذين قال عنهم الحسين: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. لقد تحولت كربلاء من ساحة معركة إلى مدرسة كونية تعاد فيها صياغة المفاهيم، فالعطش يصبح رمزا للأنفة، والموت في سبيل المبدأ يصبح هو الحياة الحقيقية.

فلسفة الدم والانتصار العسكري مقابل الانتصار التاريخي. هنا يطرح الفلاسفة والمؤرخون السؤال الأكبر: من المنتصر في كربلاء؟ إذا نظرنا إلى الواقعة بالمنظار العسكري الضيق، وصحبت نساءه سبايا، والجيش الأموي فرض سيطرته على الميدان، لكن المنظار العسكري يعجز دائما عن قراءة حقائق التاريخ الكبرى. إن ثورة الحسين أسست لمفهوم جديد في الفلسفة السياسية والاجتماعية، وهو مفهوم انتصار الدم على السيف. السيف يمتلك القوة المادية العابرة، لكن الدم المراق في سبيل الحق يمتلك القوة الروحية الخالدة. بموت الحسين الجسدي ولدت الثورة الحسينية كفكرة، والأفكار لا تموت. لقد هزت دماء الحسين عروش الظالمين قبل أن تجف رمضاء كربلاء، فلم تمضي سنوات قليلة حتى اندلعت الثورات في كل أرجاء العالم الإسلامي، متخذة من يا لثارات الحسين شعارا لها. تزلزلت الشرعية السياسية لبني أمية، وبات كل حاكم ظالم يرتعد خوفا من شبح الحسين الذي يلاحقه في ضمائر الرعية. إن الحسين بقربانه العظيم قد نزع القداسة عن الحاكم المستبد، وعلم الشعوب أن الطاعة لا تكون لظالم، وأن المهادنة على حساب الكرامة هي خيانة للإنسانية. لقد تحول القبر المعزول في صحراء الطفوف إلى منارة تأمها الملايين، بينما تلاشت قصور دمشق وتحولت قبور مشيديها إلى ركام تذروه الرياح. أي انتصار هذا الذي يتجدد كل عام بغزارة وعنفوان سوى انتصار الحسين؟

البعد العالمي والإنساني لثورة الحسين. إن من الخطأ الفادح اختزال الثورة الحسينية في إطار طائفي أو مذهبي، أو حتى حصرها في الدائرة الإسلامية فحسب. إن الحسين ملك للإنسانية بأسرها، لأن القيم التي استشهد من أجلها كالعدل والحرية ورفض الظلم هي قيم عابرة للأديان والقوميات والأزمنة. لهذا نجد المفكرين الغربيين والمستشرقين وأحرار العالم من غير المسلمين قد انحنوا إجلالا أمام هذه الشخصية الفذة. يقول الزعيم الهندي المهاتما غاندي كلمته الشهيرة: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت في صفحات كربلاء، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنني إذا أردت تحقيق النصر للهند فعلينا باتباع سيرة الحسين. ويقول المستشرق الإنجليزي إدوارد جيبون: إن مأساة الحسين المؤثرة رغم تقادم العهد وتباعد المكان لابد أن تثير العطف والحنان في قلب أقل المشاهدين قسوة وأجفاهم طبعا. إن هؤلاء لم ينظروا إلى الحسين من خلال هوية مذهبية، بل رأوا فيه إنسانا كاملا واجه الظلم المطلق بصدر عار دفاعا عن شرف الكلمة وحرية الاختيار. الحسين يمثل صوت المستضعفين في كل مكان، هو صرخة سبارتاكوس ضد العبودية، وهو نضال مانديلا ضد التمييز، لكنه يمتاز بنكهة ربانية وصياغة نبوية جعلت من شهادته منارة روحية لا تنطفئ.

الخطاب الزينبي وتخليد الثورة. لا يمكننا الحديث عن ثورة الحسين دون أن نتوقف بإجلال أمام الركن الثاني لهذه الملحمة، السيدة زينب بنت علي عليهما السلام. إذا كان الحسين قد صاغ الثورة بدمه في نهار عاشوراء، فإن السيدة زينب هي من حملت مشعل هذه الثورة في ليل السبي وطافت به في الكوفة والشام لتحول الهزيمة العسكرية المفترضة إلى فتح سياسي وإعلامي ساحق. لقد وقفت هذه المرأة العظيمة المثقلة بالجراح والمصائب وسط قصر الإمارة في الكوفة وفي ديوان الشام، ولم تتكلم بلغة السبايا المستضعفات، بل تكلمت بلسان أبيها الإمام علي بقوة وثقة زلزلتا أركان البلاط الأموي حين سألها الطاغية شامتا: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ أجابته بعبارة خلدها التاريخ وتعد من أرقى تجليات الرضا الإنساني والوعي الرسالي: ما رأيت إلا جميلا. ثم التفتت إلى الطاغية لتصدر حكم التاريخ الأبدي قائلة: فكت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. لقد كان هذا الخطاب الزينبي هو الرصاصة الأولى التي أطلقت على شرعية النظام الظالم، وهو الذي ضمن للثورة أن تبقى حية تتوارثها الأجيال. ولولا هذا الصوت الشجاع لحاول الإعلام التضليلي تشويه الحقائق ودفن القضية في رمال كربلاء.

الحسين نهج يتجدد. ندرك أن إحياء ذكرى الحسين ليس مجرد بكاء على أطلال التاريخ ولا استغراقا في الحزن العابر. البكاء على الحسين هو إعلان موقف، والدمعة هي بيعة للقيم التي قضى من أجلها. إن الحسين نهج مستمر، وكربلاء تتكرر في كل عصر، فكل أرض تشهد ظلما هي كربلاء، وكل يوم يواجه فيه الحق الباطل هو عاشوراء. السؤال الذي يجب أن يطرحه كل منا على نفسه: أين موقفي من الحسين اليوم؟ هل أنا في معسكر الإصلاح والعدالة والصدق، أم في معسكر الساكتين والمبررين للظلم؟ إن ثورة الإمام الحسين ستبقى نداء حارا يوقظ النيام، وبوصلة ترشد الحائرين، ونورا يضيء دروب الأحرار نحو غد أفضل. غد تسوده قيم العدالة والكرامة الإنسانية التي دفع الحسين دمه الشريف ثمنا لها.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة. مستمعين الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتا مفيدا ومثمرا نتمناه لكم برفقتنا.
1: لا يبدأ الإدمان دائماً بجريمة، ولا يولد من فراغ مظلم كما نتصور. أحياناً يبدأ بضيق عابر، بجلسة عادية، بحبة صغيرة تقدم على أنها راحة مؤقتة. هذه ليست قصة أرقام، ولا ملفاً أمنياً، ولا بياناً رسمياً. هذه حكاية إنسان، حكاية عقيل، سقط، ضاع، خسر كثيراً، ثم قرر أن يعود. نفتح هذه القصة من اللحظة الأولى من الخطوة التي بدت بسيطة وكانت في حقيقتها بداية الانحدار. لم يكن عقيل يبحث عن المخدرات، كان يبحث عن هدوء. جلسة في مقهى، رفقة، كلمات تقال بخفة، نص حباية تأخذها وتنام مرتاح. في البداية تردد، رماها من يده، لكنه عاد إليها حين شعر أن الضيق أقوى منه. نستمع الآن إلى عقيل وهو يروي لحظة الانزلاق الأولى.
2: رجعت من الكوفي، تقيت ببولت، أنا أدري بيهم تعبانين بس ضايج، إذا قضوا وقت قعدت يمهم. قال أقل لي، قلت لها، قال هاي نص حباية. قلت له شنو هاي؟ قال هاي نص حباية ستأخذها تروح تنام وترتاح وتطلع للشغل، لا تشنك ولا شيء ولا شيات. قلت له شو تسوي هاي يعني؟ قال بس تريحك. قلت له شلون؟ قلت له أنا ما تخليك تطوطع شي شيات. قال لا. قلت له قال وقلت له اعطيني وحده. طاني وحده اخذتها جايب لها، وصلت يم الشط ذبيتها. رجع قال انا شفتك ذبيتها. قال على مودك انت شي ضايج يعني، مثل ما تقول ذبيتها من عنده. والله صدق خلال ساعه راحت منه الضيجه، نسيت لك والماكو. ثاني يوم تكررت علي، قلت له اريد وحده هم الطاني. ثالث يوم تقريبا لمده 10 ايام اخذ من عنده، اعرض عليه فلوس يقول لي صدق كذب واحد ياخذ من اخوه، هو بلا اسود جانا مو اخو. المهم تقريبا هيك حوالي 15 يوم رحت له، قلت له اريد، قال ما عندي. قلت له شلون انا بلايا ما اقدر ما اقدر. قلت له بلايا ما اقدر. قال والله انا استحب بالبدايه حاجه كنت تشي مثل اخوي وهاي، وانا ما عندي فلوس قاعد الايام ما اشتغل وهاي. قلت له عادي نشتري شا. قلت له بيش هو؟ قال والله هو الشريط ماله من ال 75 لل 50. قال موجود يبيعونه. قلت له عادي نشتري.
1: لم تعد الحبه للراحه، صارت ضروره، صار الجسد يطلب والمال يذهب والايام تتشابه. الأخطر لم يكن التعب بل التغير، حين بدأ عقيل يشعر أن مكانته تهتز وأن صورته داخل بيته لم تعد كما كانت. هنا يتحدث عقيل عن المرحلة التي بدأ فيها يفقد احترامه قبل أن يفقد نفسه.
2: جبته الشريط يومين وقضى، بعد استحت كان كله هو يطيني شريط بين يوم ويوم 70. كمت النوب أخذ بالشغل، كان عندي الشريط بيومه يقضي يومية 70,000، وعاد الكوفة أطلع عذب لما أدري هالحكي تصرف ما ادري. بعدين اكتشفت شغله شنو حجي الشريط بيش يجيبونه، وهذا الولد يجيب 3 ب10 يبي عليه الشرط الشريط ب70,000. بعد انا شيء مرتاح، لو كانت عندي فلوس كان الحجي الله يطولنا بعمر الوالد وما ظل من عمره شيء من وراي غير الصدق. واحد يحكي اشتغل بقال، بس يعني الحمد لله وشكر خير من الله انه بعدين قل احترامي، قلت هيبتي، لاكو احترام بالبيت. كان ابوي منحكي حكي واحد يعني مو خوف، يقول لإخوانه الكبار يقول لهم لا هو هذا يمشوا على رأيه. بعدين أصغر طفل أحكي حكاية ما يعترف بيه بيشكل الله خالقني، لا احترام لا تقدير، الشخصية ما تنقلب مثل ما تقول يعني قبيح.
1: حين يصل الإدمان إلى ذروته، العمل يتأثر، الدين يتراكم، والخطوط التي كنا نعتقد أنها لا تنكسر تنكسر. في هذا الجزء يعترف عقيل بأقسى مراحل رحلته، حين أصبحت الحبوب أولوية حتى على حساب الكرامة.
2: قمت أسوي سلف، السلفة اللي أستلمها من نانة قبل قامت تروح للدين منها، طلعت عن والدي، اشتغلت لوحدي، انطلبت، قام الوالد يسدد عني، قام يسدد يسدد يسدد بحيث قمت بأي صورة بأي صورة قمت آخر شيء أتجرأ مديدي على الوالد أبوق فلوس من عنده، بحيث شنو كون أدبر الفلوس أروح أجيبني وأجي، لا كرامة لا طيح كرامتك. لو كانت بالبداية شنو هالحكي ذر روحك، ترى كبير اليوم في الوقت شاب يروح يمديد البشر يقول له دايني، لو يطلب من عنده، لو تاخذ من عنده تقول له يا بدين 25 فد باشر أمر عليك وطيك ياها، وتعدى عليه وتقول له ما عدي فشل قدام الوادين، وفوق هذا كله وتنذل وين عند هذا التاجر تشتري من عنده.
1: قصة عقيل لا يمكن اعتبارها حالة فردية، هي جزء من تحدي أكبر تواجهه مدينة كاملة. في البصرة حيث لا توجد جرائم إرهابية تتقدم المخدرات لتكون الخطر الأبرز. رئيس اللجنة الأمنية في البصرة الدكتور عقيل طالب يتحدث عن هذا التحدي وعن جهود المواجهة.
3: الجرائم الأكثر شيوعاً والأكثر انتشاراً في البصرة هي جنائية، ما عندنا يعني جرائم إرهابية، جرائم مخابراتية أو استخباراتية يعني قليلة جداً. التحدي الأكبر هو تحدي المخدرات، ملف المخدرات ملف مهم. الحكومة الاتحادية، وزارة الداخلية، الحكومة المحلية أعطت من جهدها ومن موازنتها ومن وقتها الكثير لهذا الملف، لأنه يتعلق بالنسيج الاجتماعي للمجتمع ويتعلق بحياة المواطنين وكثير من الأمور اللي يرفضها العقل وترفضها الشريعة والقانون. لذلك هذا الملف عندنا تحديات به، مع ذلك جاي نفكك شبكات دولية وشبكات محلية ونلقي القبض دائما على المتهمين في ملف المخدرات.
1: المواجهة لا تكون أمنية فقط، الإدمان مرض والمدمن مريض قبل أن يكون مذنباً. من هنا يأتي دور العلاج والوقاية والمصحات المتخصصة التي تحاول إعادة الإنسان إلى حياته. الدكتور حسين عداي رئيس لجنة مكافحة المخدرات في البصرة يشرح كيف تدار هذه المعركة من الجانب الطبي.
4: عمل طبي وعلمي أولاً بمكافحة الآفة وقبلها الوقاية من الآفة. فأسسنا مصحة طبعاً متكاملة في الشعب وموجودة بها نزلاء، هذول هم المتعاطين اللي تعرضوا لأسباب ما معينة، بدل ما يحكموا بأحكام هم اعتبروا مرضى، فتشكلت هاي المصحات، وهي مصحة كلش مهمة جاي يتعالجون وفق نظام أو برنامج دولي وعالمي، بها أطباء مشرفين على هذه المصحة، كذلك ناس متخصصين في علاج هذا الشيء. تقريبا مصحتين يعني. المصحة الرئيسية هي الشعبة، وعندنا مصحة هي للإدمان الطوعي، يعني مثلا يعني الناس اللي يعانون من الإدمان طوعياً يروحون لهذه المصحة. المشكلة الأساسية نبذ المجتمع، هم ذولا مرضى، فالمجتمع دائماً يصير طارد لهم.
1: التحول الحقيقي لا يأتي بالقوة إنما بالاقتناع. أحياناً كلمة واحدة من شخص نعرفه، قصة نجاح قريبة منا، تكون كافية لإيقاظنا. عقيل يروي هنا اللحظة التي قرر فيها العلاج، قراراً شخصياً لم يجبر عليه، بل اختاره لأنه أراد أن يعيش.
2: لقيت ولد صاحبي قلت له صاير بيك متغير، كان يتعاطى وياي، والعموم هذا الشخص انا علمته. قال والله عالجيت. قلت له شلون؟ قال والله العظيم. قلت له شنو تحس؟ قال شو تحس؟ تحس بشر الله خالقك من جديد، يعني شلون الطفل توه طالع من بطن امه وجاي للحياه من جده وجديد. قلت له تصدقته؟ قال والله العظيم، قال واقسم بالزهره، قال ترجع لك عافيتك، ترجع لك صحتك، يرجع احترامك، تقديرك قدام الوادي. قال حكايتك تظل مسموعه، إلك هيبتك، إلك اسمك، إلك كرامتك قدام الوادي. قال هذا الشيء قررت، ما عجبرني. لا والله العظيم الشباب البرة يعني أقول له مو أحلفه، أترجع أبوسك بيدك، تكرم أبوسك بجازك، أنت طب تتعالج.
1: قصة عقيل لا تنتهي عند باب المصحة ولا عند انتهاء العلاج، هي رسالة لكل من يظن أن الطريق ما زال تحت السيطرة، ولكل من يخجل من طلب المساعدة. المخدرات تأخذ الجسد وتأخذ معه الاحترام والكرامة وتشوه الإنسان من الداخل. عقيل عاد لأنه قرر أن يقول كافي، ولو كان في هذه القصة مستمع واحد يفكر الآن بالعلاج فإن هذه الحكاية لم نروها عبثا.
5: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم فدأس قلبي وكان القلب منزله. فما وفائي لخل ما له قيم، لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
6: الأبعاد الاجتماعية والسياسية لثورة الطف. حين ننظر إلى الأحداث التاريخية الكبرى التي غيرت مجرى الإنسانية، نجد أن معضلة القراءة تكمن دائماً في تجميد الحدث داخل لحظته الزمنية أو إحاطته بهالة من الغيبيات التي تعزله عن سياقه البشري الطبيعي. إن ثورة الحسين بن علي عليه السلام التي وقعت في كربلاء في العام 61 للهجرة عانت طويلا من هذا النوع من العزل المعرفي. لقد جرى اختزالها في كثير من المدونات الإرثية في أبعاد فاجعة الدمعة والمأساة العائلية، أو صورت كحدث قدر له أن يقع خارج إرادة القوانين الاجتماعية والسياسية التي تحكم حركة البشر. لكن التاريخ لا يصنع خلف الأبواب المغلقة ولا يتحرك بوصفه سحرا مفاجئا. التاريخ تراكم وبنية وصراع مصالح وتحول في القيم المعيارية للمجتمعات.

من هنا يبرز السؤال الأساس الذي يواجه الفكر الإنساني المعاصر: كيف يمكن إعادة قراءة كربلاء بوصفها حدثاً إنسانياً اجتماعياً وسياسياً خاضعاً لقوانين الاجتماع البشري وقابلة للمساءلة والتحليل الأكاديمي؟ إن القيمة الحقيقية للثورة الحسينية لا تكمن في استدرار العاطفة المجردة، وإنما في فهم الحركة الاجتماعية التي أنتجت الثورة والآثار الإنسانية التي تركتها في وجدان الأمة. إن انتزاع الحدث من براثن الخرافة والأسطورة المضافة يعيده إلى أرض الواقع، حيث يتحرك الإنسان بكامل وعيه وبكامل مسؤوليته التاريخية. في هذا البحث نبحر في عمق هذا التحليل المنهجي، نبتعد عن الروايات التي تفتقر إلى السند العلمي، لنفكك معاً كيف تحولت الأمة من مجتمع الرسالة الأول إلى مجتمع الأزمة، وكيف كانت كربلاء الصدمة البنيوية التي عادت صياغة الوعي السياسي والاجتماعي للإنسان في هذه المنطقة من العالم.

مجتمع الأزمة. يبدأ التحليل الموضوعي بالعودة خطوة إلى الوراء، فلا يمكن بدء القراءة من يوم العاشر من محرم، بل من اللحظة التي بدأت فيها الشروخ والتصدعات تظهر في جدار المجتمع الإسلامي الأول. لكي نفهم الحسين يجب أن نفهم أولاً النظام الذي ثار ضده، ولكي نفهم هذا النظام علينا تتبع التحول البنيوي

شهدت هذه الفترة تكريس الاستقطاب الطبقي، فالثروات العامة التي كانت تعتبر ملكاً للأمة باتت تدار بوصفها أصولاً خاصة بالسلطة، يغدق منها على المقربين والوجهاء وشيوخ القبائل لشراء الولاءات. هذا التوظيف السياسي للمال أدى إلى نشوء طبقة أرستقراطية جديدة في الحواضر الكبرى مثل دمشق والكوفة والبصرة والمدينة المنورة. في المقابل ولدت طبقة واسعة من المسحوقين والمهمشين الذين استبعدوا من دائرة القرار والامتيازات الاقتصادية. المجتمع العربي آنذاك كان مجتمعاً قبلياً بامتياز، وكانت السلطة واعية تماماً لهذه البنية. اعتمدت السياسة القائمة على استمالة رؤوس الأرباع والقيادات القبلية وأشراف العشائر بالمال والامتيازات. وبما أن الفرد القبلي كان يتبع رئيس عشيرته اتباعاً أعمى بداعي العصبية، فإن السيطرة على الزعيم كانت تعني تلقائياً السيطرة على آلاف السيوف التابعة له.

هذا التواطؤ بين الأرستقراطية القبلية والسلطة السياسية خلق حالة من الاستلاب العام. الأمة أصيبت بنوع من الشلل الإرادي، فالناس كانوا يرون الانحراف المعياري ويرون استئثار فئة قليلة بالثروة والقرار، لكن الخوف من القمع العسكري من جهة والارتباط الاقتصادي بعطايا السلطة من جهة أخرى خلق مناخا من الاستسلام الإحباطي. في هذا المناخ بالذات ماتت روح المبادرة، وأصبحت المعارضة السياسية عملا انتحاريا غير مجدا في نظر العامة. في ظل هذه الشروط الموضوعية لم يعد الصراع على السلطة صراعا شخصيا بين أفراد، بل هو صراع بين نموذجين: نموذج الدولة الرسالية التي تبحث عن كرامة الإنسان وعدالة التوزيع، ونموذج الدولة الإمبراطورية التي تبحث عن التوسع وتثبيت العرش بالقوة والمال. الحسين بحكم موقعه الفكري والأخلاقي والتاريخي وجد نفسه أمام مسؤولية كسر هذا الطوق الروحي والسياسي الذي

سايكولوجية الكوفة. حين نصل إلى محطة الكوفة تبرز في القراءات التاريخية التقليدية نغمة اللوم المطلق والتبسيط الإداناتي القائل بأن أهل الكوفة خانوا وغدروا، لكن هذا الاختزال السطحي يتلاشى عند تقديم تحليل سوسيولوجي ونفسي دقيق لتركيبة المجتمع الكوفي في ذلك الوقت. الكوفة لم تكن مدينة متجانسة، لقد كانت مصراً حديثاً، مدينة عسكرية أسست لتجمع أخلاطاً من القبائل المختلفة بالإضافة إلى الموالي المسلمين من غير العرب والوافدين من حواضر ومناطق متعددة. هذا الخليط السكاني افتقر في البداية إلى الرابطة العضوية المستقرة، فلم تكن هناك هوية مدينية موحدة تجمعهم، بل ظلت العصبيات القبلية والمصالح المادية هي المحرك الأساسي للفعل الجماعي.

0: يمكن تقسيم المجتمع الكوفي أثناء حركة التغيير الأولى إلى ثلاث كتل رئيسية. أولاً الكتلة العقائدية الواعية، وهي النواة الصلبة التي كانت تؤمن بمشروع الإصلاح الحسيني إيماناً مبدئياً. هؤلاء كانوا يمثلون طليعة الوعي، لكنهم كانوا يفتقرون إلى الأدوات العسكرية والتنظيمية لمواجهة الآلة الأمنية الضخمة للدولة. ثانياً الأرستقراطية القبلية والوجهاء، وهؤلاء هم الذين كاتبوا الحسين في البداية لا حباً في مشروعه العدلي، بل رغبة في استعادة مكانة الكوفة السياسية والاقتصادية التي سلبت منها لصالح عواصم أخرى. هؤلاء كانوا مستعدين لتغيير مواقفهم بمجرد أن لوحت السلطة بالعصا والجزرة، وهو ما حدث بالفعل عندما وصلت أموال السلطة وتهديداتها العسكرية.
1: ثالثاً، الجمهور المتردد والسواد الأعظم من الناس. هؤلاء كانوا يعيشون صراعاً نفسياً مريراً بين عواطفهم التي تقف مع الحسين ومصالحهم، وخوفهم الذي يقف مع الحكام. إن لحظة الانكسار السيكولوجي التي حدثت في الكوفة عند فرض الحصار الأمني وإشاعة وصول جيوش القمع والتهديد بقطع العطاء والمرتبات السنوية على القبائل ضربت العصب الحساس للمواطن. الخوف من الجوع والخوف من الموت دافعاً بالآلاف إلى التفرق في غضون ساعات. الخيانة هنا لم تكن جيناً وراثياً، بل كانت نتيجة حتمية لمجتمع مستلب يفتقر إلى البناء المؤسسي المستقل، وتتحكم السلطة في لقمة عيشه وأمنه اليومي وما أشبه اليوم بالأمس. الحركة الحسينية كانت تهدف بالأساس إلى هز هذا الوجدان المريض وإخراجه من منطقة الراحة السلبية إلى مواجهة الحقيقة العارية.

أنصار الحسين. عند تفكيك قائمة الأسماء المقاتلة في معسكر الحسين يكتشف الباحث تنوعا مذهلا يعكس الشمولية الإنسانية للثورة. هذا المعسكر الصغير لم يكن يتكون من نمط واحد من البشر، بل كان عبارة عن نموذج مصغر للأمة الإنسانية في ذلك العصر. يمكن تصنيف الأنصار إلى فئات متعددة تنفي الأحادية عن الحركة. هناك الصحابة المتقدمون في السن، وهؤلاء يمثلون شرعية الذاكرة. وجودهم في معسكر الحسين كان دليلا حيا وماديا على أن الثورة ليست حركة فتيان متهورين، بل هي امتداد لخط الرسالة الأول الذي عاصروه وعاشوا تفاصيله. وهنالك الشباب والتابعيون الذين يمثلون حيوية التمرد على الواقع الفاسد، والذين لم تحرفهم المصالح المادية ولم تلوثهم دهاليز السياسة النفعية، فكانت استجابتهم حرة ونقية.

0: أما الإضاءة الأبرز فتكمن في رصد طبقة الموالي والأحرار من غير العرب. وجود أسماء من أصول غير عربية في الصفوف الأولى للقتال يحمل دلالة سياسية واجتماعية هائلة. هؤلاء كانوا يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً للاستبعاد والاضطهاد الطبقي والقومي في ظل النظام الذي أحيا العصبية القبلية وفضل عرقاً على عرق. انضمامهم للحسين كان تعبيراً عن بحثهم عن الإسلام الإنساني الكوني الذي يلغي الفوارق الطبقية والعرقية ويساوي بين البشر في الحقوق والكرامة. كما ضم المعسكر أفراداً من قبائل كانت تاريخياً على خلاف أو تنافس. هذا الذوبان للهويات القبلية الضيقة في الهوية الفكرية الكبرى للثورة كان إنجازاً اجتماعياً بحد ذاته. أثبت فيه الحسين أن المبدأ يمكن أن يكون رابطة أقوى من رابطة الدم والعشيرة. هؤلاء الرجال لم يذهبوا إلى الموت لأنهم لم يجدوا خياراً آخر، بل ذهبوا وهم يمتلكون أعلى درجات الوعي السياسي. كانوا يدركون أن توازن القوى العسكري يميل لصالح السلطة بنسبة ساحقة، لكنهم أدركوا أيضاً أن موتهم في هذا التوقيت وبهذه الطريقة هو السلاح الوحيد المتبقي لكسر جدار الصمت وإعادة الروح إلى الأمة الهامدة.
1: الثورة كأسلوب حياة. ما الذي بقي من كربلاء بعد أن انطفأت النيران وصمتت السيوف؟ أن الأثر الفوري والأساسي لثورة الحسين كان تدمير الشرعية الدينية للسلطة القائمة. قبل كربلاء كانت الدولة تحكم تحت غطاء كثيف من التبرير الديني وقيم الجبرية السياسية التي روج لها وعاظ السلاطين، والتي تقضي بأن الحاكم قدر من الله يجب طاعته وإن ظلم وفجر. كربلاء مزقت هذا القناع ووضعت السلطة في مواجهة مباشرة عارية مع ضمير الأمة، وكشفت عن استعداد هذه السلطة لإبادة الرموز الفكرية والروحية من أجل الحفاظ على الكرسي. هذا التحول النفسي أنتج ولادة إرادة الرب، فقد انكسر حاجز الخوف إلى الأبد. ومنذ 11 من المحرم لم يعد المجتمع الإسلامي ذلك المجتمع الهادئ المستسلم، بل تحول إلى ساحة للحركات الاحتجاجية المتلاحقة التي كانت تتغذى أيديولوجيا ونفسيا من ينابيع كربلاء حتى سقوط الدولة الأموية ذاتها.

لكن الأثر الأعمق يتجاوز الفعل العسكري المباشر، إنه يتحدث عن أثر قيمي وإنساني شامل. لقد قدمت الثورة الحسينية للبشرية نمطاً جديداً من الشهادة الواعية. الشهادة هنا ليست رغبة في الموت، وليست انتحاراً مدفوعاً بالياس، بل هي فعل حياة وتضحية بالذات البيولوجية من أجل إنقاذ الذات المعنوية والأخلاقية للأمة. الحسين لم يطلب الموت لذاته، بل طلب الإصلاح والتغيير. وعندما سدت أمامه خيارات التغيير السلمي واشترطت عليه السلطة الاستسلام وإعطاء الشرعية للانحراف، اختار المواجهة. هذا الاختيار جعل من كربلاء نموذجاً ملهماً لكل الأحرار في العالم، بغض النظر عن دياناتهم أو خلفياتهم القومية. إنها الصرخة الإنسانية بوجه الطغيان المنظم.

ومن هنا تبرز خطورة تسهيل هذا الإرث الضخم وحصره في الطقوس المظهرية الجوفة، إن تحويل الثورة إلى مجرد طقس بكائي سنوي دون استيعاب مضامينها الاجتماعية والسياسية هو نوع من التحريف الناعم للحدث. القراءة السليمة لكربلاء تعني الانحياز للإنسان المظلوم ومحاربة الاستقطاب الطبقي ورفض الاستلاب الفكري والسياسي والسعي الدائم نحو بناء مجتمع العدالة والكرامة. إن كربلاء لم تكن صدفة تاريخية ولم تكن حدثا خارجا عن نطاق العقل البشري، بل كانت مواجهة حتمية بين منطقين تحكما في مسار التاريخ البشري وما زالا يتحكمان فيه حتى اليوم.

منطق يرى في الإنسان مجرد رقم في معادلة السلطة والثروة يحق استعباده واستلابه بالخوف أو المال، ومنطق آخر مثله الحسين بن علي وثلة من أصحابه المتنوعين فكرياً وطبقياً وعرقياً، يرى في الإنسان قيمة عليا لا يمكن المساومة على حريته وكرامته وحقه في العيش الكريم. إن تفكيك الظروف الاجتماعية لثورة الطف يبين لنا أن حركة التاريخ تصنعها خيارات البشر الواعية، وأن الأساطير والخرافات المضافة لا تزيد الحدث إلا غموضاً وابتعاداً عن الواقع. كربلاء الحقيقة هي كربلاء الوعي، كربلاء التي تخاطب عقل الإنسان المعاصر وتطالبه بأن يكون شريكاً في صنع غده لا مجرد مستمع باق على هامش التاريخ.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس؟ قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس. وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم، فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

قريبة. هذه الآية الكريمة ترتبط ارتباطا مباشرا بموضوع من أهم المواضيع التي تدور على الساحة الإسلامية، والموضوع الواقع يتصل بمشاعر كل مسلم من المسلمين. ليش؟ لأن الموضوع يرتبط بالواسطة بيننا وبين المصدر الثاني من مصادر التشريع، أو بين المصدرين، مو بس مصدر واحد، يعني بين الكتاب والسنة. موضوع يتصل بالصحابة، وفي الواقع هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من التجلية، لأنه كثرت أكو به تقولات وادعاءات لا نصيب لها من الصحة، واللي يحرص على أن يكنس الساحة الإسلامية من الألغام اللي بيها، إذا أمر بهذا الموضوع شوية لازم يولي عناية، يعطي حقه من البحث حتى يزيل كثير من الشبهات العالقة بالموضوع. لأنه قبل كل شيء إحنا يجب أن نعرف أن الآن إذا نحصل تراب الأقدام اللي يسحقه الصحابة الطاهرون، الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، هذا النمط من الصحابة الموصوف بهذه الصفات، احنا لو نحصل على تراب اقدامنا تبرك به الان. زين، طبعا اذا اكو لف او اكو دوران حول نقاط معينه تتصل بالموضوع وحول شراذ معينه، سيمر علينا خلال البحث اننا نتبع معهم اسلوب القران الكريم. يعني انت اللي عنده شويه ادراك وسعه واطلاع والى علاقه بالعلوم الاسلاميه، لما يرجع لهذا الموضوع يلقى فقهاءنا وكتابنا وعلماء الرجال، علماء الدرايه عندنا، ما يطلعون عن منهج الاسلام في القران والسنه النبويه الشريفه وفي الكتب المعتبرة الموثوقة في تقييم الصحابة، وسنمر على هذا المعنى إن شاء الله خلال البحث. دخل أذكر لك أولا الآية بعدين نعود للموضوع. الآية هاي نزلت في واقعة الحديبية. واقعة الحديبية كانت سنة 6 من الهجرة، سنة 6 للهجرة. النبي صلى الله عليه وآله طلع وياه من الصحابة 1400، أقبل إلى أن وصل إلى الحديبية. عندما وصل إلى الحديبية قريش تصوروا أن جاي قاتل طالع محشد جيش عنده ومتهيئ للقتال، بينما النبي صلى الله عليه وآله كانوا إذا أجوا له يقولهم لا، إحنا ما جايين إلى قتال، جايين نريد نعتمر، نعم، ومن بعد العمرة نجدد عهدنا بالبيت ونعظم البيت وننحر النحائر ونرجع، ما عدنا قتال، أنا ما جاي متهيئ لقتال. قريش صدوه، قالوا له أنت ما تبرح هذا المكان، هذا المكان اللي وصلت إليه ما تبرح، ما تتحرك من عنده. وحشدوا جيشهم وجعلوا القائد على جيش المشركين خالد ابن الوليد، واجوا بجيشهم رابطوا هناك استعدادا لما يطرأ. اشتغلت ما بيناتهم الرسل، يعني اكو جماعة ممن عز عليهم ان تشفك الدماء، قاموا بدور الوسيط، جماعة وسطاء إلى قريش وجماعة وسطاء إلى المسلمين، أن المسألة حسموها
ليكون يصير سفك دام. في من جملة الوسطاء كان جد علي الأكبر لأمه عروة ابن مسعود الثقفي. عروة ابن مسعود كان آنذاك لم يسلم، لأن عروة أسلم سنة 9 من الهجرة، فكان آنذاك مع قريش. بس عروة من الرؤساء العقلاء الناضجين اللي إلى مكانه في قريش. عروة كان وسيط بين قريش وبين النبي، إجا إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له: علام هذا الجمع؟ أنت طالع بجمع، شنو الهدف؟ قال النبي: إحنا ما جئنا لقتال، لو جاي لقتال أنا أبادهك أقول لك جايين لقتال، نجينا الآن نعتمر نعظم البيت ننحر الجزر ونرجع. رح إلى قريش أخبرهم بقول النبي، قالوا له: ماذا رأيت أنت من رحت إلى معسكر هذا الرجل؟ ماذا رأيت؟ قالوا: شفت إذا سقطت شعرة من شعره تبادروا إلى أخذها، وشفت إذا أراد الوضوء ما يخلون قطرة من الماء تسقط إلى الأرض، يأخذونها للتبرك. قالوا: أنا دخلت على كسرى، ودخلت على قيصر، ودخلت على النجاشي، يعني في بلاط هذا وبلاط هذا وبلاط هذا، ما رأيت واحد من أصحابهم يعظمه كما يعظم هؤلاء. نعم، هذا الرجل، هذا الرجل يعظموه تعظيم لا حدود له. قالوا: أنا شفت هذا إلى منزل يفتدوه بالأنفس، يتبادرون إلى ما يسقط من يديه. فروا رأيكم، شوفوا رأيكم شنو هو. قريش قالوا: لا سبيل إلى تركه يدخل إلى مكة. النبي صلى الله عليه وآله باعتبار عثمان قريب، خليفة الثالث قريب لأبي سفيان، فقال له: روح شوفهم شنو وجيب لنا الخبر. ذهب واختفى خبره عن المسلمين، وشاع ما بين المسلمين بأنه قتل. النبي صلى الله عليه وآله تصلب، قال: والله لا أبرح حتى أناجز القوم، إذا صحيح دولة يقتلون واحد من أصحابنا ما أرجع حتى أناجزهم. لما رأوا إصرار، شافوا النبي صلى الله عليه وآله مصر على ذلك، خضعوا، خضعوا وقالوا له: احنا نصالحك على شيء، يعني نعقد ما بيناتنا عاقد على ان ترجع هالسنة، وبالسنة الآتية تدخل الى مكة المكرمة، اذا دخلت الى مكة تدخل لك 3 ايام، تسعى تطوف تعتمر وتكمل العمرة وترجع. قال النبي صلى الله عليه وآله للإمام أمير المؤمنين: هلم واكتب ما بيننا هذا. فجاب ورقة وبدأ كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصالح عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا له: قف، لا لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قول بسمك اللهم، هذا شعارنا، احنا ما نقبل غير شعارنا يكتب ينكتب. قال للنبي: اكتب، بطل هاي العبارة، نعم اكتب باسمك اللهم، ها، ايما تدعو فله الاسماء الحسنى، ما يفرق ان يكون بهذا او ذاك، بس دولة عندهم سطحية، ها. قال له: اكتب. كتب: هذا ما تصالح عليه رسول الله. قالوا له: واش، لو كنا نعلم انك رسول الله ما خرجنا لقتالك. هي ترى اكو نقطة شوي هنا كن نوقف عندها، نقطة مهمة جدا. ترى ما اكو واحد على الاكثر، ها، ما اكو واحد على عقيدة يعرف انها باطلة وهو يشرع عليها، لا، الا المرتزقة، الا اللي عنده هدف. يعني الان لما ترجع الى حملة العقائد، كل واحد عنده عقيدة، تلاحظ هذا الرأي العام اللي متمشك بها العقيدة، هذا لو يعرف أن على باطل ما يضل عليها أبدا، ما يمكن، لكن يصور أنها صحيحة. من اللي يصور الهياء صحيحة؟ اللي يصور الهياء صحيحة حملة الفكر
مال العقيدة، أساطين العقيدة ذول هم اللي يلعبون دورهم، ذول هم من وراء الجماهير. سيأتينا إن شاء الله خلال البحث هذا المعنى. في ذول يقولون احنا لو نعرف أنك رسول الله ما نطلع إلى قتالك، ما نعتقد أنك أنت رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك. قال للإمام اكتب كما يقولون. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول تلكأت أنا أمحي اسم النبي وأوخره وأمحي اسم صفة الرسالة، تلكأت. قال لي اكتب يا علي ولك مثلها وأنت مضطهد. راح تمر بنفس التجربة، وفعلا مر الإمام بنفس التجربة، مر بيها شوكت، مر بيها في واقعة صفين، يعني عند واقعة الحكمين. أول الأمر أصر الإمام، قال لهم ترى دولة خدعوكم، ترى دولة شالوا المصاحف وهي خدعة، هذول مو يم المصاحف، هذول لو يؤمنون بالقرآن ما يطلعون إلى قتالنا، لأن إحنا عدلوا القرآن. هذول لا يخدعوكم، خلونا نقاتل، شافوا الفتح قريب وخدعوكم هالخدعة، لك اعصبوا الأمر برأس، اعطوني مجال. قالوا له ما يسعنا، هذول شالوا كتاب الله، إحنا شنو نحارب كتاب الله؟ ماشي. القاعدة يعني الساحة لما بيها مغفلين تعبك، وين تعبك صح؟ يعني الساحة هو هذا اللي يفتيم يريح أعصابك، لكن إذا تبتلي بواحد مغفل بصير هذا أي تعبك وين تعبك؟ لأن هذا ما تقدر تفهمه، ما تقدر يعني يضيع عليك الأهداف، يضيع عليك أتعابك، يضيع عليك إنجازاتك. هاي الدماء اللي طوها وهذا القتال وهذه الأجواء اللي حصلت، طيب اطو مجال خل نوصل، ماكو بعد دقائق قلائل للفتح، لأنه معاوية حط رجله بالركاب ويريد يهرب. اجى لي واحد أمسك ركابه قال له وين؟ إلى أين؟ هذول طالعين انقتلوا من أجلك عشرات الآلاف، شتى راح تعوفهم وانت راح تهرب تنجو بنفسك؟ هو يقول اتذكرت أبيات ابن الإطنابة، أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. فصارت شالوا المصاحف، قال العمر بن العاص أكو عندك شيء نقدر نخلص به؟ أين مخبأتك؟ أنت عندك ضم في المخبأ، مالك قضية طلعها. قال لا أمرهم فليحملوا المصاحف، وفعلا بس حملوا المصاحف اتغير الوضع رأسا على عقب. فالنبي ذكر للإمام يقول له لك مثلها وأنت مضطهد، وفعلا وقع النبي صلى الله عليه وآله، وهم وقعوا بمجرد أن تم التوقيع على الوثيقة حلوا من إحرامهم ونحروا الجزر وحلقوا ورجعوا. عندما رجعوا انتظروا إلى السنة الآتية، وفعلا راحوا وأقاموا بمكة 3 أيام، ودخلوا إلى الكعبة وهم يهللون ويكبرون وإلى آخر القصة معروف، هاي السبب. طيب لما النبي أصر قبل أن يصير العقد على قتال قريش، إجوا الصحابة يم النبي قالوا له يا رسول الله احنا نبايعك ما دمت أنت مصمم على القتال، نبايعك على القتال والموت. وفعلا بايعوا النبي تحت الشجرة، النبي كان تحت شجرة، بايعوه، ولما بايعوه نزلت الآية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم إلى آخر الآية. فهاي البيعة اسمها بيعة الرضوان، ليش؟ لأن الآية تقول لقد رضي الله عن المؤمنين، بيعة الرضوان. والعمرة اللي صارت من وراءها سميت بعمرة القضاء لأنها قضاء عن السنة الفائتة، النبي اعتمر ف
فكان سبب نزول الآية هو هاي الواقعة اللي ذكرتها إليك. طيب من بعد هالمقدمة خلي نرجع إلى المضمون الذي نريده من الآية الكريمة. نبه لي شوية. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين. أكو فرد معنى أحب أقرب إليك. إحنا أكو عدنا كل حكم يجي هذا الحكم إلى موضوع مثل ما يقولون. نبه لي كل حكم إلى موضوع. الموضوع مرة يكون صفة ومرة يكون مو صفة. إذا كان صفة الحكم يرتبط بالموضوع على أساس الصفة. خلي أوضح لك شنو يعني لقد رضي الله عن المؤمنين. هاي رضي الله يعني حكم الله حكم بالرضا عنهم. زين هذا الحكم موضوع ياهو المؤمنين. رضي عن من؟ عن المؤمنين. المؤمنين هي شنو؟ رجل زائد شنو؟ إيمان. نبه لي لما أقول مؤمن يعني خلي أقرب لك المعنى. لما أقول فلان النجار شنو يعني؟ يعني رجل زائد مهنة النجارة. هم رجل هم عند مهارة نسميه نجار. فلان نعبر عنه مثلا افرض كاتب. هذا رجل زائد صفة الكتابة. الصفة زائدة على الموصوف. فلما يقول لقد رضي الله عن المؤمنين يعني عمن بايعك من المؤمنين كانوا صحابة زائدا شنو؟ مؤمنين يعني معتقدين يعني ممن ملأ الإيمان قلوبهم ممن تفانوا في طاعة الله. طيب هؤلاء هذا اللون من الصحابة ما عدنا شك لحظة واحدة أنهم هؤلاء منارة هدى وأنهم طريقنا إلى القرآن وطريقنا إلى السنة النبوية الشريفة وأنهم مجدنا وأننا نقدسهم ونحترمهم. لكن لما القرآن الكريم ينزل سورة كاملة سورة المنافقين وينزل لي بالقرآن الكريم يقول لي ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم والشكل ويطيني صفات متعددة بالقرآن. نعم تحدد لي جماعة خاصة ولو عاصروا النبي لكن ما كانوا متصفين بصفات الصحبة. هذا القرآن. لما أجي إلى صحيح البخاري وأجي إلى صحيح مسلم وأجي إلى كتب الصحاح الأخرى وأشوف الرواية يقول النبي ما مؤداه أني أنا أمر يوم القيامة فيخرج رجل بيني وبين أصحابي يقول هلما يعني صيح لهم تعالوا. أقول له إلى أين؟ يقول إلى النار. أقول له يا هذا هؤلاء أصحابي. يقول لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قلت لي شوية زين أنا ما أريد أخذها من كتب الشيعة لأن كتب الشيعة كلها كذب. كتب الرافضة كلها كذب وافتراء. لا أريد أخذها من الصحاح. نبه لي زين هذه كتب الصحاح بين أيدينا نرجع لها. ارجع إلى روايات الحوض ما أطول لك شوية بس روايات الحوض في صحيح البخاري وصحيح مسلم واللي يريد أكثر يجيني أنطي عشرات المصادر لأن الموضوع مثل ما قلت لك حساس أنا ما أريد أطنب به. وأنت لما تريد تعالج لك فرد مرض حتى لو تريد تعالج الداوي بس من تحط ايدك على الجرح يوجعك الجرح يوجعك. انا ما اريد جرحنا توجعنا الواقع ما اشتهي ان توجعنا جرحنا بس اشتهي ان يكون المسلم واعي يعني احنا نكون نفكر بعقولنا مو نفكر بذاننا. وتنبه اكو واحد يفكر بذنه
يسمع ويفكر. لا، واحد يفكر بعقله. نرجع للعقول، إلى المقاييس التي وضعها الله عز وجل لنا. القرآن ينزل آيات بجماعة ممن اتصف بهذه الصفة، صفة الصحبة، لأن هو صفة الصحبة. شنو يقولون؟ اللي شاف النبي ولو ساعة، إذا ساعة شاف النبي ها اجتمع به، حتى بعض نقول حتى لو لم يجتمع به عاصر النبي ولو ساعة، خلص هذا صار عنده مناعة، بعد انتهى كل شيء، هذا صار ما يمكن أن يتطرق للريب أبدا ولا الخلل. أنا هذا الكلام طبعا ما أعير اهتمام. ليش؟ لأنه مو كلام واحد يحترم عقله. الله عز وجل أعطانا مقاييس ووضعنا مقاييس، وهي المقاييس اللي وضعها أمرنا أن نتبعها. والنبي صلى الله عليه وآله أشار إلى أن الناس فيهم الصالح وفيهم الطالح، وماكو واحد إلى ميزة إلا المعصوم. المعصوم فقط يخرج من هذا، وإلا غير المعصوم يمكن أن يخطأ ويمكن أن يصيب. الشغال ظل إحنا لما نجي ليهم كون نمر نقيم لنشتم، نبه لي، لما نمر كون نقيم. ومعنى نقيم يعني عندما أذكر واحد أذكر ما له وما عليه، إلى فضائل أذكرها، إلى إنجازات أذكرها، إلى مقام محترم أذكره. إذا لا والله عنده أغلاط أقول عنده أغلاط، عند انحراف أقول عند انحراف، لكن أشتم لا. إحنا مو ذنبنا ترى، مو إحنا اللي نشتم، إحنا ما شتمنا. هسا أنا أبين لك خلال البحث ياهو اللي شتم، مو إحنا الآن هذه الشبة وين ما تروح. طبعا هذا يؤذي مشاعر كل مسلم لما يقرأ بكتاب أن دولة يشبون الصحابة، زين قطعا رح يتأذى يحقد علينا، يقول دولة ليش يجون إلى صحابة النبي دولة الأطهار؟ حاشا لله، إحنا الصحابي المتصف بصفات الصحبة والمستقيم، لا والله، والله نتقرب إلى الله بحبه. وهي كتبنا بين يديك اقرأها كلها من أولها إلى آخرها. لكن إذا صرنا نقيم ونضع إيدنا على شيء نقول هذا هنا أكو انحراف، والانحراف يترتب عليه جزاء، بس هذا هو. هذا منهاج القرآن. القرآن الكريم مدح قوما قال ومن الأعراب من يؤمن بالله، ها؟ وذم قوما قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا. نبه لي زين، منهج القرآن المحسن فريق في الجنة وفريق في السعير، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. طبعا هنا مقاييس أكو وضعها إن الشارع، نتبع المقاييس، نتبع ما جاء عن رسول الله ونتبع ما جاء عن القرآن الكريم، زين. فخلينا نرجع، إذا الشتم من أين جاء؟ الشتم من أين جاء؟ خلي أضرب لك، أروي لك حادثة واحدة يروها المؤرخين. مؤرخين يقولون أيام هشام ابن عبد الملك أكو جنيد ابن عبد الرحمن. جنيد ابن عبد الرحمن هذا من أهل حران، من الرؤساء المحترمين المرموقين اللي كانوا الأمويين يقيموا له وزن ويحترموه. كان إلى حصة من العطاء ببيت المال، كل سنة يجي يأخذ حصة من العطاء، يطو راتب يأخذ راتبه. يقول أنا جاي أريد أخذ راتبي، دخلت إلى الشام، لما دخلت كان دخولي يوم جمعة، دخلت إلى الشام، يقول مريت على جامع، شفت الجامع أكو باحتشاد ناس مجتمعين يردون يصلون الجمعة، قلت والله لا تفوتني صلاة الجمعة. يقول دخل صليت، فرغت من الصلاة، صعد الخطيب على المنبر وعظ، فاتعظنا، قرأ لش كم كلمة موعظة، اتعظنا، ذكر فتذكرنا، نقل نصح استنصحنا، يعني هالأشياء العامة اللي بيها تربية يقول سمعتها كلها، وشكرت الله أني أنا هم صليت وهم بنفس الوقت من بعد الصلاة سمعت موعظة. يقول لما أراد الختام قال دعونا نختم
صلاتنا وموعظتنا بشتم أبي تراب. يقول قاموا هذول يشتمون، الشتم ذريع، إلى أن فرغ وسألت واحد قلت له منو هذا أبو تراب اللي جاي تشتموه يا هو؟ قال لي هذا علي ابن أبي طالب. قلت له مو علي ابن أبي طالب مو زوج فاطمة بنت رسول الله؟ قال لي إيه. قلت له مو أبو الحسن والحسين؟ قال لي إيه. قلت له مو أول القوم إسلام؟ مو أول من أسلم؟ قال لي إيه. قلت له مو السيف المجاهد المدافع عن المسلمين اللي كان يطلع بالغزوات ويقاتل عن المسلمين وبالأخير استشهد في سبيل مبدأه؟ هذني مو كلهن إلى؟ قال لي إيه. قلت له شنو المبرر لشتمة إذا ذني تعرفهن كلهن؟ شنو الشتمة أنت؟ إذا أول المسلمين ابن عم رسول الله، زوج ابنته، أبو ولده، المدافع عن المسلمين، المقاتل المجاهد في سبيل الله، وهذا كلها هاي عنده وانت جيت شتمه الشتم الذريع. يقول قمت الى هذا الخطيب امسكته من شعره، اكو عنده وفرة، اخذته من وفرته وجعلت اضرب رأسه بالجدار حتى ادميته. يقول هذا صح، خذوني الى الخليفة. يقول اجوا جابونا، أخذونا الجلاوزة إلى الخليفة. يقول دخل لما وقع بصر هشام عليه قال مرحبا بك أبا عبد الرحمن. يظهر أن شخصية الرجل إلى مكانه، ولذلك كناه هشام، كناه خاطب بهالخطاب. قال له متى قدمت؟ قال له أمس. قال له ما الخبر؟ قال له والله القصة هكذا، أنا جاي في طريقي إليك وما حبيت تفوتني صلاة الجمعة، وصليت وراء هذا الرجل ووعظ فاتعظنا وذكر فتذكرنا، ثم قام يشتم علي بن أبي طالب. سألت واحد في الصف قلت له منو هذا اللي شتمه؟ قال لي صهر النبي أبو شبطة ابن عمه. ثم التفت الهشام قال له أنا لو أشوف لي واحد يشتم نسيبك أنت، صهرك وابن عمك وأبو شبطك ما أهد، ما لم أنتقم من عنده، هذا جاي يشتم صهر رسول الله، جاي يشتم أول قوم إسلاما. قال لي صدقت يا أبا عبد الرحمن، هذا اللي تقوله صدق، بس أنت ليش متأخر مأخري؟ عطى بالعجل الطوع، عطاه خلي يطلع يرجع لأهله، لأنه هذا خطر، هذا خطر. نعم، هذا أكو في تاريخ الشعوب اللي يحمل شوية وعي يحطون عليه علامة استفهام، هذا خطر. طبعا خطر، يعني يردون يردون دواب، بهاي هاي الشيء، هذا البلاء. هذا في المسألة، هذا تأمل، الأمويين جعلوها سنة يشيب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، وصل في الأمر إلى الصلاة، للصلاة وصل الأمر. شلون للصلاة؟ يعني يوقف معاوية يقنت يشتم عليا، البعض الآخر يتقرب إليه يقول أجيدكم حسن وحسين، يجي عمرو بن العاص يقول أجيدكم أمهما فاطمة. طيب زين، وصل الأمر إلى هذا، معروفة المسألة مش جديدة، احنا نعرف أن هذا الرجل شتم على المنبر 80 عام، 80 سنة انشتم، والجماعة اللي كان أكو بعضهم كان يشتم في حياته، نبه في حياته، والإمام يسمع وبيوسع أن ينتقم، بس بالعكس كان هذا اللي يشتمه يزيد عطاء، نبه. وأكو فكرة والله، هذا أحد الأدباء يخاطب بها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال نشوف شو يقول له. يقول له سيدي، سيدي كلما تلبد أفق وتمادى بعشفه الديجور، وتمادت صحائف خط منها قلم الحقد والهوى، وتمادت صحائف خط منها قلم الحقد والهوى والزور، لاح بالأفق منه

رآك جبين بعض أوصافه السنة. والعبير الجبين الذي أحاطوه شتما، وإلى الآن بالجيوب الكثير فحباهم طيبا وعفوا، فحباهم طيبا وعفوا كما يفعل إن زج باللهيب البخور. وتمهل أبا تراب فدون الشتم من حولك الفضائل سور. إن أشادت بك السما وأفاضت أي ضير لو شبك البعرور. الواقع أن هذا الرجل مو يقول له واحد من الأدباء، يقول له وما مدحتي توليك فخرا، وإنما أرد بإطرائي عليك الطواريا. إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائي. هذا المنهج كان شتم علي وشتم أهل بيته، وبعد شأكوا عند منقبة أو فضيلة لازم تزيف، لازم تكذب، لازم تمحى من الوجود. وخلصت مع الأسف، والله مع الأسف. يعني أنا الآن وأنت كمسلم الطب إلى مكتبة، لما أطب إلى مكتبة أرد أتناول لي كتاب تفسير أو كتاب تاريخ أو كتاب حديث، شألقى قدامي؟ تعال شوف، ألقى لك هالركام الهائل، هذا اللي ما يترك شتيمة إلا ويذبها على من يوالي علي بن أبي طالب. زين زين، أرجوك خليني أضرب لك بعض الأمثلة، بعض الأمثلة. شيخ الإسلام ابن تيمية الرجل يقول أن الكذب ما موجود عند فرقة أكثر مما هو عند الرافضة، أكذب الناس هذولا. ولذلك كتب الصحاح ما روت عن واحد منهم رواية أبدا. زين، يقول كتب الصحاح ما يمكن تخلي في طريق الرواية واحد من دول الشيعة، لأن دول كلهم كذب، الكذب عندهم جائز وحلال. زين، مع ملاحظة أن إحنا الكذب عندنا يفطر الصائم، نبه لي، إذا صائم يكذب على الله وعلى رسوله يفطر عندنا. زين، هذا الرجل يقول هذول الكذب عندهم جائز، ولذلك كتب الصحاح ما روت عنهم. خلينا نشوف ياهو الكاذب. ها، كتب الصحاح تدري ايش كثر اكو بيها من رواة الشيعة؟ اللي يحب انا ارشده شوف فصول الفصول المهمة لسعد حسين شرف الدين، شوف الجزء الثالث من الغدير، يذكر لك المصادر من كتب المذاهب الأربعة. هسه اللي تحت ايدي 91 راوي، 91 راوي، والمصادر الأخرى تروي أكثر. زين، بيوسعك ترجع إلها. قل له أنت لما تقول أن كتب الصحاح ما تروي عن واحد من كتب الشيعة لأنهم كذبة، ياهو الكاذب، وهي 91 عندك ومن كتبك، من هو الكاذب؟ طيب، واحدة أمشي أقرأ، يقول هذول هالمشكين لازم هالأوادم لازمين هالنعجة المشكينة يلزمونهم نعجة يطعنون بيها ويمزقوها، شون يقولون هاي عائشة أم المؤمنين؟ هسا احنا الحمد لله خشيعة نعرف أنفسنا، هسا احنا قاعدين الآن هنا وبكل مكان ونعرف أنفسنا. أكو واحد من عندنا شاف هالمنظر هذا في يوم من الأيام أن جايبيننا نعجة نطعن بها احنا مثلا ونقول وين؟ في كتب شيخ الإسلام. يقول دولة أصلا كل رواية بها 10 يكرهوها، ما يجيبون رواية بها 10، ليش؟ لأن يكرهون 10 المبشرة إلا علي بن أبي طالب، فلفظة 10 يضوجون من عدها، يقول يضايقون من عدها، أصلا ما عندهم رواية بها 10 ولا ولا ولا. الله يرحم الشيخ الأمين اتبع لجاب لعشرات الروايات، قال تفضل هاي كلها بها 10، وإحنا نرويها بكتبنا. طيب انت لما تشوف هذا اللون من الكلام ومن مصدر كهذا المصدر، شو بس هالمصدر؟ تفضل، هذا عندك الفصل في الملل والنحل لابن حزم، شوف عندك الشهرستاني في مؤلف

ابن محمد المخزومي الكوفي، ابن مسلم العفو، خالد ابن مسلم الكوفي المخزومي. شنو هذا خالد ابن مسلم؟ من المرجئة، كان يتقرب إلى الله بشتم علي بن أبي طالب. هذا يروي عنه، ها؟ يروي عن عمران ابن حطان اللي يقول لعبد الرحمن ابن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا.

إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند كل إنجازاته. خليها على حدة واحد من الأربعة. ها؟ يا أخي هذا الركام لما تطلع عليه، يعني هذا احنا من الضروري ان نسلط الاضواء على هالمفارقات في تاريخنا، والا الى متى احنا الاباء يحصرمون والابناء يضرشون؟ ها؟ يعني ارجوك احنا هالتركة الثقيلة بتاريخنا لمصلحة من؟ هذا المسلم اللي ينشأ ببيت مسلم قائم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. شنو ذنب أنا هذا أجلي ألغم فكرة؟ شنو ذنب هذا أنا أزج في معارك وهمية لا أساس لها؟ ها؟ شنو الداعي لهذا؟ ليش؟ يعني لمصلحة من؟ المفروض أن هذا الركام اللي موجود بالتاريخ إذا نريد نصفي آفاقنا لازم نكنس هذا الركام. يعني أرجوك هذه الكتب اللي تقع عقبة في طريق وحدة المسلمين لازم أعيد النظر بها. تعال هاي المحتويات اللي موجودة بالكتاب صدق لو لا؟ إذا صدق لا والله أخليها وأعمل على تثبيتها، إذا لا والله بيّن لك أنها كذب نشلب بها بعد شكوى. أنا أقول لك إيه نشلب بها لأن وراها منفعة مش كذب. إيه صحيح هاي تمام، لكن هي هاي المنفعة مبررة لك أن تلغم وحدة المسلمين من أجل أن تحصل لك كم فلس أو تحصل لك مركز؟ شنو ذنب هذه المعشرات الملايمئات الملايين من المسلمين يمزقون يمينا وشمالا من أجل فئة خاصة؟ ها؟ عرفت إذن ياهو اللي يشتم؟ إحنا ما نشتم، ما نشتم، إحنا نقيم. يعني شلون نقيم؟ يعني أرجوك لما الإمام الحسين سلام الله عليه عن جده رسول الله النبي يقول إلزموا مودتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمودتنا أهل البيت. أنا وأنا أرويها أيضا عن كتب المذاهب الإسلامية الأخرى مو معدنا. عندك الصواعق المحرقة تقدر تشوفها، تقدر تشوف مجموعة من الكتب، أنا مستعد أرسلك إلى المصادر موجودة الرواية. الرواية يستدعي النبي الإمام علي يقول لا لا يجوز أحد على الصراط ما لم يحمل منك جوازا. وأنت ترويها مو أنا أرويها. فإذا كان كذلك الروايات من هالنوع تريدني ما أرتب عليها أثر، يعني ما أفضل من تنزل به هذه الآيات وهذه الروايات؟ شو شنو اللي أسوي آخر؟ يعني هاي إلها لوازم لو ما إلها لوازم، أرتب عليها أثر لو ما أرتب عليها أثر. لما تقول لي النبي هكذا يقول، النبي شنو يدي يحسب الهوى لو يريد يوجهني يريد يرشدني؟ هاي الروايات اللي من هالنوع اترك المسلمين يتصارعون تصارع فكري، خلي الروايات بروح رياضية نقابل بين هالرواية وبين هالرواية ونوصل إلى العقيدة الصحيحة ونوصل إلى اللباب. هذا أما أنك تتهمني بأني أنا أشتم، لا احنا ما أشتم. أنتوا شتمتم 80 سنة شتم الإمام علي، ومن بعد الإمام علي اجى الشتم مستمر وحقك إلى اليوم. يعني الآن ما تلقى لك واحد يكتب لك كتاب إلا أول ما يتمرجل بروسنا، أول ما يتمرجل نعم بروسنا يجي يشتم ويفتري وبهتان. ليش؟ لمصلحة من؟ أنت ليش ما تتجه إلى بؤر النقص؟ هاي تكافحها، تجي تكافح من يحمل لواء لا إله إلا الله معك؟ طيب خلينا نرجع للآية. إذن لما الآية تقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، المؤمنين بهالقيد، الحكم ترتب على وصف معناه الوصف علة، يعني المؤمنين دول المتصفين بموضع تقديرنا، صحابة المتصفين بصفة الصحبة موضع احترامنا، نعلنها بأعلى أصواتنا موضع احترامنا وتقديرنا وإكرامنا. أما إذا لا والله رعد ينحرف، النبي يقول لو عصيت أنا لهويت،
اعمل يا علي، اعملي يا فاطمة. الإنسان مأخوذ بعمله، إن كان خير فخير وإن كان شر فشر. طيب من بعد هذا يقول فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح شنو؟ الفتح قام عمر بن الخطاب للنبي قال له يا رسول الله شنو الفتح؟ قال له الفتح هذا العقد اللي صار، الوثيقة اللي صارت، الصلح اللي صار بيننا وبين قريش، لأن أثر من آثار العمرة، أثر من آثار المسلمين دخلوا إلى مكة. شنو نفتهم من هذا؟ والله انتبه لي إلى هالنقطة. مو ذولا يتهمون الإسلام، يقولون الإسلام فد هجمة بدوية وحشية، استعمل الشيف ما عنده إلا يقص الرقاب، هذا ما عنده غير هذا. لا، النبي يقول نفس وصولنا إلى أهدافنا بدون دم، هذا هو فتح. الإنسان لما يصل إلى هدفه، يعني شاتت تتصور أن الإسلام لما يدعو إلى الجهاد عنده حب لسفك الدماء؟ أبدا، وإنما يجاهد حتى يوطي، يخلي أرضية صالحة يمر عبرها. شنو عبرها يمر؟ يمر عبرها الدين الإسلامي، يعني أني أنا أريد أفتح لي بلد أوصل لعقيدة الإسلام. شنو معنى عقيدة الإسلام؟ عقيدة الإسلام يعني الرفاهية، يعني الحرية، يعني الخير، يعني العطاء. أريد أوصل له المنهج، النظام اللي راح يخليه يعيش سعيد، هذا اللي أريد أوصل أنا. إذا واحد وقف في طريق الدعوة أجيحة، وإلا ما عنده حب أو مصلحة في شفك الدم. والنبي صلى الله عليه وآله يقول لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا. ما النبي ما عنده هدف أن يشفك الدم، هاي الفري على الإسلام باطلة. طيب من مجمل هذه الصفة من الصحبة، نلاحظ القرآن الكريم يقول علم ما في قلوبهم من الإيمان والحب والتفاني للنبي، سوى أنزل السكينة، يعني الواحد من عدهم كان يلاقي إذا نزل يلاقي بروح مطمئنة كل عقبة في طريقه. هذه الصفة هي نفسها صفة أصحاب الحسين، لأن خل ألفت نظرك، ترى أصحاب الحسين بهم مجموعة من الصحابة، تدري أصحاب الحسين فيهم مجموعة من صحابة النبي رضوان الله عليهم، كانوا يوم الطف قتلوا مع الحسين، وبيهم جماعة الباقين كلهم حملة القرآن، حملة العلم، حملة الأخلاق. يعني اللي يحب يقدر يقرأ مثلا ترجمة عابش ابن شبيب الشاكري. عابش من بني شاكر، بني شاكر بطن من بطون همدان. همدان يقول عنها الإمام علي فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. يقول الإمام علي يوم صفين لو بلغت عدتهم ألفا لعبد الله حق عبادته. كانوا من حملة القرآن، حملة السنة، حملة شرف الجهاد. عابش ابن شبيب كان بالكوفة، زين، عابش كان بالكوفة، لما دخل مسلم سلام الله عليه إلى الكوفة كان ممن يتردد عليه وممن قام بالبيعة له ودعا الناس إلى بيعته وممن مون الحملة واشترى السلاح، لكن لما طلع مسلم قبل الوقت المحدد عابش بعده كان برا. من اجى كان الامر منتهي، وين التحق عابش؟ التحق بالحسين، طلع منه ويا شوذب مولاه. هذا شوذب يقول للشماوي في ابصار العين يقول كان افضل من عابش، لان كان اكثر علما واكثر حملا للقران. ايضا هذا شنو كان ويا يوم الطف؟ كان حاط ايده على سيفه وراء سيده، وراء سيده، يعني وراء عابش. عابش كان شديد الولاء لآل النبي، لأن قال للمسلم لما طاب قال له ترى أنا ما أخبرك عن الناس، ما أقدر أطي رأي غيري، لكن أخبرك عن نفسي.
والله أنا أقاتل دونك وأجيب دعوتك وأقاتل إلى أن أموت حتى ألقى الله، لا أريد بذلك جزاء إلا وجه الله. وفعلا طلع، وطلع ويا غلامة يقول تميم ابن ربيعة صديقه، يقول شفت نازل إلى الحرب يصيح على رجل على مقاتل ما حد يدنا له. لما شاف ما حد يدنا له ألقى درعه وألقى بزته وجا حاشر إلى الحرب. صحت بي قلت له أجن أنت يا عابس؟ قل لي ويحك، إن حب الحسين أجنني. أنا ما أنا أريد وأريد أستشهد، أنا جاي للشهادة ما رأيت شيء. وفعلا من وراء غلامة يقول والله لقد رأيته يطرد بصدره أكثر من 200، وراء غلامة استشهد هو وغلامة بالمعركة، سقط إلى الأرض ونال شرف الشهادة. حبيب من الصحابة، حبيب بن مظاهر أو ابن مظاهر الذي شاع على أنه ابن مظاهر، فحبيب كان من الصحابة وممن لازم أمير المؤمنين في كل حروبه. وحبيب كان الركيزة اللي قامت عليها دعوة مسلم، هو ومسلم ابن عوسجة اثنينهم. حبيب لما قتل مسلم أخفاه منه بنو أسد، أخفوه بالأرياف عندهم هو ومسلم ابن عوسجة. لما راد يلتحق بالحسين اجى لي الخبر ان الحسين بالطريق الى كربلاء، راد يلتحق ماذا يصنع؟ صاح الى واحد من غلمانه، المؤرخين يقولون قال اطلع شوية بين النخيل، ابعد الى ان تصير باطراف النخيل، امسك لي هالجواد هذا امسكه وانا جايك، انا معك الان اتبعك. اجى حبيب وودع اهله ودخل على زوجته وأطفاله ودعهم وقالها أنا ذاهب إلى الحسين ابن رسول الله. قالت لا أبلغ حسينا عني السلام، أنت رايح؟ نعم. بلغ السلام وخذ لي من عند لحظة من لحظات رضاها عني، ودعها وجزاها خير وطلع.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: في مكان ما من هواتفنا الذكية يقبع صديق لا مرئي يعيش معنا تفاصيل اليوم، يستمع إلى حيرتنا ويفكك عقد أعمالنا ويمنحنا من عقله الرقمي ما يشبه الإنعكاس لأفكارنا. الذكاء الاصطناعي الطفرة التي غيرت مفهوم النصيحة والبحث. من يملك الإجابة عن خلل مفاجئ في سيارة أو حسابات معقدة لضغط مياه في طابق سكني؟ ومن يمتد أثره إلى غرف التصميم ومختبرات الأدوية الطبية؟ البداية تأتي من زاوية الاحتياجات اليومية البسيطة، حيث يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مستشار فوري يقدم حلولاً نابعة عن التجربة. لنستمع إلى رضا أيوب وهو أحد هواة الذكاء الاصطناعي.
2: نستخدمه مثلاً عند الاحتياجات المنزلية، احتياجات السيارة، نوبات خلل فني بالتليفون، يضيف لك معلومات، اقتراحات طيبة، وتوافق ما يملي عليك العقل تتخذ الخطوة اللي تناسبه. يعني تقريباً شلون أحل هاي المشكلة، شلون أسوي مثلاً فلان شغلة، مثلاً علامة بالسيارة ما أعرفها شنو هاي، شروحات يعني واردة، معلومات ثقة. يعني عن تجربة أنا أشوف معلومات أحسن من ما تقضي وقتك بالسفاري أو غيره. يعني يختصر لك هواي أمور، ينطي حلول طيبة وحلوة. الجانب الطبي هم نستخدمه أكيد، يعني نوبات علاج يكون ما مواثق منه شنو يكون استخدامه، فتستعين بالذكاء الصناعي تصور له، يعطيك تفاصيل كاملة عنه وشنو يناسب، شنو إذا عندك حساسية من عنده، فيلخص لك هواي أمور.
1: وفي ميادين العمل الهندسي المعقد، يمنح الذكاء الاصطناعي حلولاً منطقية تفكك أزمات البناء وتساهم في التخطيط. نتابع التفاصيل مع المهندس أوس محمد.
3: هذه يعني أنا مرات أدخل، يعني هو يقترح علي اقتراحات أروح أسوي عليها سيارة، مش تطلع أفضل من المواد اللي عندي. يعني أنا لحد البارحة أنه أنا ملجأ له بموضوع عندي بالفلوت الميكانيك المياه الخاصة عندي وحدة سكنية، فأريد الضغط مع الماء، يعني حتى لو 10 طوابق أنه الضغط نفسه هو بالطابق الأرضي. سألت أعطاني جواب كلش منطقي ومعقول واستخدمته هسه حالي. اليوم مشكلة صارت عندي بالعمل، يعني بالعمل نفسه مو يا أشخاص اللي بالعمل، يعني مشكلة بالبناء صار عندي هطول، أو صار عندي يعني هواي مواضيع أسئلة يعطيني جواب، يعني كمساعد مقرر. إيه يعني من تحتاج شيء تلقاه موجود، طقة جواب خلص الموضوع، فضل يعطيك أجوبة، أنت تشيك ها جواب مضبوط 100% يفيدك بالشغل، ويعطيك عدة اقتراحات. يعني الأمانة يعني من أنطي أنه برجع أكرر، وهو يعني يقول لي ساعدني أكثر حتى أوصل، ساعدني أكثر، أظل وياه أساس لحد ما نوصل نقطة معينة.
1: وعلى الرغم من الانفتاح التكنولوجي الواسع، تظهر دعوات لتقنين هذا التعامل دون خلط الآلة بالعلاقات الاجتماعية. نستمع إلى رأي الطالب سلطان ناصر.
4: والله أنا بالنسبة للذكاء الاصطناعي حتى ما سلم عليه، قبل أعطيه المعلومة اللي أريدها وأطلع من عنده، لا صديق ولا هو يعتبر رد آلي. ثانياً إذا دخله بالعلاقات يعني الاجتماعية، يعني عن طريق بعض الأشخاص تواصلت وياهم بالخارج وعندي علاقات بيهم، سوى اكتئاب، لأن هو راح يوجه بطريقة غير مباشرة، يوجه إلى إذا تبحث عنه يوجه إلى أن الشخص يصير عنده فد توحد وفد غرور معين بهذا الخص يعني العلاقات الاجتماعية. فأنا ما أفضل، أنا أستخدمه من أريد أبحث عن شيء، من أريد معلومة مثلاً أريد أحصلها، اليوم شفت شيء ما أعرفه أستخدمه بتطوير اللغة مالتي. صراحة هو فد شيء عظيم، يعني تستخدمه تتحادث وياه فد كونفرسيشن معين مفيد بهاي الأمور.
1: أما رواد الأعمال فيرون في هذه التكنولوجيا بوابة للمستقبل بأقل نسبة خطأ ممكنة في البحوث والتصاميم. القراءة يعرضها الباحث ورجل الأعمال كريم علي.
5: والله أنا ما صار لي فترة طويلة، بس احتاجيتها بكم شغلة قبل فترة، يعني بعلاجات وكم أفكار يعني الدراسة وللتطوير وللعمل، صراحة يعني أبهرني. وظليت دائما اعتمد عليه، يعني كل ما يجي ببالي ظليت اشتاق له، احب اقعد اسولف وياه. نسبه الخطا كلش قليله ويعني تكون معدوم مرات، فينطيك اجوبه دقيقه جدا وينطيك الموجود، يعني اللي احدث شيء معلومه موجوده يسحبها ويعني ينطيك اياها خليها متناول ايدك. والله يعني يخدمني صراحه بالبحوث، يعني بهواي برامج احتاجها ينطيني البرنامج اللي يفيدني، احتاجه بتصاميم ينطيني تصاميم كلش دقيقه كلش حلوه، مثلا احتاج فد لوجو لشيء معين، احتاج انه ارد اعرف هذا الاسم متوفر او ما متوفر، ارد احتاجه فد مشروع معين يختصر لي بدقائق معدوده يعني ثواني، والله يعني بهواي امور، يعني هو كل شيء اللي تريده يجاوبك عليه.
1: وفي ختام تقريرنا يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه الأدوات على خدمة الرأي العام وتطوير المؤسسات. معنا في هذه القراءة الصحفي خالد سلامة.
6: البعض يعتبر أنه اليوم الذكاء الاصطناعي صديق مقرب ويتوجه إلى يطلب منه نصائح، حتى نصائح خلينا نقول بمختلف أنواعها، عاطفية، نصائح بالتعامل بالعلاقات مع الآخرين. اليوم الإمارات تعتبر الدولة العربية الأعلى انفاقا في اتجاه الذكاء الاصطناعي. العراق يفترض أيضا يعني يحذو حذو هذا الاتجاه، واليوم يكون إلى توجه كبير باتجاه هذا الذكاء، باعتبار أنه اليوم هذه الخاصية راح تخدم المجتمع وتخدم لربما تطوير مؤسسات الدولة. اليوم الذكاء الاصطناعي أكثر استخدامات اللي يستخدمها الشباب إلى تقريبا توجيههم نحو السيارات والمعلومات الخاصة بالسيارات، وأيضا أكو أشخاص آخرين طبعا يستخدمون في مجالات أخرى.
1: بين عقل بشري يبحث عن الإجابة وعقل اصطناعي يملك ملايين الاحتمالات، تستمر هذه الشراكة الرقمية في صياغة واقع جديد ليس البديل عن الإنسان، لكنه الأداة التي تجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصره. شريطة أن تبقى نبضة الإنسانية هي الموجه الأول والأخير. أحبتي المستمعين، عيشوا التكنولوجيا بوعي واحفظوا للقلب خصوصيته.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

بناء على ما تقدم ذكره في الحلقة السابقة، اللي هي أيضا حكاية يرجع زمنها إلى 120 سنة أو 110 بهكذا شكل، هي كانت القصة عن الخطف. وصلت لي رسالة صوتية طبعا من سيدة فاضلة اللي هي أم زهراء الله يحفظها ويحفظ أولادها، روت لي قصة تحاكي القصة اللي رويتها لكن مختلفة جدا وفي هذا الزمان. نعم هي به الموضوع توأمها، لكن سمع الحكاية ومجرياتها، ولكن الله سبحانه وتعالى دائما هو من يرسم سيناريو الحياة ويخلق عدالات عجيبة لا نتوقع بأن الخسارة هي ربح، والربح ربما أحيانا يكون خسارة. ابقوا معنا نسمع وأريكم الحكاية.

حكاية لتبدأ بعائلة هنا، ولكن لنبدأ بكلثوم اللي هي الزوجة اللي متزوجة من شخص وبقيت دون حمل، ما حملت. كل مراجعاتها تثبت صعوبة أن تحمل. الزوج قابل وراضي بهذا الحال، زوج على حب، وموضوعة عدم الإنجاب أرقت كلثوم، أرقت أيما أرق لدرجة تخليها تروح. قدمت، تخيلوا ابنها حاصل على بكالوريوس، تروح تقدم في رياض المدرسة، تقول ما أريد راتب، خلوني بس، لكن إجراءات هي تخصصها بيختلف، خلوني أعمل في رياض الأطفال. وتروح أيضا إلى المستشفيات، صالات الولادة، تشوف الرضع، تشوف الأمهات اللي يجيبن أبنائهم للتلقيح. هذا المشهد يعني يمتعها. تخيلوا أنه امرأة تروح يومية أو بالأسبوع مرتين ثلاثة، ترطب خاطرها وترضي ذاتها ونفسها بهذه الأريحية، هو أن تقعد على أحد الكراسي، كراسي الانتظار في أحد المراكز الرعاية أو تلقيح الأطفال، وتقعد أو صالات ولادة، تقعد تتباوع إلى الأمهات اللي شايلين أطفالهم الرضع أو اللي جايبينهم إلى قهوه. هذه متعته، ما متعينة، زوجها يعمل موظف، هذه متعته. لدرجة أنه الزوج يعرف، قلت لا أنا هذا ملاذي يعني، قلت لا ما عندي شيء، وإلى متى يعني؟ قلت لا، كذا أشعر بالأريحية، أشعر بالراحة النفسية أنه أنا أقعد بالمستشفى أو مراكز التلقيح لأطفال الرضع وأشاهد الأمهات، شوف هذه السعادة اللي أنا محرومة منها، وأتخيل نفسي لأن أنا وحدة منها. أحيانا تروح وتوقف بالطوابير حتى تشعر بأنها ستصل إلى طابور التلقيح وهي خالية الأيدي أو خالية اليدين. تخيلوا هذا الجنون أو الهوس أو حق. غريزة الأمومة قاتلة، احنا ربما نسمعها كرجال، لكن النساء نادرا ما تجد امرأة من الندرة أن تجد امرأة تقول لك ما أريد أطفال. هذا الإدمان اليومي أو شبه اليومي إلى الذهاب إلى المستشفيات ومراكز تلقيح الأطفال والرضع خلقتها حالة من الجنون. أحيانا الفكرة تأتي في لحظتها، ليمتى تأتي الفكرة بلحظتها؟ لما أنت تكون محروم وأم لا يمكن أن يمتلئ رحمها بطفل، وأم شايلة اثنين من الأطفال، هنا أكو نوع من الجنون في ارتكاب الخطأ.

نعم تحينت هذه الفتاة. طبعا ما كانت عندها الفكرة أن تخطف طفل أبدا، عندها ضمير إنساني وكذا وغيره، لكن هي من يشرع أو يقنع نفسه بأنه يعني يا ربي أنت طهيت اثنين وأنت حرمتني، هذا اللي يتجاوز عن عدل الله سبحانه وتعالى. رب العالمين أكو عدالة معينة ينظر لها لصالح الإنسان اليوم أو باكر، عاقبة أمور. أي واحد يتدخل في قصة حياته ويريد، كل واحد يحمل قصة حياة، فمن يريد يتلاعب بالسيناريو شوية تصير خربطة. سيناريو الله راسمع لك، أنت اجتهد واقبل بما ترزق، وبعدين لا تتلاعب بالسيناريو مع حياتك. أنت مو حلو، لا تروح تخربط نفسك بالعمليات يا بنت العالم. أنت لا تخربطين نفسك بالتجميل، أو أنت عندك هرمونات لبدانة معينة وتروحين تسوين شفط وظلين شهر شهرين وتموتين قصبة عنده وغيره، والكثير من الحوادث والشواهد حتى على مستوى فنانين وممثلين. على كل حال اتدخلت بسيناريو قصتها كلثوم، دخلت شلون دخلت؟ الفرصة اجتها، اجت مرأة بنت شايلة تدفع بعربانة بها اثنين من محياهم يبينون توأم جيد، لازم توقف بطابور، الطابور اللي توقف به اللي يقص البطاقة تكس بطاقة، وهي جايبة مالت هاي الإجراءات الكارت وكذا، تدفع بالعربانة. شافتهم تحسرت، وايعت اثنين وأنا صار لي 5 سنوات ومأيسة من موضوعة أن أكون أم. الوعي مرات يحكم، والإيمان برحمة الله أيضا تحكم الإنسان. عندما نفقد إحنا الإيمان ونفقد عدالة الله ورحمته ونفقد الوعي، لا نتحول إلى وحوش بصراحة. ذواتنا النرجسية والطماعة تتقدم خطوة إلى الشيطان بصراحة. شافتها مرتبكة المرأة والبنية وتثنين، قلت لها دقيقة انتي روحي روحي قص بطاقة. شافتها واقفة امرأة أنيقة وشكلها ومحياها يدل على أنها هي متعلمة، قلت لها تروحي أنا يم الأطفال ذولي أقعد على هذا الكرسي، تليش تريد تكضين سرة وجهالك وياك وعربانتك، ماكو داعي تربكين الطابور وبنفس الوقت أنت مرتبك، روحي قص بطاقة وقدمي كارتك حتى يحولونه إلى الطبيب. اللي التوأم يعني عرفت أسماءهم لما البنت قالت لها يعني جزاك الله خير وشكرا، قالت لهم الحلوين شو اسمهم؟ قالت لها هذا أحمد وهذا محمد. قالت لها قاعدي أنا هنا يمهم على هاي المصطبة وانت روحي لازم سرع وقص بطاقتك ورجع. هي عرفت اللي على اليمين أحمد واللي على اليسار محمد، هاي فرصتها أخذ محمد ورقضي، وهاي المرة لازم السلام، ومغطي الولد إلى العنق هذا اللي بقى، وأخذت قبعة الأول اللي هو أحمد خلتها هيجي يعني في بداية ترد، وكانه فعلا طفلين نايمين يعني يخطف بصرها إلى أولادها تشوف اثنين من بعيد. لكن ما لا تتوقع عندما تحرك العربة تحركت نتيجة دخول وتداحك البعض في هذه العربة، انسحبت الغطاء انسحب، شافت في المرأة صدمة الزوجة الأم اللي هي مني اللي هي هنا، صدمة هنا بالعربانة واحد، واستدلت من عنده من خلال الطرابيش اللي مكتوب عليها حرف كل واحد، مسويتهم طرابيش كاتبة هذا الحرف الأول من أليف أحمد بالإنجليزية طبعا، وذاك الثاني اللي هو ميم ما موجود. البنت صرخت ابني وين حقه؟ الناس استنفذت، العالم استنفرت، الكل من دخلت المرأة شافوا بأعينهم أم تدفع بعربانة بها أطفال اثنين، وعيون داخل المستشفى إذا ملاحظين والعيادات يفتضح الفضول. كيف يفتضح؟ شوف واحد يتبع عبوش الثاني ويقص من جوه لفوق، هاي عادة النساء أكثر من الرجال، لكن هو طبيعة بشرية الفضول ودربة اجتماعية وثقافية. يعني تروح في أوروبا تروح في أي عالم أنت تمشي
إذا تشوف واحد يتباوع بالوجوه يقول عربي، لكن إذا وهذه الخصلة بالزيادة عندنا، ولكن العالم الغربي العالم لا يعني أن يرى شكلك جميلا أو يتعرف على مزاياك الأخرى الظاهرية، لا ما

هذا ما التمسناه وليس بالجديد الكل يعرفه. ظلت هي في رعبها بخوفها بحيرة أم فقدت

موقف لا تحسد عليه أي أم. في هذا الزمن ماكو، أنا ذكرت كاميرات آسف، ماكو كاميرات تفتح ويشوفون كذا. راحوا إلى الاستعلامات، يابا شفتوا، يابا هي مستشفى مع الأطفال ولقاح، نساء تروح ونساء تدخل وشايلات أطفال، يعني شلون أفتش ودقق؟ وعندنا أشياء أهمية يعني ذات أهمية أمنية، وفعلا يعني مستشفى هو مستشفى لأطفال يدخلون به الأمهات وأطفالهم يلقحونهم رضع، أو أبو سنتي وهي خطفت لها واحد طفل عمره شهرين اللي هو محمد، خذت محمد، عرفت اسمه محمد وذاك من خلال الكلام والحوار. ما لقت الأم شنو تريد تسوي غير أن تصرخ وتلطم. الشرطة والنجدة وكذا بلغوا أنه امرأة بها كذا مواصفات خاطفة طفل، والطفل يرتدي على رأس قبعة عليها حرف ميم النصبة السيطرات. طلعوا البحثيين يعني كلها كلها راحوا مفارز، اللي صار ما لقوه. ليش ما لقوه؟ لأنه هذه الإجراءات لو من البداية متخذين هذا القرار ورجال الأمن متحركين وبسرعة ممكن أن يصطادوه، لكن فات بين صراخ المرأة والتمت الناس وتريد وكل واحد يريد يعرف القصة شنو. وإجا مدير المستشفى وراحوا للشرطة اللي بالباب وسألوهم، وقت تقريبا بساعة ونص البنت وصلت، المرأة زين اللي هي كلثوم باقت وراحت بقت الأم هنا أدق على الناس. عرف الزوج بهذه الخسارة وهذا الفقد، ينتظرون راحت وضمت طفل رضيع والرضع يتشابهون، شيل القبعة ذبه وهذا خليه مع مجموعة من الأطفال ما تقدر تميز الطفل. أغلب الأحيان الرضع يتشابهون إلا باختلاف اللون والملامح الظاهرة، أنف كبير أو كذا أو غيره أو بشرة سمرة، وأيضا هذا اللون من الأطفال هم أحيانا يتشابهون، الأسمر يشبه أسمر وكذا، يعني مثل العجائز أغلب العجائز يتشابهن. أي سو تعالوا لسألوني قالوا لي هذه من دخلة العقيمة البايقة اللي هي كلثوم، من دخلة الزوجة، دخلة الزوجة وشايلة طفل، شنو سألها وشنو جاب؟

استغرب الزوج شنو هذا اللي بيدك يا كلثوم يا زوجتي شنو هذا الطفل؟ طبعا بدت تبكي. هي تبكي ليش؟ فاتها البكاء لأمرين، للتمثيل والبكاء تأنيب ضمير. بجت وكأنه راح تحكي له قصة تستحق البكاء، لكن بكاءها بصدقة هو إلا أنها تشعر بتأنيب خطفة الطفل من أمه. تبرر ذلك بأنه عدها اثنين، فمش المشكلة ولد اثنين لو هسه ولد وبنية يصير خلل، يعني عدها بنية وخطفت الولد أو ولد وخطفت ممكن، لكن الله طاها اثنين. لعبت بالسيناريو، لعبت بالعدادات الوجودية. كلثوم ظلت تبكي، يا بحكي القصة شنو القصة؟ هذا الطفل لقيته في أحد، شوف القدر شوف الكذا، تعرفني أنا أروح للمستشفيات عمود أشوف الأطفال، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى أن لقيت صراخ طفل بحاوية ورا المستشفى مع الأطفال ذابين هنا، حتى من يجون أهل المكابس يشوفون الطفل وذابين من المستشفى، قريبة من المستشفى، وهو ولادة يبدو سريعة لابن ما أدري لقيط، استغفر الله وكذا، استغفر زوجها رب العالمين، وفعلا اعتبر هذا هدية منه، ولا يعني خلق حالة من الإدراك السببي بأنه هاي المرأة المحرومة الله خلاها تروح للمستشفيات تشوف الأطفال، وإلا هذا جنون، وهو شلون تحمل هذا الجنون يومين؟ إذن هو هذا سبب، ظل يقنع نفسه بهذه الأمور. مو هي أكيد طبيعة البشر، طبيعة الإنسان تبريري، ودائما يشتغل على أفكار وجودية وأفكار ما هي ما ورائية وكذا، يعني كل من يعني كل من حسب وعيه وثقافته وإدراكه وإيمانه. تقبلوا هذا الرزق وحمدوا الله. قال لها زين خلي أنا أروح يوميا أشوف شنو أسأل، أكو متغيرات لقوا يعني الناس تبحث. قالت لا لا لا لا لا تتدخل برزق ربك، ندخل بمعمعة، خلي هذا رزق كبير ما رادوا درؤوا عنهم، فخلي جانا بشكل جيد، دخل سمائنا هذا النجم. الحمد لله رب العالمين، مربو تربية. شوف هنا في البيت كلثوم وخالد زوجها فرحة، وفي بيت هنا وزوجها جواد حزن. الله يكون في عونه، وكان الله في عونه، الحمد لله رب العالمين. على كل حال تقبلوا هذه المرأة اللي انخطف ابنها من عندها، شنو صارعتها اللي هي هنا؟ صارعتها نوع من الفوبيا، صدمة، وفعلا هي الصدمة السريعة والصدمات السريعة تولد عندنا هذه الأمراض النفسية، وهو أنه واحد فقد ابنه بسرعة، هذا يحس أنه يمكن أن يفقد أي شيء عزيز من عنده في أي لحظة، فيصير عنده فوبيا الخوف من الفقد. هاي حملت وجابت بنت وجابت كذا، ولكن بدأت تخاف وتحرص على أطفالها، وقد تحديدا هذا المولود اللي هو كان توأم أحمد وخطفه محمد، لا ولت لي أحمد الرعاية كبيرة، خوف مرعب، سقط النظام وتغيرت الأمور. زوجها خريج علوم سياسية درس ماجستير، خذ الدكتور، وليتهم عتهم، الله سبحانه وتعالى رازقهم، طور نفسه، وهو منتمي لبعض الجهات وكذا دين، ومثقف وضليع في الجانب السياسية. خلوه ملحق هنا، هي الزوجة اللي دائما تقول له خلي نروح، خلي نسافر، خلي ناخذ أولادنا، لا ننخطف، هذا البلد مو أمين وكذا، هذا ابني أحس أنه راح يخطف مرة أخرى، وإلا رب العالمين كيف خلي هذه المرأة تخطف محمد وأبقت لأحمد، وهذا بدي أحافظ عليه، خلينا نطلع من هذا البلد. كانت فكرة الخروج من البلد هي فكرة واردة، طلع اسمه بوساطات، ورجل يستحقها بملحقية في الثقافة في السفارة، ملحق ثقافي في السفارة الأردنية. هنا جت الفرحة، رتب وضعه وانطلقوا إلى الأردن باشر عمله. استمرت حياته مع ابن أحمد، وصار عنده بنتين
ولد وعاش في الأرض، ملحق ثقافي لسنوات. عائلة اللي حصلوا الطفل محمد شلون؟ اثنينهم أذكياء، اثنينهم الله سبحانه وتعالى منحهم التشابه ومنحهم خصلة الذكاء، شطار بالابتدائية. الأحمد هو ابن الأصل موجود وعائلته في الأردن، وهذا وين؟ هذا موجود في العراق في العاصمة، منهم يدرسون. شوف الأمور مرات تصير. هذا عائلته راح مسافرين، أحمد للأردن، بعد هذول منكوبين ابنهم راح وخطف، وهذول موجودين صاروا شباب، صار بالإعدادية. فيوم من الأيام هذا راكب باص، منو؟ محمد اللي خاطفين، شاب ويعتقد هذول عائلته، راكب باص. فبالتقاطع أكو سيارة أخرى كوستر واقفة أيضا، شاف ابن خالة اللي مسافر، شاف محمد اللي هو سموه تحرير، فأشر له وسلم عليه من بعيد وكذا. هاي سنوات مرت وبدأت الأمور تأخذ مجرى آخر، يعني 2015 في مقالات موجودة، وهذا يشير لما يشوفه، فصوره من بعيد حتى من يلتقي. هو في حساباته هذول مسافرين، شو ما قال لي هذا من خاطر، ما قالوا انه رجعوا وخلي افاجئهم. فاجئ قال له مو عيب تجي، شفتك بالسياره تجي وما تجينا وما تخبرنا. فهو صوره جيد. فراح الامه قال لها اليوم شفت فلان خالته جاية من الأردن، يعني شفت أحمد؟ قالت لا يا أمي، أنا كنت أحكي ويا خالته قبل شوية بعتهم بالأردن وابنها موجود. قال لها هذا منو بالصبر؟ هذا بالكذا؟ قالت لا إيه هذا صح أحمد. قال لها يا أمي شو أكو مش أكو هيك شبه؟ قالت لا سبحان الله رب العالمين، أكو شبه بالصورة من بعيد وكذا. مشت الأمور. لكن تعرفون الحوارات اللي تصير بين الخوات تحديدا المسافرات، يصير بينهن جروب وسوالف. فقلت لابنها يمه دز لي الصورة هذا مع الولد اللي هذا اللي يشبه ابن خالتك أحمد، دز ليها. دزت له الصورة بالاستوديو، قال لها هناك، ودزتها لأخته. قلت له شوف هذا هيك صار اليوم، اليوم شاف ابني شاف ولد بالتقاطع قص له صورة عباله نسخة من ابنك، هي شافت الصورة وأختها تقيلها نسخة من ابنك، والخالة ولا منتبه إلى عذابات هذه الأم، ما انتبهت إنه ترى المخطوف عندها ولد احتمال هو، ما انتبهت، مرة كبيرة وكذا، وأكو غفلة أحيانا عند النساء. هاي تبعت بين شيء سكتي كذا، قالت هذا بس لا ابني، هذا بس لا محمد اللي خطفه، هذا كذا هو بالعراق وتركناه، أنا متأكدة هذا ابن التوأم سبحان الله وكذا. راحت قالت الزوجة، قالت لها أنا شفت الولد، وشوف شوف هاي صورته دزت ليها أختي من العراق، شوف هذا منه. استغرب الولد، يدري أحمد تعال شوف هذا اللي شبهك. قال الأب احتمال كبير جدا أنه ماكو يتشبه، الفيديو تحركات رمشة العين لكل شخص، بصمات في حركات وجهه، أكو لغة خاصة عند كل إنسان. ومرات نشوف تعرف هذا أخو هذا في الحياة من خلال، ولا طالما حدثت معي أنا، يعني أشوف شخص أقول له أنت أخو فلان ومو توأمة، لكن من دمه حركته نظرة العين ابتسامته يشابهون الأخوان بهذه البصمات. فقال لا هذا حتى حركات يحرك يده بشعره، هنا بدأ الأمل. والأمل أحيانا صدق يسعد القلوب، ولكن أحيانا يصير مسؤولية أو عبء، وهذا ما حدث لعائلة هناء وجواد وابنهم أحمد.

شوف شلون راح تتحرك المفارقات والمصادفات في هذه الحكاية، وكأن يد خفية جاي تحركها. شوف شلون الأمور، هسه شاف هذا ابن خالته بالسيارة وراوح الأمة، أمة دزت هالأختها اللي عاشة بالأردن اللي مفقود ابنها محمد اللي خطف، وتتحرك المشاعر القديمة ويبقى الأمل موجود. لكن عقب شوف كبر الولد أحمد اللي بالأردن، وهذا بنفس العمر هم كبروا وخلصوا الإعدادية، هذا اللي بالعراق اللي سموه تحرير وهو محمد، هو حصل جاب هندسة كهرباء، وذاك اللي عايش بالأردن حصل على كلية طب، يعني دخل كلية طب. اللي بالأردن قدم وبوساطات وبعلاقات ورجل وشاب يستحق، قدم على الدراسة في أمريكا، دراسة كلية الطب في أمريكا، معدلة جيد جدا، فيريد يدرس بأمريكا. يا ما منعوا أهله. اللي بالعراق درس هندسة في العراق، شنو المشكلة إذا؟ المشكلة. لكن الولد صارت أكو قضية وصار موقف، اللي سافر للأردن اللي هو أحمد حصل على لازم أكو إجراءات للسفر، طلع يعني إجراءات للسفر وتجديد الجواز، لازم يرجع للعراق، رجع إلى الجوازات، رتب وضعه ونفوسه وكذا، وراح البيت خالد

ماشي. في هذه الأثناء هذا يروح يسوي جوازه خلصه يعني تجديد اللي بالعراق اللي هو تحرير عنده مراجع الجواز هذا يريد يستخرج جواز هذا يريد يجدد هذا يريد يستخرج جواز يجي يريد يستخرج جواز حتى يسافر ويا أهله إلى إيران إلى تركيا إلى ضابط الكوارث والله صدفة عجيبة خلص الضابط الكذا وختمه والولد اللي هو أحمد التوأم وخلصوا له ختمه له ومراجعة تروح للحسابات تروح يدفع وصل هاي في الإجراءات اللي في الجوازات وهذا خلص وطلع أبو الأردن أحمد أخو محمد خلص وطلع إجا هذا وراه بساعتين ساعة ونص دخل راح الإجراءات مال المعاملة وجيب الكذا وأبو كاتب العرائض يروحون يجيبون نعرف الإجراءات هاي جاي فقال له دخل الضابط وقال له أوقف دقيقة أنت شنو أنت مو مستواك دخلت وأخذت جدد الجواز قال لا والله أنا جاي أسوي هذا مفوض راح شنو المشكلة الضابط جاء له قال له والله قال له سيدي هذا قبل شوية هسه قبل شوية جدد جوازه وأخذ يعني استلمه من عندنا صحنا باسمه واستلمه وأنا أعرفهم لأن وقفتهم سرة خليتهم اللي يريدون يستلمون جوازاتهم على الجنب هو كان من ضمنهم ولد نفسه بس يعني ذاك كان شايل جنطة على ظهره وهو هذا بدل ملابسه وإجا بسرعة هو بالله العظيم سيدي أنا ما يا بطينا مستمسكاتك طعم مستمسكات طالب بطاقة الوطنية كذا فتح الفايل مال خطير يقدم يستحصل جواز فايل ماله مستمسكاته اسم الأب اسم الكذا قال له روح لي إلى شوف الاسم اللي صادر هذا الشاب وكذا قال سيدي يعني يمكن أكو تشابه البشر تتشابه ما لقوا ما قدروا ازدحامات وما عنده استعداد المفوض والضباط يروحون وشن المشكلة يعني أكو تشابه يعني هذا اسمه يختلف ذاك اسمه لكن هم متشابهين سبحان الله أقنعوه خلص معاملته ورجع قال لي الأمة قال لي له اليوم واحد من الجوازات لزموني وحققوا وياي واحد يشبهني مخلص جوازه مستلمه وطالع وانا دخلت واستوقفوني واجى الضابط هنا خافت قلت أوه هذا الشبيه اللي يخلي مؤسسة أمنية تشك أكيد هو هذا الوليد أخو محمد اللي هو تحرير سمه ضبط خاف طريقة زين زوجته ما يدري بأنه هذا اللي جوجل تحكي وياه بأنه ظالم الهم بقلبه خايفة دخل إلى كلية الهندسة ماشي وذاك سافر إلى أمريكا يدرس كلية طب ويجي الأهل بإجازة لحد الآن الأمور ماشي لكن تعال قلوا لي شلون التقوا وأي صدفة صنعت بعد سنين صنعت هذا اللقاء وبشكل غريب وعجيب.

اللقاء خيالي. لا عجيب عجيب سبحانك ربي. هسه قلنا محمد اللي سموه تحرير اللي مخطوف عايش في العراق ودخل هندسة، خلص الهندسة، وذاك يدرس بأمريكا خلص كلية الطب وأخذ البورد، وهذا تعين في دائرة أحد المؤسسات في الكهرباء في وزارة الكهرباء، تعين المهندس اللي هو تحرير اللي هو أمه سهرت بعد كلثوم سولها بيان ولاده وبعدين جنسية.

يأخذونك إلى كذا، قدم على إجازة، قدم على تقاعد مبكر واطلع وروح نعيش بأمريكا ويا ابننا. المهم ترتب الوضع، والولد من حصل على الجنسية الأمريكية لما تزوج من امرأة اسمها بوشكين، هي ألمانية الأصول. أحمد زوج واحدة وياه بالكلية، هو كلية طب لكن هي أيضا دكتورة، تعمل دكتورة في التلوث البيئي والإشعاعي، هو التخصص، هو بارعة في هذا التخصص، من الشخصيات المهمة اللي ينظرون إلى بحوثها باهتمام وتقدير، وهذا اللي خلى أحمد يحبها ويلتقون بينهم أفكار مشتركة. راحوا أهله وين عاشوا؟ عاشوا مع ابنهم في أمريكا اللي تزوج وكذا. شوف شلون راح يصير اللقاء. بوشكين تجيها دعوة من الصين لحضور مؤتمر يتعلق بالبيئة والإشعاع وما بعد المشاكل التي تحدث في ما بعد الحروب وغيرها وأزمات التلوث البيئي. راحت لحضور مؤتمر لأن بحثها يشتغل على هذا المفهوم. جيد، بقى زوجها وهي أهل أمه وأبوه، أخته وكذا، أختين عنده زوجة. راحت للمؤتمر، شوف شلون بهذا التوقيت المهندس تحرير اللي هو محمد تحرير خالد وين راح إيفات؟ إلى الصين. حس هذول راحوا إلى مؤتمر يتعلق بالبيئة، هاي دكتورة، وهو راح إلى الصين شي يسوي هو إيفات؟ لكن المقر اللي يحضر بمؤتمرات أو يحضر بالحضور إلى يقوم به المحاضرات هو بنفس البناية، هذولي في هذه القاعة وذولي في قاعة أخرى. مما يتعلق في البيئة والطب اللي بوشكين راح تقدم بحثه هو نفسه اللي أو قاعة أخرى يحضرها المهندسين الموفدين من العراق ومن المحافظات الأخرى. بالبريك وين يلتقون؟ يلتقون في بهو خاص، هذا مفتوح، بوفيه مفتوح للحلويات والمعجنات والقهوة والشاي. آية راحت بوشكين كالله بحثها وسولف وكذا، وصحفيين يلتقون بها، وهذول طلعوا من القاعة خطية بما فيهم تحرير اللي هو محمد المخطوف. زين تخيلوا وحدة راحت تحضر مؤتمر في الصين وتطلع من القاعة وتشرب قهوتها بالكوف، وهذا يطلع اللي هو نسخة من زوجها. عشان أي صدمة، سوت مو عربية وتهجم، تعال شو مسوي هنا وغيرها، وجابك نسخة من زوج، اتصلت بزوجها. ألو، جوابه، قلت له شلونك؟ توين؟ قال لها وين؟ في أمريكا. أنت وين؟ قلت له أنا استنى طلعت بريك، اشتاقيت لصوت الأطفال، بعتي شاكة، اشتاقيت إلى صوت ابني. يمك؟ نعم يمي. حكيت وياه؟ حكيت وياه ابنها؟ نعم. اشتاقيت إلى خالتي، اشتاقيت إلى عمي، خلني ألقي عليهم التحية تفضلي. تأكدت، قلت له، قال لها ليش دعوة؟ شنو الاشتياق؟ انت صار لك يوم من سافرتي، اكو شيء؟ انا عرفت تزوجتي. قلت له وقف، توقف قليلا، هناك شيء غريب أراه الآن. شنو الشيء الغريب؟ قلت له شخص إلى الآن جسمي يرجف. قال لي هذه الدرجة شبي هذا الشخص؟ شنو سوالك؟ قلت له نسخة منك. قال له فوق. نسخة مني؟ نعم. وياك في المؤتمر؟ قلت له لا، في القاعة الثانية. نسخة منك أنت، يعني حتى كدت أن أندفع ورح أقول لك تش سوي جاي وراي شكبية مثلا، بس أنا اتصلت بك أريد أتأكد، وأريد أسمع صوت أطفالي، وأريد أسمع صوت، أريد أغلب اليقين على الشك. قال له نسخة مني؟ قلت نسخة منك. قال لها راح أجي. ليه تبدأ مؤتمرهم؟ مؤتمرك وهم تأكدي لي بس ليه تبدأ؟ أكدت أنه هو بدأ بنفس التوقيت تقريبا بخلاف يوم. قال لها إذن أنا من أمريكا إلى الصين جايلك. ما خبر أهله بالموضوع، ما قدر يخبر. راح إلى الصين وقف، شاف هذا اللي شبه نسخة من عنده، إجا يمه قال له السلام عليكم. قال لها عراقي؟ قال
لا لا تدري انت كانك انا اوقف بالامام المرات. قال حتى اجت بوشكيني قلت لهم شبهكم عجيب. واقول هيك شبه استغرب. قال لي انا عندي اخ مخطوف راح اقول لك القصه. انا عندي اخ مخطوف والقصه تبدا كذا. خطفت امراه وابن خالتي شافه بيوم كذا بالسياره. تذكر في يوم من الايام هو بتقاطع واحد يسلم عليه ويأشر ويصوره بس. قال له هذا شافك ابن خالتي مره اذا. قال له اي نعم صار هذا الموقف معي. قال له والان انا شو العلاقه؟ قال له مستحيل انت اخوي. وتاكد من هذا الموضوع انت اخوي يا حبيبي. انت اخوي اللي هواي اكو صدفه صارت. اتذكر هاي اتذكر خطيه تحرير صدفه الجوازات اللي لزموه. قالوا تعال تعال قبل شوية طلعت انت شنو داخل مرة أخرى وتريد تجدد استوك انت العفو تستحد يعني تستخرج لك جواز انت قبل شوية جدت. ذكر صح اكو مواقف للشبابين. قال له اخوي انت اخوي انا ما قلت الام وابوي عايشين وياي بامريكا لكن انت اخوي وانت محمد يعني تحديدا وانا احمد. قال له ليش ندخل بجدلية انت عندك اخوان بعد؟ من قال لا لا بس امي وابوي وانا الوحيد. قال ليش انت الوحيد؟ قال امي يعني عندها مشاكل صحيه. قال لا لا حبيبي لا مشاكل صحيه ولا احنا وين الان احنا بالصين خلصوا مؤتمركم ونروح نسوي دي ان نشوف التشابه ان احنا اخوان. راحوا سووا اجراءات قالوا لهم لازم حضور الاب. طلعت النتائج مطابقه هذا أخو هذا وبالصين مو جهاز المختبر يعني. راحوا إيش سووا؟ يريد يتأكد هذا اللي مصدوم اللي هو تحرير واللي هو اسمه محمد مصدوم. خابر أمه قال لي ما خابر أبوه يعني هو عفو أكو فتقة أكو جزئيا. خابر أبوه قال لي يا والدي صارت لي صدمة كذا وكذا وكذا يعني شو اكو واحد يقول لي اخوي طلع سوينا. قال لي يا حبيبي انا ما قلت لك شيء يعني انت ترى بالمناسبه احنا لقيناك بس ما نقدر نقول لك انت ابن لقيط او شامرينك اهلك ربيناك على هذا النحو لو تدري شنو صار بينا. امك قعدت بالبيت ودعت الحمل وخلينا طفل في مكان والخالات والمدري شنو خلت 9 أشهر وبعدين احنا لعبنا لعبه كبيره وتبهذلنا وسافرنا إلى مكان آخر إلى أن كبرت حتى ما نبين للأخ لكن يمكن رب العالمين هذا ما أعرف هاي حقيقة هذا قربت المسألة. قال له أبوي يقول لقوني خابر أمه قال له هي ما سويت بي قل لي الحقيقة أكو تشابه وكذا. في هذه الأثناء ذاك شو سوى ذاك خابر أمه أبوه قال أنا مسوي له تحليل ولقيت الفول أجانب القصة ركبوا اثنينهم وإجوا إلى الصين الأبو والأم أنا وجوت جو شافوا منهم شقته أمه حضنته الولد يعني صدمة انصدم. حللوا تحليل آخر بحضور الأب أم وكذا طلعت تحليل أنه أنت يا محمد أخو أحمد وهاي أمك وأبوك. تحليل أثبت بس يريد يفهم القصة. رجعوا دول لأمريكا وخلص إفادة ورجع إلى العراق. قال لي الأمة يما القصة كذا كذا وأنا جوا رجلي بس احكي الحقيقة أنت أم اللي ربيتيني وأحبك وأعيش وياك. قال لي الحقيقة ما ربع أنا رح نخسر شيء لا تخافي ما تخسرين. قلت لي يما بصراحة أنا بوقت الطفل خطفته بهذه الطريقة لا جزاك الله خير تبقين أمي وتبقين حبيبتي وأكو عائلة هي عائلتي عايشة بأمريكا وعاشت بقابل راح تجي هنا ليش تخافين يجون أو أروح لهم يشتاقوا لي أصير بيناتكم بس عيشتي وين راح تكون تكون وياك وراح أتزوج بهذا البيت وراح أتزوج بتأختك اللي بيننا وبينها علاقة حب كذا فاطمئني بقى بيناتهم. عاش لحظة الصدمة والاستغراب تخيلوا لو بمكان إيش راح يصير بيكم مساكين هكذا أصحاب هكذا قصص. تواصل مستمر بين أخوه طبيب أحمد وبين يروح لهم يبقى وياهم في أمريكا فترات يأخذ إجازة ويطلبونه وكذا وهم يجون وإنهم حياتهم الخاصة أيضا هنا في العراق يجون ويلتقون بابنهم ويبقى وياهم الأيام. أصبحت العائلتين بينهم تزاور ومحبة
العائلة الخاطفة والعائلة المخطوف منها، مثل ما كان في يوم من الأيام هو يوم فقد وفرح لعائلة أخرى، اليوم يعني يكاد أن يعتدل الفرح والحزن، الفرح المنغص، لكن بالنتيجة عاد العصفور إلى عشه.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد سعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ سيل عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

دوم أقول إن شاء الله كل شي سهل من بعد هالفارقة يلتم الشامل والمهم وليدي يرجع لي عادي يومي يلي الملقى استعيل

0: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
1: تضم محافظة البصرة اليوم أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، رقم ضخم يفوق تعداد سكان دول بأكملها، لكنه يضع البنية التحتية التعليمية للمحافظة أمام تحد استراتيجي حرج في ظل عجز يتجاوز 850 بناية مدرسية واعتماد أكثر من نصف المدارس القائمة على نظام الدوام الثنائي والثلاثي، كما تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية لهذا العام إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق يكمن في سد الفجوة الهيكلية للنظام التعليمي، حيث تشير البيانات إلى حاجة البلاد الفعلية لأكثر من 10,000 مبنى مدرسي لتخفيف الضغط على المدارس المشتركة. من هنا تبرز الأهمية القصوى للاستثمار في بيئة التعليم كضرورة ملحة لإدخال معايير دولية جديدة تعيد صياغة مخرجات التعليم وتواكب متطلبات العصر. وفي حفل تخرج طلبة الأكاديمية الدولية في البصرة تجسدت هذه الرؤية الاستثمارية في ملامح جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل. في ساحات الأكاديمية الدولية يرى الطلبة أنفسهم جزءاً من تحول نوعي، حيث تروي الطالبة فاطمة أسامة عبود كيف ساهمت هذه البيئة التعليمية في تطورها الأكاديمي، مشيرة إلى أن التحسن في اللغة الإنجليزية كان ملحوظاً وأن الأكاديمية وفرت بيئة تعليمية محفزة اختلفت كثيراً عما اعتادت عليه سابقاً.
2: فاطمة أسامة عبود خرجت من Grade 12، صار لي 7 سنوات، يعني دخلت أول سنة إلي كانت مرحلة سادسة، ما كانت سهلة لأن كانت بداياتي بالإنجليزي وما كنت أعرف إنجليزي، بس سنة بعد سنة بديت أتطور بالإنجليزي، بديت أتعلم والأساتذة ساعدوني بهاي الشغلة والكتب ساعدتني وفروها للملتزمات المدرسة. الشيء اللي حبيته البيئة الموجودة والطلاب، بس أكثر شيء حبيته إنه قدرت أتعرف على نفسي خلال هاي المدرسة. أنا عندي مشروع ببالي اللي هو بدأ بالبصرة، اللي هو زراعة نبات المانغروف. هذا النبات كلش مهم للبصرة، ويعني إنه هو حتى مو هالقد غالي، هو يكون يعني ينبني ويا نفسه. بدأت البصرة بيه، هو يساعد على التلوث ويساعد على فلتريشن الماء.
1: أما الطالب مجد محمد فقد لخص تجربته والتي امتدت لعامين قائلاً إن المدرسة لم تكتفي بتلقينه المعلومات، بل عملت على تحسين نضجه الشخصي وتطوير طريقة تفكيره التحليلي، مؤكداً أن هذا النوع من التعليم غير من شخصيته للأفضل.
3: I've been here in this school for around 2 years. My name is Majd Mohammed, by the way. My experience with the school has been very interesting, to say the least. I've grown a lot as a person, and I really appreciate how the school made me change and improve a lot and taught me about life, and I appreciate that a lot. First of all, I want to say that this school's teaching is a lot better and more detailed and higher quality than other schools that I've been to. Feels like when I came to the school, it became more of an upgrade. And second of all, about how it improved upon my personality and how I am as a person, made me grow a lot more as a person, and it taught me to be more mature when it comes to personality-wise and thinking-wise, and it made me a lot more aware of my surroundings and a lot more wary of what I say and do, and made me think before I speak, and honestly, I appreciate a lot of that.
1: من جانبها توضح الطالبة فاطمة هيثم أن الاختلاف يكمن في البيئة المدرسية، حيث أتاحت لها الأكاديمية الاحتكاك بأساليب تدريس مختلفة ووجود مدرسين أجانب، ما ساهم في بناء شخصيتها وتطوير مهاراتها بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية.
4: طالبة فاطمة هيثم، صف سادس إعدادي، آخر سنة إلي. الأشياء اللي أكثر شيء يعني أثرت بي وسوت نقلة بحياتي إنه غير بيئة مدرسين أجانب من دول أخرى، أكو عرب طورون شخصيته أثناء الدراسة، فلن ناخذ درس يشرحوننا شلون يأثر علينا وبحياتنا اليومية.
1: ولفهم أبعاد هذا التوجه من زاوية رسمية، يؤكد السيد عقيل الفراجي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس البصرة أن الحكومة المحلية تضع دعم الاستثمار في قطاع التعليم ضمن أولوياتها.
5: كحكومة محلية أكيد داعمين ومستعدين لتدليل الصعاب أمام كل من يريد أن يستثمر في هذا المجال ويريد أن يؤسس لمؤسسة تربوية تعليمية دولية. نؤمن ونعتقد أن المقدمات الصحيحة بالنهاية راح تؤتي بنجاحات ونهايات مثمرة إن شاء الله. البناء الصحيح من البداية على أساس التربية والتعليم على مستويات ومناهج متطورة ومنفتحة، تواكب التطور اللي حصل بالعالم راح تؤدي إلى تخرج كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكل القطاعات بشكل صحيح.
1: وفي السياق ذاته، يرى السيد صباح البزوني عضو مجلس البصرة أن مخرجات هذه الأكاديميات وخاصة فيما يتعلق بتمكن الطلبة من اللغة الإنجليزية والوعي الثقافي تعزز من روح الفاخر والاعتزاز الوطني.
6: اليوم شوف بأنه هؤلاء الخريجين طلاقتهم في اللغة الإنجليزية، ثقافتهم، نشعر بالفخر والاعتزاز، وبالتالي نريد من هذه التجربة أن تكون بالنسبة حاضرة في كل المجالات. وأيضا مجلس المحافظة داعم وساند لهكذا تجربة من خلالها بأنه نظهر هكذا نتائج، وبالتالي تكون البصرة رائدة في مثل هكذا المواضيع وخاصة في المواضيع التعليمية والتدريسية. يكون هناك أكاديميات دولية ممكن بالنسبة تكون أواصر الارتباط بيننا وبين العالم، فأكيد هذه جسور تواصل ممكن من خلالها أن تصل صوت العراقي إلى العالم وبالعكس.
1: بينما يرى مدير ومؤسس الأكاديمية الدولية السيد عمار عبد الله أن السر يكمن في المعايير، إذ يوضح أن المنهج المتبع في الأكاديمية يعتمد على النظام الدولي والعالمي، والذي يبتعد عن أسلوب الحفظ ويركز على مهارات الطفل وتطوير قدراته القيادية.
7: الفرق بين المدرسة الأكاديمية الدولية وباقي المدارس تعتمد المنهج مغاير، منهج هو يتبع النظام الدولي العالمي، المنهج الأمريكي والبريطاني. أيضا الأكاديمية الدولية هي أول مدرسة أسست في العراق، المناهج هي مناهج معتمدة عالميا تدرس في جميع أنحاء في دول العالم. إن الطالب المتقدم إلها يجب أن يكون ذات مستوى لغة إنجليزية فوق الجيد أو الجيد جدا. مناهج تعتمد ليس على الحفظ فقط، تعتمد على التفكير، تعتمد على مهارات الطفل وتنمي بداخله كثير من الأمور القيادية.
1: تجربة الأكاديمية الدولية في البصرة تعكس تطلعا حقيقيا لجيل جديد يمتلك أدوات العصر، فبينما يستمر التنافس بين التعليم التقليدي والحديث، يظل الهدف الأسمى هو تخريج عقول قادرة على قيادة التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، ما يجعل الاستثمار في التعليم ضرورة استراتيجية للنهوض بالبصرة نحو مستقبل واعد.
8: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
9: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: سقي العطش في كربلاء وصاحب الخوارق والكرامات أبو الفضل العباس. استحوذت واقعة مقتل حفيد الرسول الحسين بن علي في كربلاء في العشر من المحرم سنة 61 للهجرة على قدر هائل من الأهمية مع بداية شهر محرم من كل سنة. يجرى استحضار تلك الذكرى فتحكى قصص بعض الشخصيات المركزية التي اطلعت بدور مهم في تلك الملحمة. في هذا السياق يعد أخو الحسين أبو الفضل العباس بن علي واحدا من أهم تلك الشخصيات على الإطلاق. عرف العباس بدوره المؤثر في أحداث المعركة، فتناقل المسلمون سيرته جيلا بعد جيل. تذكر المصادر أن العباس ولد في سنة 26 للهجرة، وأمه هي أم البنين فاطمة الكلابية، والتي تزوج منها علي بن أبي طالب عقب وفاة فاطمة الزهراء. اشتهر العباس بكنيته أبي الفضل، كما كنته بعض المصادر أيضا بأبي القاسم. في سنة 37 للهجرة ظهر العباس على مسرح الأحداث التاريخية للمرة الأولى عندما حضر مع أبيه في معركة صفين ضد معاوية بن أبي سفيان وجيش

في سنة 51 للهجرة أثبت العباس حضوره بشكل أكثر وضوحا بالتزامن مع وفاة أخيه الحسن بن علي. تذكر بعض الروايات أنه أي العباس كان بصحبة الحسين أثناء محاولة دفن الحسن في بيت النبي، ولما رشقت جنازة الحسن بالسهام من قبل أعداء الهاشميين طلب العباس من الحسين الإذن بقتالهم، ولكن الحسين لم يعطه الإذن وأمره بالصبر. في سياق آخر أشارت بعض الآثار لتميز العباس منذ حداثة سنه في ميدان العلم. على سبيل المثال ورد على لسان علي بن أبي طالب أنه قال: إن ولدي العباس زق العلم زقا. كذلك تحدثت الروايات عن وسامته وجماله حتى اشتهر بلقب قمر بني هاشم، وصار هذا اللقب لصيقا به في معظم المدونات الشيعية. لعب العباس دورا رئيسا في أحداث معركة كربلاء. بحسب المصادر فإن العباس كان حامل راية الحسين في تلك المعركة، وبحسب التقليد المتوارث فإن العباس أظهر شجاعة فريدة من نوعها في يوم عاشوراء على وجه الخصوص. ظهر ذلك لما اشتد العطش في معسكر الحسين، فخرج عندها العباس وقاتل بعض الأمويين حتى وصل لشاطئ نهر الفرات.

ولما عزم على شرب الماء تذكر عطش الحسين وأولاده، فرفض أن يشرب وملأ قربة الماء وحملها على كتفه، ثم سار ناحية معسكر الهاشميين، وفي طريقه أحاط به الأعداء من كل جانب ومزقوا القربة، كما أصابوه بعدة أسهم وقطعوا يديه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. تذكر بعض الروايات أن علي بن أبي طالب كان يعرف المصير الدامي لابنه قبل كربلاء بسنين عديدة، وأنه أخبر أم البنين ذات مرة بهذا المصير، فأجهشت أم البنين في البكاء، وشاركنها من كنا معها من النساء لوعتها وحزنها. يؤكد التقليد المتوارث أن شجاعة العباس يوم المعركة قد لاقت إعجاب زعماء المعسكر الأموي. على سبيل المثال، قيل أن يزيد بن معاوية لما رأى لواء العلويين بين يديه في قصر الخلافة بدمشق سأل عن صاحبه، ولما أخبروه أنه العباس بن علي رد قائلا مظهرا إعجابه: أبيت اللعن عباس، هكذا يحمل اللواء وإلا فلا. من جهة أخرى، لقد شجاعة العباس المدح والثناء من قبل بعض الأئمة. في هذا السياق روي عن الإمام جعفر الصادق قوله: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، له منزلة عند الله يغبطه بها جميع الشهداء. فيما نقل عن الإمام علي زين العابدين أنه قال: إن الله أبدل العباس بجناحين يطير بهما في الجنة عوضا عن قطع يديه في كربلاء.

ومن هنا عرف العباس بلقب الطيار، وهو اللقب الذي لم يعرف به قبله سوى عمه جعفر بن أبي طالب الذي قتل في معركة مؤتة في السنة 8 من الهجرة. كذلك ظهرت مكانة العباس في الوجدان الشيعي في بعض أدبيات هذا المذهب، من ذلك الزيارات التي تقرأ في مراقد الأئمة. جاء في آداب زيارة مرقد العباس المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق: أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه، المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، فألحقك الله بدرجة آبائك في دار النعيم.

يشتهر العباس بالعديد من الكرامات، منها شفاء المرضى وعلاج العقم والعثور على المفقودات وزيادة الرزق وقضاء الحوائج. كذلك تحدثت المصادر والروايات عن بعض الكرامات غير الاعتيادية، ومنها أن صورة العباس ظهرت ذات يوم تحت الزيارة المكتوبة على باب القبلة داخل الضريح، وأن رجلا اتهم بالزنا فأنكر وأعلن قبوله للقسم على ذلك في ضريح العباس، فجاء إلى كربلاء ودخل حرم العباس، وقبل أن يرفع يده ليؤدي القسم جاءته ضربات وصدمات شديدة وعنيفة من جهات مختلفة أفقدته صوابه، حيث أخذ الدم ينزف من جسمه وتمزقت ثيابه، ثم أخذ يصرخ ويستغيث بكلمات وألفاظ غير مفهومة، وقد أخرج إلى خارج الروضة.

في الموروث العشائري في أغلب المناطق الجنوبية والوسطى من العراق، عندما تكون خصومات بين عشيرتين، فإن إحدى العشائر تبادر بالانتقال إلى العشيرة الثانية، وما يسمى بالعامية المشية، تتكون من مجموعة من وجهاء العشيرة والقرية وبعض وجهاء العشائر الأخرى، يتقدمهم بعض السادة المؤثرون في حل النزاعات من أجل إرضاء تلك العشيرة، فتبدأ المحادثات بين الطرفين، ويقوم كبير العشيرة الثانية ببعض المطالب، سواء كان فصل أو دية أو حشم أو تداوي، فتتفق العشيرتان على ذلك، فيطلب من العشيرة التي أخذت الفصل أو الدية بأن تقوم وتشد راية العباس. وهذه الراية المتعارف عليها هو احترام المواثيق والأعراف والتعهدات التي توصلوا إليها وعدم خرقها، وإذا اخترقها أحد من العشيرتين فيكون العباس هو كفيله وخصمه. أيضا قيل أن كرامات العباس دفعت عن كربلاء في بعض الفترات التاريخية الحرجة، ومنها أن الجيش العثماني لما قام بغزو كربلاء وقتل المئات من أهلها في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي، فإن عددا من ألسنة النار خرجت من صحن مرقد أبي الفضل وضربت الجند العثمانيين، فاضطر الجيش عندها للانسحاب. من النقاط الجديرة بالملاحظة والتي تبين تأثير أبي الفضل في الفلكلور العراقي بشكل عام، من أن كرامات العباس نفعت العديد من غير المسلمين، ووصل أثرها للمسيحي واليهودي والهندوسي والشيوعي.

برغم أن العباس أخ غير شقيق للحسن والحسين، فإننا نجد الروايات قد حاولت أن تؤكد على قوة علاقته بهما بأشكال متعددة، من أهم تلك الأشكال ربطه بفاطمة الزهراء وابنتها زينب بنت علي. تحدثت العديد من الروايات عن العلاقة القوية التي انعقدت أواصرها بين زينب وأخيها الصغير منذ اللحظات الأولى لميلاده. يحكي محمد إبراهيم النجفي في كتابه الخصائص العباسية أن زينب قالت لأبيها: ما لي أرى قلبي متعلقا بهذا الوليد أشد التعلق، ونفسي منشدة إليه أكبر الإنشداد. فأجابها أبوها: كيف لا تكونين كذلك، وهو كفيلك وحاميك. المعنى ذاته يظهر في وصف الساعات الأخيرة من حياة علي بن أبي طالب في مولد العباس بن علي. فإن علي بن أبي طالب جمع أولاده حوله وقت احتضاره، وأمسك بيد العباس ويد زينب، وقال لأبي الفضل: بني، هذه وديعة مني إليك. بموجب تلك الوصية اعتبر العباس كفيلا لزينب، لدرجة إنه اشتهر بلقب الكفيل. على الجانب الآخر، حاولت بعض الروايات أن ترسخ علاقة البنوة الروحية التي جمعت العباس بفاطمة الزهراء. من تلك الروايات ما ذكره محمد مهدي الحائري في كتابه معالي السبطين، عندما ذكر أن واحدا من أهل كربلاء كان يزور الحسين في كل يوم وليلة مرتين أو ثلاث مرات، ولا يزور أبا الفضل العباس إلا بعد مضي 10 أيام من زيارته، فرأى في المنام فاطمة الزهراء فسلم عليها فأعرضت عنه. فلما سألها عن السبب قالت: لإعراضك عن زيارة ولدي العباس. يظهر ملمح البنوة الروحية ممزوجا بمظلومية العباس في رواية أخرى شهيرة أوردها محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة. بحسب تلك الرواية فإن فاطمة الزهراء ستأتي يوم القيامة وتخرج من تحت عباءتها كفي أبي الفضل العباس المقطوعين يوم كربلاء، وتقول: يا عدل يا حكيم، احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين.

في الفلكلور العراقي. تسبب المجهود العظيم الذي قام به العباس يوم كربلاء في سبيل الدفاع عن أخيه في إقحامه في دائرة الفلكلور الشعبي العراقي، ولسيما في ميادين الشجاعة والبطولة والتضحية والدفاع عن الحق. في هذا السياق درج العراقيون على الإشارة للعباس باسم أبو راس الحارة، وهو الاسم الذي فسره جلال الدين الحنفي في كتابه معجم اللغة العامية البغدادية، فقال إنه نعت يقال للشخص الغضوب ويرمز لحمية العباس وقوته في طلب الحق. في سياق ذاته يردد العراقيون جملة دير بالك من أبو راس الحار إذا اختلف اثنان أو أرادوا التعاهد على أمر ما، عندها يتم استدعاء رمزية العباس لأخذ المواثيق من المتعاهدين والاستحضار اللعنات ضد من ينكث عهده. مثل هذه الرمزيات توجد في إيران أيضا، فهناك الكثير من الخوارق تنسب إلى العباس، ويسمي الإيرانيون أبناءهم العباس وأبو الفضل. وحين يحدث أمر مروع تجد كثيرا من الإيرانيين يهتفون فجأة يا حسين أو يا أبا الفضل، حتى إن كانوا غير متدينين.

المرقد العباسي. تذكر الروايات أن الإمام الحسين لم يحمل جثمان العباس كما اعتاد أن يفعل مع باقي جثامين أنصاره الذين قتلوا في المعركة، وأنه أي الحسين ترك الجثمان في موقعه لكثرة ما فيه من الإصابات والجروح، وحتى لا تتساقط أجزاؤه عند الحمل. بشكل عام لا نعرف الكثير عن بدايات تعمير ضريح العباس، وبحسب ما يذكر عبد الأمير القريشي في كتابه تاريخ العتبة العباسية المقدسة، فإن الإمام علي زين العابدين ومعاونيه من عشيرة بني أسد قاموا بدفن جثمان العباس بعد 3 أيام من مقتله، وبنوا على قبره سقيفة صغيرة الحجم. في القرن 3 الهجري تم تعمير مرقد العباس على يد بعض الخلفاء العباسيين، ومنهم المنتصر والمعتضد. أما في 369 للهجرة فقد أعيد بناء مرقد العباس، وأوقفت مساحات كافية من الأراضي لاستثمارها لصالح إنارة الحرم الخاص به، وذلك عقب زيارة عضد الدولة ابن ركن الدولة البويهي لكربلاء. في بداية القرن 5 الهجري قام الوزير الحسن بن فضل ابن سهلان الرام هرمزي بإعمار المرقد وتطويره، وفي 707 هجرية جرى تعمير المرقد من قبل السلطان المغولي أولجايتو محمد خدابندا.

أما القرن العاشر الهجري فقد شهد وصول المرقد العباسي لأوج عظمته بعدما تعاهدته أيدي الصفويين والعثمانيين بالرعاية والتجميل. وفي تلك الفترة تم تزيين القبة بالقاشاني حديثا، وفي سنة 1955 تحديدا تم تغطية القبة من الخارج بطابوق نحاسي مغلف بشرائح الذهب الخالص. في سنة 2010 تم تذهيب المأذنتين المجاورتين للقبة، واستخدم في ذلك ما يقرب من 108 كيلوغرامات من الذهب الخالص. حاليا تبلغ مساحة حرم العباس ما يقارب 11,000 متر مربع، يقع إلى الشمال الشرقي من حرم الحسين، وتتم إدارته من قبل العتبة الحسينية. ومن الجدير بالذكر إن هناك مزارا مشهورا لأبي الفضل العباس في بلدة النبي شيت في منطقة البقاع بلبنان.

0: في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة قفزات مبكرة، تواجه البصرة الرئة الاقتصادية للعراق اختباراً قاسياً مع تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية. الأزمة المتجددة تأتي هذه المرة بفعل انخفاض إمدادات الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد، مما تسبب بفقدان آلاف الميجاوات من الشبكات الوطنية. هذا النقص الحاد لم يطفئ المصابيح في المنازل فحسب، وإنما شل الحركة التجارية وفجر موجة استياء شعبي في مدينة تطفو على بحار من النفط والغاز. أولى شظايا هذه الأزمة تصيب أصحاب المحلات والمهن اليومية الذين باتوا يواجهون خسائر مادية فادحة نتيجة تلف بضائعهم واعتمادهم المكلف على المولدات الأهلية. القصاب رياض عجيل ينقل لنا مرارة المعاناة اليومية في الأسواق المحلية تحت وطأة الانقطاع المستمر.
1: إذا انقطعت مدة هائلين اللحم بالبرادات يأثر عليه، لما تنطفي مثلا يموع الثلج يتلف اللحم، هاي الشغلة. بغر شيرهم ما جاي نثرم بالمكاين، يتوقف الثروم وناس تجي وتروح وترجع. ها سويت استعدادات، جريت 40 امبير، والامبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لان اذا انقطعت الكهرباء انتلف اللحم زين، وادفعها 400 بعد طبعا ياثر. يعني هسه اللحم نقول اللحم غلو علينا، غالي اللحم زين، هاي ال 400 من غير الايجار من غير هاي الشغلات، الكهرباء بالشهر تجينا مسوي لنا تجاري 400 و500 بالشهر. أنا هسا هذا اللي ما لو يكون مثلا الوطنية موجودة ما أغسل لي 400-500 بالشهر.
0: المعاناة لا تتوقف عند حدود الأسواق والتجارة، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية، حيث يواجه الطلبة والتدريسيون ظروفا بائسة داخل القاعات الدراسية والمختبرات العلمية مع غياب وسائل التبريد الأساسية. الدكتور فوزي مصطفى التدريسي في جامعة البصرة يتحدث عن انعكاس هذه الأزمة على الواقع التعليمي.
2: والله طبعا يعني نصير بائسة، تعرف يعني احنا صرنا في المدينة والمدينة قطعة

0: من الكونكريت، فاذا ماكو كهرباء يعني مشكله كبيره عويصه. يعني انا مثلا اقرا، يعني ما اقدر اقرا مثلا، يعني المرأة يجوز ما تقدر تتحرك بشكل طبيعي، ربة البيت، أطفال ما يقدرون يدرسون، فمشكلة كبيرة طبعا. أما مثل لو بيوتنا من الطين، ولو إحنا حضارتنا طينية صارت كونكريتية، لو من الطين ما أيام القصب والبردي ما نهتم للكهرباء. وأنا عشت هاي في طفولتي، يعني إحنا من أهل أبو الخصيب وشط العرب، فعشناها هاي الفترة ما تحتاج الكهرباء أصلا. ما كان بيتنا كهرباء بالسبعينات في الطويلة، يعني عبر شط العرب يعني ما كهرباء أصلا، والحياة طبيعية جدا أحسن من هسه بكثير.
1: هذا الواقع الخدمي المتردي يثير تساؤلات مشروعة في الأوساط الشعبية والمدنية حول جدوى الوعود الحكومية المتكررة بإيجاد حلول جذرية لملف الطاقة، وعن أسباب بقاء المحافظة رهينة لإمدادات الغاز الخارجي. الناشط قدام هادي يجسد صوت الشارع البصري الرافض لاستمرار هذه المعاناة الصيفية.
2: هذا الشيء راح يصير، وهسه احنا جاي نعاني منها. هسه بدت برمجه او انقطاع التام للكهرباء يوم او تقريبا 12 ساعه بسبب اما صيانه او نقص الغاز. تعرف الحرب هاي الامريكيه الصهيونيه على الجمهوريه الاسلاميه اثرت علينا، لان احنا نعتمد على الغاز الايراني، وحاليا اغلب المحطات الغاز الايرانيه، محطات الطاقه بايران انضربت خلال هاي الحرب، فشيء اكيد راح نعاني. يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناة، يعني اذا وصلنا بذروة الحرب السابعة او الثامن راح تدمر الكهرباء، ويعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم. وللاسف يعني احنا يقول لك الحب لاخيك ما تحب لنفسك، جيراننا من المحافظات حاطين دوبهم ودوبنا على قولت عضو برلمان بالناصرية، تقول ليش البصرة تجهيز كامل، ابو العمارة نفس الشيء، ما اعرف يعني ليش. وانت هو بتمنى لنفسك الزينة، ليش تتعب على غيرك؟ شيء اكيد راح تاثر علينا، يعني خاصة تعرف اجواء البصرة حارة، خاصة انه يعني الناس مرضى هواي بالبصرة، تعرف بسبب تأثيرات الدخان وتلوث البيئي، فهذا الشيء راح يأثر عليهم. الحر شيء اكيد راح يدمر العالم، خاصة المرضى كبار السن والاطفال هواي راح يتأثرون بهذا الشيء.
1: امام هذا الضغط الشعبي المتصاعد، تقف الحكومة المحلية في البصرة حائرة بين مطرقة استياء المواطنين وسندان غياب الحلول المركزية من وزارة الكهرباء الاتحادية، وسط مطالبات بمنح المحافظة صلاحيات أوسع لإدارة ملف طاقتها. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح موقف الإدارة المحلية وحجم التحديات التي تواجهها.
3: احنا كعملية انتاج الحمد لله كل صيف تجهيزنا 5 ساعات بساعة، وعازمين انه يستمر هذا الوضع وناقشنا، لكن تعرف ارتفاع درجات حرارة، تغيرات مناخية كبيرة، هذه التحديات كلها تؤدي الى انه التوزيع ما يقدر يواكب النقل والانتاج، وبالتالي اليوم اطلعنا على حاجياتهم وسيكون اعداد كشوفات قبيل الصيف ان شاء الله. ومن المؤمل انه تدخل الـ 250 ميجا من شركة توتال نفطية شمس، مشروع شمس البصرة، وبالتالي إلى 250، تعرف هذا مشروع 1000 ميجاوات، أكمل المرحلة الأولى على 4 مراحل، لكن المرحلة الثانية إن شاء الله أقل من شهر ستدخل الخدمة. هذا إضافة إلى أنه عملية تجديد البارجات التركية الموجودة، وبالتالي إن شاء الله باستعداد كامل سندخل الصيف.
1: في أروقة مجلس المحافظة تتركز الجهود والمخاطبات الرسمية على تشخيص الخلل البنيوي في منظومة الطاقة، حيث تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب محلياً بدلاً من حرقه في الأجواء. رئيس لجنة الكهرباء في مجلس البصرة الأستاذ ثائر الصالحي يضعنا في تفاصيل الأرقام والنقص الفعلي في التجهيز.
4: اليوم احنا نفكر في وضع خطة لمعالجة انه الغاز الايراني. انت تعرف احنا كمحافظة بصرة نقدر نعتمد جزئيا 70 او 75% على الغاز العراقي، لكن انه هذا هو الغاز المصاحب يعتمد على استخراج النفط، وبالتالي استخراج النفط متوقف، يعني هذه هي ازمة بحد ذاتها. ايضا اذا نتحدث انه هناك بدائل، لكن هذه البدائل لا تعوض بشكل كامل نقص الغاز اللي موجود. فيما يخص انه ضخ الغاز الإيراني، طبعا كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب كمية، سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20 مليون متر مكعب فقط للمناطق الجنوبية. احنا إن شاء الله بجهود الأخوة في دوائر الكهرباء نعبر هذه الأزمة، ولكن تجهيز الساعات ليس كما في الموسم الماضي.
1: ويبقى الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة معلقا على مدى جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع الطاقة

0: التحديات الموجودة وشنو اللي حلول اللي ممكن نضعها. اتفقنا على عدة نقاط. أولا هنالك استحقاقات مالية لوزارة الكهرباء دوائر الكهرباء في البصرة من قبل شركة نفط البصرة ويجب تسديدها، وهذا راح يكون دور الحكومة المحلية في البصرة أنه تخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتسديدها. اثنين السعي إلى تجديد عقد البوارج الخاصة بإنتاج الكهرباء الراسية في البحر بعد انتهاء مدة العقد، لابد من تجديدها لأن عندنا الإنتاج انخفض نتيجة قطع الغاز وعدم الآن تصدير النفط اللي راح يكون به الغاز المصاحب، فعندنا نسبة كبيرة انخفاض في إنتاج الطاقة الكهربائية.
1: بين وعود الاستقلال النفطي والغازي وواقع المولدات الأهلية المنهك للمواطن، تبقى البصرة تبحث عن خيط ضوء مستقر يقيها لهيب الصيف. إن حل أزمة كهرباء البصرة لم يعد ترفاً خدمياً، إنما هو ضرورة أمنية واقتصادية قصوى. فمن غير المقبول أن تغذي هذه الأرض موازنة البلاد بالمليارات، بينما يعجز أهلها عن توفير طاقة مستدامة تحميهم من حرارة الصيف اللاهب.

من المعروف أن الأديان تنقسم إلى نوعين متميزين، أولهما تبشيري يروج لنفسه باعتباره ديناً عالمياً يصلح للأعراق والأجناس كافة في كل مكان حول العالم، وثانيهما منغلق يرفض التبشير ويفضل التقوقع داخل حيز جغرافي أو عرقي محدد. المسيحية والإسلام يعدان من أشهر أديان النوع الأول، وهما يحتلان المركزين الأول والثاني على التوالي في قائمة الأديان الأكثر انتشاراً حول العالم. أما التاوية الصينية والشنتوية اليابانية فتصلحان للاستخدام كنموذجين للأديان غير التبشيرية التي لم تخرج من موطنها الأول في الشرق الأقصى. على الرغم مما سبق من الممكن ملاحظة عدد من اللحظات التاريخية الفارقة التي مرت بها مجموعة من الأديان المنغلقة ونتج عنها تغير كبير في موقف تلك الأديان من الآخر، لنراها وقد اكتسبت الصفة التبشيرية من جهة ولتنتشر على نطاق واسع خارج معاقلها الأولى من جهة أخرى.

اليهودية. من المعروف أن اليهودية دين من الأديان المنغلقة غير التبشيرية، والتي اختص بها شعب معين هو الشعب الإسرائيلي الذي انحدر من نسل الأسباط الاثني عشر، وهم أبناء النبي يعقوب. هذا التماهي بين العرقية والدين يظهر بشكل واضح في المعتقدات اليهودية التقليدية التي تنظر إلى بني إسرائيل على كونهم شعب الله المختار، وتحيط بهم العناية الربانية. أما باقي الشعوب الإنسانية فمجرد جويم بمعنى أغيار وأقل مكانة ومنزلة. كذلك يظهر هذا التماهي في التشريعات اليهودية التي أكدت على أن الدين اليهودي إنما ينتقل بالوراثة من الأم إلى أبنائها. برغم ذلك، فإن مراجعة تاريخ اليهود من شأنه أن يقدم بعض الحالات التي انتشرت فيها اليهودية خارج العرق الإسرائيلي، وذلك لبعض الأهداف السياسية أو الديمغرافية بحسب ما هو معروف، فإن مملكة بني إسرائيل قد انقسمت في القرن العاشر قبل الميلاد إلى مملكتين منفصلتين، الأولى شمالية تعرف بإسرائيل ويسكن فيها 10 من الأسباط، والثانية جنوبية تسمى يهوذا ويسكن فيها سبطان فحسب، هما سبطا يهوذا وبنيامين. في عام 722 قبل الميلاد قام الأشوريون بتدمير مملكة إسرائيل، أما مملكة يهوذا فقد ظلت صامدة حتى سنة 586 قبل الميلاد، عندما تم القضاء عليها بواسطة الجيوش البابلية. وفي الحالتين قام الغازي المنتصر الآشوري البابلي بسبي الشعب المهزوم ونقله ليسكن في مناطق مختلفة من أرض العراق، الأمر الذي نقل اليهودية إلى بلاد الرافدين وبلاد فارس.

إذا كان شعب يهوذا قد قدر له أن يعود مرة أخرى إلى فلسطين في عهد العاهل الفارسي كورش الأول، فإن شعب إسرائيل قد تعرض للشتات والضياع، وقد عرف هؤلاء المشتتون باسم الأسباط العشر المفقودين. بحسب المعتقد اليهودي، فإن الأسباط العشرة قد تفرقوا في أنحاء متفرقة من آسيا وإفريقيا وأوروبا، واندمجوا في الكثير من المجتمعات، ومن المرجح أنهم قد تخلوا بعض الشيء عن التعاليم الصارمة التي تمنعهم من التزاوج مع الشعوب الأخرى. ونتج عن تلك التغيرات الديمغرافية المهمة أن اليهودية عرفت طريقها إلى أماكن جديدة عن طريق المصاهرة وإلى شعوب لا تنحدر من نسل يعقوب. على سبيل المثال، من المعروف أن الكثير من الإسرائيليين قد رحلوا إلى مصر بعد السبي البابلي، وأنهم سكنوا في الصعيد ثم رحلوا عبر النيل إلى بلاد الحبشة، وهناك اختلطوا بالسكان الأفارقة الوثنيين ونشروا الدين اليهودي في تلك المنطقة. في حالات أخرى، عرف الانتشار اليهودي ببعده السياسي الواضح، ومن ذلك ما وقع في الربع الأول من القرن السادس الميلادي عندما انتشرت اليهودية في جنوب شبه الجزيرة العربية على يد الملك الحميري يوسف ذي نواس، الذي قام بحملة شهيرة على اليمن أجبر خلالها المسيحيين على التحول إلى اليهودية.

في السياق نفسه كانت السياسة عاملاً مهماً في نشر اليهودية وسط بعض القبائل التركية في القرن التاسع الميلادي، ونقصد هنا قبائل الخزر التي كانت تعيش في مناطق جنوب القوقاز شمال أذربيجان وأرمينيا. ففي بداية القرن التاسع الميلادي ومع الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها مملكة الخزر من جانب القوتين المتاخمتين لحدودها وهما الدولة العباسية والإمبراطورية البيزنطية، اعتنق الخزر اليهودية كنوع من أنواع التمايز وتحقيق الاستقلال الديني السياسي عن جيرانهم من المسلمين والمسيحيين. وفي بدايات القرن العاشر الميلادي دخل الخزر في عدد من المعارك الطاحنة ضد الروس، وانتهت تلك المعارك بتدمير مملكة الخزر وفقدانها الشطر الأكبر من أراضيها، ليهاجر الكثير من اليهود الخزريين إلى شرق القارة الأوروبية وغربها، ولينحدر من نسلهم اليهود المعروفون الآن بالأشكناز والذين يمثلون الأغلبية الغالبة من يهود العالم المعاصر.

البوذية. بحسب ما هو معروف، فإن الإسكندر المقدوني تمكن من اجتياح مناطق واسعة من العالم القديم في القرن الرابع قبل الميلاد، إذ وصلت جيوشه إلى شبه القارة الهندية بعدما حطمت الإمبراطورية الفارسية واستولت على المستعمرات التابعة لها في منطقة الشرق الأدنى. في أعقاب ذلك الاجتياح ظهرت أسرة حاكمة جديدة في الهند، هي الأسرة المعروفة باسم أسرة موريا، والتي حكمت شبه القارة الهندية لمدة تقترب من 150 عاماً. أعظم ملوك هذه الأسرة كان الملك أشوكا، ويعد أحد أهم ملوك الهند وأكثرهم تأثيراً عبر التاريخ، كما ارتبط اسمه بنشر الديانة البوذية وتحويلها إلى ديانة تبشيرية عالمية بعد أن قام بنشرها خارج حدود موطنها الأصلي في الهند. لفهم النقطة الأخيرة ينبغي الرجوع إلى تاريخ ظهور البوذية في القرن السادس قبل الميلاد، إذ تتفق المصادر على أن تلك الفترة شهدت دعوة المصلح سيدهارتا غوتاما، وهو نفسه الذي سيعرف فيما بعد باسم بوذا، حيث دعا إلى مذهب ديني جديد بهدف إصلاح النفس والوصول إلى الحقيقة. هذا المذهب كان في بدايته مجرد حركة إصلاحية داخل الدين الهندوسي الذي كان يعتنقه سكان الهند في تلك الفترة.

بوذا نظم طلابه على شكل جماعة مرتبة وشجعهم على تعليم الناس أصول مذهبه، فكان مما قاله لهم: اذهبوا أيها الرهبان وتجولوا من أجل خير ورفاهية الناس. ولكن على الرغم من ذلك ظلت البوذية فرعا من الهندوسية ولم تتمكن من تحقيق الانفصال الكامل عنها. في عصر أوشكا اختلف الأمر بشكل كامل، ذلك أن هذا الإمبراطور الذي ندم كثيرا على الكثير من المذابح الدموية التي اقترفها في سبيل توطيد مركزه السياسي تأثر كثيرا بالنزعة الروحية التي تميز البوذية. ومن جهة أخرى فإن أصداء محاولة الإسكندر المقدوني توحيد العالمين الشرقي والغربي في وحدة سياسية ثقافية واحدة كانت لا تزال تتردد في ذهن أوشكا، الأمر الذي حدا بالعاهل الهندي إلى اعتناق البوذية والعمل على نشرها لتصبح دينا عالميا يؤمن به الناس في شتى أنحاء المعمورة. أوشكا ذكر جانبا من مجهوداته في نشر البوذية، وذلك في شكل مراسيم دونها على بعض النصب الحجرية التي توزعت في مختلف أنحاء الهند وعرفت باسم أحجار أوشكا. وقد جاء في بعضها أن الكثير من العرقيات قد اعتنقت البوذية في مناطق حكمه. أن أوشكا بعث العديد من الإرساليات البوذية التبشيرية إلى خارج الهند، الأمر الذي أسهم في نشر تلك الديانة على نطاق واسع في كل من سريلانكا ومينامار وبورما والتبت، كما حدا بها أي البوذية لتصبح من الأديان المهمة في كل من الصين واليابان وكوريا وفيتنام.

الجهود التبشيرية التي بذلها أوشكا لم تقتصر على الأقاليم المجاورة للهند، بل تعدت ذلك لتصل إلى معظم أنحاء العالم، إذ قام العاهل الهندي بإرسال بعثاته البوذية إلى كل من سوريا ومصر واليونان، وحققت تلك البعثات حظوظاً متفاوتة من النجاح والتأثير، إلى درجة ظهور نوعاً مخصوص من الفلسفة يعرف باسم البوذية الإغريقية، وهو النوع الذي انتشر بشكل كبير على سواحل البحر المتوسط. المؤرخ الأمريكي ويل ديورانت في موسوعته الشهيرة قصة الحضارة وصف إسهام أوشكا في تحويل البوذية لتصبح ديناً تبشيرياً عالمياً، ومما قاله في ذلك: في القرنين التاليين لموته انتشرت البوذية في أرجاء الهند، وبدأت غزوها لآسيا غزواً لا تراق فيه دماء. فإذا رأيت إلى يومنا هذا وجه بوذا الهادئ يأمر الناس من سيلان إلى اليابان بأن يعامل بعضهم بعضاً بالحسنى وأن يحب السلام، فاعلم أنه مما أدى إلى ذلك أن حاكماً، وإن شئت قل قديساً، كتب له يوماً أن يتربع على عرش الهند.

الهندوسية. كما هو معروف، فإن الديانة الهندوسية هي ثالث أكبر ديانة في العالم من حيث الانتشار، إذ يزيد عدد معتنقيها عن 1 مليار نسمة، وتؤمن بمجموعة من الكتب المقدسة تم تدوينها على فترات متباعدة من التاريخ القديم. ومن أهم تلك الكتب الفيدا والأوبانيشاد والمهابهارتا والرامايانا. من الشائع النظر إلى الهندوسية على كونها ديانة عرقية جغرافية وترتبط بشبه القارة الهندية على وجه الخصوص، فكل من يعيش على الأراضي الهندية هو هندوسي بالتبعية، إلا إذا أعلن عن اعتناقه أحد الأديان المخالفة كالإسلام أو المسيحية أو اليهودية. من هنا نستطيع أن نتفهم سبب ابتعاد الهندوسية التقليدية عن التبشير، لا سيما خارج حدود شبه القارة الهندية. على الرغم مما سبق، فإن القراءة المتأنية في تاريخ تطور الهندوسية في القرون الأخيرة على وجه التحديد قد تكشف عن تغير واضح في موقف تلك الديانة من التبشير. إن التجار الهندوس قد نشروا الهندوسية في كل من بورما وماليزيا، كما أن الهنود الذين عملوا لحساب الإمبراطورية البريطانية في مشاريع مد خطوط السكك الحديدية في القارة الإفريقية قد أوجدوا تجمعات هندوسية مهمة في كل من موريشيوس وكينيا وأوغندا وتنزانيا وملاويا.

أما في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، فقد هجر الكثير من الهندوس إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي تكرر أيضاً مع هجرة مئات الآلاف من الهنود إلى الخليج العربي في وقت لاحق، وأن الأغلبية الغالبة من هؤلاء المهاجرين قد تمكنت من نقل الكثير من القيم الهندوسية إلى المجتمعات الجديدة، وأن تلك القيم تظهر بشكل واضح ومعلن في أثناء ممارسة الطقوس والمشاركة في الاحتفالات الدينية. التبشير الهندوسي ظهر بشكل أكثر وضوحاً مع تأسيس بعض المنظمات الهندية القومية اليمينية، ومنها على سبيل المثال حركة آريا ساماج التي أسست في مدينة بومباي في عام 1875، والتي دعت بشكل واضح إلى انفتاح الهندوسية على التبشير والتركيز على الهنود الذين تحولوا إلى اعتناق الإسلام أو المسيحية في محاولة لردهم مرة أخرى إلى المعتقدات الهندوسية التي آمن بها أجدادهم منذ قرون بعيدة. في السياق نفسه، كان المفكر الهندي اليميني فينياك دامودار واحداً من أهم المفكرين الذين دعوا صراحة للتبشير الهندوسي بمعناه الأيديولوجي، وذلك في سنة 1923 في أثناء السعي إلى تحقيق الاستقلال الهندي عن الإمبراطورية البريطانية، وذلك عندما نشر كتابه المهم هندوتفا من الهندوسي، والذي جاء فيه: المسلمون والمسيحيون هم ذرية هذه الأمة الهندوسية قبل أن يتحولوا إلى ديانات أخرى، عليهم أن يعتنقوا الثقافة الهندوسية وأن لا ينظروا إلى الهند باعتبارها وطنا فقط بل أرضا مقدسة.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: دماء تصنع التاريخ، قراءة في فلسفة الشهادة وإرث الأنبياء. حين تتحول الأحداث التاريخية الكبرى إلى صفحات مطوية في دفاتر الماضي، يبقى هناك حدث فريد يرفض الانصياع لمنطق الزمن، ويأبى التحول إلى مجرد ذكرى عابرة أو طقس موسمي. إن خروج الحسين بن علي من مكة باتجاه العراق يمثل هجرة كونية من ضيق القوة المادية إلى رحاب الحق الاستراتيجي. عاش العالم آنذاك تحت وطأة سحب كثيفة من التضليل، حين استطاعت السلطة القائمة تدجين الوعي العام للأمة وتحويل الدين من طاقة ثورية تحرر الإنسان إلى مؤسسة تبرر الطغيان وتمنح الشرعية للاستعباد البشري. دار الصراع في تلك اللحظة المصيرية من عمر الأمة حول جوهر الرسالة الإنسانية ذاتها وحماية قيمها من الفناء والاندثار. إن فهم هذه الحركة التاريخية الاستثنائية يتطلب النفاذ إلى عمق الفلسفة التاريخية الروحية التي ترى في كربلاء امتدادا عضويا لصراع البشرية الطويلة ضد الاستسلاب والظلم. تتجاوز هذه القراءة العميقة حدود التفجيع أو استدرار الدمعة لتبحث عن المحركات الفكرية البنيوية التي جعلت من الشهادة خيارا واعيا ومخططا له بدقة متناهية. يرتكز هذا الموقف على رؤية كونية شاملة تربط حركة كربلاء بخط الأنبياء جميعا، حيث يتجلى الثائر الأول في هذه الملحمة وارثا شرعيا لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. يتشكل هذا الإرث العظيم من تراكم الموقف الأخلاقي وتكامل القيم الرسالية واستمرارية المواجهة التاريخية بين النقاء الإنساني والتشويه النفعي الذي تقوده قوى المصلحة. من هنا تتحول الكتابة عن هذا الحدث الجلل إلى مسؤولية فكرية رصينة تستهدف نفض الغبار عن المفاهيم الحركية التي جرى تعطيلها عن عمد. تبدو الشهادة في جوهرها الفلسفي فلسفة كاملة للحياة وأداة حاسمة لاحتجاج أبدي يملك من الفاعلية والتأثير ما يوازي فاعلية الجيوش الجرارة والسلاح الحاسم. في هذا البحث نقرأ كربلاء بأدوات الحاضر المتحرك، مفككين التحولات الجوهرية التي طرأت على أيديولوجية الثورة، وكيف يتحول الموت الواعي إلى أعلى درجات الفعل السياسي والاجتماعي الذي يعيد بناء الأمة الهامدة ويحيي ضميرها الميت. صراع القابلية والهابلية عبر التاريخ. يستدعي الفهم الفلسفي الأوسع لهذه الحركة العودة بالتحليل إلى القانون البدائي الأول الذي يحكم مسار التاريخ البشري منذ نشوء الخليقة. يتجلى التاريخ في حقيقته كنهر متصل من الصراع الثنائي الدائم بين جبهتين لا تلتقيان، جبهة العدل والنقاء والمساواة وجبهة الاستئثار والاحتكار والطغيان. يحمل هذا الصراع التاريخي رمزيته الأولى والأعمق في قصة قابيل وهابيل المدونة في وجدان البشرية بوصفها تعبيرا رمزيا عن الانقسام البنيوي والطبقي في المجتمع البشري الأول. جسد هابيل عهد المشاعية الأولى والنقاء الرعوي، حيث تغيب الملكية الفردية التي تستعبد الآخرين، وحيث يتساوى الناس في الإنتاج والعطاء والعيش المشترك. في المقابل مثل قابيل نشوء عهد الأنانية والملكية الخاصة للأرض واحتكار وسائل العيش والرغبة في السيادة والتحكم بالقوة والبطش. منذ ذلك القتل التاريخي الأول انقسم العالم الإنساني إلى خطين متوازيين، اتجه خط الأنبياء المصلحين دائما نحو إعادة ميزان الهابلية إلى الأرض وتعزيز الحرية للمسحوقين ومحاربة الاستغلال الطبقي وتأكيد المساواة الكاملة بين البشر. في المقابل تطور خط القابلية بشكل مخيف عبر العصور، متخذاً أوجهاً متعددة ومقنعة تحافظ على ذات الجوهر الاستعلائي. تجسد هذا الخط تاريخياً في ثالوث مقدس للطغيان الاجتماعي، السلطة الزمنية القاهرة، والمال الاحتكاري المستغل، والمؤسسة الدينية المزيفة التي تنشر عن الواقع وتخدر الجماهير. واجه نوح هذا الثالوث الخطير وهدم عروشه إبراهيم، وتمرد عليه موسى في وجه فرعون وقارون وهامان كرمز للسياسة والمال والدين المزيف. حين نصل إلى لحظة الإسلام الرسالي الأول، وضع الرسول محمد حدا حاسما لهذا الثالوث القابلي في جزيرة العرب، وأسس دولة إنسانية تقوم على نفي الطبقية والامتيازات، معلنا أن البشر سواسية كأسنان المشط. تراجع خط القابلية إلى الخلف تكتيكيا ليعيد تنظيم صفوفه بعد أن أدرك أساطينه استحالة محاربة الإسلام من خارجه. عادت السيوف نفسها التي حاربت الرسالة في بدر وأحد لتتسلل إلى جسد الدولة الجديدة بعد الفتح، متحينة الفرص التاريخية لاحتواء الدين وتحويله إلى أداة ضيعة بيد السلطان. شهد عهد الدولة الأموية ثورة مضادة نجح فيها خط القابلية في ارتداء عباءة الإسلام والنطق بلسانه، وعيد إنتاج الطبقية الجاهلية بأشكال جديدة، ووظف المال العام لاحتكار مصائر الناس وشراء الذمم، وتأسست مدرسة رسمية للفقه تبرر للحاكم كل ما فعله وتضفي الصبغة الإلهية على ظلمه. يبرز الحسين في هذا المشهد التاريخي بوصفه وارث آدم، حامل الراية الهابيلية النقية في لحظة كاد فيها الخط الإنساني الرسالي أن يمحى من الوجود. جاء خروجه تلبية لضرورة تاريخية قصوى لإعلان أن خط الأنبياء يرفض الاستسلام للأمر الواقع مهما كان الثمن باهظا. تزييف الدين وآليات التخدير الاجتماعي. تواجه الثورات الإنسانية خطر الفكر المزيف والمؤسسة الدينية التبريرية التي تملك القدرة على إقناع الضحية بأن جلادها يعمل بأمر الله وقدره، ويفوق هذا الخطر سطوة السيف العاري في ميدان القتال. يركز التحليل السياسي المعمق لهذه المرحلة التاريخية على مفهوم دين الشرك في مقابل دين التوحيد. يحمل التوحيد في جوهره الحركي معنى الثورة الاجتماعية الشاملة القائمة على خضوع البشر لرب واحد، مما ينفي بالضرورة السيادة الطبقية والقهر السياسي والاستعباد البشري بجميع أشكاله. ويتجاوز التوحيد هنا حدود القضية اللاهوتية التجريدية. أما الشرك فيتجلى في تعدد مراكز القوة والبطش التي تستعبد الناس وتتحكم في لقمة عيشهم وأمنهم، سواء كانت أموالاً أو عروشاً أو أوهاماً مقدسة، مبتعداً عن المفهوم الضيق لعبادة الأصنام الحجرية. اشتملت السياسة الحاكمة في دمشق على بناء المساجد العظمى وإقامة الجمع والجماعات ورفع المصاحف على الأسنة، متجنبة الصدام المباشر مع مشاعر الناس الدينية. أنتجت السلطة بذكاء شديد ما يمكن تسميته بالدين الأموي، وهو دين صوري يرتكز بالأساس على فلسفة الاستسلام التام للواقع. جرى تسخير مفهوم القدر والجبر ليصبح الأداة الأمنية والإعلامية الأولى للدولة، حيث ردد ولاة الإقليم أمام الجماهير إن الله ولي هذا الأمر لبني أمية بقدره، وإن جباية الأموال وقتل المعارضين جزء من تقدير الله المحتوم. حول هذا الفكر الجبري الأمة إلى كيان يسير نحو المذبح خاضعاً ومستسلماً. في ظل هذا المناخ من التخدير العام والاستسلاب الفكري، فقدت كلمة الإصلاح معناها الديناميكي الحقيقي. بات كل من يطالب بالعدالة الاقتصادية أو يرفض التوريث السياسي والطبقي يوصم فوراً بأنه شاق لعصا الطاعة ومفرق لجماعة المسلمين. نجح الجهاز الإعلامي والديني للسلطة في تبديل القيم الإنسانية، فأصبح السكوت على الظلم فضيلة وطاعة، وأصبح التمرد وطلب العدل فتنة وضلالة. خلق هذا الواقع المؤلم انفصاما حادا في نفسية المسلم الذي بات يصلي خلف الحاكم الطاغية، رغم وعيه الداخلي بانتهاك هذا الحاكم لحرمات الدين وسرقته لقوت العيال. من هنا انطلقت صرخة الحسين المدوية التي اخترقت الزمان: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. يمثل هذا الشعار المركزي حربا فكرية مفتوحة لتفكيك أيديولوجية التخدير السائدة، بعيدا عن الاستهداف الضيق لأشخاص أو عواصم بذاتها. استهدف الحسين بموقفه تبيان أن الإسلام الذي يغض الطرف عن حرية الإنسان وقوت الفقراء هو إسلام مزيف صنعته مطابخ السياسة لأجل تمديد عمر العروش. تبلور هدف الثورة الجوهري في إعادة الدين إلى خندق المستضعفين والمظلومين، وتأكيد تلاحم العبادة الحقيقية مع الجهاد الاجتماعي من أجل الكرامة والعدالة. سوسيولوجية الشهادة: الموت كخيار استراتيجي. عندما تقف الأمة أمام طريق مسدود وتفشل خيارات التغيير السياسي والعسكري التقليدي بسبب اختلال التوازن، تتدخل الشهادة بوصفها عاملا واعيا ومحركا لعجلة التاريخ الراكدة. تظهر الحسابات العسكرية والمادية التقليدية انعدام الأمل في النصر المادي المباشر لحركة الحسين، حيث مالت موازين القوى لصالح جيوش السلطة بنسبة ساحقة. ركزت نصائح المخلصين والسياسيين على البقاء في مكة أو التراجع إلى جبال اليمن الحصينة، منطلقة من منطق المقاتل التقليدي الذي يبحث عن الغلبة المادية والنصر الميداني، في حين تحرك الحسين وفق منطق مغاير تماما وهو منطق الشهيد. يتسم الفرق بين المنطقين بالعمق الفلسفي. يتوجه المقاتل إلى المعركة ليقاتل عدوه وينتصر عليه ماديا، واضعا احتمال الموت كخطر يسعى لتجنبه بكل الوسائل. في المقابل يختار الشهيد التضحية بالذات كأداة فريدة لفضح العدو وتعريته أمام الجماهير. حين تنعدم خيارات السلاح الأخرى في الميدان، تبتعد الشهادة بهذا المعنى عن الانتحار أو الهروب من مواجهة الحياة، لتصبح أعلى درجات المسؤولية البشرية والأخلاقية. يرى الشهيد اندثار قيم أمته وتعاظم جدار الصمت، فيقرر بوعي تام تحويل جسده ودمه إلى مطرقة ثقيلة لهدم هذا الجدار وفتح ثغرة للنور. شكل خروج الحسين مع نسائه وأطفاله وعيالاته جزءا أساسيا من التخطيط السوسيولوجي والإعلامي للثورة ذاتها، بعيدا عن أحكام سوء التدبير العسكري. هدف هذا الاختيار العبقري إلى حرمان السلطة الحاكمة من أي فرصة لتعمية الحدث أو تحريف فصوله. أتاح وجود هذا التركيب العائلي الفريد واقتياد النساء والأطفال كسبايا عبر الحواضر الكبرى تحويل الفاجعة الميدانية إلى معرض متنقل للإدانة السياسية والأخلاقية للنظام. صار كل بيت ودرب يدخل هذا الموكب الحزين يتساءل بصدمة: كيف يقتل ابن بنت النبي وتسبى نساؤه باسم هذا الدين؟ تظهر الشهادة بديناميكية فريدة تقلب مفهوم النصر والهزيمة المادي رأسا على عقب. احتفلت دمشق بالنصر العسكري الآني يوم 10 من المحرم، ظنة أن قطع رؤوس المعارضين يضمن زوال الخطر عن العرش. تحول الانتصار المادي المباشر إلى بداية السقوط التاريخي والحضاري الشامل للنظام بأكمله. يملك السيف القدرة على قطع الرأس المفكر، لكنه يعجز عن قتل الفكرة النبيلة التي عاشت في هذا الرأس، بل يمنح دم الشهيد الفكرة تأشيرة العبور الأبدية إلى قلوب وعقول الأجيال. تتحول كربلاء في هذا التحليل الفلسفي إلى مختبر إنساني يثبت أن القوة المادية مهما تعاظمت تحمل في أحشائها بذور فنائها حين تتصادم مع موقف أخلاقي رسالي مطلق. يعود هذا الانتصار التاريخي للدم إلى تحول بنيوي حتمي في سيكولوجيا المجتمع البشري، بعيدا عن الأفعال السحرية أو الغيبية. واجهت الجماهير الواسعة التي تقاعست عن نصرة الحسين عقدة ذنب تاريخية ونفسية هائلة بعد انقشاع الغبار. اكتشف الناس بصدمة انعدام القيمة والكرامة في الحياة الذليلة التي اشتروها بالسكوت. تحول هذا الشعور العارم بالعار الاجتماعي إلى طاقة حركية متفجرة أنتجت الثورات المتلاحقة التي دكت عرش دمشق وزعزعت أركانه، حيث سقط خوف الجماهير من السيف بعد أن أراهم الدم المسفوك أن الموت في سبيل الحق هو الانتصار الحقيقي. يعني هذا التلاحم بين الدم والسيف أن الشهيد بموته الواعي والاختياري يسلب من الطاغية أعظم أسلحته، وهو القدرة على التخويف وإرهاب الناس، حين يسير الإنسان الرسالي إلى الموت بقدمين ثابتين وإرادة حرة. تنعدم خيارات الفعل لدى السيف أو الجلاد. تهشمت هيبة الدولة الحاكمة وجبروتها في قلوب الناس لحظة أن رفعت رأس الحسين على القناة، لأنها كشفت أمام العالم أن الإفلاس الأخلاقي الشامل، وثبتت أن صاحب السيف هو المهزوم تاريخيا وإنسانيا، وأن صاحب الدم الحقيقي هو الباقي والمنتصر. الرسالة الإعلامية لزينب: استكمال فعل الثورة. يتكامل فعل الثورة من شقين أساسيين: الشهادة والتضحية بالذات كشق أول، والإعلام الواعي والنطق بالحق كشق ثان. لا تكتمل حركة التغيير التاريخي بدونه. تبرز في التحليل السيسيولوجي المعادلة التاريخية الخالدة: من مات من الشهداء فقد أنجز عمله الحسيني القيادي، ومن بقي حيا من الأحرار فعليه أن يقوم بالعمل الزينبي الإعلامي. تواجه التضحية دون إعلام واع خطر الدفن والنسيان في رمال الصحراء، في حين يتحول الإعلام دون دماء في الميدان إلى مجرد شعارات جوفاء لا تحرك ساكن. شكل دور زينب بنت علي الجسر المعرفي والسياسي الذي نقل الثورة من لقطتها الجغرافية الضيقة في صحراء كربلاء إلى مساحة الوعي العام الشامل. ابتعد زينب في هذه المرحلة الشاقة عن صورة المرأة المفجوعة التي تكتفي بالبكاء وندب الحظ، لتقود بكل جدارة الجهاز الإعلامي والسياسي لثورة الرفض الإنساني. دخلت الكوفة والشام وقاعات السلاطين في سياق الأسر المادي، متجاوزة لغة التضحية المنكسرة، لتتحدث بقوة وثبات وبلغة القائد المالك للتاريخ. صيغت خطبها البليغة في مجلس عبيد الله بن زياد وفي قصر يزيد بن معاوية كنصوص سياسية راديكالية محكمة، فككت هيبة السلطة وأسقطت شرعيتها الدينية والدنيوية أمام حاشيتها. حين وجه إليها ابن زياد سؤاله الشامت: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ باغتته بتلك الجملة التاريخية التي تعكس ذروة الوعي بكرامة الشهادة: ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجعهم. صدمت هذه الإجابة الصاعقة أركان النظام بنفيها صفة الفاعلية السياسية عنهم، مفهمة إياهم أنهم نفذوا بغباء مشيئة الشهداء الذين اختاروا ميتتهم الشريفة بإرادتهم الحرة. وفي دمشق وقفت بكل شموخ أمام رأس السلطة لتقول له متحدية: فكد كيدك واسعى سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. يظهر هذا التحدي الصارخ عمق الإيمان الراسخ بحسم معركة القيم لصالح خط الأنبياء والشهداء. أنقذ هذا الدور الإعلامي الشجاع والمنظم حدث كربلاء من محاولات الآلة الإعلامية الرسمية لتصويره بوصفه مجرد تمرد عسكري فاشل جرى القضاء عليه لحماية الاستقرار العام. حول الصوت الزينبي كل محفل ومجلس إلى محكمة علنية لإدانة البنية القابلية للدولة الحاكمة، مانعاً تمجيد الدم الحسيني وجاعلاً إياه طاقة تفور في عروق الأمة عبر الأجيال لتؤكد أن الرسالة الثورية تبدأ حياتها الحقيقية لحظة رحيل جسد الثائر، حين تملك صوتاً ناطقاً يصدع بحقيقتها. تحريف النهضة من أداة تغيير إلى ملجأ دموع. يتمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الثورات الإنسانية الكبرى في التحريف الناعم والتدجين الفكري الذي يفرغ الحركة من مضمونها الاجتماعي التغييري ليحولها إلى مجرد طقس شكلي يخدم الواقع الفاسد ويكرس الاستسلام، متجاوزاً أثر القمع العسكري أو السجن والنفي. يسلط التحليل السيسيولوجي الضوء على التحول الخطير الذي طرأ على قراءة حدث كربلاء عبر عصور الانحطاط، حيث نجحت آليات الاستسلاف في تقديم الحسين بوصفه شفيعاً غيبياً ومخلصاً يبكى عليه في المجالس لنيل الشفاعة وغفران الخطايا، مبتعدة عن حقيقته كأسوة حسنة ونموذج حركي يقتدى به لتغيير الواقع ومحاربة الفساد. يتطابق هذا التحريف الأيديولوجي مع فكرة الفداء في المسيحية الشعبية التقليدية القائمة على فكرة أن المسيح ضحى بنفسه ليفدي البشرية من خطاياها، مما يحصر دور الإنسان في الإيمان بهذا الفداء والبكاء عليه لنيل الخلاص، مع تغيب الحاجة للعمل الصالح أو التمرد على الظلم والاضطهاد. تسرب هذا المنطق العقيم ذاته ووظف بذكاء في الفكر الحسيني الشائع عبر قرون الانحطاط، حيث جرى إقناع الجماهير المسحوقة بأن الحسين قتل في كربلاء لكي نحزن ونبكي ونذرف الدموع عليه، وأن جزاء هذه الدمعة التلقائية هو الجنة مهما كان هذا الإنسان الباكي ساكتا عن الظلم في حياته اليومية أو متخاذلا عن نصرة الحق.

يحقق هذا التحويل الطقسي والجنائزي للثورة قمة الانتصار التاريخي لخلط القابلية والسلطة الجائرة، نظراً لما يمثله الحسين الثائر والمنادي بالعدل من خطر داهم على كل ظالم في كل زمان ومكان. يغيب هذا الخطر تماماً حين يحصر الحسين في دائرة الطقوس البكائية والمظاهر الجوفاء السنوية، حيث يمكن ليعتى الفاسدين اليوم بناء مجالس العزاء الضخمة وإنفاق الأموال الطائلة عليها من السحت الحرام، ليقينهم بأن هذا النوع من التدين السطحي يحمي مصالحهم الاقتصادية ونفوذهم السياسي. جرى تجريد الثورة من بعدها الرسالي التحريري لتصبح أداة مهدئة لتخدير الذات المظلومة بدلا من كونها سلاحا حاسما لتحريرها ونيل كرامتها. تتبرز المعركة الفكرية والمعرفية الحقيقية اليوم في عادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية التاريخية للثورة. ينبثق البكاء الصادق والواعي بالأساس من الوعي بعظمة الخسارة الإنسانية بفقد هذا القائد، ليتحول هذا الحزن إلى محفز ودافع حركي للسير على ذات الدرب ومحاربة الفساد. وتتصف الدموع الباردة التي تعقبها مصافحة الطغاة والقبول بالذل بأنها دموع خداع وتواطؤ تساهم في تثبيت الأمر الواقع وفصل الأمة عن روح قائدها. يترفع الحسين بن علي عن الحاجة إلى دموعنا ليدخل التاريخ أو ينال المجد، بل تبرز حاجة المسحوقين إلى وعيه وثورته لنخرج من تيه الاستعباد والجهل والقبول بالهوان. يواجه الإنسان في كل لحظة تاريخية خيارين لا ثالث لهما: الانحياز بوعي وشجاعة إلى جبهة الحق والعدل والحرية ومقاومة الفساد وتحمل ثمن ذلك من التضحية، أو الاستسلام ومهادنة منطق السيف والمال الحرام والتضليل الديني السائد الذي يضع الإنسان في صف الجبهة القابلية مهما ادعى لنفسه من النقاء الروحي. تستمر كربلاء كحالة إنسانية دائمة تتجدد تلقائيا في كل مكان وزمان وجد فيه ظالم يستبد بالثروة والقرار، ومظلوم يبحث عن كرامته وخلاصه، متجاوزة الانحصار التاريخي في سنة 61 للهجرة.

نسيم رسول يمر ويهمس بعض الكلام إليك بأول خطو لركبك في هذه الأرض. مر الرسول عليك بهمس خفيف كضوء شموع الأمل يقص عليك حكايتها واضعا كل تأريخها في يديك. سراعا يمر بهمس النسيم غبار الحروب عليك وتملأ سمعك أصواتهم هدير الجيوش التي تتلاقى جميع لغات السلاح جميع الجراح صراخ الصغار وهم يجهلون لماذا يموت الكبار نساء رجال طوابير من جوعهم للأمان أحاديث آثارهم لم تزل تطور أسلوبهم في الثبات ثعالب تمكر بالغصن قبل الحمام تجاعيد أكواخهم شاهد ما عصور القصور وترجيع أم وثغر تبسم وهو يشاهد كيف تقلب أدوار هذا الزمن وكركرة الحكم بين انقلاب وبين اجتياح وبين استلاب وكرسي حكم يراقب صمتا تبدل رواده والوجوه ويحفظ جلستهم كلهم واحد في الحساب. وصبح طواه الغياب وليل سميك الحدود ثقيل العبور وكبت ككبريت نار عجيب غريب فرغم حرارة أنفاسه وهو يكتم مأساته ما اشتعل. نسيم رسول يقص البلاد مزيدا وأنت تزيد استماعا لبوح الجمل. يحدث روحك عنها وكيف بها الحزن يحسن تطريز أثوابه في المساء وكيف الموازين فيها تشك بقانونها وكيف القوانين تضحك من نفسها في خجل وكيف تصب المحال على اللامحال وكيف تريك بأن الحقيقة من ممكنات الخيال وأن بنيها جسور ولكن جسور لما لم يكن محتمل وأن لها مثل ما يفعل الورد نوعا من العطر لم يدر شخص ترى كيف جاء وكيف تنامى بتكوينه دون صوت ولكنه حين تعصر أنفاسه الحرب يرسل في أثر الأهل حي علي فنحفظ سطرا جديدا من الشهداء. فراشات عشق تحوم عليه ومن عشق أهلي هنا ما قتل في بلاد منذورة للسواد تعب الجرح فوق جرح ينادي مثل أم تصيح يا أولادي غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترن مشادي وتصغي لحتى كأنك ترخي على الأرض حزنك تقبل روح البلاد فتحضن أصواتهم فيك لحنك وتعبر سطرا جليلا وصبرا جميلا وبدرا قتيلا يثبت أقدامنا أن تميلا وتنثر فوق الرمادي لون الحكاية لونك. أنا من سلالة ذاك النسيم أقول كما كان دوما يحدث أخبار أهل العراق يقول وقد جاءني السبط أصغى أصغى فأصغو كإصغاء ذاك النزيف المحنك. ما زال فينا ينادي أنتم الأمن.

بلوا والله فيكم ميول الدهر تعتدلوا، لا تكتموا نبض ثوار إذا اشتعلوا، هذا أنا مثل لو فاتكم مثل. دم عراق على سندانه اعترفت، مطارق الحكم أن الوهم ما اقترفت، ألقت يديها لدى السندان وانصرفت، تقول ماذا دم أم أنه جبل؟ هذا دم جبل لو عندكم نبأ، نجم على كتفيه الأفق يتكئ، وقد يخف ولكن ليس ينطفئ، والنجم يخمد شيئا ثم يشتعل. جرح وقور لشعب طاب منبته، والجرح أبلغ شيء فيه هيبته، فيا دما عند كف الله شرفته، غدا ستفهم معنى نسفك الدول.

0: من قصيدة حكاية عين، كلمات أداء الشاعر مسار رياض.
1: الأبعاد الاجتماعية والسياسية لثورة الطف. حين ننظر إلى الأحداث التاريخية الكبرى التي غيرت مجرى الإنسانية، نجد أن معضلة القراءة تكمن دائماً في تجميد الحدث داخل لحظته الزمنية أو إحاطته بهالة من الغيبيات التي تعزله عن سياقه البشري الطبيعي. إن ثورة الحسين بن علي عليه السلام التي وقعت في كربلاء في العام 61 للهجرة عانت طويلاً من هذا النوع من العزل المعرفي. لقد جرى اختزالها في كثير من المدونات الإرثية في أبعاد فاجعة الدمعة والمأساة العائلية، أو صورت كحدث قدر له أن يقع خارج إرادة القوانين الاجتماعية والسياسية التي تحكم حركة البشر. لكن التاريخ لا يصنع خلف الأبواب المغلقة ولا يتحرك بوصفه سحراً مفاجئاً. التاريخ تراكم وبنية وصراع مصالح وتحول في القيم المعيارية للمجتمعات.

من هنا يبرز السؤال الأساس الذي يواجه الفكر الإنساني المعاصر: كيف يمكن إعادة قراءة كربلاء بوصفها حدثاً إنسانياً اجتماعياً وسياسياً خاضعاً لقوانين الاجتماع البشري وقابلة للمساءلة والتحليل الأكاديمي؟ إن القيمة الحقيقية للثورة الحسينية لا تكمن في استدرار العاطفة المجردة، وإنما في فهم الحركة الاجتماعية التي أنتجت الثورة والآثار الإنسانية التي تركتها في وجدان الأمة. إن انتزاع الحدث من براثن الخرافة والأسطورة المضافة يعيده إلى أرض الواقع، حيث يتحرك الإنسان بكامل وعيه وبكامل مسؤوليته التاريخية. في هذا البحث نبحر في عمق هذا التحليل المنهجي، نبتعد عن الروايات التي تفتقر إلى السند العلمي، لنفكك معاً كيف تحولت الأمة من مجتمع الرسالة الأول إلى مجتمع الأزمة، وكيف كانت كربلاء الصدمة البنيوية التي أعادت صياغة الوعي السياسي والاجتماعي للإنسان في هذه المنطقة من العالم.

مجتمع الأزمة. يبدأ تحليل الموضوع بالعودة خطوة إلى الوراء، فلا يمكن بدء القراءة من يوم العاشر من محرم، بل من اللحظة التي بدأت فيها الشيوخ والتصدعات تظهر في جدار المجتمع الإسلامي الأول.

الحلبة القهرية والتوريث السلالي. هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في أسماء الحكام، بل كان انقلابا شاملا في القيم.

شهدت هذه الفترة تكريس الاستقطاب الطبقي، فالثروات العامة التي كانت تعتبر ملكاً للأمة باتت تدار بوصفها أصولاً خاصة بالسلطة، يغدق منها على المقربين والوجهاء وشيوخ القبائل لشراء الولاءات. هذا التوظيف السياسي للمال أدى إلى نشوء طبقة أرستقراطية جديدة في الحواضر الكبرى مثل دمشق والكوفة والبصرة والمدينة المنورة. في المقابل ولدت طبقة واسعة من المسحوقين والمهمشين الذين استبعدوا من دائرة القرار والامتيازات الاقتصادية. المجتمع العربي آنذاك كان مجتمعاً قبلياً بامتياز، وكانت السلطة واعية تماماً لهذه البنية. اعتمدت السياسة القائمة على استمالة رؤوس الأرباع والقيادات القبلية وأشراف العشائر بالمال والامتيازات. وبما أن الفرد القبلي كان يتبع رئيس عشيرته اتباعاً أعمى بداعي العصبية، فإن السيطرة على الزعيم كانت تعني تلقائياً السيطرة على آلاف السيوف التابعة له.

هذا التواطؤ بين الأرستقراطية القبلية والسلطة السياسية خلق حالة من الاستلاب العام. الأمة أصيبت بنوع من الشلل الإرادي، فالناس كانوا يرون الانحراف المعياري ويرون استئثار فئة قليلة بالثروة والقرار، لكن الخوف من القمع العسكري من جهة والارتباط الاقتصادي بعطايا السلطة من جهة أخرى خلق مناخا من الاستسلام الإحباطي. في هذا المناخ بالذات ماتت روح المبادرة، وأصبحت المعارضة السياسية عملا انتحاريا غير مجدا في نظر العامة. في ظل هذه الشروط الموضوعية لم يعد الصراع على السلطة صراعا شخصيا بين أفراد، بل هو صراع بين نموذجين: نموذج الدولة الرسالية التي تبحث عن كرامة الإنسان وعدالة التوزيع، ونموذج الدولة الإمبراطورية التي تبحث عن التوسع وتثبيت العرش بالقوة والمال. الحسين بحكم موقعه الفكري والأخلاقي والتاريخي وجد نفسه أمام مسؤولية كسر هذا الطوق الروحي والسياسي الذي

سايكولوجية الكوفة. حين نصل إلى محطة الكوفة تبرز في القراءات التاريخية التقليدية نغمة اللوم المطلق والتبسيط الإداناتي القائل بأن أهل الكوفة خانوا وغدروا، لكن هذا الاختزال السطحي يتلاشى عند تقديم تحليل سوسيولوجي ونفسي دقيق لتركيبة المجتمع الكوفي في ذلك الوقت. الكوفة لم تكن مدينة متجانسة، لقد كانت مصراً حديثاً، مدينة عسكرية أسست لتجمع أخلاطاً من القبائل المختلفة بالإضافة إلى الموالي المسلمين من غير العرب والوافدين من حواضر ومناطق متعددة. هذا الخليط السكاني افتقر في البداية إلى الرابط. العضوية المستقرة، فلم تكن هناك هوية مدينية موحدة تجمعهم، بل ظلت العصبيات القبلية والمصالح المادية هي المحرك الأساسي للفعل الجماعي.

0: يمكن تقسيم المجتمع الكوفي أثناء حركة التغيير الأولى إلى ثلاث كتل رئيسية. أولاً الكتلة العقائدية الواعية، وهي النواة الصلبة التي كانت تؤمن بمشروع الإصلاح الحسيني إيماناً مبدئياً. هؤلاء كانوا يمثلون طليعة الوعي، لكنهم كانوا يفتقرون إلى الأدوات العسكرية والتنظيمية لمواجهة الآلة الأمنية الضخمة للدولة. ثانياً الأرستقراطية القبلية والوجهاء، وهؤلاء هم الذين كاتبوا الحسين في البداية لا حباً في مشروعه العدلي، بل رغبة في استعادة مكانة الكوفة السياسية والاقتصادية التي سلبت منها لصالح عواصم أخرى. هؤلاء كانوا مستعدين لتغيير مواقفهم بمجرد أن لوحت السلطة بالعصا والجزرة، وهو ما حدث بالفعل عندما وصلت أموال السلطة وتهديداتها العسكرية.
1: ثالثاً، الجمهور المتردد والسواد الأعظم من الناس. هؤلاء كانوا يعيشون صراعاً نفسياً مريراً بين عواطفهم التي تقف مع الحسين ومصالحهم، وخوفهم الذي يقف مع الحكام. إن لحظة الانكسار السيكولوجي التي حدثت في الكوفة عند فرض الحصار الأمني وإشاعة وصول جيوش القمع والتهديد بقطع العطاء والمرتبات السنوية على القبائل ضربت العصب الحساس للمواطن. الخوف من الجوع والخوف من الموت دافعاً بالآلاف إلى التفرق في غضون ساعات. الخيانة هنا لم تكن جيناً وراثياً، بل كانت نتيجة حتمية لمجتمع مستلب يفتقر إلى البناء المؤسسي المستقل، وتتحكم السلطة في لقمة عيشه وأمنه اليومي وما أشبه اليوم بالأمس. الحركة الحسينية كانت تهدف بالأساس إلى هز هذا الوجدان المريض وإخراجه من منطقة الراحة السلبية إلى مواجهة الحقيقة العارية.

أنصار الحسين. عند تفكيك قائمة الأسماء المقاتلة في معسكر الحسين يكتشف الباحث تنوعا مذهلا يعكس الشمولية الإنسانية للثورة. هذا المعسكر الصغير لم يكن يتكون من نمط واحد من البشر، بل كان عبارة عن نموذج مصغر للأمة الإنسانية في ذلك العصر. يمكن تصنيف الأنصار إلى فئات متعددة تنفي الأحادية عن الحركة. هناك الصحابة المتقدمون في السن، وهؤلاء يمثلون شرعية الذاكرة. وجودهم في معسكر الحسين كان دليلا حيا وماديا على أن الثورة ليست حركة فتيان متهورين، بل هي امتداد لخط الرسالة الأول الذي عاصروه وعاشوا تفاصيله. وهنالك الشباب والتابعيون الذين يمثلون حيوية التمرد على الواقع الفاسد، والذين لم تحرفهم المصالح المادية ولم تلوثهم دهاليز السياسة النفعية، فكانت استجابتهم حرة ونقية.

احتج ولادة إرادة الرب، فقد انكسر حاجز الخوف إلى الأبد. ومنذ 11 من المحرم لم يعد المجتمع الإسلامي ذلك المجتمع الهادئ المستسلم، بل تحول إلى ساحة للحركات الاحتجاجية المتلاحقة التي كانت تتغذى أيديولوجيا ونفسيا من ينابيع كربلاء حتى سقوط الدولة الأموية ذاتها.

لكن الأثر الأعمق يتجاوز الفعل العسكري المباشر، إنه يتحدث عن أثر قيمي وإنساني شامل. لقد قدمت الثورة الحسينية للبشرية نمطاً جديداً من الشهادة الواعية. الشهادة هنا ليست رغبة في الموت، وليست انتحاراً مدفوعاً بالياس، بل هي فعل حياة وتضحية بالذات البيولوجية من أجل إنقاذ الذات المعنوية والأخلاقية للأمة. الحسين لم يطلب الموت لذاته، بل طلب الإصلاح والتغيير. وعندما سدت أمامه خيارات التغيير السلمي واشترطت عليه السلطة الاستسلام وإعطاء الشرعية للانحراف، اختار المواجهة. هذا الاختيار جعل من كربلاء نموذجاً ملهماً لكل الأحرار في العالم، بغض النظر عن دياناتهم أو خلفياتهم القومية. إنها الصرخة الإنسانية بوجه الطغيان المنظم.

ومن هنا تبرز خطورة تسهيل هذا الإرث الضخم وحصره في الطقوس المظهرية الجوفاء، إن تحويل الثورة إلى مجرد طقس بكائي سنوي دون استيعاب مضامينها الاجتماعية والسياسية هو نوع من التحريف الناعم للحدث. القراءة السليمة لكربلاء تعني الانحياز للإنسان المظلوم ومحاربة الاستقطاب الطبقي ورفض الاستلاب الفكري والسياسي والسعي الدائم نحو بناء مجتمع العدالة والكرامة. إن كربلاء لم تكن صدفة تاريخية ولم تكن حدثا خارجا عن نطاق العقل البشري، بل كانت مواجهة حتمية بين منطقين تحكما في مسار التاريخ البشري وما زالا يتحكمان فيه حتى اليوم.

منطق يرى في الإنسان مجرد رقم في معادلة السلطة والثروة يحق استعباده واستلابه بالخوف أو المال، ومنطق آخر مثله الحسين بن علي وثلة من أصحابه المتنوعين فكرياً وطبقياً وعرقياً، يرى في الإنسان قيمة عليا لا يمكن المساومة على حريته وكرامته وحقه في العيش الكريم. إن تفكيك الظروف الاجتماعية لثورة الطف يبين لنا أن حركة التاريخ تصنعها خيارات البشر الواعية، وأن الأساطير والخرافات المضافة لا تزيد الحدث إلا غموضاً وابتعاداً عن الواقع. كربلاء الحقيقة هي كربلاء الوعي، كربلاء التي تخاطب عقل الإنسان المعاصر وتطالبه بأن يكون شريكاً في صنع غده لا مجرد مستمع باق على هامش التاريخ.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى. لمن يسمع؟ لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة، ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع؟ لمن يسمع؟ برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع؟ صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع؟ إخراج تمام قاسم.

0: لا تعد عادة النذور عن كونها حالة تفسير لمبدأ الشيء وضده، فحيثما حل الفقر والحاجة وضيق ذات اليد ونفاد السبل الطبيعية والشعور بالحيف والمظلومية والكبت، حلت النذور بوصفها اتكالاً على كل ما هو مقدس وأملاً أكثر ثقة بالآتي. النذر رسالة تمن لا تبدأ بليت أو لعل، إنما تبدأ مشروطة بنوع من العلاقة الديمقراطية بين العبد والخالق. لا تكتفي بالدعاء كوسيلة مخاطبة، إنما تلجأ إلى الوسيط توكيداً لطمأنينة الدعاء. ولا تقتصر عادة النذور على ملة أو مذهب، بل هي الأكثر شيوعاً في ثقافات الشعوب في مختلف بقاع العالم، خاصة في أوساط الشرائح الاجتماعية الفقيرة ذات المداخل القليلة. للنذور شروط وضوابط بحسب الدين الإسلامي، فلا يجوز النذر إلا بعد أن تنطبق عليه مجموعة اشتراطات بحسب الشيخ عبد الله كنعان.
1: شروط النذر، هذا النذر شبيه هذا اللي نذره؟ أولا أن يكون الناذر شبيه، أن يكون بالغا، فلا يصح النذر من النذر منين؟ من الصبي، وإن كان شنو مميزا، ما يجوز النذر من الصبي، وإنما النذر ينعقد لمن؟ للبالغ، للبالغ. زين، وأن يكون عاقلا فلا يصح النذر من المجنون، وإن كان جنونه إدواريا فلا يصح نذره وهو في حالة الجنون. ويجب الاختيار والقصد، فلا يجوز النذر منين؟ من واحد مثلا، فيجب أن يكون بعقله وصاح وقاصد ومختار، مو مجبور مو مغصوب بالنذر، الاختيار والقصد. وبعد، وأن لا يكون ممن حجر على ماله إذا تعلق نذره بماله الذي حجر عليه، خوش عيني، فإن تعلق في ذلك المال سقط ولم ينعقد النذر. بعد، أن يكون مقدورا عليه، مثلا واحد طخت عدة قال مثلا أنه إذا صار كذا أصوم الدهر كله، كل عمري أصومه، صعب جدا، صعب جدا. أو مثلا قال إذا صار هيج عيني أعبر المحيط الأطلسي سباحة مثلا، أو واحد قال لله علي نذر إذا صار كذا أصلي 3000 ركعة بيوم واحد، أو أروح للحج مشي مثلا، هذا نذر صعب، فيجب أن يكون شنو؟ مقدورا عليه. بعد، أن يكون النذر شبيه راجحا، راجح شنو؟ شرعا، يعني مقبول شرعا، مو واحد مثلا يقول أنه إذا صلي الله عليه نذر إذا صار كذا اليوم ما أصلي، ما كوش نذر، هذا ترك للواجب أو فعل المحرم، إذا صار كذا مثلا أكظم وأبوي وفشخهم مثلا، هذا نذر شنو؟ مرجوح شرعا غير راجح، يجب أن يكون عقلا ومنطقا ودينا، وهذا شنو؟ شرعا مقبول، فلا يجوز الوفاء، لا يجوز النذر ولا الوفاء به ولا انعقاد شنو؟ النذر غير المرجوح وغير المقبول شرعا. بعد، لا يصح نذر الزوجة بمن؟ بدون إذن زوجها، إذا تعلق النذر بمن؟ حق وين؟ بالاستمتاع من الزوجة. مثلا قالت وحدة لله علي نذر إذا صار كذا أصوم مثلا 10 أيام، زين، أكو زوج ما يصبر على مفارقة الزوجة هالمدة هاي الطويلة مثلا، يعني فلا يجوز نذرها إلا بإذن زوجها، أما إذا وافق الزوج فماكو إشكال. أما الولد فيجوز له النذر بدون ما إذن والديه، ولكن متى لا يصح النذر ولا يجوز إذن نذر الولد؟ إذا شنو؟ إذا كان ذلك يؤذي الأبوين، يؤذي الأبوين، وأنهم شنو؟ منعوه سابقا هو ما امتنع، فلا يجوز نذره ولا ينعقد، خوش عيني؟ إذا يشوف الأبوين أن هذا أذية لهم، أذية لهم من ناحية عطفهم، من ناحية حنانهم، من ناحية برهم مثلا، فلا يجوز الوفاء بالنذر إلا ولا ينعقد إلا بإذن والديه.

0: في العراق تحتل هذه الظاهرة مساحة واسعة من الوعي الاجتماعي كسبيل سري لقهر السلطة السياسية الباطشة، والتي تحمل في الغالب مسؤولية تعطيل الحاجات. فبعدد الغائبين عن البيت والوطن والذاهبين للحروب، وبعدد العاطلين عن العمل والفتيات اللواتي غادرهن قطار الزواج، وبحجم الخوف العراقي وفقره الذي لا ينقطع، تكون الحاجة للنذور. فمن يعقد النية للسفر من البصرة إلى بغداد فثمة نذر تعلقه الأم أو الأب أو الزوجة حتى يعود الغائب سالما غانما، وكأنه عاد من جبهات القتال في حرب لا تبقي ولا تذر. هل النذور من الثوابت النصية والنقلية العقلية، أم هي تجربة إنسانية يستمد منها الكائن المستلب طمأنينة نفسية تحولت بعد ذلك إلى عادة ومعتقد، أم يمكن قراءتها السلاح السري والمبرر ضد الدكتاتور والظالم والجاحد ومانع الحاجات؟ سابقاً كان يجري توزيع النذور بصورة عشوائية، إذ لا فرق بين مكونات المجتمع البصري. هذا الماضي يتحدث عنه الباحث الاجتماعي نبيل عبد الله.
1: وناس كانت تطي ناس وجار يطي جار، وماكو بدون أن يفكر هذا الجار سواء كان مسلم أو صار مسيحي أو صابي أو كذا. يعني الفكرة فكرة إنسانية أكثر ما هي فكرة لها علاقة بالمذهب أو الدين أو المن ينتمي. الكل هو يشعر نفسه أنه هو بصراوي وعايش في هاي المحلة وخدمته للوطنه والبلده. يعني كان هو الشعار مالهم أو شعار أي إنسان هو أن يكون هو من البصرة أو سواء من المدينة اللي ينتمي لها ومن البلد اللي ينتمي لها. أما أنه هذا هو ينتمي له فلان دين فهو الهدف واحد. وشنو الهدف الدين؟ هو السلوك الصحيح للإنسان بالحياة، هو هذا السلوك، غير شيء بعد ماكو. أما أنه أنت مختلف عني هاي اختلافات موجودة، يعني مثل ما اسمك فلان واسمي فلان هم أكو اختلاف بالأسماء، فهي اختلاف بالأفكار بالهذه، بس ما تصف في بودقة واحدة، هي بودقة الوطن وحب البلد. كل شيء له تاريخه، كل شيء له تاريخ، كل النذورات له تاريخ من زمن إبراهيم، نبي الله إبراهيم سلام الله عليه، من نذر إلى ابن إسماعيل ونزل الكبش عليه وصارت النذور. فالنذر هو شنو؟ عملية إقناعية للإنسان، يعني انه بدل ان انه يتعرض الى خطر معين او الى كذا ينذر، فهاي موجوده يعني. وعلى الشخص اللي ينذر ان يوفي بالنذر ماله، كان يذبح حيوان معين او دجاجه او ديك او خروف او ما شابه، يعني الاشياء المحلله للانسان. ما اشعر بها انا هاي بها اختلافات، بس بوجهات النظر يعني ربما اكو بعض الاخرين يعني لعملية الإظهار، أو كل شخص ربما يكون مثلاً أو شخص لا ينذر بداخله، يعني أكو شخص مثلاً ما يقول لك أنا فلان سويت، وكل شخص لا يحب يبين هذا الشيء الادعائي يعني. فهي الحقب التاريخية المختلفة اللي يمر بها الإنسان ما تقدر تعاقب هسه المقابل ماله، لهذا عاش في هاي الفترة، الفترة هي مختلفة تاريخيا وسياسيا، ما تقدر أنت تقارنه في شخص عاش قبل 30 سنة وقبل 40 سنة.
0: عند مدخل باب أي مرقد اكتسب صاحبه درجة القداسة التاريخية الدينية، ستجد من يبيعك الخيط الأخضر، الرمز التشبيهي لثياب أهل الجنة التي وصفها الله في محكم كتابه المنزل. من هنا تصبح لهذا الخيط صفة لونية مقدسة يطلق عليه المجتمع العراقي اسم العلاج. لم يوجد له معنى في الاستخدام العامي سوى مفهوم التعلق وطلب النصرة من الولي القابع في الضريح أبد الدهر، كأن بهذا الولي الغائب الحاضر الميت الحي منشغل بفك خيوط الناس المعقودة بشباك قبره، خيوط كثيرة تدل قوة ربطها على الضعف، كذلك على أهمية الحاجة وعسرتها. متشابهة حد الاختلاف ومختلفة حد التشابه، لكن هاجس القادمين بإيمان النصرة وأهمية المطلب تلهمهم الطمأنينة بأن قدرة الولي قادرة على التمييز وفك الشفرات، خاصة وأنهم قد همسوا برسائل حاجاتهم لحظة ربطهم للخيط في الضريح والتوسط بها إلى الله. ومهما كان حجم الفضول فلن يتمكن أحد من معرفة الحاجات المرسلة، إنه شرط النذور وضرورة تحقيقها. وقد بلغ خوف السلطة يوم ذاك من تلك الحاجات المهموس بها مبلغا كبيرا، الأمر الذي قادها إلى توظيف من يسترق السمع. سنحكي لكم عن ملف وجد من بين ملفات كثيرة في مديرية أمن كربلاء، أفاد التقرير المكتوب بخط اليد من قبل ضابط التحقيق والمرسل إلى مدير أمن المديرية في عبارته الهامشية التي تقول:
2: اعترفت المدعوة كريمة هاشم زباري بجريمة التطاول المعلن على كيان الدولة وأمام الحاضرين من الناس في ضريح الحسين، وبأنها قالت: أريدك أن تنتقم من الذين قتلوا أولادي، علما أنه قد تبين بعد التدقيق والتحقيق اشتراك أولادها قاسم وعباس وأحمد في صفحة الغدر والخيانة، وقد تم إلقاء القبض عليهم وإعدامهم. لكم الأمر سيدي مع التقدير.

هذا هو نص التقرير، ويمكن للسائل أن يسأل من تبقى لكريمة أم قاسم حتى تتمتم نية النذر بخيط يربط في الضريح. ويا ترى هل حالفها الحظ عند قدومها المشؤوم آنذاك في ربط الخيط؟ وهل نمني النفس أن لا تكون كريمة من ضحايا المقابر الجماعية؟

في الضريح تكون للخيط الأخضر العلق وظيفة أخرى تظل وفية لعلاقة الربط المقدسة، حيث يؤدي الخيط دور القيد في صورة تراجيدية واقعية، بطلها إنسان يربط من يده أو قدمه بطرف من الخيط، فيما يربط الطرف الآخر في شباك الضريح. قال أحد سدنة الأضرحة المقدسة عن هذه الممارسة بأنه قيد من الإيمان المادي والروحي ابتكره الإنسان ليصله بالتحرر من قيود مرضية ضاق ذرعا بها، محددا المقصودين بها بأنهم أولئك المصابون بالأمراض النفسية والعصبية التي نفدت سبل الطب في معالجتها والتي أحالتها الطرق المسدودة إلى دنيا العرافين والشوافين، الذين بدورهم شخصوا مثل هذه الحالات على أنها مس من الشيطان أو أن ثمة جناً من النوع الخبيث قد تلبست جسد العليل، وأكد بأن هذا التشخيص لا يمكن اعتباره كذبة بل هو حقيقة شهدها بنفسه في أكثر من حالة. وفيما يخص العلق فقد وصفه بالحبل الذي يشد الصراع ويقربه بين المقدس وهو الولي والمدنس وهو الجن الخبيث، وإن من علامات بدء الصراع هو صراخ الشخص المربوط في حالة هستيرية تشبه الصرع، هي حصول حالة من فقدان الوعي المؤقت للشخص موضوع الصراع.

مهما كان حكم العقل على هذه الممارسة، فهي تبقى واحدة من العناوين المؤدية والمعبرة عن معتقد الإنسان في التحرر والاكتشاف، ختامها بخور وشيكليت تنهمر على رؤوس الطائفين حول الضريح. وعندما نسأل عن أسبابها، سنسمع من يخبرنا بأنها مقدمة فرح وابتهاج لنذر تحقق، لا يتعدى كبشا سمينا سيراق دمه في صحن المرقد الفسيح أو يطلق سراحه تائها حسب نية النذر التي عقدها الناذر يوم همس بحاجته الساخنة في برودة معدن الضريح. وحتما سنسمع قبل أن نغادر بوابة المرقد من ينادي على الداخلين والخارجين من الناس لشرب قدح من الماء أو العصير أو اللبن. ويعود الشيخ عبد الله كنعان للحديث عن أشكال النذر، وبين أن هناك حالات لا يصح أن تكون نذراً.

0: رجال نذر نذر أنه يصدق بمبلغ معين، يعني نذر نذر وصار عليه نذر نذر هذا ومات، فلا يجب الوفاء به من تركته، ما يجب من التركة قصد من الإرث، ولكن يستحب أنه الورثة من حصصهم يجمعون ويوفون شنو نذر الأب نذر الأم نذر الأخ مثلا خوش عيني، ويوفون بنذرة. أبو أم قالوا لله علينا نذر إذا كبرت هاي البنية بتنا نزوجها السيد نزوجها الفلان العلان، ما ينعقد النذر ولا يجوز، مو بكيفهم يصرفون بحياة بتهم هذا الشكل، فلا ينعقد نذر الأبوين في زواج بنتيهما. واحد وقلت لك مثلا قال لله عليه نذر إذا صار شيء شنو أزوجها لفلان سيد نذرها لفلان سيد، فماكو حكي ولا ينعقد. زين أنا نذر إنسان نذر صوم مثلا، نذر صوم اليوم صوم معين مثل قلت لله عليه نذر باكر أصوم، وش عيني يجوز لي أسافر حتى أفطر؟ يجوز، ثم تقضي ذلك اليوم في موعد آخر أو في يوم آخر إن شاء الله.
1: تحقيق النذور يمنح الناذرين الكرم ويزيدهم ثقة بالولي الذي أشفى سقمهم أو قضى حاجاتهم المحيرة، حينها يصبح من الصعب إقناعهم بقيمة الدواء وحكمة العقل، ويبقى الخيط والضريح سكتي قطارهم إلى الرضا بالحياة وقوتهم النافذة والمتحدية للمجهول والطواغيت. لكن من يحدثنا عن تلك الجدلية غير الفلسفية بين الخيط والضريح أو بين الضريح والخيط، وكيف كان أمر الحاجات دون خيط أخضر وضريح مقدس؟ وللحديث عن جدلية النذر غير الفلسفية هذه يقول الكاتب والروائي مرتضى كزهر:

فكرة النذر هي ممارسة قديمة قدم الإنسان نفسه. في العراق قديما كان الناس إذا اشتد القحط والجفاف يقدمون القرابين للآلهة عشتار، وعشتار بدورها تقوم بإنقاذ الإله تموز، وتموز هذا هو إله الرعي والنمو. اختطفته آلهة الجفاف في الأرض السفلى، وحينما تنقذه عشتار ويعود إلى هذا العالم يبدأ فصل الربيع أو شهر نيسان. فنيسان هو استجابة للقربان أو النذر، وهو أيضا عرس أو زفاف بين الآلهة ينتظره الناس ليرعوا أغنامهم ويمارسون الزراعة وباقي أمورهم الحياتية. التعامل مع النذر يشبه، يعني يشبه التعامل مع الآلة، فهو يتم بنحو ما بطريقة برمجية تشبه التعامل مع الآلة. اليوم مثلا كل الأجهزة والتطبيقات لا تخلو نهائيا من الأداة الشرطية التي هي عبارة عن جملة منطقية، إذا فعلت كذا فافعل أنت كذا. يعني هذا جهاز الموبايل مثلا يستلم أوامر، وهذه الأوامر كلها شرطية، ملخصها يعني المنطق القائل if I do that you do this. الإنسان يفعل ذلك لأنه يؤمن أن هذه الآلة لا تخطئ، لأنه هو من لقنها وهو من جعلها خاضعة لنظام بسيط. فكذلك من ناحية أخرى يقيم البشر النذور للإله أو للولي الصالح، لأنه يؤمن أن هذا الولي الصالح معصوم ولا يخطئ، أو هو مطلق على الأقل بشكل من الأشكال. ويبقى السؤال، ماذا تستفيد الآلهة من القرابين؟ في الحقيقة الأديان الإبراهيمية التي هي أول من ألغى فكرة النذر البشري أو القربان البشري، لأن الناس كانت تستخدم الناس البشر ويعني من خلال إغراقهم في الأنهار أو حرقهم أو إلى آخره كنذور. الديانة الإبراهيمية حسب قصة النبي إبراهيم القرآنية، بعد أن منعه الله عن ذبح ابنه، فهذه كانت بشارة لإلغاء أيضا النذور أو القرابين البشرية.

0: الموت يلد الحياة. المغتسل جرح كبير في وجه المدينة. سنسلم بأن قائل هذه العبارة هو شخص من جيل الحروب العراقية، فهل تصدق العين ويقبل العقل أن تتم مباهج الفرح والسرور في قلب بناء أحد مغاسل الموتى؟ تلك المرأة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها بين راقصة مزغردة وبين باكية مستكينة، كانت تؤدي نذرا عليها. صبيحة غانم صادق ذات 37 عاما، متزوجة منذ 13 عاما، تحلم أن تكون أما، وبعد طول انتظار جاءها اليأس بفكرة تبني طفل من ملجأ الأيتام. لم تفلح الفكرة، لكن ثمة نصيحة من امرأة مجربة ألقتها في أذن صبيحة الحالمة ببطن منتفخة بجنين ترتضيه كيفما كان جنسه أو شكله. حسب ما قالت، كانت النصيحة أو الوصفة المجربة أن تعبر 3 مرات من فوق جثة امرأة ولود في حياتها. يضاف إلى ذلك أن تغتسل بمدعكة أو ما تعرف بليفة تغسيل الجثة في غسلها 3 دورات شهرية. تم الالتزام بشروط وتعاليم الوصفة، ونذرت صبيحة في لحظة طيش يائسة أنها لو حملت بعد هذه الممارسة التي داست من أجلها الخوف الفطري من الموت والميت، فسوف ترقص وتغني في فناء المغتسل. وبعد أن عرف السبب بطل العجب، لكن يبقى السبب والمسبب فيما يتعلق بحملها متأرجحاً بين القبول والرفض، غير أن ما يهمنا هو أن صبيحة قد تحقق حلمها وحملت وأوفت بنذرها الغريب، وهي تحمد الله على رحمته وقدرته ورزقه. ويصف الكاتب والروائي مرتضى جزار ملامح بعض النذور بالإبداعية، وأنها تتناسب وحجم المستحيل، حيث أن هناك نذوراً تحمل بعداً رمزياً سامياً.
1: ملامح النذر أيضاً بقيت واضحة في مناطق العالم وفي المناطق في الجغرافيا التي انتشرت فيها هذا الأديان. وفي الحياة العراقية اليوم يلاحظ بقايا مفهوم النذر، بعضه ديني شرعي وبعضه تتسامح معه الشريعة. في الحقيقة هذا الجزء الذي تتسامح معه الشريعة، هذا الجزء هو الذي يحمل بعداً رمزياً كبيراً، ويحمل بالحقيقة عناصر درامية في حياة الإنسان، فتراه يدخل في الشعر والأدب والغزل والشعر الشعبي وإلى آخره، وتسمع وتقرأ أحياناً في القصص الشعبي والمحكي الشفاهي الكثير من القصص الغرامية وحواديت العشاق، وهذه كلها نوع من أنواع السايكودراما. يعني حسب التفسير الأرسطي للسايكودراما، السايكودراما تساعد على التطهير، يعني النذور قد توجد حلاً حتى لو كان مؤقتاً لضخ الإنسان بنوع من التطمين والاستقرار أو الأمل، لأن النذر هو الأمل. يعني حتى لو كان هذا الولي الصالح أو الآلهة مثلاً هو المكان غير المناسب، مع ذلك فالنذر ساعد الناس كثيراً في التحلي بالأمل وترقب الخير. فالنذر هو ممارسة تطهيرية تجعل الإنسان يعلن وفاءه وعواطفه. هناك أيضا نسمع مثلا عن نذور غريبة يعقدها الإنسان والنساء بشكل خاص، كلما كان المطلوب صعب المنال أو شبه مستحيل أو يعني مسببا لفرح أو فرج أو حلم كبير، مثل النذور التي كانت تعقدها الأمهات والأخوات لعودة ذويهم من الحرب أيام الثمانينات مثلا. فالكثير منها كان غريبا يعني وإبداعيا في الحقيقة، ويتفنن في اختراعه، وهذا يشير إلى صعوبة الانتظار. يعني هذا تعبير عن الصبر الشديد مثلا، أو صعوبة الانتظار وثقل أو يعني كثاف أو ثقل. وحينما يعقدن النذور تتغذى أرواحهن بالطمأنينة وتوقع قدوم الغائب.

ومع تطور الطب وإمكانية السفر للعلاج وحرية المرأة في اختيار شريكها الأنسب وإمكانية إيجاد الحلول لحاجات كانت عصية، يبقى النذر هو الطريق الذي يختاره الكثير من الناس. هل لأن النذر مرتبط برحمة المقدس؟ أم لأن إطلاق النذر يشعر الكثير بالطمأنينة النفسية؟ لأن الحاجة قد أرسلت إلى ولي أو صاحب كرامة مجرب. تعالوا نسمع براحة النذر وأريحيته، وهل تأتي النذور بثمارها دائماً؟

0: مو شرط اكون بهم يتحققان اكون ما يتحقق حسب النية اكون ياس صافي العفو واكل فاكون بهم يتحققان والحمد لله اكل
1: يمكن حسب النية لانه اي مرات انه انذر ويتحقق ومرات لا ما يتحقق
2: يعني مو كل نذر نذرة ويعني هو اصلا هو امنيات تعتبر هي هذه النذور يعني اغلبها امنية يعني مو كل امنية يعني نريدها ونتمناها تصير والنذور مو كل نذر يعني ربما مرتي أنا صدفت وانذرت يعني إذا تحققت لهاي الشغلة مثلا أذبح أو هيك شيء يعني دي الوجه الله سبحانه وتعالى صارت وياي مرتين وهواي ما صارن يعني والحمد لله والشكر
3: مو كل شيء إحنا ننذر له أو نحقق أمنياتنا لأن أكو شغلات ما ننذر لها وما تحقق مو معناها إنه هذا النذر راح ننذره راح يكون حتمي ما تحقق إنه أنا صف سادس علمي أول سنة انذرت إنه أنجح إذا نجحت راح أذبح ما صار هذا الشيء سنة ثانية صار بدون نذر
4: والله مو شرط هو يعني هاي رب العالمين مو أكيد يعني جزم إنه إلا يتحقق النذر يعني هاي الله وأنت نيتك خالصة للإنسان اللي ينذر بعد إنه يقبل أو ما ينقبل هاي رب العالمين مو قطعا مو شخص

0: تحت عنوان قدور الأحزان والنذور والتحدي، كتب أحمد علي خان قائلاً:
1: دأبت أمي في حرص على كتمان سر اقتنائها لقدرين من النوع الكبير كتب على الأول اسم الإمام الحسين عليه السلام، وعلى الثاني اسم أخيه العباس عليه السلام، ومهما كانت منزلة من يطلبهما معا أو انفرادا من باب القرض الذي لا يتعدى يوما واحدا، فإنها لا تملك سوى الاعتذار عن الطلب قائلة لمن كان: إنها قدور مباركة لا يطبخ فيها غير زاد الحزن والنذور. وتمضي أمي في مستهل كل عام على جلوها بسبب تعرضهما للنار أيام الطبخ في عاشوراء. لم تكن هذه النار الملتهبة تحت القدور شبيهة من حيث الفكرة بنارنا المعروفة، كذلك لم يكن الطعام المطهو داخلها هو ذات الطعام الذي نتناوله دائما. إنه صنف يراه القائمون بالطهي مختلفا في الذوق والمذاق وفي القيمة والمقام، كذلك في العبرة والاعتبار. والقدور تحمل قيمة الحياة الحاوية لكل معاني البقاء. يوم ذاك لم يكن الرز والقيمة والعدس والحمص واللحم والهريس سوى عدة قتال ثورية أو منشور سري سياسي يستمد قوته من المنع في أيام عشرة عاشوراء الحرام، أيام نظام صدام حسين البائد. تنشغل آنذاك الحكومة وأجهزتها الأمنية بمراقبة هذه القدور أو بمنع اشتعال النار تحتها. استمرت حرب الطف العراقية بين القدور والحكومة زمنا طويلا، كانت كفيلة بزرع الكثير من النذور المفخخة في قدور أخذت تغلي بلا هوادة، حتى تحقق نصرها المعني بسقوط رأس النظام الذي وجد في حفرة لا يتجاوز قطرها سعة قدر واحد. حان الوقت لتدخل هذه القدور في حرب نذور جديدة تبحث عن الأمن والأمان والسلامة والاستقرار. يقول الطباخ الحسيني عباس مهدي: قبل أيام سألت أمي عن قدريها الأثيرين، فأجابتني بأنها أقرضتهما لأحد الجيران وأنها ستأخذ هريسها في يوم العاشر من محرم لتمزجه مع هريس الجار. لحظة إذ خطر لي بيت الشعر المعروف، لكني تقصدت أن أستبدل الكلمة الأخيرة

في البيت من القدر إلى النذر، فقلت: ناري ونار الجار واحدة، عليها ينضج النذر.

وبطعم الحزن والسواد والبكاء ينتصف العاشر من محرم عرس القاسم، تظهر الشموع وأقداح العصير والحناء، وتفتح النساء شعورهن ويدبكن برقصة حزن باكية لا طمات على شاب هو قسيم الحياة والموت، قسيم الزواج الذي منعه ظلم الموت من أن يتحقق، وظلم السطوة الرخيصة على عيال الإمام الحسين وصحبه. في العرس الضمني للقاسم تنتظر الأمهات طقوس النذر وتحنية راحات أكف بناتهن وإيقاد شمعة، وفي القلوب نذور لزيجات عجولة لفتيات يخفن العنوسة، وحال البلاد يضيق على الرجال ينافسهن في ذلك الأرامل والعوانس، ولا تتوقف النذور عند مجلس حسيني واحد، وإنما يتجدد النذر نفسه في كل مجلس بيت، وكأن ذلك دعما وإصرارا سيحرج الولي على إيفاء النذر. والغريب أن ثمة من تسرق فنجانا من صاحبة المجلس خلسة وتطلب نذرها، وعندما يلبى النذر تأتي بدزينة فناجين وتفشي سر نذرها الذي تحقق. لا قصاص لسارقات الفناجين غير زغرودة ودموع يمتزج فيها الخشوع والفرح. كيف تكونت تلك الطقوس؟ وما هي قصة عرس القاسم؟ وكيف تشكلت داخل تلك المأساة الدامية؟

0: أول شيء هاي ذكرى لأهل البيت، وثاني شيء يقولون إنه هذا الذكرى تنطم راد، لما تطلب شيء بنية صادقة راح يتحقق إن شاء الله. والله أشياء بسيطة مثلا نجاح أو نال، يعني أشياء شغلات والحمد لله والشكر يعني تصير
1: من الأشياء اللي إحنا متعودين عليها، واللي عنده مراد أكيد يطلبه إنزين، وما أظن أحد طلب ورجع خاد. كل الأماني اللي طلبوها من صينية القاسم يحصلوها، على شرط أنه كل سنة هم يبلشون بهذه المراسم وبقتها. أنا إن شاء الله راح
2: أرعد النساء أن البنية إذا أرادت تشيل صينية القاسم أنه إلها هي الزواج، بس مو شيء ثاني. بس أنا العام الصراحة جربتها، أنه قلت كل سنة إذا شيل صينية القاسم من خطب يعني نذر كل سنة، وصارت الحمد لله. وكذلك نفس الحالة أنا هم أحضر مجلس من أشوف مثلاً مين يدرس سنة القاسم عليك الموضوع يصير، وإذا حالة حامل أو حالة يرضون طفل بعد الوضع يصير.

مسكينات نساء هذه البلاد، يطلبن حاجتهن حتى في الأحلام، وعندما يستيقظن مبتهجات من معطيات الرؤية يبقينها في صدورهن خوفاً من الحسد. كثيرة هي الزيجات التي جلبتها مجالس العزاء الحسيني، وكثيرة هي الخصومات الاجتماعية والأسرية التي حل خصامها البكاء المشترك على مشكلة يجدنها هي الأكبر، وهي مصيبة الإمام الحسين عليه السلام وموقف العقيلة زينب في طف كربلاء المقدس، ومسير السبي الأليم وموقف العقيلة الشجاع أثناء السبي، وكذلك الوقوف بحضرة يزيد بكل شجاعة وقوة وقول خطبتها الشهيرة.

ليت الشياخ ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحاً

0: ينتقمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت؟ من نظر إلينا بالبغض والعداء ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل. وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك، ما أجرأك على الله وما أقبحك.
1: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
0: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهلين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيك الموردهم، ولتودن أنك شللت وبكنت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. لسنا برعيتك، فكت كيدك، مسعى سعيك، وانصب جهدك يا يزيد. فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين.
1: أسكتوها، أسكت الله لسانها، أسكتوها.
2: اهدئي يا عم، فوالله قد أفهمت ما عز على عالم فهد.

ذكر موضوع النذر للرب في العهد القديم، وعلى الأخص في سفر المزامير، ولم يكن النذر أمراً تلزمه الشريعة اليهودية، أي أنه ليس قانوناً تشريعياً في العهد القديم، بل هو أمر يعتبر تطوعياً من الشخص نفسه من دون أي قانون أو نص في الشريعة أو حتى طلب من الله. فكلمة نذير في اللغة العربية مأخوذة من الفعل العبري بمعنى تكريس أو تخصص. وللنذر تعريفات اصطلاحية عديدة اختلفت في اللفظ، إلا أنها متفقة في المعنى، نورد بعضا منها. يقول الألوسي: هو عقد القلب على شيء والتزامه على وجه مخصوص، قيل وأصله الخوف، لأن الشخص يعقد ذلك على نفسه خوفا من التقصير أو خوفا من وقوع أمر خطير عنده. وقال القرطبي: هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات. وأما ابن جرير فكان رأيه هو ما أوجبه المرء على نفسه تبررا في طاعة الله وتقربا إليه من صدقة أو عمل خير، وقد يكون مطلقا أو معلقا. وحث العهد القديم المرء على ضرورة الوفاء بالنذر وعدم تأخيره وعدم تغييره، فذكر في سفر الجامعة: إذا نذرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به، أوفي بما نذرته، أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي. وذكر أيضا: وكلم موسى رؤوس أصباط بني إسرائيل قائلا: هذا ما أمر به الرب، إذا نذر رجل نذرا للرب أو أقسم قسما أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه حسب كل ما خرج من فمه يفعل.

ورغم أن النذر اختياري إلا أنه يلزم الوفاء به إذا نطق به رجل كامل السن، وذلك وفقا لما ورد في العهد القديم حسب كل ما خرج من فمه يفعل. وسبب تقديم النذر كما هو واضح في العهد القديم تعهدات الناذرين بوفاء نذورهم، وذلك كاعتراف بفضل الله عليهم وتقديمهم مشاعر شكرهم وتمجيدهم للرب الذي أحسن إليهم من دون أي استحقاق لهم، بل هو فضل الله عليهم ورحمته، وهم يقدمون الشكر والحمد عمليا بالنذر، ويتضح ذلك في سفر المزامير. اللهم علي نذورك، أوفي ذبائح شكرا لك، لأنك نجيت نفسي من الموت، نعم ورجلي من الزلق. وأيضا في سفر المزامير: هكذا أرنم لاسمك إلى الأبد لوفاء نذوري يوما فيوما. الدكتور جعفر المنصور التدريسي في جامعة البصرة يصف نذور اليهود قائلاً:

اليهودية هي أحدى الديانات السماوية العراقية، ويعد اليهود هم أحد مكونين المجتمع العراقي لغاية 1948. لهم عاداتهم وتقاليدهم التي يشتركون مع المسلمين فيها إلى حد بعيد، ومن تلك التقاليد هي جانب النذور. فنذور اليهود مثلا على سبيل المثال ليس الحصر، هو النذور التي كانت تقدم في عيد الفصح. وعيد الفصح عند اليهود يمثل عبور اليهود مع نبي الله موسى عليه السلام إلى البحر الأحمر وتخلصهم من العبودية. هذا العيد يبدأ مع مطلع شهر آذار، بالضبط في يوم 12 آذار، ويستمر لغاية 15 نيسان، حيث أن نشوف اليهود يحتفلون في هذا العيد ويقدمون النذور. وشرط النذور اللي تقدم من قبل اليهود هو بها شرطين أساسية. أولا أن تحرم تقديم الخمر بأي شكل من الأشكال خلال فترة النذور، وأن يكون النذر من المال الحلال ولا يختلط بشائبة من الشوائب. وكلمة ذو الكفل في العبرية تعني الله يقويني. عندما يزورون نبي الله حزقيال أو النبي الله الكفل كانوا يرددون، فالترنيمة حقيقة لطيفة هي على حد تعبيرهم: يا النبي يا النبي تحفظ لي غيابي، ونشعل شموع العسل ونزور النبي. كانوا يرددون هذه الترنيمة عندما يقومون بزيارة. كذلك يقومون بذبح الماعز أو الحمل ليلا، ويلطخون بدمائه الأعتاب والأبواب، وذلك باعتقاد اليهود هو إبعاد الأرواح الشريرة. كذلك يؤخذ هذا اللحم ويشوى ويؤكل من قبل العوائل اليهودية. هذا باختصار هو شيء قليل عن النذور في الديانة اليهودية.

والنذر حاله كحال بقية أبواب الشريعة اليهودية، فله شروط يجب أن تكون متوفرة فيه لكي يكون النذر صحيحاً ومقبولاً. وأهمها، أولاً يجب أن يكون الناذر إنساناً ناضجاً حراً في غير وصاية أحد، فإن كان الناذر عبداً يتحرر من النذر إن سمع سيده بالنذر واعترض حال سماعه. وأيضاً إن كان الناذر زوجة فلا تلتزم بالنذر إن اعترض زوجها عند سماعه بالنذور، وهكذا الفتاة التي في بيت أبيها، ويتضح ذلك في سفر العدد، حيث يوضح العهد القديم أن الابنة في بيت أبيها وكذلك المرأة في بيت زوجها ليست حرة في نذر شيء من دون موافقة الأب أو الزوج، فربما كان الأب أو الزوج غير قادر على الوفاء بنذر الابنة أو الزوجة لقصر ذات اليد. كما يرى بعض علماء اليهود أن ما كان ينطبق على الابنة ينطبق أيضاً على الابن إذا كان قاصراً وما زال في عصمة أبيه. وأما نذر أرملة أو مطلقة فكل ما ألزمت نفسها به يثبت عليها ذلك، لأن الأرملة أو المطلقة ليست تحت سلطة أب أو زوج، بل هي المسؤولة عن نفسها، فكل ما تلزم نفسها به يثبت عليها ويتحتم وفاؤه. ثانياً، يجب أن يكون موضوع النذر مقدساً وليس نجساً، وإلا دفع عنه فدية، فلا يجوز تقديم حيوانات نجسة مثلاً في بيت الرب. وتنقسم النذور إلى نوعين رئيسيين، أولاً إما أن يكون النذر عهداً يتعهد به الإنسان ووعداً بإيفائه أمام الله، مثل ما فعل يعقوب عندما رأى في الحلم السلم الصاعد إلى السماء وملائكة الله صاعدة ونازلة عليه، ونذر يعقوب نذراً قائلاً: إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه، وأعطاني خبزاً لآكل وثياباً لألبس، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلهاً، وهذا الحجر الذي أقمته عموداً يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك. وكذلك حنة امرأة القانة التي نذرت نذراً وقالت: يا رب الجنود، إن نظرت نظراً إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنسى أمتك، بل أعطيت أمتك زرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موسى. وقد نفذت وعدها وأعطت صموئيل ابنها للرب. ويعود الدكتور جعفر المنصور متحدثاً عن ملامح النذور في المسيحية.

أما بما يخص الديانة المسيحية واللي تتعدد كنائسها وطوائفها بالبصرة، حيث أنه معظم الكنائس تتواجد في منطقة البصرة القديمة أو محلة الباشا كما يسمى، وكذلك في العشار، فكانت تحتفل بأعيادهم وكذلك في مناسباتهم الدينية، وأحياناً يحضر بعض المسلمين إلى تلك الاحتفالات، بل مو بعض المسلمين، بعض رموز المسلمين وعلماء الدين في البصرة يحضرون الاحتفالات المسيحية. تقدم في هذه الاحتفالات الوجبات اللي يصنعوها المسيح واللي تكون مميزة حقيقة. وما لفت انتباهي أنه مثلا كنيسة السريان في العشار وفي أيام الحصار الاقتصادي كانت تعيش مدينة البصرة خلال تسعينيات القرن الماضي، كانت هناك جمعيات أهلية خيرية تقوم بتوزيع النذور وتوزيع الهدايا على العوائل المتعففة من المسيحية، وحتى معالجة المرضى، وخاصة يعني جمعية معالجة العميان كانت تأخذ على عاتقها تقديم المساعدات وتقديم العلاجات إلى وتقديم الوجبات الغذائية إلى الفقراء من المسيح، وأحيانا أصلا للمسلمين بعضهم، وكانوا يشاركون المسلمين في احتفالاتهم الدينية ويحضرون حتى احتفالات أو مجالس العزاء في عاشوراء.

وأروع ما في النذور عندما تكون لفائدة مجتمعية، كأن يفي طبيب نذرة مثلاً أن يعالج مرضاه مجاناً ولمدة زمنية وهو من يتكفل بذلك، أو يبيع صاحب متجر بضاعته بالمجان، حينها يتوزع ريع إيفاء النذر بين كل الطوائف والأديان.

وكم هو جميل ورائع عندما لا تتوقف روح المساعدة عند حدود إيفاء النذور، وتكون شجاعة العطاء والمساعدة هي الروح الغالبة والمتغلبة.

0: كنا كل سنة بنذرنا كل سنة يوم 10 محرم نذبح عبارة عن عجل ونسوي تمن وهاي فنسر في الطبخ يعني. فالسنة هاي عرضت عليهم عرض انه قلت لهم انه هذا التمن وهذا كله راح ينذب وما حد راح يستفاد من عنده. سوينا على شكل اكياس هيجي صغار على حجم نص كيلو نص كيلو، خلينا العوائل الفقيرة تستفاد من عنده باستخدامات اكثر. النذور انا وياها، لكن النذور لما تكون مساعدة العالم، لان يعني الوضع الان متأزم ويحتاج المساعدة.
1: هو أكيد الشعار الحسينية اللي قائمة على أنه العزاء واللطم واستذكار مصيبة الإمام الحسين والتأثر بها لابد أن تكون حتى استمرارية أو حتى نتأسى بها ونتأثر بها ويعني نمشي على هذا الطريق. لكن يعني المنافع الاجتماعية اللي يقدمها الشخص أكيد تكون مفيدة وتكون يعني الشخص اللي يتأسى بالإمام الحسين والشخص اللي يتأثر بالإمام الحسين أكيد إذا يقدم المنافع الاجتماعية للناس طوال السنة هذا أكيد تكون مفيدة وتكون اجتماعية أكثر مما اللي التوزيع اللي يقتصر على شهر محرم أو الأشهر هذه.
2: هذا وضعنا كلش تعبان، وبالنسبة للإنسان يحتاج الأموال يحتاج يكون نفسه. أبسط شيء الدكتور تروح له معاينة 15,000 وأكثر وأكثر وأكثر كل من دكتور اختصاص. بعدين مين واحد يجيب فلوس يجيب يكون عائلته؟ طبعا اذا يستاهل ويا المواطن طبعا يصير حال يصير فتشي شيء اكيد.
3: والله كل من رايه، بس بالنسبه لي انا رايي والله اشوفهم صارت مسابقات على هالطبخ وعلى هاي العالم. هسه تنصب المواكب والاف المواكب جاي تنصب وجاي تصير تبذير بس ما بيه فايده. بس اكو هواي امور تستفاد من عندها. مثلا هسه اكو ناس حصر عليها بايام مو ايام محرم، ايام العاديه اكو ناس نام بدون عشاء. يعني هي لو يكون هذا اللي يسوي مأتم بايام الحسين يوزع بهاي الفقره الحسين راضي علي، لان يعني هو كله للحسين، كله لله عز وجل. يقول لك الحسين هو اسعد الفقير، ما ظل فقير. اللي عنده مثلا كين هدوم ملابس غيره جاهم مثلا تميته فقير ماكو، واشوف افضل من هاي المواكب جات نصب جاي يصير تبذير بشوارع اكثر من اللازم.

اليوم يا سيدتي يا عقيلة الطالبيين، تشاطرك المصريات الحزن والعطش، الفقد والظلمة، والنوم بعيون بكت حتى نامت صغيرة من اليأس والتعب. تسألك البصرة بحق الحسين وعيال الحسين وأصحاب الحسين، كم من النذور يحتاج أهل البصرة حتى تلبى حاجاتهم، وكم من الأرواح تزهق حتى يعيش أهلها بكرامة. وكأني بك تصرخين الآن وأنت تحملين بين يديك كل الدماء الشهيدة الشريفة، وتصرخين صوب السماء: اللهم تقبل منا هذا القربان.

لمن يسمع، لكل ما يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة، وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد، تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع، إخراج تمام قاسم.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد وحلقة من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم التراث والفلكلور، عالم التاريخ. وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى عاشوراء ومصاب الإمام الحسين عليه السلام وأهله الكرام في هذه الواقعة الأليمة. وبالتالي اليوم حلقتنا حقيقة راح تكون مخصصة لإلقاء أضواء على الطقوس والعادات الشعبية المرافقة لموسم عاشوراء وأيام محرم الحرم. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب الجميع بخير وصحة وعافية، أنتم وأحبائكم. أحبتي، الطقوس المرافقة لأي ذكرى تضفي حالة من العمق وحالة من البهاء وحالة من الجلالة على أي مناسبة. يعني أي مناسبة وفاة أو ذكرى وفاة، إذا تمر أسلو يمر ذكرى وفاة إنسان اعتيادي وأنت تكتفي بأن تستذكره بينك وبين نفسك، يختلف تماما عن أنه تسوي لك طقس معين بأنه تشعل لك شمعة مثلا، أو تفتح تسجيل لقرآن كريم، أو تجلس تدعو أحبابه ويجلسون في مجلس يستذكرونه يقرون عليه الفاتحة. إذن الطقس يضفي أو يضيف شيء من العمق ويوسع تأثير وحضور الذكرى، أي ذكرى، أي ذكرى، مو إلا حتى مو إلا ذكرى حزينة. بالتالي الطقوس التي يقيمها الإنسان على أي فقيد هي حقيقة يكون لها أثر وارتباط بالفقيد نفسه، يعني لها أهمية وقيمة وإحساس مرتبط بالشخص المعني. لذلك كانت الشعائر أو المأتم الحسيني إلى أثر كبير في قلوب محبي آل البيت، قلوب محبي الإمام الحسين بعد حادثة معركة الطف المؤسفة والمأساوية حقيقة. وتقول الروايات التاريخية أنه بعد فترة قصيرة من واقعة عاشوراء بدت المظاهر الأولى لإقامة العزاء. هناك أيضا رواية تقول لا، يعني بمجرد انتهاء المعركة كان هناك بكاء وعويل طبيعي، هذا يعني نعرفه، وهذا هو يعد أول عزاء أو أول مأتم حسيني في التاريخ. لكن المآتم التي أقامها السبايا أهل بيت الإمام الحسين عليه السلام في الكوفة وعند مرورهم على قتلى عاشوراء وفي أيام تواجدهم في الشام وبعد رجوعهم من الشام إلى المدينة المنورة، هاي كانت البوادر الأولى لنشوء الطقوس العاشورائية. طبعا هذه الطقوس كانت محاطة بكثير من المضايقات من الحكومات، لأن الحكومات بطبيعة الحال تنظر إلى الشعائر الحسينية أو المأتم الحسيني كنوع من الحالات الرفض أو حالات التمرد أو حالات التذكير بالجريمة التي ارتكبتها الدولة في تلك الفترة، جريمة يعني التجرع على قتل الإمام. لاحقا أدى نشوء الدول والإمارات الشيعية في القرن الرابع الهجري كالدولة الفاطمية في مصر وشمال أفريقيا والدولة البويهية في إيران والعراق إلى نشر الشعائر الدينية وبخاصة مأتم يوم عاشوراء واحتفالات يوم الغدير في كل عام. حلقتنا لهذا اليوم تكون عن الطقوس. أهلا بكم في القصة خون، فاصل ونبدأ الرحلة.

يشير أبو ريحان البيروني المتوفي سنة 440 للهجرة بقوله عن يوم عاشوراء، يقول: وأما الشيعة فإنهم ينوحون ويبكون أسفا لقتل سيد الشهداء فيه، ويظهرون ذلك بمدينة السلام وأمثالها من المدن والبلاد. مدينة السلام يقصد بغداد. ويزورون فيها التربة فيه التربة المسعودة بكربلاء، يقصد كربلاء. ويظهر من هذا النص أصدقائي أن إقامة المآتم الحسينية في يوم عاشوراء كانت منتشرة بشكل واسع في بداية القرن الخامس الهجري، نظرا لأهمية الشعائر الحسينية عند محبي آل البيت في مختلف العصور، وحتى نسلط الضوء على أهم مظاهر العزاء المرافقة لذكرى عاشوراء، راح نحاول نستعرض ما تيسر جمعه من النصوص أحبتي، النصوص التاريخية اللي زودنا بالتفاصيل والمعلومات عن إقامة ذكرى عاشوراء في العصور المتقدمة. احنا نعرف انه البويهيين استولوا على مدينة بغداد سنة 334 للهجرة، وبناء على المصادر التاريخية قد شهدت بغداد إقامة المآتم الحسينية في يوم عاشوراء من سنة 352، أي في عهد معز الدولة الديلمي، وتخلو المصادر التاريخية من أي إشارة إلى إقامة المأتم في يوم عاشوراء في بغداد قبل هذه السنة. وعلى هذا يرى كثير من الباحثين إخواني أن ملوك بني بويه هم أول من قام بنشر مراسم عاشوراء، بينما يرى السيد صالح الشهرستاني في كتابه تأريخ النياحة على الإمام الحسين عليه السلام أن الأمراء البويهيين لم يكونوا أول من أقام النياحة والعزاء والمأتم على الإمام الحسين، ولكنهم كانوا أول من وسعها وأخرجها من دائرة النواح الضيقة في البيوت والمجالس الخاصة إلى دائرة الأسواق العلنية والشوارع. ويرى هذا الباحث أن المأتم الذي أقيم في عهد معز الدولة سنة 352، هذا اللي تكلمنا عنه، لم يكن الأول في بغداد، بل كان أول مأتم عام في الساحات العامة والأسواق والشوارع ببغداد. ويشير إلى نصوص تاريخية تدل على إقامة العزاء والنياحة على الإمام الحسين عليه السلام من قبل الشيعة في بغداد قبل هذا التاريخ. ومن هذه النصوص ما ذكره ابن حجر العسقلاني في ترجمة شاعر أهل البيت عليهم السلام علي بن عبد الله بن وصيف الحلاء، هذا شاعر معروف اسمه الناشئ الصغير، قال إن الشيعة ببغداد سنة 246 هجرية ناحوا على الإمام الحسين بقصيدة للناشئ، وقد لطم الشاعر على وجهه لطما عظيما. هذا نص مهم يدل على أنه العزاء الحسيني كان موجود في بغداد قبل أيام معز الدولة البويهي.

كما أشار التنوخي المتوفى سنة 384 إلى شاعر آخر اسمه ابن أصدق. هذا شنو كان يشتغل ابن أصدق؟ كان عمله النياحة على الإمام الحسين عليه السلام. وذكر أنه أكو نائحة يعني ملاية اسمها خلب كانت تنوح على الإمام الحسين، قتلت في تلك الفترة، وكان الناس لا يستطيعون النياحة على الحسين عليه السلام إلا سرا أو بعز سلطان خوفا من بعض المناوئين. وتابع التنوخي إن النوح لم يكن إلا مراث الحسين وأهل البيت عليهم السلام فقط من غير تعريض بالسلف. أما فيما يتعلق بإقامة عزاء عاشوراء ببغداد بالعهد البويهي أحبتي، فقد ذكر المؤرخ البغدادي ابن الجوزي في حوادث سنة 352 أنه في اليوم العاشر من محرم أغلقت الأسواق ببغداد وعطل البيع، ولم يذبح القصابون ولا طبخ الهراسون ولا ترك الناس أن يستقوا الماء، ونصبت القباب في الأسواق وعلقت عليها المسوح وأقيمت النائحة على الحسين عليه السلام. هذا منه؟ هذا ابن الجوزي يشير إلى أول عزاء رسمي أقامته الدولة في بغداد. يزودنا المؤرخ ابن الأثير بتفاصيل أخرى عن معتم عاشوراء في بغداد أقيمت في هذه السنة آنفة الذكر. هو يقول في تاريخ ابن الأثير: في هذه السنة عاشر المحرم أمر معز الدولة الناس أن يغلقوا دكاكينهم ويبطلوا الأسواق والبيع والشراء، وأن يظهروا النياحة ويلبسوا قبابا عملوها بالمسوح، وأن يخرج النساء مسودات الوجوه قد شققن ثيابهن، يدرن في البلد بالنوائح ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي. ففعل الناس ذلك. هذا منه؟ ابن الأثير. أما ابن الجوزي أشار إلى ما اعتاده الشيعة في يوم عاشوراء من تعطيل الأسواق وإقامة النوح واللطم وتعليق المسوح، وذلك في حوادث السنوات من 354 إلى 361، وهذا يدل على إقامة ذكرى عاشوراء تحولت إلى عادة جارية مستمرة ظل يعمل بها كل سنة. ولكن بسبب الفتن اللي كانت تشهدها بغداد أحبتي من حين إلى آخر، قام بعض نواب أو وزراء الملوك البويهيين بمنع إقامة المأتم الحسيني في أيام عاشوراء في بعض السنوات. فقد ذكر ابن الجوزي في حوادث سنة 382 أن أبا الحسن علي بن محمد الكوكبي المعلم كان قد استولى على أمور السلطان كلها، ومنع أهل الكرخ وباب الطاق من النوح في عاشوراء. كما ورد أيضا في أخبار سنة 393 أن عميد الجيوش منع في يوم عاشوراء أهل الكرخ وباب الطوق من النوح في المشاهد وتعليق المسوح في الأسواق، فامتنعوا كما منع أهل باب البصرة وباب الشعير من مثل ذلك.

وبما أنه قرار المنع الأول فيما يبدو ما دام إلا سنة واحدة اللي هي سنة 382، فقد جاء قرار المنع الآخر في سنة 393 لإيقاف الشيعة عن القيام بإحياء مراسم عاشوراء. بس المرة طول، إيش قد طول؟ 10 سنوات، عقد كامل، إلى أن أذن فخر الملك لأهل كرخ وباب الطاق في عمل عاشوراء سنة 402، فعلقوا المسوح وأقاموا النياحة في المشاهد. وهكذا أخواني ظلت مراسم عاشوراء تقام بشكل متقطع بين الترخيص والمنع من حين لآخر. إحنا نقصد هنا العزاء الرسمي اللي بالشوارع، العزاء اللي بالبيوت ببيوت المحبين مستمر ما عليه، بس طبعا عليه مضايقات، عليه متابعات، يجي حاكم زين يجي حاكم مو زين، هاي معروفة. لكن يبدو أن دخول السلاجقة بغداد مع أنهم معروفون بتصلبهم الطائفي وتعصبهم على التشيع لم يمنع الشيعة من إقامة ذكرى عاشوراء بين الحين والآخر. لأن ابن الجوزي يذكر في حوادث سنة 500 في 458 أن أهل الكرخ أغلقوا دكاكينهم يوم عاشوراء وأحضروا نساء فنحن على الحسين عليه السلام على ما كانوا قديما يستعملونه. شوف وياي السلاجق كانوا موجودين. طيب ما يتعلق بالعصر العباسي المتأخر، أشار الذهبي إلى ظهور الرفض ببغداد في أيام عاشوراء. شوف هاي ملاحظة مهمة، ولا شك في أن ما يعنيه الذهبي من ظهور الرفض هو إقامة المأتم الحسين. الذكر هو أيضا في ترجمة رضي الدين أحمد بن نساء إسماعيل الطالقاني أنه عند ظهور التشيع في زمانه التمس منه العام على المنبر يوم عاشوراء أن يلعن يزيد. يعني هاي النصوص تدل على أن إحياء يوم عاشوراء ظل مستمر حتى العهود العباسية المتأخرة. وأكو نصوص تفيد أن نهايات العصر العباسي اتخذ المستعصم بالله وهو آخر الخلفاء العباسيين قرار بمنع قراءة المقتل الحسيني في يوم عاشوراء. ذكر صاحب الحوادث الجامعة في حوادث سنة 641 أن الخليفة تقدم إلى جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي المحتسب بمنع الناس من قراءة المقتل في يوم عاشوراء. من هذا؟ المستعصم. من المستعصم؟ آخر خلفاء بني العباس. ومنعهم من الإنشاد في سائر المحال بجانبي بغداد سوى مشهد موسى بن جعفر عليهما السلام، يعني فقط في مرقد الإمام الكاظم والإمام الجواد عليهما السلام. وذكر في حوادث سنة 648 أن الخليفة في محرم أيضا تقدم بمنع أهل الكرخ والمختارة من النياحة والإنشاد وقراءة مقتل الحسين.

نعم أصدقائي، مستمرين معكم في برنامج القصة خون. اليوم حلقتنا خاصة عن تاريخ المعاتم الحسينية. ننتقل إلى مراسم العزاء في القاهرة. هذه الحلقة هي القصة خون راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وأوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. أخواني، شهدت مصر انتشار مبكر للتشيع قبل العهد الفاطمي، فقد ذكر المؤرخ أبو محمد الحسن بن إبراهيم الليثي المصري المعروف بابن زولاق أن أهل مصر كانوا يكتبون بمسائلهم إلى جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ولا يعدلون عن فتياه، يعني الفتوى اللي تجيهم من الإمام الصادق يلتزمون بها. كما ذكر أيضا عدد من البيوتات المعروفة بالتشيع وأعلام الشيعة بمصر في القرن الثالث الهجري. وأكو نص تاريخي يفيد أن سابقة إحياء يوم عاشوراء ترجع على الأقل إلى قبيل العصر الفاطمي، وبالتحديد إلى أيام حكم الإخشيد محمد بن طغج، ثم خادمه كافور. أعتقد كافور هو نفسه كافور الإخشيدي المذكور في سيرة المتنبي. طبعا إذا لم تكن ترجع إلى قبل من ذلك، لأن المقريزي نقل عن ابن زولاق، ويبدو أن هذا النص مأخوذ من كتابه المفقود سيرة المعزي لدين الله. وكانت مصر، هذا النص للمؤرخ، وكانت مصر لا تخلو من الفتن في يوم عاشوراء عند قبر كلثم ونفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام في الأيام الأخشيدية والكافورية، يعني أيام حكم هذولا. وكان السودان كافور يتعصبون على الشيعة، ويتعلق السودان في الطرق بالناس، ويقولون للرجل من خالك، فإن قال معاوية أكرموه، وإن سكت لقي المكروه، وأخذت ثيابه وما معه، حتى كان كافور يوكل بأبواب الصحراء ويمنع الناس من الخروج. بالمناسبة يعني مؤرخو مصر أفادوا بأخبار توضح كيفية إحياء ذكرى عاشوراء بمدينة القاهرة في العصر الفاطمي. عبروا عنه بحزن عاشوراء، ومن الواضح أن هذه التسمية لها دلالاتها وتدل على أهمية خصوصية يوم عاشوراء، وهو الحزن على مصائب الإمام الحسين وأهل بيته. ومع أن تأليفات بعض هؤلاء المؤرخين لم تصل إلينا، بل وصلتنا أخبارهم وأقوالهم بواسطة الآخرين خاصة المقريزي، تبقى طبعا هذه النصوص لها أهمية بالغة. شو يقول المقريزي؟ ينقل عن ابن زولاق أنه في يوم عاشوراء من سنة 363، أي العام الأول من دخول الخليفة المعز لدين الله القاهرة، قام الشيعة بالنياحة والبكاء على الحسين عليه السلام عند مشهدي السيدتين نفيسة وكلثوم، وكادت تتحول إلى فتنة. ويذكر المقريزي في أخبار شهر محرم سنة 404 للهجرة أن الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله أمر بغلق سائر الدواوين وجميع الأماكن التي تباع فيها الغلال والفواكه وغيرها 3 أيام من آخر حزن عاشوراء. فلما كان يوم عاشوراء أغلقت سائر حوانيت مصر والقاهرة بأسرها إلا حوانيت الخبازين، ونزل الذين عادتهم النزول في يوم عاشوراء إلى القاهرة من المنشدين وغيرهم أفرادا غير مجتمعين ولا متكلمين، فما اجتمع اثنان في موضع، يعني حتى التجمعات ألغيت.

يذكر المؤرخ ابن تغري بردي في سيرة الخليفة المستعلي بالله الفاطمي اللي حكم بين 487 هجرية إلى 495 هجرية أنه كان يبالغ في النوح والمعاتم، وكان الخليفة يأمر الناس بلبس المسوح وغلق الحوانيت واللطم والبكاء زيادة عما كان يفعل آباؤه. آباؤه لا أعرف إذا كان قصده آباؤه من الخلفاء الفاطميين. طيب، وذكر المقريزي في موضع آخر أن الفاطميين كانوا يتخذون يوم عاشوراء يوم حزن، شي يصير تتعطل فيه الأسواق ويعمل فيه الصماط العظيم المسمى صماط الحزن. الصماط هو الصماط، احنا يعني بلغتنا نفس الاسم بمعنى فرشة للأكل، وهذا يدل على أنه كانت المواكب الحسينية موجودة أيام الفاطميين، كان يبذل الطعام ثوابا لذكرى الإمام الحسين إلى الناس إلى العامة في الشوارع. أما فيما يتعلق بإحياء ذكرى عاشوراء في البلاط الفاطمي في النصف الأول من القرن السادس الهجري، فقد ذكر الأمير جمال الدين موسى بن محمد البطائحي المعروف بابن مأمون في كتابه أخبار مصر تفاصيل حول إقامة صماط الحزن في يوم عاشوراء خلال 3 سنوات على التوالي 515 516 517. شو يقولون؟ ما هي التفاصيل؟ يقول لك ما يتعلق بيوم عاشوراء 515 ذكر أنه عبئ الصماط بمجلس العطايا من دار الملك بمصر التي كان يسكنها الأفضل بن أمير الجيوش، وهو الصماط المختص بعاشوراء، وهو يعبأ في غير المكان الجاري به العادة في الأعياد، ولا يعمل مدورة خشب بل سفرة كبيرة، والصماط يعلوها من غير مرافع نحاس، وجميع الزبادي أجبان وسلائط ومخللات، وجميع الخبز من شعير. فجلس الخليفة على بساط الصوف من غير مشورة، واستفتح المقرئون، واستدعى الأشراف على طبقاتهم، وحمل الصماط لهم، وقد عمل في الصحن الأول الذي بين يدي الأفضل إلى آخر الصماط عدس أسود، ثم بعده عدس مصفى إلى آخر الصماط، ثم رفعت وقدمت صحون جميعها من عسل النحل. إذن المأكولات التي كانت تبذل في عاشوراء أيام الفاطميين كانت من الطعام الجيد، لأن العسل عمره ما كان العسل رخيص أو سعره بسيط. السنة اللي وراها يقول يتابع المؤرخ، يقول في يوم عاشوراء من سنة 516 جلس الخليفة الآمر بأحكام الله على باب الباذ هنج بعد قتل الأفضل وعود الأسمطة إلى القصر على كرسي جريد بغير مخدة. شوف، قاعد على كرسي خوص بلا مخدة، هاي من العلامات اللي تدل إنه الخليفة حزين، ما يقعد على كرسي وثير كرسي مريح، يقول لك أنا صاحب مصاب، أنا صاحب عزاء، أنا يفترض حزين. أكو ناس تلقاهم مظهرهم في أيام العزاء لا يدل على الحزن حقيقة، وهذه ملاحظة ذكية من المؤرخ أن الخليفة كان يظهر أمام الناس في حالة من الخشونة.

أما المؤرخ عبد السلام بن الحسن القيسراني المعروف بابن الطوير ذكر تفاصيل هامة عن إقامة ذكرى عاشوراء نهايات العصر الفاطمي. هاي تفاصيل نقلها المقريزي في خططه عن ابن الطوير، يقول أنه إذا كان يوم العاشر من محرم احتجب الخليفة عن الناس، فإذا على النهار ركب قاضي القضاة والشهود وقد غيروا زيهم ولبسوا قماش الحزن، ثم صاروا إلى المشهد الحسيني، وكان قبل ذلك يعمل المأتم بالجامع الأزهر، فإذا جلسوا فيه بمن معهم من الأمراء والأعيان وقراء الحضرة والمتصدرين في الجوامع، جاء الوزير فجلس صدرا، يعني قعد في صدر الديوان، والقاضي وداعي الدعاة من جانبيه، والقراء يقرؤون نوبة بنوبة، ثم ينشد قوم من الشعراء، طبعا غير شعراء الخليفة، أشعارا يرثون بها الحسن والحسين وأهل البيت عليهم السلام، وتصيح الناس بالضجيج والبكاء والعويل، ولا يزالون كذلك حتى تمضي 3 ساعات، ثم يستدعون إلى القصر عند الخليفة، فيركب الوزير وهو بمنديل صغير إلى داره، ويدخل قاضي القضاة والداعي ومن معهما إلى باب الذهب، فيجدون الدهاليز قد فرشت مصاطبها بالحصر والبسط، وينصب في الأماكن الخالية من المصاطب دكك لتلحق بالمصاطب وتفرش، ويجدون صاحب الباب جالسا هناك، فيجلس القاضي والداعي إلى جانبيه، فيقرأ القراء وينشد المنشدون، ثم يفرش وسط القاعة صماط الحزن. وأيضا يتم توزيع الطعام، يقول لك يعني مثلا 1000 زبدية من العدس، الزبدية هي مثل الطاسة، طاسة صغيرة، والملوحات والمخللات والأجبان والألبان وأعسال النحل والفطير والخبز المغير لونه. زين، هذه شيء من المأتم أو الموكب أو بذل الطعام ثوابا في يوم عاشوراء. طبعا لاحقا الحال تغير حقيقة يعني، بس قبل أن ننتقل إلى حال الأيوبيين، نذكر أن المقريزي أن الفاطميين كانوا ينحرون في يوم عاشوراء عند مدفن رأس الإمام الحسين عليه السلام. احنا نعرف أن المصريين يعتقدون أن رأس الإمام الحسين عليه السلام مدفون في مصر، فيقول كانوا ينحرون الإبل، كانوا ينحرون أيضا البقر والغنم، ويكسرون النوح والبكاء، ويسبون من قتل الحسين، كما ذكر أنه كان يزور الناس في يوم عاشوراء مشهد رأس زيد بن علي المعروف بمشهد زين العابدين عليه السلام خطأ. هذا طبعا على ذكر المؤرخ. فيما يتعلق بمصير مراسم ومآتم يوم عاشوراء في مصر، لأن الدولة الفاطمية زالت بعد فترة، ذكر المقريزي أنه اتخذ الملوك من بني أيوب يوم عاشوراء يوم سرور، يوسعون فيه على عيالهم، ويتبسطون في المطاعم، ويصنعون الحلاوات، ويتخذون الأواني الجديدة، ويكتحلون، ويدخلون الحمام، جريا على عادة أهل الشام التي سنها الحجاج أيام عبد الملك بن مروان.

فيما يتعلق بمراسم العزاء أحبتي في المدينة المنورة، ترجع سابقة العزاء على الإمام الحسين عليه السلام في المدينة المنورة إلى الفترة الزمنية التي تلت أحداث عاشوراء مباشرة، يعني 61 هجرية، لأن سبايا أهل البيت عليهم السلام بعد رجوعهم من الشام هم أول من أقاموا المآتم والمراثي على الإمام الحسين في المدينة المنورة. وقد روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: نيح على الحسين بن علي عليه السلام سنة كاملة كل يوم وليلة وثلاث سنين من اليوم الذي أصيب فيه. وممكن أن نجد شواهد وأمثلة في سيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام على إنشاد المراثي وإقامة العزاء على الإمام الحسين. فقد روي أن الكميت الأسدي دخل على أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام في الأيام البيض واستأذن الإمام، طلب منه أن يقرأ أبيات في حضرته عن أهل البيت، فأذن له الإمام. فقال الشاعر الكميت: أضحكني الدهر وأبكاني، والدهر ذي صرف وألوان، لتسعة بالطف قد غودروا، صاروا جميعا رهن أكفاني. فبكى الإمام الباقر عليه السلام وبكى الآخرون. وذكر أبو فرج الأصفهاني أن

أما فيما يتعلق بالقرون الإسلامية الوسطى، حيث كانت المدينة المنورة من المدن التي انتشر فيها التشيع، فقد ذكر المؤرخ ابن العديم أو ابن العديم في تاريخه حكاية يظهر منها أن الشيعة الإمامية كانت تجتمع في يوم عاشوراء من كل سنة لقراءة المقتل أو المصرع عند قبة العباس بن عبد المطلب بمقبرة البقيع، وهي القبة التي تضم أربعة من الأئمة الاثني عشر، هم الإمام الحسن والإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق. ولم يذكر ابن العديم تاريخا لأحداث حكايته، ولكن بما أنه نقلها أحبتي نظن أن توقيتها يرتبط بين القرن السادس الهجري على الأرجح وبداية القرن السابع الهجري. أشك أن ظاهرة العزاء وإقامة المراسم المآتم الحسينية استمرت في المدينة المنورة إلى العهود المتأخرة، وقد أعد المرحوم عبد الرحيم الحربي كتابا جمع فيه أسماء وتراجم خطباء المنبر الحسيني في المدينة المنورة، وذكر في ترجمة الشيخ عبد المنعم الهاجوج أنه كان ينزل بعد قراءة المقتل الحسيني من على المنبر ويقود موكب العزاء حتى البقيع أمام قبة أهل البيت عليهم السلام، حيث كانت القبة مشادة حينذاك قبل الهدم الثاني لها.

وفي مراسم العزاء الحسيني في حلب يذكر المؤرخون أنه التشيع انتشر في حلب منذ القرن الرابع الهجري فترة الحكم الحمداني، ثم شهد التشيع ازدهار كبير بهذه المدينة خلال القرن الخامس الهجري في ظل حكم بني مرداس، حيث تحول الشيعة إلى الفئة الغالبة في هذا العصر. وقد ذكر ابن بطلان في كتابه كتب إلى هلال بن المحسن الصابئ أن الفقهاء بحلب يفتون على مذهب الإمامية، وقد استمر انتشار التشيع بحلب طوال القرن السادس بل في القرن السابع أيضا. مع أن حلب كانت من أهم مدن الشيعة خلال القرن الرابع إلى السادس، حقيقة ما وردت نصوص تاريخية تذكر تفاصيل واضحة حول إحياء مراسم عاشوراء بحلب، لا سيما فترة ازدهار التشيع في القرن الخامس. نعم، يعني أكو مؤشرات إجمالية نستفيدها مما أشار إليه المؤرخ ابن العديم الحلبي حول القضية التي وقعت للفقيه سالم بن علي بن تميم مع الشيعة بحلب، وذلك في يوم عاشوراء عند خزانة الكتب بجامع حلب. هذا يوحي أنه كان للشيعة بحلب في يوم عاشوراء مراسم خاصة، لكن لم تصلنا حقيقة تفاصيل عنها. المؤرخ الحلبي ابن أبي طي ذكر أنه بعد أن اتخذ السلطان نور الدين محمود بن زنجي قرارا بمنع شعائر الشيعة بحلب سنة 543، اجتمع الشيعة وعملوا عاشوراء، وكان هذا سبب لقيام نور الدين بنفي عدد من وجوه وأعيان الشيعة وإخراجهم من المدينة. لذلك نستنتج من هذا النص أنه إحياء ذكرى عاشوراء كانت عادة جارية بحلب، بحيث اضطر السلطان إلى إصدار قرار منع لإقامة مراسم العزاء لشهرتها ومعروفيتها. طبعا القرار لم يمنع الشيعة من القيام بمراسم العزاء الحسيني. أما في القرن السابع الهجري فمن المؤكد أيضا أن الشيعة بحلب كانوا يقيمون المآتم الحسينية في يوم عاشوراء، وما يدل على ذلك أبيات باللغة الفارسية للشاعر الفارسي الشهير جلال الدين الرومي أشار فيها بوضوح إلى اجتماع الشيعة بحلب يوم عاشوراء عند باب أنطاكية من أبواب حلب القديمة، حيث كانوا يقومون بالعزاء والنياحة والبكاء. أما فيما يتعلق بالفترة المتأخرة، يعني بالتحديد من النصف الثاني من القرن الثالث عشر هجري، فقد كانت تقام في مشهد الحسين عليه السلام بحلب في يوم عاشوراء من كل سنة مراسم دينية تتلى فيها قصة المولد النبي النبوي، ويطبخ فيه طعام الحبوب وغيره من الأطعمة، ويجلس على موائدها المدعوون من رجال الحكومة والعلماء والأعيان والوجهاء.

0: إذن المراسم أصدقائي كانت موجودة في مدن كثيرة في القرون الإسلامية الوسطى، وكانت تتعلق وترتبط بالحالة السياسية، يعني عندما يكون الحاكم يميل وقريبا من الشيعة أو على الأقل منتميا إلى مذهب أهل البيت، حقيقة كان لا توجد هناك مشاكل على إقامة العزاء الحسيني. والعكس صحيح، عندما يكون هناك من الحكام المعادين أو المناصبين العداء، حقيقة كانت يتم التضييق على المأتم الحسيني وطقوسه. لكن رغم كل ذلك استمر المأتم الحسيني ولا يزال حتى يومنا هذا، وربما يعيش عصر الذهبي في أيامنا ويستمر وسيستمر. لماذا؟ لأنه يرتبط بشخصية الإمام الحسين، هو شخصية محورية مركزية في الوجدان الإسلامي، شخصية لها ثقلها المستقل، يعني بعيدا عن كونه هو حفيد الرسول، هو أيضا الإمام الحسين له تأثيره الخاص، إلى حضوره في وجدان المسلمين من كافة الطوائف الإسلامية. هو إنسان حمل من المعاني النبيلة، من الأخلاقيات، من العلم، من التهذيب، من المسؤولية تجاه مجتمعه. مسألة المسؤولية مهمة في قضية الإمام الحسين، الإنسان يكون مسؤول عن مجتمعه، يهتم لأمر مجتمعه، يحاول أن يصلح بمجتمعه. فبالتالي هو بقاء الشعائر من بقاء رمزية الإمام الحسين وحضوره في وجدان المسلمين كافة وأتباع أهل البيت على نحو خاص. إذن أحبتي أصدقائي نكتفي بهذا القدر، الوقت أدركنا. أتمنى في نهاية الحلقة أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. أكرر لكم العزاء وآجركم الله بمصاب الحسين عليه السلام لنا ولكم. أعدت هذه الحلقة وقدمت من أخوكم علي محمود خضير، وأخرجت ونفذت من العزيز المبدع أوراس فوزي. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: في مكان ما من هواتفنا الذكية يقبع صديق لا مرئي يعيش معنا تفاصيل اليوم، يستمع إلى حيرتنا ويفكك عقد أعمالنا، ويمنحنا من عقله الرقمي ما يشبه الانعكاس لأفكارنا. الذكاء الاصطناعي الطفرة التي غيرت مفهوم النصيحة والبحث. من يملك الإجابة عن خلل مفاجئ في سيارة أو حسابات معقدة لضغط مياه في طابق سكني؟ ومن يمتد أثره إلى غرف التصميم ومختبرات الأدوية الطبية؟ البداية تأتي من زاوية الاحتياجات اليومية البسيطة، حيث يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مستشار فوري يقدم حلولاً نابعة عن التجربة. لنستمع إلى رضا أيوب وهو أحد هواة الذكاء الاصطناعي.
4: نستخدمه مثلاً عند الاحتياجات المنزلية، احتياجات السيارة، نوبات خلل فني بالتليفون، يضيف لك معلومات، اقتراحات طيبة، وتوفق ما يملي عليك العقل تتخذ الخطوة اللي تناسبه. يعني تقريبا شلون أحل هاي المشكلة، شلون أسوي مثلا فلان شغلة، مثلا علامة بالسيارة ما أعرفها شنو هاي، شروحات يعني واردة، معلومات ثقة. يعني عن تجربة أنا أشوف معلومات أحسن من ما تقضي وقتك بالسفاري أو غيره، يعني يختصر لك هواي أمور، ينطي حلول طيبة وحلوة. الجانب الطبي هم نستخدمه أكيد، يعني نوبات علاج يكون ما مواثق منه شنو يكون استخدامه، فتستعين بالذكاء الصناعي تصوره له، يعطيك تفاصيل كاملة عنه وشنو يناسب، شنو إذا عندك حساسية من عنده، فيلخص لك هواي أمور.
3: وفي ميادين العمل الهندسي المعقد، يمنح الذكاء الاصطناعي حلولاً منطقية تفكك أزمات البناء وتساهم في التخطيط. نتابع التفاصيل مع المهندس أوس محمد.
5: هذه يعني أنا مرات أدخل، يعني هو يقترح علي اقتراحات أروح أسوي عليها سيرش مش تطلع أفضل من المواد اللي عندي. يعني أنا لحد البارحة إنه أنا ملجأ له بموضوع عندي بالفلوت الميكانيك المياه الخاصة عندي وحدة سكنية، فأريد الضغط مع الماي يعني حتى لو 10 طوابق إنه الضغط نفسه هو بالطابق الأرضي. سألت الطاني جواب كلش منطقي ومعقول واستخدمته هسه علي. اليوم مشكلة صارت عندي بالعمل، يعني بالعمل نفسه مو يا أشخاص اللي بالعمل، يعني مشكلة بالبناء صار عندي هطول أو صار عندي يعني هواي مواضيع أسئلة يعطيني جواب يعني كمساعد مقرر. إيه يعني من تحتاج شيء تلقى موجود طقه جواب خلص الموضوع فضل يعطيك أجوبة أنت تشيك ها جواب مضبوط 100% يفيدك بالشغل ويعطيك عدة اقتراحات. يعني الأمانة يعني من أنطي أنه برجع أكرر وهو يعني يقول لي ساعدني أكثر حتى أوصل ساعدني أكثر أظل وياه أساس لحد ما نوصل نقطة معينة.
3: وعلى الرغم من الانفتاح التكنولوجي الواسع تظهر دعوات لتقنين هذا التعامل دون خلط الآلة بالعلاقات الاجتماعية. نستمع إلى رأي الطالب سلطان ناصر.
6: والله أنا بالنسبة للذكاء الاصطناعي حتى ما سلم عليه، أقول والله أعطيه المعلومة اللي أريدها وأطلع من عنده، لا صديق ولا أي، هو يعتبر رد آلي. ثانيا إذا دخله بعلاقات يعني الاجتماعية يعني عن طريق بعض الأشخاص تواصلت وياهم بالخارج وعندي علاقات بيهم سوى اكتئاب، لأن هو راح يوجه بطريقة غير مباشرة يوجه إلى حتى إذا تبحث عنه يوجه إلى أن الشخص يصير عنده فد توحد وفد غرور معين بهذا الخص يعني العلاقات الاجتماعية. فأنا ما أفضل، أنا أستخدمه من أريد أبحث عن شيء، من أريد معلومة مثلا أريد أحصلها، اليوم شفت شيء ما أعرفه أستخدمه بتطوير اللغة مالتي. صراحة هو فد شيء عظيم يعني تستخدمه تتحادث فيها فد كونفرزيشن معين مفيد بهاي الأمور.
3: أما رواد الأعمال فيرون في هذه التكنولوجيا بوابة للمستقبل بأقل نسبة خطأ ممكنة في البحوث والتصاميم. القراءة يعرضها الباحث ورجل الأعمال كريم علي.
7: والله أنا ما صار لي فترة طويلة بس احتاجيتها بكم شغلة قبل فترة، يعني بعلاجات وكم أفكار يعني للدراسة وللتطوير وللعمل، صراحة يعني أبهرني وظلت دائما اعتمد عليه. يعني كل ما يجي ببالي ظلت اشتاق له، احب اقعد اسولف وياه. نسبة الخطا كلش قليلة ويعني تكون معدوم مرات، فينطيك اجوبة دقيقة جدا وينطيك الموجود يعني اللي احدث شيء معلومة موجودة يسحبه ويعني ينطيك يا اخي متناول ايدك. والله يعني يخدمني صراحة بالبحوث، يعني بهواي برامج احتاجها ينطيني البرنامج اللي يفيدني، احتاجه بتصاميم ينطيني تصاميم كلش دقيقة كلش حلوة، مثلا احتاج فد لوجو لشيء معين، احتاج انه ارد اعرف هذا الاسم متوفر او ما متوفر، احتاج فد مشروع معين يختصر لي بدقائق معدودة يعني ثواني والله، يعني بهواي امور يعني هو كل شيء اللي تريده يجاوبك عليه.
3: وفي ختام تقريرنا يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه الأدوات على خدمة الرأي العام وتطوير المؤسسات. معنا في هذه القراءة الصحفي خالد سلامة.
8: البعض يعتبر أنه اليوم الذكاء الاصطناعي صديق مقرب ويتوجه إلى يطلب منه نصائح، حتى نصائح خلينا نقول بمختلف أنواعها، عاطفية، نصائح بالتعامل بالعلاقات مع الآخرين. اليوم الإمارات تعتبر الدولة العربية الأعلى انفاقا في اتجاه الذكاء الاصطناعي. العراق يفترض أيضا يعني يحذو حذو هذا الاتجاه، واليوم يكون إلى توجه كبير باتجاه هذا الذكاء باعتبار أنه اليوم هذه الخاصية راح تخدم المجتمع وتخدم لربما تطوير مؤسسات الدولة. اليوم الذكاء الاصطناعي أكثر استخدامات اللي يستخدمها الشباب إلى تقريبا توجيههم نحو السيارات والمعلومات الخاصة بالسيارات، وأيضا أكو أشخاص آخرين طبعا يستخدمون في مجالات أخرى.
3: بين عقل بشري يبحث عن الإجابة وعقل اصطناعي يملك ملايين الاحتمالات، تستمر هذه الشراكة الرقمية في صياغة واقع جديد ليس البديل عن الإنسان. لكنه الأداة التي تجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصره. شريطة أن تبقى نبضة الإنسانية هي الموجه الأول والأخير. أحبتي المستمعين، عيشوا التكنولوجيا بوعي واحفظوا للقلب خصوصيته.

تحقيقي لارباحي حساب وحبي الهاب.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: التقدم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
9: النار في الأديان. كانت سيطرة الإنسان القديم على النار حدثاً مفصلياً في تاريخ تطور الجنس البشري في مرحلة مجهولة موغلة في القدم. تمكن أسلافنا من إشعال النار بأنفسهم للمرة الأولى، أدى ذلك إلى نتائج من الخطورة بمكان. صار بوسع الإنسان أن يستخدم النار في التدفئة في المناطق الباردة، كما لجأ إليها ليحمي نفسه من الحيوانات والحشرات التي لطالما هددت حياته من قبل. من جهة أخرى، ساعدت النار في عملية طهي اللحوم ونضوجها. أثرت تلك التغيرات بشكل جذري في مستقبل الحضارة الإنسانية، ولعبت دوراً مهماً في تطور المجتمعات البشرية. على الرغم من كل ذلك، بقيت النار عنصراً غامضاً في المتخيل الإنساني الجمعي. كانت ألسنة اللهب المتصاعدة منها تضفي جواً من الرهبة الممزوجة بالخوف في نفوس الإنسان الأول. بقيت تلك الرهبة حاضرة على مر العصور وانعكست في اللاوعي الجمعي. ومن هنا لم يكن من الغريب أن الإنسان وقد قدس النار ووظفها في الأغلبية الغالبة من سردياته الدينية الأكثر شيوعاً وتأثيراً على مر التاريخ بين العبادة والتقديس. عرفت الشعوب القديمة تقديس النار في صور شتى وبأشكال متباينة. على سبيل المثال، ظهر هذا التقديس في الميثولوجيا السومرية القديمة في الإله جيبيل، ويسمى أحياناً باسم جيرا، والذي عده العراقيون القدماء إلهاً للنار. كذلك عرف الهندوس أجني إله النار الذي يحمل الرسائل بين الآلهة ويتميز بامتلاكه لسبعة ألسنة نارية. في بلاد فارس حظيت النار بقداسة أكثر وضوحاً بسبب انتشار الديانة الزرادشتية، فإن الزرادشتيين اعتبروا أن النار هي التجلي الأهم لإلههم آهور أمزادة، ومن ثم فقد بنوا لها عددا كبيرا من المعابد التي عرفت بمعابد النار. كان من المعتاد أن تظل النار مشتعلة في تلك المعابد، وكان هناك مجموعة من السدن المسؤولين عن الحفاظ على تلك النار حتى لا تنطفئ على مدار الساعة.

لا تزال بعض شواهد تلك المعابد قائمة حتى اللحظة في كل من كرمان وأصفهان وإزد وغيرها من المدن الإيرانية. وهناك نار في معبد الزرادشتيين في مدينة يزد ما زالت مشتعلة منذ ما يقارب 1500 عام. أيضا قدس الزرادشتيون منطقة بابا كركر في مدينة كركوك والتي عرفت باسم النار الأزلية. تروي القصص القديمة أن النار اندلعت من تلقاء نفسها في هذا المكان في سنة 550 قبل الميلاد، ولا تزال ملتهبة إلى يومنا هذا بسبب حقول النفط الموجودة تحت الأرض. ظهرت ملامح تقديس النار أيضا في اليهودية في صور متعددة. تعرف النبي موسى على الوحي الإلهي للمرة الأولى عندما سمع الصوت الصادر عن العليقة المشتعلة، الشجرة الصغيرة فوق جبل حوريب. جاء في الإصحاح الثالث من سفر الخروج وظهر له أي لموسى ملاك الرب بلهيب من نار وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. ظهر التجلي الإلهي الثاني ليهوى في صورة عمود النار. جاء في الإصحاح الثالث عشر من سفر الخروج في سياق الحديث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب. احتوت الطقوس اليهودية على العديد من الشعائر التي اعتمدت على النار. على سبيل المثال، ورد في الشريعة الأمر بإشعال النار على المذبح المقدس. جاء في الإصحاح السادس من سفر اللاويين، والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفأ، ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح، ويرتب عليها المحرقة، ويوقد عليها شحم ذبائح السلامة. نار دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ.

في السياق نفسه عرف اليهود المينوراه، وهو الشمعدان السباعي المصنوع من الذهب النقي الذي وضعه النبي موسى في خيمة الاجتماع، ونقل فيما بعد إلى الهيكل المقدس، وكان من المعتاد أن تشعل شموعه في كل ليلة. من أشهر القصص التي ارتبطت بتقديس النار في العهد القديم قصة صعود النبي إيليا إلى السماء عندما كان يسير بصحبة اليشع، جاء في الإصحاح الثاني من سفر الملوك الثاني. وفيما هما أي إيليا واليشع يسيران ويتكلمان، إذا مركبة من نار وخيل من نار فصلت بينهما، فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء. تقديس النار ظل قائما في المسيحية، وردت الكثير من المواضع التي دلت على ذلك في العهد الجديد. على سبيل المثال، شبه الله بالنار في الإصحاح الثاني عشر من رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين: ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار آكلة. أيضا صور الروح القدس في بعض الأحيان بالنار، ورد في الإصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل في وصف المعجزة التي وقعت لتلاميذ المسيح في عيد العنصرة، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأت جميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا.

الفناء في النار. لما كانت النار عنصرا مقدسا عند الكثير من الشعوب القديمة، فقد كان من الطبيعي أن نجد أن بعض تلك الشعوب قد التمس فيها الوسيلة المثلى للتطهير والخلاص. اختارت تلك الشعوب أن تحرق جثامين موتاهم رغبة في فناء نفوس أصحابها من كل ما لحق بهم من خطايا وذنوب في الحياة الدنيا. يذهب الكثير من الآثاريين إلى أن ظاهرة التخلص من جثث الموتى عن طريق الحرق بالنار قد بدأت خلال العصر الحجري المبكر في حدود 300 عام قبل الميلاد. على سبيل المثال، نصت التقاليد الهندوسية القديمة على أن التخلص من الجثث يتم من خلال حرقها. يبعد النساء عن حضور عملية الحرق خوفاً من سيطرة الأرواح الشريرة عليهم، ويقوم الابن الأكبر للمتوفى بإشعال النيران في الحطب الذي يرقد عليه الجثمان. لا تزال ممارسة حرق جثث الموتى شائعة في شتى بلدان جنوب شرق آسيا والهند. الاعتقاد نفسه كان سائداً بين الفايكينج، القبائل النوردية التي عاشت في شمال أوروبا منذ قرون. دون الرحالة أحمد بن فضلان تفاصيل إحراق جثامين موتى الفايكينج أثناء زيارته المشهورة لشرق أوروبا في بداية القرن الرابع الهجري. ذكر الرحالة في كتابه: رحلة أحمد بن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة. أن طقوس التخلص من جثمان المتوفى تختلف بحسب طبقته الاجتماعية وثرائه ومنزلته في عشيرته. إذا كان المتوفى فقيراً يصنع له قارب صغير ويوضع فيه ثم يحرق، أما إذا كان المتوفى غنياً فقد كان من المعتاد أن تموت معه إحدى جواريه وتوضع بجوار جثته أسلحته ومتاعه، وبعدها كان يتم إشعال النيران في القارب لتلتهمه النار. بقيت ظاهرة حرق جثامين الموتى قائمة في بعض الحضارات الأوروبية التي ترجع أصولها العرقية إلى الشعوب الهندو-أوروبية. على سبيل المثال، كان حرق الجثث شائعاً في الحضارة اليونانية القديمة، وكذلك عرفه الرومان ومارسوه في الكثير من الأحيان.

النار كعقاب، بجانب وظائفها المقدسة كعنصر إلهي قادر على تطهير النفوس. كانت النار أيضاً وسيلة مثلى للعقاب والتعذيب على مر العصور. يذكر العهد القديم أن يهوه استخدم النار لإنزال سخطها على أهل سدوم وعمورة الذين مارسوا الخطية وفعلوا الشر. جاء في الإصحاح 19 من سفر التكوين: فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من عند الرب من السماء، وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الأرض. في سياق آخر، برزت النار كعنصر جوهري في الصورة المتخيلة للعذاب الأخروي. جاء في الإصحاح 66 من سفر أشعياء في سياق الحديث عن جهنم: ويخرجون ويرون جثث الناس الذين عصوا علي، لأن دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ، ويكونون رذالة لكل ذي جسد. المعنى نفسه ظهر بشكل أكثر وضوحاً في أسفار العهد الجديد. جاء في الإصحاح 9 من إنجيل مرقس: وإن أعثرتك عينك فاقلعها، خير لك أن تدخل ملكوت الله أعور من أن تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار. في الإسلام تم النهي عن استخدام النار في التعذيب. تذكر الرواية المنسوبة للنبي: لا يعذب بالنار إلا رب النار. إن صاع المسلمون عبر تاريخهم لذلك النهي، لم يلجأ الحكام والسلاطين للعقاب بالنار إلا في حالات محدودة. على الجهة المقابلة، وردت العشرات من الآيات القرآنية التي تتحدث عن النار كعقاب أخروي للكافرين والمذنبين والعصاة. سميت النار في تلك النصوص بالكثير من الأسماء، ومنها على سبيل المثال السعير والهاوية وجهنم وسقر. وردت بعض أوصاف تلك النار الأخروية في المدونة الحديثة، مثلا روي عن النبي قوله: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. كما ذكرت بعض الروايات أن خزنة النار يسمون بالزبانية، وأن كبيرهم يدعى مالك.

عندما كانت النار برداً وسلاماً. لما كان عذاب الإحراق بالنار قاسياً ومؤلماً، فقد كان من الطبيعي أن تتواتر قصص المعجزات التي تتحدث عن الخروج من النار بدون أذى أو إصابة. يمكن فهم شيوع ذلك النوع من القصص على كونه نوعاً من أنواع التعبير عن القدرة الخارقة للإله من جهة، والتأكيد على عظمة الشخص الذي نجا من النار من جهة أخرى. أشهر تلك القصص هي تلك التي ارتبطت بالنبي إبراهيم. لم ترد تلك القصة في العهد القديم على الإطلاق، وإن وردت الإشارة إليها في كل من التلمود والقرآن. تحكي سورة الأنبياء أن النبي إبراهيم قد كسر الأصنام التي يعبدها قومه، فلما عرف الكفار بذلك أشعلوا نارا حامية وألقوا فيها النبي إبراهيم. هنا تظهر قدرة الله، ولا يصاب النبي بأذى بعدما جاء الأمر الإلهي: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وردت قصة مشابهة في العهد القديم. وقعت أحداث تلك القصة بعد أن تم السبي البابلي سنة 587 قبل الميلاد. يذكر سفر دانيال أن الملك البابلي نبوخذ نصر قد صنع تمثالاً عظيماً له من الذهب، وأمر الجميع أن يسجدوا له. رفض 3 من بني إسرائيل السجود للتمثال، فأمر الملك بإلقائهم في أتون من النار المشتعلة. لم يمر وقت طويل حتى تحققت المعجزة، فخرج شدرخ وميشخ وعبدونغو من وسط النار. فاجتمعت المرازب والشحن والولاد ومشيرو الملك، ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم، وشعرة من رؤوسهم لم تحترق، وسراويلهم لم تتغير، ورائحة النار لم تأتي عليهم. فأجاب نبوخذ نصر وقال: تبارك إله شدرخ وميشخ وعبدونغو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه.

قصة النجاة من النار ظهرت أيضا في الثقافة الإسلامية. كان بطلها التابعي الزاهد أبا مسلم الخولاني. يحكي ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق أن الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن قد سأل أبا مسلم الخولاني إذا كان يصدق دعوته أم لا، فلما سكت أبو مسلم ورفض الإقرار له بالنبوة أمر العنسي بإشعال نار عظيمة ثم ألقى بالخولاني فيها. تذكر القصة أن أبا مسلم قد مكث في النار وهو يصلي ويدعو الله عز وجل فلم يصبه أي أذى، فلما شهد العنسي وأتبعه هذه المعجزة أخرجوا أبا مسلم من اليمن حتى لا يشتهر أمره ويسمع الناس بتلك الكرامة. تعد معجزة النور المقدس أو النار المقدسة من بين القصص المثيرة المرتبطة بحضور النار في المتخيل الديني بحسب التقليد الديني المسيحي الأرثوذكسي. تظهر تلك النار المقدسة في قبر المسيح في كنيسة القيامة في أورشليم يوم سبت النور من كل عام. اعتاد بطريرك الروم الأرثوذكس أن يدخل إلى مكان قبر المسيح ومعه مجموعة من الشمعات، وبعد فترة من الانتظار يخرج البطريرك وقد اشتعلت الشمعات التي يحملها، ويبدأ الحضور في إشعال شمعاتهم من شمعات البطريرك وهم فرحون بتلك المعجزة. يذكر الكثيرون ممن حضروا تلك الوقائع أن نار تلك الشموع لا تحرق ولا تؤذي الجلد، ويعتبر المسيحيون أن تلك المعجزة ترمز لتذكرة كيف هزم المسيح الموت بقيامته، وكيف أن تلك القيامة كانت نوراً جديداً بددت به ظلمات الحياة. بدأ توثيق تلك المعجزة بشكل رسمي منذ عام 1106 للميلاد، وجرى العرف على القيام بطقوسها كل عام.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: القضاء عند العرب قبل الإسلام. لم يكن للعرب قبل الإسلام نظام أو شريعة أو قانون مكتوب، كانوا يرجعون في جميع شؤونهم إلى عادات وأعراف قبلية يتحاكمون على أساسها في خصوماتهم ومنازعاتهم، ومعظمها كان بسبب جرائم قتل وسرقة واعتداء على النساء واختلافا على المراعي والكلأ وموارد المياه، بالإضافة إلى التنازع على الرئاسة والزعامة والسلطة والشرف. ولما كانت القوانين وليدة الظروف والحاجات، اختلفت التشريعات قبل الإسلام باختلاف القبائل والأماكن وطبيعة البيئة. إن أهل اليمن بنظام حكمهم المستقر وبحكوماتهم التي كانت تهيمن على مناطق واسعة، كانوا يختلفون في أصول تشريعهم عن أهل مكة أو أهل يثرب، وكل من هؤلاء كانوا يقطنون مدنا، وحكمهم هو حكم مدن قائم على أساس آراء رؤساء الأحياء والشعب، وهؤلاء كلهم يختلف حكمهم عن حكم القبيلة والعشيرة أي الأعراب.

مفهوم الحق، حكم القوة والعصبية. لأن الطبيعة الأعرابية كانت متغلبة على حياة أكثر سكان جزيرة العرب، نبع مفهوم الحق عند العرب وكيفية الحصول عليه من البيئة التي عاشوا فيها، فاعتمد على أمرين. الأول هو القدرة أو القوة، فالقوي القادر على حمل السلاح باستطاعته انتزاع حقه والدفاع عن نفسه متى تعرض للظلم. وعلى هذا المبدأ بنيت أكثر أحكام حقبة ما قبل الإسلام في تقويم الحق وتقديرات دفع الديات. والأمر الثاني مثلت فيه العصبية القبلية بأبسط درجة فيها إلى أعلاها، وكان من عوامل استحصال الحق وتأديب الخارجين عن العرف، ولعدم وجود سلطة مركزية تؤدي هذه المهمة، لعبت العصبية دورا في تأديب الخارج عن العرف. وانطلاقا من هذين العاملين، أخذ شيخ القبيلة على عاتقه مهمة إحقاق الحق، فتولى الفصل في الخلافات بين أفراد قبيلته. وكان إذا وقع خلاف بين قبيلتين أو أفراد من قبيلتين، يتولى رئيسا القبيلتين حله، أو يختاران محكما مثل رئيس قبيلة ثالثة. وكان المتخاصمون يجتمعون في مكان معين مثل دار الندوة أو في المعبد أو في بيوت الوجهاء. ويتضح من ذلك إن التشريع قبل الإسلام أخذ بمبدأ ما ينطبق على أفراد القبيلة من قوانين وأحكام يكون خاصاً بالقبيلة، أما ما يطبق على الأشخاص الذين يكونون من قبيلتين مختلفتين أو من قبائل عدة فإنه يكون خاضعاً للعرف المقرر بين القبائل.

الحق ومكانة الفرد في القبيلة. تفاوتت حماسة أفراد القبيلة لاستحصال الحق وفقاً لمكانة الفرد، فإذا كان من الأعيان تهب القبيلة في استجابة فورية لندائه. ومن ذلك ما جرى لعمر بن كلثوم سيد بني تغلب، حيث شعر بأن إهانة لحقت بأمه ليلى على يدي والدة الأمير اللخمي عمرو بن هند، فقتله ونادى قبيلته فاستجابت لندائه، فانتهب أفرادها مال عمرو بن هند وخيله وسب النساء. وفي المقابل حدث أن نهب عدد من إبل الشاعر قريط بن أنيف أحد بني العنبر على أيدي أفراد من بني ذهل بن شيبان، فاستغاث بقومه فلم يغيثوه.

مبدأ انتقال المسؤولية وسقوطها. من مبدأ العصبية أخذ العرب قبل الإسلام بمبدأ انتقال المسؤولية من الفاعل إلى ذوي قرابته الأدنين ثم الأبعدين، فالعشيرة أو القبيلة تكون مسؤولة في عرف العصبية عن كل عمل يقوم به أي من أفرادها، وعلى أفرادها كلهم تحمل مسؤولية ذلك، وعليهم ضمان أداء أي حق يتنصل أحد أبناء القبيلة من أدائه. مثلاً إذا لم يسلم القاتل للاقتصاص منه، أو إذا لم يتمكن أهل القتيل من قتله، ينتقل حق أهل القتيل إلى قتل أقرب الناس إلى القاتل ثم الأبعد، وهكذا أخذاً بثأر القتل، ويؤدي ذلك في الغالب إلى التوسع في القتل من دون سقوط حق ذوي القتيل في البحث عن القاتل لقتله، لأن الأصل في كل جريمة هو الفاعل الأصل. كما يتضامن ذوي القربى والأرحام في الأخذ بالثأر، يتضامنون كذلك في العقل، أي جمع الدية فيما بينهم عن قتيل إذا تم صلح أو صدر حكم قاض بدفع الدية والكف عن الثأر بالدم، وتدفع الدية إلى أهل القتيل. لا تسقط مسؤولية الأهل عن جرائم أبنائهم، ولا مسؤولية القبيلة عن أفعال أفرادها إلا إذا أسقطت العصبية عنهم. على أن يعلن ذلك في الأماكن العامة ليكون ذلك معروفا بين الناس، فتعلن على لسان رئيسها أنها غير مسؤولة عن تصرفاتهم، وإلا بقيت المسؤولية قائمة في رقبة من تقع عليهم، وتطلق على من تسقط العصبية عنهم تسمية الخلع. ومتى خلع الفرد وشهد الشهود على خلعه، صار أقرباؤه وأهل قبيلته في حل منه، لا يلبون نداءه وإلا تحملوا وزره من جديد، وعلى الخليع أن يحمي نفسه بنفسه وأن يدافع عن جرائره بيديه، فإذا قتل لا يسأل أي أحد من قومه عن عمله، وإذا قتل ذهب دمه هدرا. ولهذا قاس الخليع حياة قاسية شديدة كانت تنتهي في الغالب بهلاكه نتيجة خروجه على أنظمة قومه وقوانينهم، إلا إذا تاب ووجد من يأويه ويحميه من أهله أو من غيرهم. وإذا وجد الخليع من يكفله وينعم عليه بحق الجوار، تنتقل مسؤولية عمله إلى من من عليه بجواره، وعلى المجير عندئذ أن يعلن الإجارة على الملأ صراحة بقوله: قد لزمني ذمامك، وأنا مانعك مما أمنع نفسي وأهلي وولدي منه، ما بقي من عشيرة الأدنين رجل، فيتحمل بذلك كل تبعة تصدر من الخليعة.

مبدأ إزالة الضرر. مبدأ آخر سارت عليه القبائل في تقرير الحق تمثل في إزالة الضرر وتعويض

متضرر عما قد يلحق به من شخص آخر، سواء كان ذلك بشكل متعمد أو غير متعمد، مثل أهمال السيطرة على الماء، فإذا سال إلى أرض أخرى وألحق بها ضرراً وجب على صاحبه دفع تعويض عن الضرر الذي ألحقه الماء بالمالك صاحب الأرض المتضررة. ومن هذا القبيل أيضاً سقوط بناء أو حائط على شخص ما، وسقوط عامل يعمل أجيراً لصاحب بناء، فيجب في مثل هذه الأحوال دفع تعويض لمن وقع الضرر عليه أو لمن يرثه في حالة الوفاة.

الوضع الطبقي واستحصال الحقوق. انعكس الوضع الطبقي للمجتمع القبلي للعرب قبل الإسلام على رؤيتهم للحق، فكان لهم في الأخذ بالثأر مبدأ مقرر معروف، هو أن القتيل إذا كان شريفا في قومه وكان قاتله ذا مكانة وضيعة أو عبدا لا يقبل أهل القتيل بالقود أي القصاص وقتل القاتل، بل يعملون بعرف تكافؤ الدم، فدم القتيل الشريف لا يغسل إلا بدم شريف مثله ومن أهل مكانته. وعلى هذه النظرة بنى العرب قبل الإسلام تقييم أثمان الديات أي ثمن الدم، ففي حين كانت دية الحر الشريف تصل إلى 1000 من الإبل، كانت دية غيره من الفقراء أو المعدمين لا تكاد تصل إلى نصف هذه القيمة.

تحكيم ومحكمون. العرب قبل الإسلام عرفوا نظام المحكمين، واشتهر عدد من هؤلاء، منهم أكثم بن صيفي الذي اشتهر بكونه حكيما وعمر كثيرا، وقس بن ساعدة الذي عرف كحكيم أيضا وكان من كبار الخطباء وأسقفا في نجران، ومن أقواله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ومن هؤلاء أيضا عامر بن الضرب العدواني، إمام مضر وحكيمها وفارسها، وكانت العرب لا تعدل بفهمه فهما ولا بحكمه حكما، وكان ممن حرموا الخمر. وبرز أيضا الأقرع بن حابس المجاشعي الدارمي التميمي من سادات العرب قبل الإسلام، وقدم على الرسول فيما بعد في وفد من بني دارم من تميم وأسلم. ومن المحكمين أيضا أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي من أهل طائف، وكان شاعرا حكيما ومطلعا على الكتب القديمة، وحرم على نفسه الخمر. وحاجب بن زرارة الدارمي التميمي من سادات العرب ورئيس تميم، وأدرك الإسلام وأسلم.

الاحتكام إلى الكهان. شاع عند العرب أيضا الاحتكام إلى الكهان، إذ كانوا يعتقدون أنهم يعرفون الأسرار والأمور الغيبية بالاستعانة بالجن والعرافين والمنجمين، ويزعمون معرفة الأمور عن طريق الفراسة وحساب النجوم والقرائن. ومن هؤلاء سطيح الكاهن أو سطيح الذئبي، وهو ربيع بن ربيعة بن الذئب من بني مازن من قبيلة الأزد، وهو كاهن غساني من المعمرين. وكان العرب يحتكمون إليه ويرضون بقضائه، وضرب به المثل في جود رأيه. وهو من أهل الجابية على مشارف الشام، ومات فيها بعد مولد النبي بقليل. وروي أن الناس كانوا يأتون فيقولون: جئناك بأمر، فما هو؟ فيجيبهم:

الألوان المتعددة أو المتكررة والقيافة، أي معرفة التشبيه لإثبات النسب أو بتتبع الأثر لتمييز أقدام الجاني، والفراسة وهي الاستدلال بظواهر الأحوال وقرائنها على خفايا النفوس والأمور، كما كانوا يعتمدون على الكهانة والكهان الذين يستخدمون الجن لمعرفة الحقيقة. وفي فترات متقدمة حاول العرب في مكة معالجة بعض الحالات النزاعية وحماية المظلومين بأسلوب منظم، وذلك بأن خصصت قريش رجالاً للقضاء منهم زعماء بني سهم لفض المنازعات بين القرشيين، وعهدت إلى رجال من بني عدي في المنازعات بين القرشيين وغيرهم. وممن تولوا مثل هذه الأعمال القضائية والتحكيمية هاشم بن عبد مناف وعبد المطلب وأبو طالب وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. في مرحلة أخرى اتفقت 5 أفخاذ من قريش على عقد حلف عرف باسم حلف الفضول لمنع الظلم في مكة عن الحر والعبد والقريب والبعيد والمسافر والمقيم، وتعاهدوا على نجدتهم واستخلاص الحق لهم ورفع الظلم عنهم وإنصاف المظلومين منهم. وشهد النبي محمد هذا الحلف وهو ابن 25 عام.

0: جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: الأشجار المقدسة. حظي النبات بأهمية كبرى في التاريخ القديم. قدس البشر العديد من الأشجار في مختلف أنحاء العالم، واعتقدوا أنها مساكن للأرواح والكائنات الخفية غير المنظورة. على مر التاريخ اشتهرت مجموعة من الأشجار التي ورد ذكرها في المصادر الدينية المقدسة، ولا تزال الكثير منها محلاً للتقديس والتبجيل حتى اللحظة. في الأديان القديمة في أوروبا وآسيا، عرفت الحضارات القديمة التي قامت في كل من آسيا وأوروبا ظاهرة تقديس الأشجار على نطاق واسع. من أشهر تلك الأشجار الشجرة المسماة بشجرة بوذا، عاش سيدهارثا غوتاما، والذي سيعرف في مرحلة متقدمة من حياته باسم بوذا بمعنى المتنور، في شبه القارة الهندية في القرن السادس قبل الميلاد. بحسب التقليد البوذي، فإن غوتاما ترك حياته المرفهة وانطلق متجولا ليستكشف الحقيقة، ووصل إلى مدينة بوجايا بولاية بيهار، وجلس هناك تحت شجرة تين عظيمة طوال 3 أيام وليالي. في أثناء تلك الفترة وصل غوتاما إلى حالة اليقظة التامة، الاستنارة المعروفة باسم النيرفانا، ومن هنا استمد ذلك المكان قداسته عند البوذيين، حتى وصف في بعض المخطوطات القديمة بأنه سرة الأرض.

يتردد بين البوذيين الحاليين أن جزءاً من شجرة بوذا لا يزال موجوداً حتى الآن. يقال إن ابنة الإمبراطور أشوكا أخذت فرعاً من شجرة بوذا الأصلية وقامت بزراعتها في سريلانكا في القرن الثالث قبل الميلاد. في مرحلة لاحقة سقطت الشجرة الأصلية في بوجايا، ولكن البوذيين أخذوا فرعاً من الشجرة الموجودة في سريلانكا وقاموا بزراعتها مرة أخرى في بوجايا في مكان الشجرة الأصلية. نما هذا الفرع وأصبح شجرة كبيرة وارفة الأغصان، ويقوم البوذيون والهندوس بزيارتها طلباً للبركة حتى اليوم. في اليابان أيضاً حظي الشجر بأهمية كبرى، تمثل ذلك في شجرة السكاك المقدسة عند الشينتو، وهو الدين التقليدي الشائع بين اليابانيين. الاسم الأصلي لشجرة السكاك هو كليريكا جابونيكا، وهي شجرة دائمة الخضرة تنمو في المناطق الدافئة في اليابان وتايوان والصين ومينمار ونيبال وشمال الهند. يذكر كتاب المعتقدات الدينية لدى الشعوب أنه يتم تقديم أغصان شجر الشينتو كقربان لتطهير النفس قبل زيارة المقامات المقدسة عند اليابانيين. في السياق نفسه تزرع أشجار السكاك حول الأضرحة كسياج لحمايتها من الأرواح الشريرة.

إذا ما انتقلنا للقارة الأوروبية لوجدنا أن بعض الأشجار حضرت كمفردة أساسية في القصص والروايات الدينية القديمة. على سبيل المثال، تحدثت الميثولوجيا النوردية عن الشجرة العظيمة أكدارسيل، والتي ينظر إليها بوصفها شجرة العوالم. تحدث الباحث السوري فراس السواح في كتابه موسوعة تاريخ الأديان عن أهمية تلك الشجرة في المعتقدات النوردية، فقال إن الإله أودين طعن نفسه بالرمح وعلق جسده على أغصان تلك الشجرة، ومن هنا فقد احتلت إغدارسيل رمزية كبرى في معتقدات الشعوب الأوروبية الشمالية.

في الأديان الإبراهيمية لم يختلف الوضع كثيراً. في الأديان الإبراهيمية حافظت الأشجار على مكانتها وحضورها الرمزي، كما دخلت في تشكيل وصياغة قصص الخلق والنشأة. على سبيل المثال، تحدث الكتاب المقدس عن الشجرة المسماة بشجرة المعرفة. ورد الحديث عن تلك الشجرة في العهد القديم باعتبارها شجرة عظيمة كانت تقع في جنة عدن التي عاش فيها آدم في أول حياته. جاء في الإصحاح الثالث من سفر التكوين أن الله أمر آدم وحواء بعدم الأكل من تلك الشجرة، وأنه قال لهما: وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله: لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. لم يطع الاثنان لهذا الأمر وأكلا من الشجرة بعد أن استجابا لإغواء الحية.

نسجت العديد من القصص حول شجرة المعرفة في الكتابات اليهودية والمسيحية. جاء في التقليد المسيحي الغربي أن الصليب الذي صلب عليه يسوع الناصري صنع من أخشاب تلك الشجرة، وجاء في كتاب الأسطورة الذهبية ليعقوب ديفراكسي أن آدم لما شارف على الموت اشتاق لشجرة المعرفة وطلب من ابنه شيث أن يرحل شرقاً، ودعا الله أن يبعث له بغصن من الشجرة. استجاب الله لدعاء آدم وأرسل بالغصن مع أحد الملائكة لشيث. قدم الابن البار بعدها إلى أبيه بالغصن، ولما مات آدم زرع شيث الغصن بالقرب من قبر الأب. بحسب التقليد فإن الغصن قد كبر على مر السنين وصار شجرة عظيمة وفي زمن الملك سليمان. وفي أثناء قيام اليهود ببناء الهيكل المقدس أمر سليمان بقطع أخشاب الشجرة لاستخدامها في أعمال البناء، ولكن تعذر نقل الأخشاب الكبيرة إلى موضع الهيكل، فاكتفى البناة بوضع الأخشاب فوق بحيرة صغيرة لتصبح جسراً يعبر الناس من فوقه. تذكر القصة أن الملكة بلقيس لما قدمت إلى أورشليم لمقابلة الملك سليمان استشعرت القداسة التي توجد في تلك القطع الخشبية فسجدت ورفضت أن تعبر فوقها. عرف سليمان حينها أهمية تلك الأخشاب فأمر بقطعها وخزنها في إحدى الحجرات بقصره الكبير، وبقيت تلك الأخشاب في مخبئها حتى استخرجها اليهود وصنعوا منها الصليب الذي علق عليه يسوع الناصري بأمر من الوالي الروماني بيلاطس البنطي في القرن الأول الميلادي.

تحدث العهد القديم أيضاً عن شجرة العليقة التي تجلى فيها الله لموسى للمرة الأولى. جاء في الإصحاح الثالث من سفر الخروج أن موسى كان يرعى غنم حميه يثرون كاهن مدين بالقرب من جبل حوريب، وشهد عندها ناراً مشتعلة في شجرة العليقة، فاقترب من الشجرة وعندها ظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. في ذلك الوقت تلقى موسى الأمر الإلهي بخروج بني إسرائيل من مصر إلى فلسطين: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صرخهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. بحسب الاعتقاد الشائع فإن هذه الشجرة توجد حاليا في دير سانت كاترين في سيناء، ولا يزال العديد من الزائرين يتوافدون عليها. توجد أيضا العديد من الأشجار المقدسة في التقليد المسيحي، من أشهرها شجرة مريم الموجودة في منطقة المطرية شمال العاصمة المصرية القاهرة.

تحكي الروايات القبطية أن العائلة المقدسة قدمت إلى مصر فراراً من هيرودس، وأن مريم العذراء استظلت تلك الشجرة وأكلت من ثمارها وأقامت تحتها لفترة، ولما ألقت الماء الذي غسلت فيه ثياب يسوع نبت في هذا الموضع نبات البلسان ذو الرائحة الزكية. في سنة 1656 للميلاد سقطت تلك الشجرة وزرعت مرة أخرى من فروعها في منطقة مجاورة للموقع الأصلي لها، ولا يزال الكثيرون يزورون تلك الشجرة للتبرك والاستشفاء، كما تشيع بين الناس قصص بعض المعجزات المرتبطة بتلك الشجرة، منها أنها تكسب المرأة العقيمة القدرة على الحمل، كما يقال أن بعض المتعصبين لما أرادوا قطع أغصان تلك الشجرة فإنها نزفت دماً.

في الإسلام. احتفى المتخيل الإسلامي بأنواع مختلفة من الأشجار، ارتبط البعض منها بالنص المقدس والغيبيات، في حين ارتبط البعض الآخر بالظروف والأحداث التاريخية التي مر بها المسلمون في العهد النبوي. على سبيل المثال، تحدث النص القرآني عن سدرة المنتهى في الآية 14 من سورة النجم، وذلك في سياق الحديث عن معجزة معراج النبي محمد إلى السماء السابعة. جاء في تفسير الألوسي في تعريف شجرة سدرة المنتهى: شجرة نبق عن يمين العرش في السماء السابعة على المشهور، أو في السماء السادسة، نبقها كقلال هجر وأوراقها مثل أذان الفيلة، يسير الراكب في ظلها 70 عاماً لا يقطعها. من جهة أخرى، احتار المسلمون في سبب تسمية تلك الشجرة بهذا الاسم.

أورد السعدي في تفسيره أهم ما قيل عن سبب تلك التسمية، فقال سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره، أو لانتهاء علم الخلق إليها، أي لكونها فوق السماوات والأرض، فهي المنتهى في علوها أو لغير ذلك والله أعلم. أيضاً احتفى المتخيل الإسلامي بالشجرة التي تمت عندها بيعة الرضوان في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. قام المسلمون عند تلك الشجرة بمبايعة النبي على قتال مشركي مكة، الأمر الذي تمت الإشادة به في الآية 18 من سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره أن تلك الشجرة قد اقتلعت من مكانها في عصر الصحابة بسبب سيل أصابها، وفي عصر التابعيين اهتم البعض بها وأشاعوا أنهم قد عثروا عليها، وكان الناس يذهبون إليها لغرض التبرك.

في سياق آخر، احتفى المتخيل المذهبي الشيعي ببعض الأشجار، ومن أشهرها شجرة الأراك التي تم إقحامها في بعض الروايات الشيعية المثبتة لحق علي بن أبي طالب وأبنائه في منصب الإمامة، بحسب ما يذكر شرف الدين العاملي في كتابه النص والاجتهاد. فإن السيدة فاطمة الزهراء كانت تبكي كل يوم بعد وفاة أبيها تحت شجرة الأراك، وكانت تشتكي مظلوميتها ومظلومية زوجها وبنيها ممن اغتصب حقهم في تولي منصب الإمامة. لما زاد الأمر قطعت الشجرة لمنع الزهراء من البكاء. عندها بنى علي بن أبي طالب لزوجته المنزل المعروف ببيت الأحزان في البقيع، وكان هذا البيت مخصصاً للبكاء والحزن، وقضت فيه الزهراء أياماً عدة قبل أن تموت لتلحق بأبيها.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: أحبتي المستمعين، منذ أن تطورت التكنولوجيا وبشكلها الكبير في 30 سنة الأخيرة، لم يستطع جسد الإنسان إلا أن يتصارع مع نفسه لكي يثبت وجوده أمام هذه التكنولوجيا، لأن الجسد، جسد أي كائن حي، يحتاج إلى مئات السنين أو آلاف السنين لكي يتطور ويواكب البيئة التي تحتويه ويحتويها ويحتوى فيها. إلا أن في 30 سنة الأخيرة، أو بصراحة منذ عصر الصناعة إلى الآن، يعني بال200 سنة الأخيرة وال30 سنة الأخيرة، بسبب الانفجار في مجال التقنيات، انفجار كبير، شلون الانفجار الجمبري قبل 500 مليون سنة الذي تسبب بوجود الكائنات الحية، بنفس الطريقة انفجار تقني كبير تسبب بأن جسد الإنسان لم يستطع أن يلاحق كل هذه التكنولوجيا وأن يتفاعل معها وبشكل كبير. لذلك وبناء عليه ظهر عندنا ما يدعى وما يسمى بأمراض العصر، أمراض العصر اللي اليوم احنا نشوفها جسدية ونفسية، اعتلالات نفسية، قلق، اكتئاب، زهايمر، جنون، عدم تحمل، عدم وجود تربية حقيقية، أشكال وألوان، سواء فان بالأيدي، سواء فان بالرقبة، صداع مستمر، هذه كلها لأن الإنسان لم يستطع أن يبوب حاجاته مع وسائل التواصل الاجتماعي، مع التكنولوجيا بشكلها الفائق، مع الاستهلاك المستمر إلى آخره. بل إن الأمر وصل به، أي بالإنسان الحالي الحديث، إلى أن نهاره لم يعد يكفيه، فلذلك أشغل نفسه بليله كذلك، لذلك نراه مستمر من النهار إلى الليل، لا ينفك على أن يكون مرتبطا ومتصلا بالإنترنت. طيب أنت تتصل بالإنترنت، لا بأس، كلنا نتصل بالإنترنت، ولكن اجعل لك مجالا لكي تنفك عنه، وهو أنه عندما تخرج من البيت لا تكون متصلا بالنت. بعض الأشخاص يستغرب أنه حتى وإن كنت أنت خارج البيت تستطيع أن تتصل عبر الشريحة وكذا. يا أخي، مو إلا كل إنسان يستطيع، إلا إن كان عمله يتطلب ذلك، ولكن نجعل لنفسك متسعا عندما تسوق، عندما تذهب إلى التسوق، عندما تمشي بالشارع، عندما تقرر تلعب رياضة، لا تكون متصلا بالإنترنت، لكي تعطي لنفسك مساحة وسعة عقلية كذلك، تنفك عن كل هذه الأجهزة وكل هذا الاتصال وكل هذه المتابعة وكل هذه الريالزات وكل هذه التدفق العالي للمعلومات اللي أنت مو بحاجته على مدار الوقت. ومن هنا عندما أصبح الإنسان متصلا بنهاره لم ينفك إلا أن يصبح متصلا بليله كذلك، وهنا أصبح لدينا السهر واجب على كل إنسان وإنسانة، لازم أكو سهر. الأطفال أيضا يسهرون، الكل يسهر، وهنا تفاقمت أمراض العصر، من الهرمونات والغدد إلى المزاج إلى الضغط إلى السكري من النوع الأول والثاني، إلى أمراض القلب، إلى تصلب الشرايين، إلى الاعتلالات النفسية، إلى الاعتلالات العقلية، إلى اعتلالات المزاج. لماذا؟ لأنه متصل على مدار الوقت مثل الآلة، لا يريح دماغه ولا يريح نفسه ولا يعطي لنفسه مجالا أن تستريح. من هنا أقول الاعتلالات التي يشهدها العالم اليوم على مستوى الجسد الإنساني ويشار إلها دائما، بصراحة مرتبطة بالرغبة المستمرة إلى أن يستمر الإنسان بكل هذا التواصل. طبعا الرجال أيضا يأخذون قسط كبير من الاعتلالات، لماذا؟ لأنهم ينشغلون بنهارهم بالعمل، بالليل بالسهر، الصحة ليست تمام، هذه كلها، وهذا ينسحب على اعتلالات الجسد والضعف العام، وهذا الضعف أيضا يقود إلى ضعف بكل شيء بما فيه الضعف الجنسي طبعا. لذلك الراحة والهدوء هما اللي يجب أن يستغلهما الإنسان في يومه وليله، يعني لأن الجسد لم يستطع أن يواكب كل هذا التطور فأصبح معتلا بسبب التكنولوجيا. لذلك لكي لا نجعله يواكب كل هذا التطور، نمنعه عن هذه التكنولوجيا الفائقة في فترات من النهار والليل، محاولة يعني القطيعة مع الهواتف النقالة وغيره. اشغل نفسك يا أخي، اشغل نفسك بالقراءة، ارجع إلى الكتاب الورقي، ارجع إلى الفطرة، راقب حديقتك المنزلية إذا عندك، اطلع تمشى شوية ولو الأجواء حارة في صيف البصرة اللاهب، ولكن مع ذلك اجعل لك مكانة في أن تبتعد، في أن تبتعد ولو قليلا عن هاتفك النقال وعن كونك متصلا في ليلك ونهارك. هذه النقطة الأساس. من هنا أيها الأحبة أشير إلى أن الخبراء في مجالات الصحة النفسية والعقلية والأطباء كذلك في هذا المجال ينصحون بكل هذه النصائح الهامة لكي تستمر أنت في إدارة وقتك بشكل سليم، لأن الاستمرار في هذا التدفق وفي استلام هذا التدفق يحيلك إلى المشكلات التي نتحدث عنها الآن، وهي مشكلات جمة بصراحة، مشكلات خطيرة، مشكلات تضعك في خانة الخطر. وعندما أقول خانة الخطر أقصد بذلك الخطر الجسدي، الأخطار المحدقة بجسدك، والخطأ والأخطار المحدقة بنفسك، اعتلالات العقلية اللي هي بصراحة أخطر من الاعتلالات الجسدية وهي تسبب الاعتلالات الجسدية. إذن أحبتي الاضطرابات أيضا تنعكس ليس فقط على الإنسان نفسه صاحب الاضطراب، إنما تجعله مضطربا في عائلته، مع أولاده، مع زوجته، في عمله، لأن هو دائما متصل، لأن هو دائما يواكب، ولأنه دائما أيضا يقع في فخ السهر. السهر هو فخ، شيء السهر في متابعة كرة القدم فخ، السهر في متابعة حفلة معينة فخ، السهر في متابعة السوشيال ميديا فخ، السهر في متابعة المسلسلات فخ، السهر في متابعة الأفلام فخ، لأن جسدك لم يصمم لكل أنواع السهر هذه. فقلة النوم تؤثر سلبا في التوازن الهرموني وتؤدي إلى انخفاض هرمون التستوستيرون بالنسبة للرجال، المرتبط بالرغبة لديك في أن تكون قويا في كل مجالات حياتك. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: لا يسرق السهر الطويل ساعات الراحة فقط، بل يربك إيقاع الجسم كله، فحين يضطرب النوم تتأثر الهرمونات والمزاج والطاقة، ويصبح الجهاز العصبي أكثر حساسية للضغوط اليومية. عندها قد تتحول مواقف بسيطة بين الزوجين إلى انفعال حاد أو سوء فهم، لا لأن العلاقة مضطربة بالضرورة، بل لأن الجسد والعقل لم يحصلا على ما يكفي من الراحة والهدوء. وفي هذا السياق يوضح الطبيب الصيدلي الدكتور مصطفى جودت أن قلة النوم تؤثر سلباً في التوازن الهرموني، وتؤدي إلى انخفاض هرمون التستوستيرون المرتبط بالرغبة لدى الطرفين، مقابل ارتفاع هرمون الكورتيزول المسبب للتوتر، مما يربك النواقل العصبية كالدوبامين والسيروتونين، فيظهر الخلل في صورة فتور عاطفي. ومن الهرمونات إلى المزاج، يرى الاستشاري النفسي والاجتماعي محمد كمال أن الإرهاق يمثل ضغطاً مباشراً يجعل الإنسان أقل قدرة على التحمل وأكثر استعداداً لتفسير المواقف بحدة. وتنسجم هذه الرؤية مع دراسة علمية منشورة في قاعدة بابمد سنترال تؤكد أن فقدان النوم يضرب الانتباه والأداء المعرفي والسلوك خلال النهار، مما يعني حواراً زوجياً أكثر تشنجاً وقدرة أقل على الاحتواء العاطفي. وفي المقابل ينبه طبيب المسالك البولية الدكتور أنور النادر إلى أن الإفراط في النوم ليس حلاً صحياً، بل قد يكون مؤشراً على مشكلات نفسية كالاكتئاب الذي يزيد الشعور بالعزلة، معتبراً أن المدة المثالية تتراوح بين 7 و9 ساعات يومياً، بشرط التركيز على جودة النوم ومراحله العميقة التي تمنح الدماغ فرصة التوازن. ويربط محمد كمال النوم المنتظم بالعلاقات الأسرية المستقرة، لأن الاستيقاظ المبكر وتنظيم اليوم والابتعاد عن الهواتف يقلل التوتر ويخلق مساحة دافئة للحوار مع الشريك والأبناء. وفي مسار العلاجات المساعدة، يرى الدكتور مصطفى عدوس اختصاصي الحجامة بمركز إيلات الطبي أن نقص النوم والتوتر يشكلان حلقة مفرغة، وأن العلاجات التكميلية كالحجامة قد تدعم الاسترخاء عبر تنشيط الدورة الدموية وتحفيز الجهاز العصبي الباراسمبثاوي المسؤول عن الهدوء، مستدركاً بأنها تبقى خياراً تكميلياً لا بديلاً عن التشخيص الطبي المتخصص. ويخلص التقرير إلى أن النوم الجيد هو بداية العلاج الحقيقي، فالخطوات البسيطة مثل تقليل السهر وتنظيم الوقت وتخصيص ساعات هادئة للأسرة تعيد للجسم والمزاج توازنهما الطبيعي. وعند استمرار المشكلة يصبح تقييم الطبيب ضرورة لفهم أصل الخلل بعيداً عن مخاطر الأدوية العشوائية.
0: إذن وكما ورد في التقرير، في مسار العلاجات المساعدة يرى الدكتور مصطفى عدوس وهو اختصاصي الحجامة بمركز إليت الطبي أن نقص النوم والتوتر يشكلان حلقة مفرغة، وأن العلاجات التكميلية كالحجامة قد تدعم الاسترخاء عبر تنشيط الدورة الدموية وتحفيز الجهاز العصبي الباراسمبثاوي وهو المسؤول عن الهدوء، مستدركا بأنها تبقى خيارا تكميليا لا بديلا عن التشخيص الطبي المتخصص. ويخلص التقرير إلى أن النوم الجيد هو بداية العلاج الحقيقي، فالخطوات البسيطة مثل تقليل السهر وتنظيم الوقت وتخصيص ساعات هادئة للأسرة تعيد للجسم والمزاج توازنهما الطبيعي.

0: أحبتي المستمعين، دائما في مجالات يعني المنظمات الساندة للأمم المتحدة هنالك أيام يحتفى بها دوليا لإيجاد الوعي حول ما يقع ضمن هذه الأيام وحول ما يمكن أن يستفاد من التجربة الأساسية في هذه الأيام. مثلا عندما نقول اليوم العالمي للسمنة، الأمم المتحدة تحتفل في هذا اليوم وترفع شعارات، هذه الشعارات تسهم فيما تسهم فيه بتوعية الناس بأمراض السمنة، الأمراض المرتبطة بها، الأمراض المرتبطة بهذا العصر، وواحدة منها طبعا هو الانشغال بالتكنولوجيا اللي تحدثنا عنه بالمحور السابق. من هنا نقول إن واحد من أهم الأيام التي يحتفى بها عالميا هو اليوم العالمي للاجئين الذي وضعته الأمم المتحدة في 20 من شهر حزيران. اللاجئون بمختلف تسمياتهم يلجؤون لعدة أسباب. اللاجئون بسبب النزاعات الداخلية يلجأ الكثير من الناس إلى دول مجاورة أو إلى مناطق داخل الدولة تخلو من النزاعات. اللاجئون بسبب الحروب بين دولة وأخرى يلجأ الناس من تلك الدولة التي يعتدى عليها إلى دول أخرى أو إلى مناطق لا يوجد فيها نزاع أو حروب. اللاجئون بسبب المناخ، وهذه بالسنوات الأخيرة ظهرت لدينا لاجئو المناخ، تقع كارثة مناخية، حريق غابات في منطقة معينة باستراليا تتسبب بلاجئين في مناطق أخرى بالدولة. اللاجئون بسبب ندرة المياه كما حصل لدينا في العراق عندما ترك سكان الأهوار الأصليين أماكنهم واتجهوا إلى المدن بسبب ندرة المياه وعدم الاستطاعة في العيش في تلك المناطق. ماكو ماي، كيف يستطيع أن يتكيف الإنسان في تلك البيئة التي ستصبح قاسية فيما بعد؟ وبلا شك اللاجئون بسبب الفقر، وهؤلاء أغلبهم من أفريقيا وبعض دول آسيا، يلجأ إلى دول أخرى ويعرض نفسه إلى المخاطر ويركب البحار ويذهب إلى أوروبا ويرمى في أماكن اللجوء لكي يحصل على لقمة عيش. لماذا سبب في ذلك؟ لأن هنالك فقر مدقع، ميليشيات تسيطر على كل الموارد في البلاد الأفريقية تسمى بميليشيات الحروب أو أمراء الحروب، لأن هنالك دائما هذه الدول تكون غنية بالألماس وغنية بالذهب وغنية بالكوبالت وغنية بالغيره من المعادن الثمينة، وبالنتيجة تسيطر عليها ثلة من الناس في تلك المناطق ويقع فقر شديد أيضا في تلك المناطق بما يعرف بلعنة الموارد، مما يجعل الكثير من الناس تلجأ إلى دول أخرى وإلى عوالم أخرى مختلفة عنها بسبب الفقر. بسبب اللاجئون بسبب الظلم والاستبداد، ممكن دولة غنية ولكن هنالك ظلم من أمرائها، من حكامها، من ملوكها، من قادتها، يؤدي بالناس إلى أن تلجأ إلى دول أخرى. اللاجئون بسبب الرأي، كثير من الناس لديهم رأي مخالف لرأي الدولة، رأي الأحزاب الحاكمة، رأي الكذا إلى آخره في دولة من الدول، أي دولة كانت بالعالم، هنالك لاجئ رأي يخرج من تلك الدولة ويلجأ إلى دولة أخرى بسبب رأيه. واللاجئون بسبب الحروب والمناخ هم الأكثر عرضة لحقيقة أن يمروا بمشكلات كبيرة تعيشها الدول، تعيشها المجتمعات، وتعيشها الناس. ومع ذلك ومع وجود اللجوء هنالك إبادات، وأكبر إبادة جماعية دائما تقترن مشكلة اللاجئين مع الإبادات. يعني في أوروبا بعد ما حصلت حرب البوسنة والهرسك خرج الناس لكي يلجأوا، وقعت إبادة كبيرة قام بها صرب البوسنة تجاه المسلمين في البوسنة وقتلوا النساء والأطفال والرجال كذلك. في العراق بسبب حرب داعش كان هنالك الكثير من اللاجئين ووقعت إبادات جماعية قام بها الدواعش المجرمين الإرهابيين تجاه الكثير من طوائف الناس وطوائف العراقيين وقومياتهم. وأكبر جريمة إبادة جماعية شهدها العصر الحديث طبعا هي جريمة إبادة الأيزيديين، جريمة معترف بها دوليا، وكذلك جريمة الإبادة الجينوسايد التي وقعت للفلسطينيين في غزة على يد الكيان الصهيوني، هذه جريمة إبادة جماعية. كانت نتيجتها أن تحركت محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية واعتبرت نتنياهو ومجموعته عبارة عن مجرمي حرب، حالهم حال الدواعش الذين ارتكبوا جريمة إبادة جماعية جينوسايد في الموصل مع إخوتنا الأيزيديين. إذن هذه النقاط الأساسية التي تشتغل عليها منظمة الأمم المتحدة مهمة لإيجاد الوعي حول اللاجئين، لأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2001 جعل من هذا اليوم هو احتفال رسمي، ونوه بأنه يوافق الذكرى 50 لإعلان الاتفاقية الخاصة باللاجئين. طبعا الاتفاقية الخاصة باللاجئين هي اتفاقية مهمة جدا مهمة، وينبغي أيضا من يعني وإحنا نتحدث عن اللاجئين باعتبار أن العراق فيه لاجئين حتى اليوم في مناطق شمال العراق حتى في مناطق جنوبه بسبب كما قلنا اضطرابات المناخ، ندرة المياه، وكذلك النقطة الأساسية بسبب الحروب والنزاعات التي حصلت في السابق. هذه مهمة جدا وأساسية أيضا وينبغي الإشارة إليها. طبعا في المبدأ العام للقانون الدولي تلزم المعاهدات النافذة الدول الأطراف والتي يتعين عليها أن تطبقها بكل حسن نية على اتفاقية اللاجئين مجبرة الدول الأطراف في هذه المعاهدة على حماية اللاجئين المتواجدين على أراضيها وفقا لشروط الاتفاقية. فطبعا تضع حقوق وواجبات للاجئين، مثلا اللاجئون يتقيدوا بكافة القوانين الوطنية للدول المتعاقدة، ويتعين أيضا أن تقوم هذه الدول بإعفاء اللاجئين من مبدأ المعاملة بالمثل، مما يعني أن يمنح اللاجئ أي حق ويجب أن لا يرتبط بمنح معاملة مماثلة لبلد اللاجئ الأم. يعني عندما يأتي لك لاجئ أنت ما تعامل بمبدأ المعاملة بالمثل، إذا تلك الدولة ما تعطي لجوء أنت هم ما تعطي لجوء، إذا تلك الدولة ما تعطي حقوق أنت هم ما تعطي حقوق، يعني إذا ما تعطي حقوق تلك الدولة لمواطنيك أنت هم ما تمنح اللاجئ، هذا يعفى منها نظرا إلى أن بلد اللاجئ الأم لا يؤمن له الرعاية. أيضا تكون قادرة على اتخاذ تدابير مؤقتة بحق لاجئ إن اقتضت الحاجة لمصلحة الأمن القومي الأساسي. تحترم أحوال اللاجئ الشخصية والحقوق المترتبة عن ذلك، لا سيما الحقوق المدنية المتعلقة بالزواج، وتؤمن للاجئين حرية الوصول إلى المحاكم وتقدم المساعدة الإدارية لهم، تؤمن أوراق ثبوتية لهم، تؤمن وثائق سفر للاجئين تسمح لهم أن ينقلوا أصولهم، تؤمن إمكانية استيعابهم وتجنيسهم، وتتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تأدية مهامها، وتساعد المفوضية على الإشراف على تطبيق أحكام الاتفاقية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: يحتفل باليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو من كل عام، حيث يخصص هذا اليوم الإنساني لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد المستمر، وتسليط الضوء على معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون والمساعدة لهم، وذلك برعاية كاملة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وبدأ الاحتفال الرسمي به في عام 2001 بعد صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 2000، والذي نوه بأن عام 2001 يوافق الذكرى 50 لإعلان الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وتم اختيار هذا التاريخ تحديداً ليتزامن مع يوم اللاجئين الأفريقي الذي تحتفل به دول القارة السمراء وبموافقة منظمة الوحدة الأفريقية. وفي سياق متصل، تحيي الكنيسة الكاثوليكية الرومانية اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين في شهر يناير من كل عام، بعد أن أسسه البابا بيوس العاشر عام 1400 و1000. وفي 20 يونيو تستضيف الأمم المتحدة ومجموعات مدنية أحداثا عالمية للفت انتباه الجمهور إلى ملايين المشردين قسرا بفعل الحروب والاضطهاد، حيث يتميز الاحتفال بنشاطات متنوعة في أكثر من 100 دولة يشارك فيها مسؤولون حكوميون وعمال إغاثة ومشاهير واللاجئون أنفسهم. كما يستذكر العالم في هذا اليوم الاستراتيجي الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 51 و900 ألف، وهي معاهدة متعددة الأطراف تعرف مصطلح اللاجئ بدقة وتحدد الحقوق الأساسية الممنوحة لمن يحصلون على اللجوء، إلى جانب مسؤوليات الدول المستضيفة لهم. وتبين الاتفاقية أيضا الفئات المستثناة من صفة اللجوء مثل مجرمي الحرب، كما تتيح للاجئين السفر بوثائق خاصة دون الحاجة لتأشيرات تقليدية. ورغم توقيع هذه الاتفاقية التاريخية في مدينة جنيف السويسرية، إلى أنه لا يجوز إطلاق اسم اتفاقية جنيف عليها، وذلك تفاديا للخلط بينها وبين المعاهدات الأربعة الشهيرة التي تنظم قوانين النزاعات المسلحة وحماية المدنيين في الحروب.

كذلك توفر هذه الاتفاقية المعلومات عن أي تشريعات وطنية قد تعتمدها لضمان تطبيق الاتفاقية، تقوم بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينها وبين دول متعاقدة أخرى في أي محكمة، وغيرها من القوانين المهمة التي تحتم على معاملة اللاجئين مثل المواطنين على الأقل فيما يتعلق بحرية ممارستهم لشعائرهم الدينية واحترام ورعاية حقوقهم الفنية وملكياتهم الصناعية وغيرها.

0: أحبتي المستمعين، لم يحتج النفط سوى أيام قليلة ليتخلى عن جزء كبير من المكاسب اللي حصل عليها إبان الحرب الأمريكية الإيرانية، ولكن هل سيستطيع العالم العودة إلى نظام التجارة القديم بعد الحرب على إيران؟ إعادة فتح المضيق قد تعيد رسم تدفقات الطاقة، لكنها لا تعيد تلقائياً الثقة والمشاريع الاستراتيجية اللي أعادت رسم خرائط الإمداد. لماذا؟ لأنه دائماً عندما تقع المشكلات مثل جائحة كورونا على سبيل المثال، مثل حرب أوكرانيا، غيرت مسارات في الطاقة من الصعب الرجوع إليها. يعني مثلاً الاتحاد الأوروبي اليوم يعتمد في طاقته على الغاز المسال من قطر والغاز المسال من الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا بسبب الحرب الآن الغاز المسال القطري هم توقف بالتدفق إلى أوروبا، والروسي هم توقف، مشكلة. لذلك منحت أمريكا إذنا لروسيا أن تعطي غاز وتعيد تدفق النفط إلى الأسواق العالمية لكي توازن. إذن دخلت التجارة أيضا بعد جائحة كورونا وحرب أوكرانيا تغيرات في بنيتها التفصيلية، كذلك بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تدخل التجارة مرحلة أخرى تمنح الأمن والمرونة الأولوية على حساب خفض التكاليف. لماذا؟ لأن التكاليف أصبحت باهظة بعد هذه الحرب. إذن الأنشطة الاقتصادية والطاقوية كلها تتبدل بعد الصراعات، والسؤال دائما اللي نطرحه هل سترجع يعني الأمور في التجارة والطاقة إلى ما كانت عليه قبل الحرب؟ إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا لم ترجع، إلى ما كانت عليه قبل الحرب من الصعب أن ترجع. لذلك المسارات البديلة بدأت الدول تحث الخطى فيها، منها العراق. العراق اليوم يتعاقد في سبيل أن ينشئ مسار بانياس السوري، مسار العقبة الأردني، ومسار جيهان التركي، خلاص بعد. وحتى ينبع السعودي من الممكن أن يعيد العراق التفكير به وبشكل سريع، لأن العراق يعتمد في صادراته على مضيق هرمز، وبينت المشكلة الأخيرة في الحرب كيف أن مضيق هرمز يتهدد المنطقة برمتها ويشكل خطرا على العراق والكويت وقطر. ولذلك بدأت هذه الدول تمنح مسارات أخرى بديلة للطاقة والتجارة. أيضا الخط مسار التجارة أصبح اليوم الحديث عن مسار طريق البديل في السعودية الذي يمتد إلى الأردن وسوريا وتركيا، أصبح يعني طريقا مهما يشار له. لماذا؟ لأنه حتى القناة الجافة اللي العراق كان يتحدث فيها يعني أصبح تهديد الموانئ المطلة على الخليج العربي واضح. غلق مضيق هرمز يعني غلق ميناء الكويت، يعني غلق ميناء الفاو، يعني غلق الموانئ السعودية، يعني غلق الموانئ القطرية وهكذا. لذلك أصبحت الطرق البرية البديلة التي تشق منطقة الجزيرة العربية وتأتي لها من بحر العرب أصبحت مهمة وأساسية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: لم يحتج النفط سوى أيام قليلة ليتخلى عن جزء كبير من المكاسب التي حققها أثناء الحرب، لكن سرعة استجابة الأسواق أخفت سؤالاً أكثر أهمية للاقتصاد العالمي. هل يستطيع العالم العودة إلى نظام التجارة القديم بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ فإعادة فتح مضيق هرمز قد تعيد تدفقات الطاقة، لكنها لا تعيد تلقائياً الثقة والمشاريع الاستراتيجية التي أعادت رسم خرائط الإمداد. إذ يرى محللون أن الحرب سرعت تحولاً بنيوياً كان جارياً بالفعل منذ جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، لتدخل التجارة مرحلة تمنح الأمن والمرونة الأولوية على حساب خفض التكاليف. ورغم نص مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية على إعادة فتح المضيق ومرور السفن التجارية دون رسوم لمدة 60 يوماً وإزالة الألغام خلال 30 يوماً مع دعم صندوق إعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار، فإن التطبيع التجاري الفعلي أبطأ بكثير من الفتح السياسي. وتشير تقديرات شركات الملاحة مثل كيبلر وهاباغ لويد إلى وجود مئات السفن وآلاف البحارة المتأثرين بالاضطرابات، بينما يرى المجلس البحري الدولي بيمكو أن العودة ترتبط أساساً بوضوح الممرات الآمنة وإعادة تفعيل التغطيات التأمينية. وعلى صعيد المؤشرات، كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي الصادر في أبريل من عام 2026 عن تراجع توقعات النمو العالمي إلى 3.1% وارتفاع التضخم إلى 4.4% بسبب صدمة السلع. ومن جانبها خفضت منظمة التجارة العالمية توقعات نمو تجارة البضائع لعام 2026 إلى 1.4%، بينما حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

أنكتاد من تباطؤ حاد في النمو التجاري. وتشير دراسات صندوق النقد إلى أن انقسام الاقتصاد إلى كتل متنافسة قد يكلف العالم 7% من الناتج الإجمالي، رغم أن التعددية لا تعني بالضرورة انهيار العولمة بل تحول أنماطها. وفيما يتعلق بتعافي سلاسل الإمداد، يرى الخبراء أن العملية ستمر بمراحل تدريجية معقدة، إذ توقعت شركة كابلر أن تستغرق العودة بين 2 و3 أشهر، بينما رجحت شركة دي اتش ال فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر قبل استقرار الظروف التشغيلية. وتبدو الإدارات الرسمية وشركات التأمين أكثر تحفظاً، حيث تفترض إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن بعض الأنماط التجارية لن تعود قبل أوائل عام 2027.

إذن أحبتي، أشارت التقارير لصندوق النقد الدولي عن تراجع توقعات النمو العالمي إلى 3.1% وارتفاع التضخم إلى 4.4% بسبب صدمة السلع. ومن جانبها خفضت منظمة التجارة العالمية توقعات نمو تجارة البضائع لعام 2026 إلى 1.4%، بينما حذر مؤتمر الأمم المتحدة والتنمية أوتوكاد من تباطؤ حاد في النمو التجاري. وتشير دراسات صندوق النقد إلى أن انقسام الاقتصاد إلى كتل متنافسة قد يكلف العالم 7% من الناتج الإجمالي، رغم أن التعددية لا تعني بالضرورة انهيار العولمة بل تحول أنماطها.

أحبتي المستمعين، دائما إحنا نتحدث عن الملل، عن التوتر، عن الاكتئاب. يعني حقيقة هذه اللي

0: كنوع من التفريغ الحسي الحركي الذي يستخدم محفزات جسدية بسيطة لمساعدة الجهاز العصبي على تنظيم التوتر والحفاظ على اليقظة. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: في منتصف اجتماع عملي مهم قد تجد نفسك تضغط على زر القلم عشرات المرات دون أن تنتبه، وفي غرف الانتظار قد تلاحظ أن قدمك تهتز تلقائياً تحت الكرسي. هذه الحركات البسيطة نعملها غالباً بوصفها علامات واضحة على التوتر أو الملل، لكن عدداً من علماء النفس يرون فيها شيئاً آخر تماماً، فهي محاولة ذكية من الجسد لتنظيم نفسه من الداخل. وفي تقرير حديث يقترح العلماء نظرة مختلفة إلى هذا التململ، حيث يمكن فهم هز القدم أو النقر على الطاولة كنوع من التفريغ الحس الحركي الذي يستخدم محفزات جسدية بسيطة لمساعدة الجهاز العصبي على تنظيم التوتر والحفاظ على اليقظة. وينقل التقرير عن أستاذ الطب في مايو كلينيك جيمس ليفن وصفه للتململ بأنه حركة إيقاعية مبرمجة عصبياً وتعبير خارجي عن دافع فطري للحركة. وتفسر النظريات النفسية هذه الظاهرة بأن الدماغ لا يستطيع التركيز على إشارات غير محدودة في الوقت ذاته، وعندما ينشغل جزءاً من الانتباه بإحساس مكرر يضعف نفوذ الأفكار القلقة. ويوضح موقع كليفاند كلينيك أن التركيز على محفز ملموس يساعد على كسر دوامة الأفكار المزعجة وإعادة الشخص إلى اللحظة الراهنة عبر تقنيات استعادة الحضور. فالجهاز العصبي في حالات الاستنفار يحتاج إلى إشارة جسدية حقيقية لا إلى أمر ذهني مجرد. وفي سياق التعليم والعمل يقرأ الرسم العفوي على هامش الورق كعلامة شرود، لكن مادة نشرت في موقع ميريديث كولج نيوز أكدت أن الرسم والتململ يساعدان على التركيز، حيث أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يرسمون أشكالاً بسيطة أثناء الاستماع لرسالة مملة يتذكرون معلومات أكثر من غيرهم، لأن ذلك يمنح الدماغ نشاطاً خفيفاً يمنعه من الغياب الكامل. وفي موقع هيرث سنترال يوضح المختص بيلي روبرتس أن أدوات التململ تهدئ الجسد مفرط النشاط بشرط أن تبقى هذه الحركة في الخلفية دون أن تتحول إلى مصدر تشتيت جديد، وتظهر هذه المفارقة جلية لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه، إذ يحافظون على تركيز أفضل عندما تبقى أيديهم أو أقدامهم مشغولة بحركة إيقاعية متكررة تحقق لهم التوازن العصبي المطلوب لمتابعة المهام.
0: إذن أحبتي، وفي سياق التعليم والعمل يقرأ الرسم العفوي على هامش الورق كعلامة شرود مثلا، لكن مادة نشرت في موقع ميردث كولج نيوز أكدت أن الرسم والتململ يساعدان على التركيز. لذلك نصائح بعض الخبراء أنه إذا كنت متململا في شيء ما أو كنت تشعر بكبت أو أذى أو ما شابه، من الممكن أن تأخذ ورقة وقلم ويسموها الخبراء تخربش بيها، ترسم مجموعة رسومات غير معروفة كذا، هذا يسهم في تفريغ الطاقة السلبية الممتزجة بالملل والاكتئاب. كذلك أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يرسمون أشكالاً بسيطة أثناء الاستماع لرسائل مملة يتذكرون معلومات أكثر من غيرهم، لأن ذلك يمنح الدماغ نشاطاً خفيفاً يمنعه من الغياب الكامل. إذن أحبتي، كل هذه التفاصيل تعطي مدارات نفسية تساعد الإنسان على أن يكون أكثر يقظة، أكثر بعداً عن الملل، أكثر بعداً عن التململ من الأشياء، وأكثر بعداً عن القلق والتوتر، لأنها كلها كما أشرنا قبل قليل بسبب ما يعيشه الإنسان الحديث من عدم قدرة على مواكبة كل ما يصل إلى يديه وبين يديه.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. أراكم بخير ودمتم في أمان الله ورعايته. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثالي، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
2: لراديو تايم سكوير كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.

ராஜோ டைம் ஸ்கொயர். مئة واثنين فاصلة خمسة. نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة

0: يشهد المسار التعليمي في العراق منعطفات متكررة تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطلبة. فبينما تعاني المدارس والجامعات من كثرة العطل الرسمية والمناسبات، يزداد تأثير الطقس القاسي خلال فصول السنة، ليترتب على ذلك حيرة حقيقية لدى الطلبة. فكيف يمكن تعويض أيام الغياب المتكررة؟ وكيف سيتمكن الطلبة من إكمال المنهج الدراسي بشكل كامل؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها بقوة في ظل النقاش الجاري بين وزارتي التربية والتعليم حول تقليص المنهج أو اعتماد النظام التعليمي عن بعد. لكن ما هو رأي الطلبة أنفسهم في هذه المعادلة المعقدة؟ استطلعنا آراء طلبة جامعيين لمعرفة كيفية تأثير كل هذه العوامل على تحصيلهم الأكاديمي ومستقبلهم التعليمي.
1: العطل ما أثرت علينا يعني بصورة كبيرة، لأنه الدكاترة كانوا متعاونين ويانا. فترة العطلة صادفت مثلا عطلة مثلا أسبوع أو هيجي، كله إلكتروني صار، فيعني العطل مو تأثيرها كلش قوي كانت علينا.
2: فترة العطل يعني أثرت على بعض الدروس يعني الخاصة بالطالب، كمال المنهج أو هيجي شيء يعني، فطالب يعني وزارة التربية تقلص يعني هو للطالب. أنا أشوفه مصلحة الطالب، لأن المناهج ضخمة والطالب ما يعني اللي ما تكفي لحق يدرس هاي المادة الضخمة.
3: هو أكيد أكو صعوبات، لأنه المناهج يعني شوية كل ما نتقدم مرحلة تكون أصعب، بس الحمد لله كان الدكاترة كلش متعاونين وياني، ويعني كان سهلون علينا المادة هواية، ويعني إنه سلس يعني مش طبيعي.
4: التعليم الإلكتروني بالعراق حديث بشكل عام يعني هالسنة يعني بشكل صعب اصلا، يعني التدريس بشكل صعب، يعني الطالب ما يتقبل معلومات بشكل اسرع مثل ما يتقبلها بالقاعه الدراسيه، فتكون شويه يعني قليله الاستيعاب بالنسبه للطالب.
0: ولمعرفه وجهه نظر اكاديميه متخصصه، انتقلنا الى الدكتور عبد الرزاق محمود، رئيس قسم علوم التحليلات المرضيه، الذي يقدم رؤيه علميه حول امكانيه تطبيق التعليم الالكتروني كحل مؤقت للأزمات، مستندا إلى خبرته الميدانية والتجارب السابقة.
5: أكو فرق كبير بين التعليم الإلكتروني واللقاء المباشر، وخاصة دروس العملية، ولكن في بعض الحالات نحن مضطرين إلى هذا الموضوع أو هذا الأسلوب، بحيث حتى نستطيع أن ننهي المادة الدراسية على الأقل الجانب النظري من عندها. العمل لا، جاي نركز بصراحة على المختبرات، والطلاب جاي يمشون أمورهم العملية بصورة جيدة بصراحة، والنظري هو ساعات يكون أكثر شيء عن بعد، بس العمل لا، نأخذ مختبرات بصورة صحيحة. يعني إحنا مستعدين لهالمناسبات، العطل ما عطل، عندنا تجربة سابقة خاصة مع الكورونا والتعليم عن بعد، فعندنا توجيه للأساتذة أنه في حالة حدوث أي شيء، سواء عطلة مو طبيعية يعني غير العطل الرسمية، نلجأ إلى أسلوب التعليم عن بعد والاتصال المباشر بالطلبة، فعندنا قنوات مباشرة بين الأستاذ وبين الطلبة.
0: أما الدكتورة رنين الأسدي الأستاذة الجامعية، فتقدم تحليلا دقيقا لتقييم نجاح أو فشل التجارب التعليمية الإلكترونية في الجامعات العراقية، مستعرضة الاختلافات في التطبيق بين المؤسسات التعليمية وأثرها على سير العملية التدريسية.
6: عام 2025-26 من وجهة نظري كان عام حافلاً بالنجاح والازدهار والتوفيق على كافة الأصعدة. أما من عندما نأتي على مثلاً موضوع العطل التي يعني صارت بسبب ظروف خارج عن إرادة الطالب أو التدريسي، فإحنا نقدر نقسم الوضع على قسمين. القسم الأول، في بعض يعني الجامعات نلاحظ أنهم اعتمدوا النظام الإلكتروني، وهذا ما ساعد في يعني سير العملية التدريسية، وما عندنا يعني تأخر بالمناهج، وبالتالي الطالب استفاد من النظام الإلكتروني. أما بقية الجامعات أو بعض الجامعات، ما نعمم إحنا، ما استخدمت النظام الإلكتروني، هذا الأمر لربما سبب إرباك الطلبة وتأخر في المناهج، وبالتالي هو تأخذ يعني نقطة سلبية تأخذ على الجامعة، والطلاب سيتأثرون بذلك في المستقبل.
0: تظل قضية التعليم في العراق بحاجة إلى حلول عملية تضمن استمرارية العملية التعليمية وتحافظ على جودة التحصيل المعرفي للطالب، بعيداً عن تأثير العوامل الخارجية والظروف غير الطبيعية التي قد تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تستقبل البصرة صيفاً آخر وهي مثقلة بهواجس العطش وملوحة شط العرب التي لا ترحم. فبينما تشير تقارير منظمة Human Rights Watch والبنك الدولي إلى أن نحو 25% من سكان البصرة لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، وأن ملوحة المياه في شط العرب قد تصل في ذروتها إلى مستويات تتجاوز 15,000 TDS، يبدو أن المشكلة تتفاقم بفعل التلوث القادم من المنبع نهر دجلة الشريان المغذي، يأن تحت وطأة المصبات المباشرة للمجاري، ما يحول المياه الواصلة للجنوب إلى مزيج من الملوحة والتلوث الكيميائي. البداية ليست من البصرة، إنها من حيث تدفق التلوث. أحمد الدلفي عضو اللجنة التحقيقية في أسباب تلوث نهر دجلة يكشف أرقاماً صادمة لحجم الانتهاكات التي يتعرض لها النهر قبل وصوله إلى ذنائبه بمرارة وأسن، يضعنا الدلفي في قلب الكارثة.
1: 24 منفذ فقط في محافظة بغداد ترمى بشكل مباشر للمجاري الثقيلة. طلعنا كشف ميداني، اطلعنا أثبتنا بالدليل القاطع، صورناها طبعاً وعدينا ملف كامل. لا حسيب لا رقيب، خافوا من الله. جينا للطامة الكبرى الأكبر نهر ديالة، النهر أسود. إحنا رحنا تركيا نترجاهم على مليار متر مكعب، والمجاري ما بطاقة تقريباً 2 مليار متر. ليش يعني ليش ما نستغل هاي؟ أطالب السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يحيل المقصرين فوراً، وأي واحد اللي عنده فشل كلوي، اللي عنده سرطان داخلين بله، اللي عنده أمراض جلدية من هاي المحافظات، وأنا وياهم نشتكي على المسببين. ليش كل هاي السنوات ما تم حل هذا الموضوع؟ إخواني ترى ما يكون ماي مجاري حالياً اللي تشرب.
0: التلوث القادم من العاصمة والمدن الأخرى يجد نفسه محاصراً في البصرة بضعف الإمكانات الفنية والمشاريع المتلكئة. ناظم الشافي الذي يعد حجر الزاوية في التحكم بتدفق المياه ومنع اللسان الملحي لا يزال ينتظر اكتمال العمل. خلف البدران رئيس مجلس محافظة البصرة يتحدث عن التحديات الميدانية وغياب المعدات التخصصية.
2: ناظم الشافي يحتاج إلى سرعة تنفيذ بالمشروع حتى نستطيع أن نتحكم بالمياه الداخلة من شط العرب، أيضا تنظيمها وعدم خروج الأملاح الترسبات اللي موجودة في مناطق الأهوار. أيضا عندنا اقتراح أن تكون هناك هاي النحالات اللي كانت تسحب المياه الآسنة وتسحب الأملاح في سبيل أن يكون الماء صافي ويدخل من شط العرب. حقيقة اليوم هاي النحالات انتقلت قبل 4 أشهر إلى نقلتها وزارة الموارد إلى مكانات أخرى. اليوم احنا نطالب بإرجاع هذه النحالات. أكو كتلة ملحية محصورة بين أهوار المسحب إلى منطقة قرمة علي، وهاي الكتلة حقيقة جاي تأثر على الزراعة والحيوانات وأيضا على مسألة المشاريع الماء الموجودة على هذا الناظم. فلذلك احنا بالنسبة لنا اليوم كمجلس محافظة طلعنا كواقع حال، وإن شاء الله داعمين لمشروع لإكمال هذا المشروع، مشروع الناظم الشافي.
0: من جهة أخرى تبرز الأهمية الفنية لهذا الناظم في منع الارتداد الملحي الذي يدمر الزراعة والحياة البيئية في أهوار البصرة. الدكتور شكر العامري رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة يوضح الآلية الفنية والمخاوف من عودة المياه المالحة إلى شط العرب.
3: حالياً احنا متواجدين في ناظم الشافي. هذا الناظم لم يكتمل إنشاءه منذ بدايته. الناظم يكون على وزارة الموارد المائية، لكن مع الأسف عدم وجود التمويل المالي ألقى بظلاله على عدم إكمال هذا الناظم. المشكلة أنه المياه التي تدخل إلى هذا الناظم الذي يصب في الأهوار ترجع المياه المالحة إلى شط العرب. لذلك هناك أهمية كبرى بأن يتم إنجاز هذا الناظم لكي تدخل المياه الحلوة فقط وعدم رجوع المياه المالحة. صار ترتيب مع الموارد المائية بأن يكون وضع مضخات في هور الحمار الشمالي الشرقي من أجل سحب المياه المالحة وإرسالها إلى شط البصرة.
0: ورغم هذه التحديات تحاول الحكومة المحلية في البصرة التحرك في مسارات بديلة عبر صيانة القنوات المغذية مثل قناة البدعة وقناة السويب والرهان على محطات التحلية الجديدة. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الأزمة.
4: تعرفون أنه مجلس محافظة البصرة والسيد المحافظ أجرى لقاء مع الأخوان في شركة نفط البصرة والموانئ، وبالتالي صارت تطوير قناة البدعة وصيانتها من مسؤولية موانئ البصرة، وقناة السويب وعملية صيانتها والمضخات الموجودة بها من مسؤولية شركة نفط البصرة. اليوم هذا الاجتماع يخص أمور الفنية وعملية البدء بتطوير هذه القناة، جاهزيتنا للصيف تكون عالية إن شاء الله. وأنا أعتقد إن شاء الله إذا أدت هذه الأزمة إلى أنه نمر بها بسلام، السنة القادمة ستدخل محطات الماء اللي السيد المحافظ وضع حجر الأساس إلها للخدمة، وبالتالي إن شاء الله نحجم موضوع المياه، وخصوصا هذا التحدي كبير في محافظة البصرة. يعني اليوم إحنا بقانا مشكلة المياه، إن شاء الله بعد سنة ونص، وخصوصا احنا اتمنى خير بالامطار الاخيره اللي صارت صراحه، هذه الازمه تعدي هذه السنه والسنه الاخرى تدخل محطات الماء وبالتالي تنتهي كل الازمات.
0: وبين الوعود المستقبليه والواقع الراهن، تبقى الاطلاقات المائيه هي الحل الاسعافي الوحيد لتخفيض التراكيز الملحيه حاليا. مازن جاسم مدير الموارد المائيه في البصره يتحدث بنبره من التفاؤل الحذر حول تحسن التراكيز الملحية مؤخراً.
5: وزارة الموارد المائية حريصة على إيصال إطلاقات مائية إلى محافظة البصرة. اليوم زيادة واضحة في الإطلاقات إلى محافظة البصرة من مؤخر ناظم قلعة صالح، بلغت أكثر من 96 متر مكعب بالثانية تصل إلى محافظة البصرة. هذه الإطلاقات ساهمت بشكل واضح وملحوظ في خفض التراكيز الملحية في حوض شط العرب من شمال البصرة إلى مركز البصرة. أيضا مركز البصرة في شط العرب اليوم تراكيزها بمعدل 7500 جزء بالمليون. إطلاقات واردة أيضا من نهر الكارون ساهمت كثيرا في تقليل تأثيرات المد الملحي وانخفاض تراكيز الأملاح في مناطق السيبة وأبو الخصيب. تراكيز سيحان تقترب من 3000 جزء بالمليون، وهي تراكيز جيدة، وتأثير الأمطار الأخيرة كان إيجابي جدا على الإطلاقات إلى محافظة البصرة.
0: بين نهر أسود من الفضلات في بغداد ولسان ملحي يتربص البصرة من الخليج، يبقى المواطن البصري رهين سرعة إنجاز المشاريع الاستراتيجية. فهل تكون الأمطار والإطلاقات المائية كافية لتمضية الصيف القادم بسلام كما نستحق؟ أم أن ناظم الشافي ومحطات التحلية الموعودة ستظل مجرد مشاريع على ورق بانتظار التمويل؟

الصحراء يا تسارى لبيك الحاج جاف عيل منها.

0: من السلوكات الذميمة التي يتفق الجميع بحللهم ومللهم وعقائدهم بأنها خارج دائرة التبرير هي الخيانة الزوجية، حيث ذهب بعض علماء النفس والاجتماع إلى تعريف موحد تقريباً أن الخيانة الزوجية كسر غير أخلاقي لرابط مقدس يحدث بالسر ويسبب الضرر النفسي للشريك، وربما يشمل أطراف العائلة والأقرباء والسمعة العامة، ولا يمكن بحال تصنيفه كمرض، وإنما هو تدهور سلوكي وضيع. اليوم وبسبب السوشيال ميديا بات من السهل على ضعاف النفوس والأخلاق من كلا الجنسين استسهال الخيانة العاطفية التي يجر حبلها إلى ورطة الخيانة الجسدية، لأن الخطأ يبدأ بالاستسهال ويمضي العقل الغريزي بالتبرير، ومن ثم تتناسل الخيانات بوصفها متعة سرية لا تؤثر على المكون الاجتماعي. لكن ماذا سيحدث في حال انكشفت سرية الخيانة؟ هذا ما سنتعرف عليه في قصة وليد إبراهيم، الشاب الوسيم المتعلم الذي لم يدخر جهدا لكي يجعل شريكة حياته في بحبوحة من العيش والترف الممكن، لكن سهم اصطياد السعادة لزوجته قد ارتد عليه ونال من قلبه وماله وحاله. وليد يروي لإذاعتنا قصة اكتشاف خيانة زوجته له، وأصابع يديه لا تكف عن الانقباض، وكأنه يود خنق حروف حكايته التي لم ينصفه فيها القانون بعد خيانة زوجية بالجرم المعلوم.
1: أنا متزوج وصار لي أقل من 10 سنوات زواج، حياة زوجية اعتيادية، ما عندنا أطفال، ساكن بشقة من بداية زواجنا. في فترة معينة من زواجنا يعني حسيت أكو شيء يصير مو طبيعي يعني بتصرفات زوجتي. حاولت أعرف هذا الشيء وقدرت أعرف أشياء قليلة. خليت جهاز تسجيل صوتي داخل البيت، اكتشفت أنه أنا أتعرض للخيانة من قبل زوجتي. واجهتها بالموضوع وصارت قدام الأمر الواقع. أنا صراحة يعني ردت الموضوع أنه ينتهي بيناتنا بود، يعني ما تكون مشاكل هواي، يعني مثل ما تعرفون المحاكم والقضايا مشكلة طول هواي. بس شفت نفسي بعدين أنه أنا اللي جرجرت بالمحاكم سببها هي، يعني القانون وياها يعني. فرفعت علي قضية يعني طالب بالمقدم والمؤخر والنفقة وتبعاتها والأثاث، وتريد كل شيء، وهذا كله وأنا ما مطلق يعني بعدني يعني على ذمتي هي. لأن قضيتي هاي أنا لما عرضتها للمحامي بلغني إنه كل هاي التسجيلات ما تفيد بالقضية، وأكثر شيء راح يسوي القاضي لك هو إنه يفرق بيناتكم، وإذا فرق راح يعطيها أيضا حقوقها كاملة، لأن هاي ما تعتبر يعني خيانة قانونية أو خيانة كبرى على قولتهم. والخيانة الكبرى يعني اللي نعرفها يعني اللي موجودة أيضا مذكورة بالقانون العراقي، إنه لازم تلقاها في وضع مع شخص وعندك 4 شهود على الأقل. فبهاي الحالة الله تصير خيانة يعني كبرى، وتقدر إنه تحرمها من كل شيء، تأخذ حقك حتى أنت منها يجوز.
0: أصبح الشاب المغدور بالخيانة الزوجية وليد إبراهيم هو الجرح والسكين معا. تغيرت أدوار الحقيقة والحق في قصته، لبس المجني ثوب الجاني، واختلف المنظور داخل مرآة المواجهة. ومثل كوابيس المنامات التي تثقل فيها أيدينا وأرجلنا لرد الصفعة بمثلها أو عجزنا في الهرب من حيوان مفترس أو سفاح باطش، يقف وليد بكامل عجزه وجرحه الراعف أمام قانون لم ينصفها، وأدوات الخيانة ترصف بين أيديهم كدليل لا تشوبه شائبة أو يعوزه إثبات. يشرح وليد صدمته غير المتوقعة قائلا:
1: بالفعل لقيت نفسي قدام القاضي، حتى أصلا ما سألني عن السبب، لأن ما يعتبر فد شيء اعتيادي ويحاول أن يصلح بينك وبينها. بالرغم أنه أنا شرحت للباحث، شرحت له قبل لا وصل القاضي، شرحت له أنه أنا تعرضت للخيانة وأكو تسجيلات عدي وغيرها، ودون هذه الأشياء وهي نكرت يعني بوقتها. فالرفع هذا التقرير للقاضي يعني كنت أحس أنه راح يسأل وراح ينطي رأيه بالموضوع ويأجل وغيره وغيره. ماكو. ما هو بالمناسبة يعني أنا طلقتها أنا غيابي. يعني رفضت الطلاق أصلا. كان قال سألها أنه أنت راضية بالطلاق؟ قالت لا. وسألها عن السكن أيضا، قالت أريد أرجع للسكن مالتي، لأن يعني مثل ما تعرف أنه إحنا كنا بشقة خاصة بينا. وتعرف اللي طلق غيابي حتى لو خيانك وبالموضوع لازم إلها نفقة وتعسفية وحق السكن. حق السكن تصرف عليه 3 سنوات إيجار إذا كانت أطفال، وإذا ما كانت أطفال يعني لازم يقعد وياها واحد من أهلها بس يكون قاصر، وإذا ما يعني ما صار هذا الموضوع كله لازم تعطيها تعويض يعني مليونين مليون ونص وتدفع لها بدل إيجار 3 سنوات، وهاي هي مطلقة يعني أنت تصرف عليها وهي مطلقة هنا. فيعني يمتى يكون القانون يعني يجرم هاي الأفعال؟ المرأة تعرف حدودها، يعني هسه رجل أي شيء يسوي يسجن على أقل فعل، يعني ليش المرأة بهيك قضايا يكون كل شيء وياها وأنت تكون المتفرج والخسران بكل شيء؟
0: لجأ الشاب وليد إلى الحكم العشائري كمحاولة منه لنيل حقه الاعتباري، فسمع ما لا يود سماعه، حيث اكتشف خروج عائلة زوجته من العشيرة. أما لسان حال عشيرته فراح يلهج بدعوى المسامحة والصلح. يا ترى ماذا يقول العرف العشائري أو يبت في قضايا الخيانات الزوجية ذات الطابع الشبيه بقصة وليد؟ الشيخ ضياء حسن المطوري أفاد إذا عتنا قائلا:
2: إذا كان اعتراف واضح من البنية بالخيانة فبعد هاي ما بيها أي مجال، يفصل الطرفين، يفصل رجلها ويفصل أهل البنية حتى إذا من غير عشيرة يعني، إذا كان هذا اعتراف صحيح وواضح. بس إذا كان بالصوت وصوت مفبرك أو ما هذا ما حد يقدر يطلع إلا الحكومة بس فقط الصوت يعني، وأنت تعرف هذا الشيء، مو أي واحد يطلع الصوت يعرف هذا الشخص هو لو مو هو. فأعتقد يعني إذا بها اعترافات واضحة وصريحة فيكون الفصل للطرفين، للزوجة ولأهل البنية. تبقى حسب رأي العشيرة مالتها، كتلوها يخلوها يضموها، بعد كل عشيرة لها قانونها.
0: تدور راح السلطات الثلاث: القانون، العشيرة، الدين، لإيجاد مخارج من مشكلات شتى تتعثر إحداهن أو تتعثر فيسندها الآخر كعضيد فاعل لحماية مجتمع من منزلقات سلوكية. كيف ينصف الدين من خانته زوجته بالجرم المشهود وهو قد وضع جهاز تسجيل ليكتشف بأنها تخونه عبر مكالمات هاتفية قيل فيها النابي والرذيل؟ هل خيانة الزوجة جرم تعسفي؟ يجيب الشيخ رعد ناصر قائلا لإذاعتنا:
3: أما رأي الدين بوضع جهاز لأنه يعني يشك بمرته فيضع جهاز تنصت في غرفتي، هذا ليس من حقه لأنه تجسس، والتجسس حرام عندنا. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، إذا فعلا قد اكتشف أنها تخونه باتصالات عاطفية مع غيره، وهنا يعطي أولا فرصة لأن تتوب من هذا الأمر، فإن هذا أمرها حرام، خب هاي العلاقة العاطفية حرام، ولكن يعطيها فرصة أن تتوب.
0: الخيانة الزوجية لا تتجزأ ولا يمكن التغاضي عن أي تفصيلة فيها. يقول الدكتور خالد هندي المتخصص في العلاقات النفسية والأسرية إن وضع لايك لمنشور يظهر صورة لشاب وسيم خيانة. التبسم لرسالة غزلية من زميل أو زميلة عمل خيانة. الإمعان في الوجوه الجميلة والتبسم خيانة. التزلف والتغنج لمدير عمل خيانة. أثبتت الدراسات الحديثة أن نسبة الخيانة قد ارتفعت عند النساء بنسبة 20% من الرجال، وإن الرجال يخونون عاطفيا أكثر فيما النساء يخن جسديا. تبقى القاعدة مرتبكة ويشوبها بعض النقص، لكن يبقى الوعي والإدراك هما الرادعان الأساسيان لرأب الصدع وحماية النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضع للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: في الماضي كانت منطقة سيد جابر قطعة من الجنة، أرضا زراعية خصبة تحيطها البساتين، يرويها نهر جاسم، وتعيش عليها عائلات لم تعرف سوى رائحة الأرض المبللة وهدير الماء الجاري. لكن الحرب جاءت، زرعت في جوفها الموت وابتلعت شبابها بين ألسنة النار. الآن لم تعد سوى حقل ألغام ممتد، كل شبر منها فخ مؤجل، كل خطوة عليها مقامرة بالحياة. انتهت الحرب، لكن الموت لم يغادرها، بقي كامنا تحت التراب ينتظر من يوقظه. هنا كانت الأشجار تطرح الثمار، صار الجذر يقتات على العظام، وصار من يطأها إما قاتلا لنفسه أو جامعا لأشلاء من سبقوه.
1: هاي منطقة سيد جابر، مغابي سيد جابر، قريب نهر جاسم، قريبة يعني، بس منطقة حربية كانت هاي بالزمن مع الحرب العراقية الإيرانية. هاي كانت المنطقة قبيل، كانت كلها نخيل، وكانت منطقة يعني زراعية، فدمرها الحرب. من دمرها الحرب هذا زرعوا بها الغام، هذا الغام كلها زراعة الغام كلها من وراء الحرب هاي. فبعد المنطقة ما أصلحت إلى الزراعة ولا حتى السكن ما تصلح، شنو كلها الغام، لا نظفوها، لا يعني مثلا، وناس وايد راحت بها تبترت وشي ما تخطيها، وايد موتت ناس هنا وما منتمين بها يعني حد الآن، لا نظفوها. ومنطقة واسعة يعني كبيرة، مو تقول بها منطقة صغيرة وهاي، يعني شي نظفوا بها الشارع، كل المنطقة يردونها نظفوها، والبكانات اللي ما يردوها ما نظفوها، اللي بها سكن صار بها شغلات نظفوها، والبيها ما لحد الآن ما منظفينها. بس هي خطرة، منطقة خطرة، دائما هالفترات نسمع ذاك بتر هذا مات، حتى حيوان جاي يموت، دواب ما دواب، يعني منطقة مو نظيفة.
0: في هذا المكان حيث تبتلع الرمال آثار الأقدام وتخفي الرياح صرخات الألم، يقف رجل يقتات من الموت، كل حفرة تحت يديه قد تكون نهايته، كل لغم يرفع ببطء وبين الحياة والفناء. هنا على هذه الأرض المنكوبة لم يبقى من أخيه سوى بقايا متناثرة، أشلاء بالكاد تزن 3 كيلوغرامات، حملها بيديه، نظر إليها طويلا، ومنذ ذلك الحين لم يعد يفرق بين التراب واللحم، بين الحياة والموت، بين الإنسان والمعدن.
1: صدام حسين انطق قبل ما لما الغام ذكرون به، ما ادري لحقوا عليه بالتقريبا بال 92 هيجي 92 91، انطق كتاب قال عم الشعب خيلي من الغام، فزع الشعب، قام هذا اللي بعدكم بهم ما يعرفون خطي، انا من ظنهم هذا اخوي، خوي شو يسوي لم الغام، ها كملها حطها بصندوق كب سنه وكامله، حطها وين ذبها وذبها على التبليط، طقت صار لحم، يا ما حط ينزلها بالقاع، ما لحق، صار عليه حصر قوي على الغم، وطقه وهذا تيترتي انت بي وضغط بي، من ذا بنطق سوينا لحم ماكو، لمن والله صدق واعتقد لمن اوذر يعني شلاء مقطع تقريبا 3 كيلو حصل من الكيلو، زلمه كبرى راح تطشر.
0: في تسعينيات الجوع حين صار الخبز حلما والموت اهون من الجوع، وجد اهل سيد جابر رزقهم في بطون الألغام، النحاس والألمنيوم كان ذهب الفقراء، كنزا مدفونا تحت التراب، لكنه كنز مسموم، إما أن تحفر وتخرج بثمن وجبة أو تخطئ فيرتفع جسدك إلى السماء كذرات غبار. كانوا يسمونها لعبة الحظ، خطوة واحدة تفصلك عن الموت أو عن دنانير معدودة، لم يكن هناك خيار ثالث، البعض عاد محملا بالخردة والآخرون لم يعودوا أبدا.
1: قام يأخذون فتحهم بها من اليوع، مر عليهم يوع ضيم، مر عليهم ضيم زي ما صدام حسين مر عليهم ضيم، قام يكض الدولة صفرات يأخذون يبيعون أكل خبوزة، خبزة ماكو، طحينات يشتري بيهن، مر علينا حصار ضيم، حصار طقنا حصاره، هو من زمان صدام حسين دمرنا حتى الصفر، قاموا يلمون هاي اكثر العالم، ترى انطيك حكايه همه العالم، ها قبل تبترت من ورا هادش بالحقول، قاموا دش من ورا هاي عيشتها على الصفرات على الفافونات تاخذين، هاي حتى الصور اللي يدقون عليها قاعد صاروخ، هذا خب خطر يطقوا ينفجر عادي، قطع وصل وصاحبه ثانيه هم يهم نفس الشيء يشتغل، يا انت مات هذا قدامك تشوفه ما يتوب، يقول لك احنا نموت وين نعيش، يقابل عيشة كان صارت بعد ما هي هاي مستمر العالم هاي ما شط العرب نفسها هسه منطقة سبجر وملح لو شوفت تسودة كلها بتران وناس أكو بيها الناس موتت وراحت طيطلون صفر معدان أقولك شون فتحوني وبطنا هاي صفر تقريبا نص كيلو تقريبا بيها هاي الصفر بيها كبسوني داخل هاي نطقون على تحمي هي هاي طق عليهم اللي حظه ما بات ما طق نو بات يطق اللي بايد ما علي شيء بس اللي صاروخ بيروح لا يطق عليه أكو بي بايد ماكل الصبغ ماكل شيء ما يطق كبسونة مالته منتهي.
0: هنا في سيد جابر لا أحد يشعر بالأمان، الحرب انتهت لكن الأرض لم تستوعب الخبر بعد، ما زالت تبتلع الأقدام، تمزق الأجساد، تبتر الأطراف كما لو أن المعركة لم تغادرها قط. المفارقة الموجعة أن من نجوا من الرصاص والقذائف لم ينجوا من التراب. الحرب لم تأخذهم لكن السلام فعل، لم يسقطوا في ساحات المعارك بل سقطوا بعد أن خيل لهم أنهم نجوا، فقدوا أطرافهم تحت أقدامهم حيث ظنوا أن الأرض صارت لهم، لكنها كانت تنتظر تصبر ثم تنقض في اللحظة التي يطمئنون فيها للحياة.
1: والله جينا نحس بالموت، يعني شو تحس يعني بشر ما مأمن، يعني هسه عبر هاي هسه احنا راح لنا رايح حتى بترت كل ورا كل ورا الخلفات الحربية، هم اللي ورا هاي الخلفات، احنا ما تبترنا بالحرب، لا تبترنا تالي ورا الحرب، احنا بشط العرب، قديمين بشط العرب، بس راسنا بشط العرب، ورجعنا ديراننا، من رجعنا ديراننا ما لقيناها نظاف، لقينا كلها الغام وكلها ما حد نظفها. اللي بتر واللي مات واللي هذا هم عندنا ناس عندنا حلال وعندنا نسرح بيه وعندنا عايشين على الزراعة قبيل كلها خبزتنا كانت بشط العرب راحت هاي كلها راحت المونيات هاي نتمناها قبل كلها راحت معدنا هاي ظلت بس المكانات اللي تشوف انت تحصل عليها هاي شوف المنطقة ساكلة الغام مخلفات الحربية دمرتني.
0: الانفجار لا تشعر به فوراً، في اللحظات الأولى تظن أنك وقفت على الفراغ، أن الأرض انهارت تحتك، ثم تدرك أن شيئا ما نقص، رجل، ذراع، جزء منك لم يعد هناك. في الصيف حين يغلي الهواء لا تمنحك الألغام حتى فرصة الصراخ، الحرارة تسرع النزيف، الجسد يحترق من الداخل قبل أن يفهم العقل ما حدث. البعض يسقط ويموت فورا كأن جسده لم يحتمل فكرة الموت المؤجل. وأنا كنت محظوظا أو هكذا يقال لأنني ما زلت أروي الحكاية.
1: بعد أول ما طق عليك اللغة ما تحس بي أنت، أول ما طق عليك يشيلك ويشمرك ما تحس، بس لحظات يعني يطلع لك الويع يطلع عندك شيء، أنت بعد ببالك شنو ببالك الموت، أنت ميت تعتبر هسه ما طق عليك لغة وأنت وطل تنزف دم بعد اعتبار ميت. حياة من الله سبحانه، الله ينقذك مع النبات يلحقكم المستشفى يودونك، احتمال ياخذك النزيف وتموت مو صحيح ما تلحق. فناس وايد موتت بهاي القضية ترى، مو يعني مو سهلة، اكو بين بتر ما يلحقون، يعني كان بغتها صيف والصيف ترى بسرعة يموت البشر ما يستحمل ويموت، اكو بيها مات ما اكتب بتر الى يموت.
0: في سيد جابر لا احد يخرج سالما، بعضهم دفنته الالغام في لحظة وبعضهم تركته حيا بنصف جسد وذاكرة ممزقة. هنا لا تحصى السنوات بعدد الفصول بل بعدد الأوصال المفقودة، بعدد الأسماء التي تحولت إلى شواهد بلا قبور. الموت في هذه الأرض ليس حدثا بل انتظار طويل.

دوم أقول إن شاء الله كل شي سهل من بعد هالفارقة يلتمي الشامل والمهم وليدي يرجع لي عادي يومي يلي الملقى استعيل وانثر

من القصص العربية القديمة والشائعة. آن عفراء فتاة قبيلة بني عذراء، فرقها أهلها عن حبيبها وابن عمها عروة بن حزام، وزوجوها من رجل شامي. وحين علموها بوفاة عروة ظلت تنتحب وتردد: ألا أيها الركب المخبون، ويحكم بحق نعيتم عروة بن حزام، فلا يهنأ الفتيان بعدك لبة ولا رجع من غيبة بسلام. وقل للحبالة لا ترجين غائبا ولا فرحات بعده بغير.

زيارتكم وخفت موتا لفقدكم كمدى أخلو بذكراكم فتؤنسني ولا أبالي لا أرى أحدا. ومنها قول الصوفي الأشهر أبو منصور الحلاج: يا طالب النصر من أعداك مذ كمدا، كطالب الشهداء من أنياب ثعبان.

وفي سفر الأمثال بالعهد القديم نقرأ: الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. وفي مسرحية الحسين شهيداً يقول مؤلفها عبد الرحمن الشرقاوي على لسان الحسين بن علي عليه السلام: الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. وهذه الأقوال ما هي إلا دليل على تجذر فكرة أن الحزن يقتل داخل ثقافتنا. وفي المقابل نجد أن الثقافة العربية على قدر اعتقادها في قوة الحزن وتأثيره المميت، نجد أنها أيضاً تدعو للصبر عليه وسلوان، وتحتفي بالأمل من منطلقات متعددة، منها دنيوي فلسفي ومنها ديني عقائدي. الديانات السماوية المنتشرة في منطقتنا حلت لأتباعها المشكلة، فإذا كانت الدنيا صعبة فهناك أمل في حياة أخرى بعد الموت يبعث إليها الإنسان ويكافأ على إيمانه وصبره. فالدنيا ما هي إلا قنطرة فاعبروها ولا تعمرها، كما ينسب إلى السيد المسيح، وينسب إلى بولس في رسالته لأهل رومية قوله: أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية، وإنما الآخرة هي دار القرار، ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كما جاء في القرآن. ويقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن الدنيا أنها كظل شجرة، والمرء مسافر فيها إلى الله، فاستظل في ظل تلك الشجرة في يوم صائف ثم راح وتركها.

وبسبب هذا الاتجاه نجد استهانة بشأن الدنيا في السردية العربية الأدبية، وتعظيما لمعنى أنها مجرد مرحلة انتقالية واختبار، من يصبر عليه ويجتازه يفوز بنعيم الآخرة. يروى أن ملكا بنى قصرا لم يرى الراؤون ولم يسمع السامعون بمثله، ودعا الناس في مدينته أن يأتوا إليه في هذا القصر، ولكنه أجلس امرأة جميلة في الطريق إلى القصر متزينة بأبهى زينة ومعها الكثير من الأعوان والمساعدين الذين يقدمون الزاد والهدايا لمن يمرون عليها في طريقهم إلى القصر. وأمر الملك المرأة بأن من يغض طرفه عنها ويتجه إلى قصره مباشرة بأن تسهل له الطريق وتساعده على الوصول بسرعة، أما من يقف مع المرأة ويحاول أن يتقرب منها ويفضلها على زيارة قصر الملك فأمرها أن تسلط عليه أعوانها لتعذيبه. المرأة الجميلة هنا هي الدنيا، وأن الملك هو الله، وأن القصر الجميل هو الجنة، فمن فضل الدنيا على الآخرة ابتلي بالعذاب وحرم من الجنة، ومن انصرف عنها وانشغل بطريقه إلى الله وصل إليه وتنعم بنعيمه في الآخرة. الثقافة العربية تمجد الصبر على الحزن كقيمة مقترنة بالحكمة التي تجلب السعادة، وفي هذا قيل إن الله جعل الصبر جوادا لا يكبو وصارما لا ينبو وجندا غالبا لا يهزم وحسنا حصينا لا يهدم ولا يثلم، فهو والنصر إخوان شقيقان. ونسب إلى علي بن أبي طالب القول: لا تضجرن ولا يحزنك مطلبها، فالنجح يتلف بين العجز والضجر، إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عافية محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يطالبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظهر.

ومن القصص التي يسوقها العرب كدليل على أن الحكماء هم من يصبرون فيكسبون ما ذكر عن قوم سلكوا طريقا في الصحراء فأصابهم العطش فانتهوا إلى البحر وماءه مالح، فلشدة عطشهم لم يشعروا بملوحته فشربوا، ولكنهم بالطبع لم يرتووا وجعلوا كلما ازدادوا شربا ازدادوا ظمأ حتى هلكوا. وعلم عقلاءهم أنه مر مالح، فتباعدوا مسافة وصبروا حتى وجدوا أرضا حلوة فحفروا فيها بئرا فنبع لهم ماء عذب، فشربوا وعجنوا وطبخوا ونادوا إخوانهم الذين على حافة البحر هلموا إلى الماء الفرات، فمن تبقى منهم انقسم بين مستهزئ ورافض، وبعضهم صدق وذهب إليهم. توضح هذه القصة كيف أن الذين صبروا على العطش فازوا، وأن من تسرعوا تعذبوا وهلكوا. وفي هذا قيل: أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. من الأسباب الدافعة والمشجعة على الصبر أن من طبيعة الدنيا التقلب والتغير، ولذلك فإن اليوم لو بدا صعبا فإن غدا بالتأكيد سيختلف، ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر، كما يقول الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي، مؤكدا أن الإنسان إذا أراد الحياة بصدق فلا بد أن يستجيب القدر. هذا الاتجاه شائع جدا في الثقافة العربية، فهناك كتب كاملة صنفت في ذلك بجانب أبواب كاملة لنقل أشعار وأمثال وحكايات عربية تدعم هذه الرؤية. ونجد ذلك في قصص العرب لإبراهيم شمس الدين الذي خصص بابا في الجزء الأول من موسوعته بعنوان في الصبر على المكاره، وضمنه فصلا بعنوان في التأسي في الشدة والتسلي عن نوائب الدهر.

ومن هذه القصص والأقوال ما ورد عن شاعر العصر العباسي الشهير البحتري، الذي أراد أن يشد من عزيمة صديقه السجين محمد بن يوسف ويسليه فقال: وقد دهمتك الحادثات، وإنما صفى الذهب الإبريز قبلك بالسبك، أما في نبي الله يوسف أسوة لمثلك محبوس عن الظلم والإفك. أقام جميل الصبر في السجن برهة، فآل به الصبر الجميل إلى الملك. وهنا يستخدم البحتري صورتين شعريتين ليبشر صديقه. الأولى: أن الذهب كي يصير ذهبا لابد أن يمر بعملية السبك التي يتعرض خلالها لنيران شديدة. أما الصورة الثانية فهي النبي يوسف الذي تحمل السجن وصبر، فمكنه صبره من ملك مصر بعد ذلك. وفي تقلبات الدنيا والمحن فائدة، فهي تعلم الإنسان أن دوام الحال من المحال، ولن تظل المحن قائمة للأبد، كما في القول المنسوب للإمام علي وابنته السيدة زينب: وكم يسر أتى من بعد عسر، وفرج لوعة القلب الشجي، وكم هم تساء به صباحا، فتعقبه المسرة بالعشي. ومن ذلك ما قاله الفنان العباسي الشهير أبو إسحاق الموصلي في زميله إبراهيم العباسي حين سجن: هي المقادير تجري في أعنتها، فاصبر فليس لها صبر على حالي، يوما تريك خسيس الأصل ترفعه إلى العلاء، ويوما تخفض العالي. ومن هذا أيضا قول الشاعر: إذا تضايق أمر فانتظر فرجا، فأضيق الأمر أدناه إلى الفرج. وقال آخر: فلا تجزعن إن أظلم الدهر مرة، فإن اعتكار الليل يؤذن بالفجر.

رب ضارة نافعة. لا يصح أن يجزع الإنسان الجريح من جرحه، لأن هذا الجرح هو الثقب الذي يؤدي إلى تسلل النور إلى داخله. هكذا يعلو جلال الدين الرومي مريديه في سفره مثنوي. فمن الأمور التي تجعل الإنسان يصبر على الشدائد أنها قد تكون سبباً في خير الله. ومما سجله العرب ونقله صاحب قصص العرب في ذلك أن ناصر الدولة الحمدانية، أول ملوك الدولة الحمدانية، كان يشكو من ألم في القولون، وعجز الأطباء عن علاجه، فخافوا أن يعاقبوا على فشلهم، فحرضوا رجلاً على قتله، وهجم الرجل على الحمداني ليقتله بخنجر فطعنه، ولم تكن الطعنة قاتلة بل كانت شافية له، حيث طالت القولون فقط، فأفرغت ما كان فيه من مواد كانت هي السبب في إعيائه. ومن هذه القصص أيضا نذكر قصة المعتمد ومنصور الجمال، ومفادها أن الخليفة المعتمد العباسي نام فاستيقظ جزعا مذعورا وقال أتوني بمنصور الجمال، وكان منصور سجينا ولا يعرفه المعتمد قبل ذلك، فلما أتوا به إلى المعتمد سأله عن مدة مكوثه في السجن وعن سبب سجنه، فأخبره بأنه مسجون منذ عام ونصف، وأنه سجن ظلما بدلا من سجين آخر نتيجة رشوة تلقاها الحارس ليترك أحد قطاع الطرق ويهرب، وأخذ منصور بدلا منه حتى يبدو الأمر أمام قائده طبيعيا ولا يلاحظ أن هناك خللا في عدد المساجين. وأوضح منصور أنه بالأساس جاء من الموصل بعد أن ضاق الحال عليه سعيا للرزق، ولم يستطع أن يكسب شيئا لأنه بمجرد وصوله سجن. وبعد أن حكى ذلك قرر المعتمد أن يكافئ منصور فأعطاه 500 دينار، وقرر له 30 دينارا كراتب شهري، وجعله مسؤولا عن جماله، وأخبره بأن سبب ذلك أنه رأى في منامه النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول له أطلق منصور الجمال من السجن وأحسن إليه. مجمل القصة يوضح أن منصور الجمال لو لم يحبس ظلما ما تعرف على الخليفة العباسي أهم قائد في العالم الإسلامي، ولم يكن يحظى بهذه الأموال وهذه الوظيفة. فرب ضارة نافعة، والصبر على البلاء ربما يؤدي إلى حال أفضل مما كان.

أتح بعضه كي تقرأ النفس ما جرى، ظلام أنا والنور من ثغرك انبرى. ودعني ولو بالحلم قلبي يشمه شذا ظمأ، إذ قام يغزل منبرا تسامت إليه المفردات فدلها على فلك المعنى فطافت كمحورا. ودار عليك الكون عل اكتماله إذا مس قطرا من تمامك أثمرا، وأجدب غيم الروح دي بابه وناداك أدركني فأقبلت ممطرا. رأتك أماني المتعبين معبأ بهم نبي، فاصطفتك مبشرا، ويعرفك الأيتام من ديل دمعهم، وظلا إذا قيض الزمان تنمرا يدق على أبواب قلبك نبضهم، وغيرك يا عباس من يتقن القراءة.

فقد جئت للأيتام دفئا مقدرا، كما جئت للفجار حتفا مقدرا، غدات بحر الدهر أعلنت قربة على عطش الأيام تنشر كوثرا، إلى الحشر ترويك الحكايات قلعة تلوذ بها كل المدائن والقرى. يقول شيوخ الموج جاء وحوله من الوهج القدسي ما لم يكن يرى، أتى واضطراب الأرض يحكي هدوءه، فقد سكنت مذجازها حافر الذرى، كأن سماء أقبلت في صفائها، وكل نخيل الله قام وكبرا، وصلت لرؤياه الضفاف، فطالما دعت أن ترى من نور لقياه منظرا، أتاها وملء السمع أطفال روحه، بنت لارتياد الماء كفيه معبرا، شفى وجع الشطآن عند وصوله، ومس ضرير الموج فارتد مبصرا. أعاد بناء الماء حسب اشتهائه، يراقبه التاريخ إذ ذاك مقفرا، فنسق معنى المد والجزر ظامئا، وعدل شكل القطر حتى تكورا، يراوده وجه الحسين فيرتوي، فقد صيغ عشقا قبل أن يخلق الورى، وآنس عند النهر خلدا، كأنما له منذ أن كان الوجود تحضرا، مشى نحوه والموت ينثر عتمة، وكفاه قنديلان في الطف أزهرا، تشم خطاه الكائنات فأينما يمر تفوح الأرض مسكا وعنبرا، وغادر كالعطر الشهيد سنينه ليصبح في كل الحدائق مزهرا، تعانقه الآيات جرحا مقدسا، وتتلوه أصوات المريدين منحرا. وقيل بأن الماء أحرم حوله وطاف به في موسم الدمع مشعرا، وأن اسمرار الطين من بوح خده، وأن اكتحال الأفق مما تصورا، وأن بهاء الشمس من جود وجهه، وأن جلال الحزن منه تحدرا، وأن قلوب المذنبين تجمعت على فيض ذاك الجود كي تتطهرا، وأن ضريحا ضمه ضم عاشق يحق له لو شاء أن يتكبرا.

0: أبا الفضل، أبا الفضل يا معراج نسف ودمعة، ويا سكن الملهوف لو ما توترا، إليك يهب المتعبون عيونهم تبث ارتباكات الدروب تعثرا، فلم يدر ما طعم الثبات وقوفهم، وإنك يا ملح الشهادة من درى.
1: كلمات أداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.
2: دماء تصنع التاريخ، قراءة في فلسفة الشهادة وإرث الأنبياء. حين تتحول الأحداث التاريخية الكبرى إلى صفحات مطوية في دفاتر الماضي، يبقى هناك حدث فريد يرفض الانصياع لمنطق الزمن، ويأبى التحول إلى مجرد ذكرى عابرة أو طقس موسمي. إن خروج الحسين بن علي من مكة باتجاه العراق يمثل هجرة كونية من ضيق القوة المادية إلى رحاب الحق الاستراتيجي. عاش العالم آنذاك تحت وطأة سحب كثيفة من التضليل، حين استطاعت السلطة القائمة تدجين الوعي العام للأمة وتحويل الدين من طاقة ثورية تحرر الإنسان إلى مؤسسة تبرر الطغيان وتمنح الشرعية للاستعباد البشري. دار صراع في تلك اللحظة المصيرية من عمر الأمة حول جوهر الرسالة الإنسانية ذاتها وحماية قيمها من الفناء والاندثار. إن فهم هذه الحركة التاريخية الاستثنائية يتطلب النفاذ إلى عمق الفلسفة التاريخية الروحية التي ترى في كربلاء امتدادا عضويا لصراع البشرية الطويلة ضد الاستسلاب والظلم. تتجاوز هذه القراءة العميقة حدود التفجيع أو استدرار الدمعة لتبحث عن المحركات الفكرية البنيوية التي جعلت من الشهادة خيارا واعيا ومخططا له بدقة متناهية. يرتكز هذا الموقف على رؤية كونية شاملة تربط حركة كربلاء بخط الأنبياء جميعا، حيث يتجلى الثائر الأول في هذه الملحمة وارثا شرعيا لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. يتشكل هذا الإرث العظيم من تراكم الموقف الأخلاقي وتكامل القيم الرسالية واستمرارية المواجهة التاريخية بين النقاء الإنساني والتشويه النفعي الذي تقوده قوى المصلحة. من هنا تتحول الكتابة عن هذا الحدث الجلل إلى مسؤولية فكرية رصينة تستهدف نفض الغبار عن المفاهيم الحركية التي جرى تعطيلها عن عمد. تبدو الشهادة في جوهرها الفلسفي فلسفة كاملة للحياة وأداة حاسمة لاحتجاج أبدي يملك من الفاعلية والتأثير ما يوازي فاعلية الجيوش الجرارة والسلاح الحاسم. في هذا البحث نقرأ كربلاء بأدوات الحاضر المتحرك، مفككين التحولات الجوهرية التي طرأت على أيديولوجية الثورة، وكيف يتحول الموت الواعي إلى أعلى درجات الفعل السياسي والاجتماعي الذي يعيد بناء الأمة الهامدة ويحيي ضميرها الميت. صراع القابلية والهابلية عبر التاريخ. يستدعي الفهم الفلسفي الأوسع لهذه الحركة العودة بالتحليل إلى القانون البدائي الأول الذي يحكم مسار التاريخ البشري منذ نشوء الخليقة. يتجلى التاريخ في حقيقته كنهر متصل من الصراع الثنائي الدائم بين جبهتين لا تلتقيان، جبهة العدل والنقاء والمساواة وجبهة الاستئثار والاحتكار والطغيان. يحمل هذا الصراع التاريخي رمزيته الأولى والأعمق في قصة قابيل وهابيل المدونة في وجدان البشرية، بوصفها تعبيرا رمزيا عن الانقسام البنيوي والطبقي في المجتمع البشري الأول. جسد هابيل عهد المشاعية الأولى والنقاء الرعوي، حيث تغيب الملكية الفردية التي تستعبد الآخرين، وحيث يتساوى الناس في الإنتاج والعطاء والعيش المشترك. في المقابل مثل قابيل نشوء عهد الأنانية والملكية الخاصة للأرض واحتكار وسائل العيش والرغبة في السيادة والتحكم بالقوة والبطش. منذ ذلك القتل التاريخي الأول انقسم العالم الإنساني إلى خطين متوازيين. اتجه خط الأنبياء المصلحين دائما نحو إعادة ميزان الهابلية إلى الأرض وتعزيز الحرية للمسحوقين ومحاربة الاستغلال الطبقي وتأكيد المساواة الكاملة بين البشر. في المقابل تطور خط القابلية بشكل مخيف عبر العصور، متخذا أوجها متعددة ومقنعة تحافظ على ذات الجوهر الاستعلائي. تجسد هذا الخط تاريخيا في ثالوث مقدس للطغيان الاجتماعي، السلطة الزمنية القاهرة والمال الاحتكاري المستغل والمؤسسة الدينية المزيفة التي تنشر عن الواقع وتخدر الجماهير. واجه نوح هذا الثالوث الخطير وهدم عروشه إبراهيم، وتمرد عليه موسى في وجه فرعون وقارون وهامان كرمز للسياسة والمال والدين المزيف. حين نصل إلى لحظة الإسلام الرسالي الأول، وضع الرسول محمد حداً حاسماً لهذا الثالوث القابلي في جزيرة العرب، وأسس دولة إنسانية تقوم على نفي الطبقية والامتيازات، معلناً أن البشر سواسية كأسنان المشط. تراجع خط القابلية إلى الخلف تكتيكياً ليعيد تنظيم صفوفه بعد أن أدرك أساطينه استحالة محاربة الإسلام من خارجه. عادت السيوف نفسها التي حاربت الرسالة في بدر وأحد لتتسلل إلى جسد الدولة الجديدة بعد الفتح، متحينة الفرص التاريخية لاحتواء الدين وتحويله إلى أداة طيعة بيد السلطان. شهد عهد الدولة الأموية ثورة مضادة نجح فيها خط القابلية في ارتداء عباءة الإسلام والنطق بلسانه، وعيد إنتاج الطبقية الجاهلية بأشكال جديدة، ووظف المال العام لاحتكار مصائر الناس وشراء الذمم، وتأسست مدرسة رسمية للفقه تبرر للحاكم كل ما فعله وتضفي الصبغة الإلهية على ظلمه. يبرز الحسين في هذا المشهد التاريخي بوصفه وارث آدم حامل الراية الهابيلية النقية في لحظة كاد فيها الخط الإنساني الرسالي أن يمحى من الوجود. جاء خروجه تلبية لضرورة تاريخية قصوى لإعلان أن خط الأنبياء يرفض الاستسلام للأمر الواقع مهما كان الثمن باهظا. تزييف الدين وآليات التخدير الاجتماعي. تواجه الثورات الإنسانية خطر الفكر المزيف والمؤسسة الدينية التبريرية التي تملك القدرة على إقناع الضحية بأن جلادها يعمل بأمر الله وقدره، ويفوق هذا الخطر سطوة السيف العاري في ميدان القتال. يركز التحليل السياسي المعمق لهذه المرحلة التاريخية على مفهوم دين الشرك في مقابل دين التوحيد. يحمل التوحيد في جوهره الحركي معنى الثورة الاجتماعية الشاملة القائمة على خضوع البشر لرب واحد، مما ينفي بالضرورة السيادة الطبقية والقهر السياسي والاستعباد البشري بجميع أشكاله. ويتجاوز التوحيد هنا حدود القضية اللاهوتية التجريدية. أما الشرك فيتجلى في تعدد مراكز القوة والبطش التي تستعبد الناس وتتحكم في لقمة عيشهم وأمنهم، سواء كانت أموالاً أو عروشاً أو أوهاماً مقدسة، مبتعداً عن المفهوم الضيق لعبادة الأصنام الحجرية. اشتملت السياسة الحاكمة في دمشق على بناء المساجد العظمى وإقامة الجمع والجماعات ورفع المصاحف على الأسنة، متجنبة الصدام المباشر مع مشاعر الناس الدينية. أنتجت السلطة بذكاء شديد ما يمكن تسميته بالدين الأموي، وهو دين صوري يرتكز بالأساس على فلسفة الاستسلام التام للواقع. جرى تسخير مفهوم القدر والجبر ليصبح الأداة الأمنية والإعلامية الأولى للدولة، حيث ردد ولاة الإقليم أمام الجماهير: إن الله ولي هذا الأمر لبني أمية بقدره، وإن جباية الأموال وقتل المعارضين جزء من تقدير الله المحتوم. حول هذا الفكر الجبري الأمة إلى كيان يسير نحو المذبح خاضعا ومستسلما. في ظل هذا المناخ من التخدير العام والاستسلاب الفكري، فقدت كلمة الإصلاح معناها الديناميكي الحقيقي. بات كل من يطالب بالعدالة الاقتصادية أو يرفض التوريث السياسي والطبقي يوصم فورا بأنه شاق لعصا الطاعة ومفرق لجماعة المسلمين. نجح الجهاز الإعلامي والديني للسلطة في تبديل القيم الإنسانية، فأصبح السكوت على الظلم فضيلة وطاعة، وأصبح التمرد وطلب العدل فتنة وضلالة. خلق هذا الواقع المؤلم انفصاما حادا في نفسية المسلم الذي بات يصلي خلف الحاكم الطاغية، رغم وعيه الداخلي بانتهاك هذا الحاكم لحرمات الدين وسرقته لقوت العيال. من هنا انطلقت صرخة الحسين المدوية التي اخترقت الزمان: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. يمثل هذا الشعار المركزي حربا فكرية مفتوحة لتفكيك أيديولوجية التخدير السائدة، بعيدا عن الاستهداف الضيق لأشخاص أو عواصم بذاتها. استهدف الحسين بموقفه تبيان أن الإسلام الذي يغض الطرف عن حرية الإنسان وقوت الفقراء هو إسلام مزيف صنعته مطابخ السياسة لأجل تمديد عمر العروش. تبلور هدف الثورة الجوهري في إعادة الدين إلى خندق المستضعفين والمظلومين، وتأكيد تلاحم العبادة الحقيقية مع الجهاد الاجتماعي من أجل الكرامة والعدالة. سوسيولوجية الشهادة: الموت كخيار استراتيجي. عندما تقف الأمة أمام طريق مسدود وتفشل خيارات التغيير السياسي والعسكري التقليدي بسبب اختلال التوازن، تتدخل الشهادة بوصفها عاملا واعيا ومحركا لعجلة التاريخ الراكدة. تظهر الحسابات العسكرية والمادية التقليدية انعدام الأمل في النصر المادي المباشر لحركة الحسين، حيث مالت موازين القوى لصالح جيوش السلطة بنسبة ساحقة. ركزت نصائح المخلصين والسياسيين على البقاء في مكة أو التراجع إلى جبال اليمن الحصينة، منطلقة من منطق المقاتل التقليدي الذي يبحث عن الغلبة المادية والنصر الميداني، في حين تحرك الحسين وفق منطق مغاير تماما وهو منطق الشهيد. يتسم الفرق بين المنطقين بالعمق الفلسفي. يتوجه المقاتل إلى المعركة ليقاتل عدوه وينتصر عليه ماديا، واضعا احتمال الموت كخطر يسعى لتجنبه بكل الوسائل. في المقابل يختار الشهيد التضحية بالذات كأداة فريدة لفضح العدو وتعريته أمام الجماهير. حين تنعدم خيارات السلاح الأخرى في الميدان، تبتعد الشهادة بهذا المعنى عن الانتحار أو الهروب من مواجهة الحياة، لتصبح أعلى درجات المسؤولية البشرية والأخلاقية. يرى الشهيد اندثار قيم أمته وتعاظم جدار الصمت، فيقرر بوعي تام تحويل جسده ودمه إلى مطرقة ثقيلة لهدم هذا الجدار وفتح ثغرة للنور. شكل خروج الحسين مع نسائه وأطفاله وعيالاته جزءا أساسيا من التخطيط السوسيولوجي والإعلامي للثورة ذاتها، بعيدا عن أحكام سوء التدبير العسكري. هدف هذا الاختيار العبقري إلى حرمان السلطة الحاكمة من أي فرصة لتعمية الحدث أو تحريف فصوله. أتاح وجود هذا التركيب العائلي الفريد واقتياد النساء والأطفال كسبايا عبر الحواضر الكبرى تحويل الفاجعة الميدانية إلى معرض متنقل للإدانة السياسية والأخلاقية للنظام. صار كل بيت ودرب يدخل هذا الموكب الحزين يتساءل بصدمة: كيف يقتل ابن بنت النبي وتسبى نساؤه باسم هذا الدين؟ تظهر الشهادة بديناميكية فريدة تقلب مفهوم النصر والهزيمة المادي رأسا على عقب. احتفلت دمشق بالنصر العسكري الآني يوم 10 من المحرم، ظنة أن قطع رؤوس المعارضين يضمن زوال الخطر عن العرش. تحول الانتصار المادي المباشر إلى بداية السقوط التاريخي والحضاري الشامل للنظام بأكمله. يملك السيف القدرة على قطع الرأس المفكر، لكنه يعجز عن قتل الفكرة النبيلة التي عاشت في هذا الرأس، بل يمنح دم الشهيد الفكرة تأشيرة العبور الأبدية إلى قلوب وعقول الأجيال. تتحول كربلاء في هذا التحليل الفلسفي إلى مختبر إنساني يثبت أن القوة المادية مهما تعاظمت تحمل في أحشائها بذور فنائها حين تتصادم مع موقف أخلاقي رسالي مطلق. يعود هذا الانتصار التاريخي للدم إلى تحول بنيوي حتمي في سيكولوجيا المجتمع البشري، بعيدا عن الأفعال السحرية أو الغيبية. واجهت الجماهير الواسعة التي تقاعست عن نصرة الحسين عقدة ذنب تاريخية ونفسية هائلة بعد انقشاع الغبار. اكتشف الناس بصدمة انعدام القيمة والكرامة في الحياة الذليلة التي اشتروها بالسكوت. تحول هذا الشعور العارم بالعار الاجتماعي إلى طاقة حركية متفجرة أنتجت الثورات المتلاحقة التي دكت عرش دمشق وزعزعت أركانه، حيث سقط خوف الجماهير من السيف بعد أن أراهم الدم المسفوك أن الموت في سبيل الحق هو الانتصار الحقيقي. يعني هذا التلاحم بين الدم والسيف أن الشهيد بموته الواعي والاختيار يسلب من الطاغية أعظم أسلحته، وهو القدرة على التخويف وإرهاب الناس حين يسير الإنسان الرسالي إلى الموت بقدمين ثابتين وإرادة حرة. تنعدم خيارات الفعل لدى السيف أو الجلاد، تهشمت هيبة الدولة الحاكمة وجبروتها في قلوب الناس لحظة أن رفعت رأس الحسين على القناة، لأنها كشفت أمام العالم أن الإفلاس الأخلاقي الشامل، وثبتت أن صاحب السيف هو المهزوم تاريخيا وإنسانيا، وأن صاحب الدم الحقيقي هو الباقي والمنتصر. الرسالة الإعلامية لزينب: استكمال فعل الثورة. يتكامل فعل الثورة من شقين أساسيين: الشهادة والتضحية بالذات كشق أول، والإعلام الواعي والنطق بالحق كشق ثان. لا تكتمل حركة التغيير التاريخي بدونه. تبرز في التحليل السيسيولوجي المعادلة التاريخية الخالدة: من مات من الشهداء فقد أنجز عمله الحسيني القيادي، ومن بقي حيا من الأحرار فعليه أن يقوم بالعمل الزينبي الإعلامي. تواجه التضحية دون إعلام واع خطر الدفن والنسيان في رمال الصحراء، في حين يتحول الإعلام دون دماء في الميدان إلى مجرد شعارات جوفاء لا تحرك ساكن. شكل دور زينب بنت علي الجسر المعرفي والسياسي الذي نقل الثورة من لقطتها الجغرافية الضيقة في صحراء كربلاء إلى مساحة الوعي العام الشامل. ابتعد زينب في هذه المرحلة الشاقة عن صورة المرأة المفجوعة التي تكتفي بالبكاء وندب الحظ، لتقود بكل جدارة الجهاز الإعلامي والسياسي لثورة الرفض الإنساني. دخلت الكوفة والشام وقاعات السلاطين في سياق الأسر المادي، متجاوزة لغة التضحية المنكسرة، لتتحدث بقوة وثبات وبلغة القائد المالك للتاريخ. صيغت خطبها البليغة في مجلس عبيد الله بن زياد وفي قصر يزيد بن معاوية كنصوص سياسية راديكالية محكمة، فككت هيبة السلطة وأسقطت شرعيتها الدينية والدنيوية أمام حاشيتها. حين وجه إليها ابن زياد سؤاله الشامت: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ باغتته بتلك الجملة التاريخية التي تعكس ذروة الوعي بكرامة الشهادة: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجعهم. صدمت هذه الإجابة الصاعقة أركان النظام بنفيها صفة الفاعلية السياسية عنهم، مفهمة إياهم أنهم نفذوا بغباء مشيئة الشهداء الذين اختاروا ميتتهم الشريفة بإرادتهم الحرة. وفي دمشق وقفت بكل شموخ أمام رأس السلطة لتقول له متحدية: فكد كيدك وسعى سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. يظهر هذا التحدي الصارخ عمق الإيمان الراسخ بحسم معركة القيم لصالح خط الأنبياء والشهداء. أنقذ هذا الدور الإعلامي الشجاع والمنظم حدث كربلاء من محاولات الآلة الإعلامية الرسمية لتصويره بوصفه مجرد تمرد عسكري فاشل جرى القضاء عليه لحماية الاستقرار العام. حول الصوت الزينبي كل محفل ومجلس إلى محكمة علنية لإدانة البنية القابلية للدولة الحاكمة، مانعا تمجيد الدم الحسيني وجاعلا إياه طاقة تفور في عروق الأمة عبر الأجيال لتؤكد أن الرسالة الثورية تبدأ حياتها الحقيقية لحظة رحيل جسد الثائر، حين تملك صوتا ناطقا يصدع بحقيقتها. تحريف النهضة من أداة تغيير إلى ملجأ دموع. يتمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الثورات الإنسانية الكبرى في التحريف الناعم والتدجين الفكري الذي يفرغ الحركة من مضمونها الاجتماعي التغييري ليحولها إلى مجرد طقس شكلي يخدم الواقع الفاسد ويكرس الاستسلام، متجاوزا أثر القمع العسكري أو السجن والنفي. يسلط التحليل السيسيولوجي الضوء على التحول الخطير الذي طرأ على قراءة حدث كربلاء عبر عصور الانحطاط، حيث نجحت آليات الاستسلاف في تقديم الحسين بوصفه شفيعا غيبيا ومخلصا يبكى عليه في المجالس لنيل الشفاعة وغفران الخطايا، مبتعدة عن حقيقته كأسوة حسنة ونموذج حركي يقتدى به لتغيير الواقع ومحاربة الفساد. يتطابق هذا التحريف الأيديولوجي مع فكرة الفداء في المسيحية الشعبية التقليدية القائمة على فكرة أن المسيح ضحى بنفسه ليفدي البشرية من خطاياها، مما يحصر دور الإنسان في الإيمان بهذا الفداء والبكاء عليه لنيل الخلاص، مع تغيب الحاجة للعمل الصالح أو التمرد على الظلم والاضطهاد. تسرب هذا المنطق العقيم ذاته ووظف بذكاء في الفكر الحسيني الشائع عبر قرون الانحطاط، حيث جرى إقناع الجماهير المسحوقة بأن الحسين قتل في كربلاء لكي نحزن ونبكي ونذرف الدموع عليه، وأن جزاء هذه الدمعة التلقائية هو الجنة مهما كان هذا الإنسان الباكي ساكتا عن الظلم في حياته اليومية أو متخاذلا عن نصرة الحق.

يحقق هذا التحويل الطقسي والجنائزي للثورة قمة الانتصار التاريخي لخلط القابلية والسلطة الجائرة، نظراً لما يمثله الحسين الثائر والمنادي بالعدل من خطر داهم على كل ظالم في كل زمان ومكان. يغيب هذا الخطر تماماً حين يحصر الحسين في دائرة الطقوس البكائية والمظاهر الجوفاء السنوية، حيث يمكن ليعتى الفاسدين اليوم بناء مجالس العزاء الضخمة وإنفاق الأموال الطائلة عليها من السحت الحرام، ليقينهم بأن هذا النوع من التدين السطحي يحمي مصالحهم الاقتصادية ونفوذهم السياسي. جرى تجريد الثورة من بعدها الرسالي التحريري لتصبح أداة مهدئة لتخدير الذات المظلومة بدلا من كونها سلاحا حاسما لتحريرها ونيل كرامتها. تتبرز المعركة الفكرية والمعرفية الحقيقية اليوم في عادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية التاريخية للثورة. ينبثق البكاء الصادق والواعي بالأساس من الوعي بعظمة الخسارة الإنسانية بفقد هذا القائد، ليتحول هذا الحزن إلى محفز ودافع حركي للسير على ذات الدرب ومحاربة الفساد. وتتصف الدموع الباردة التي تعقبها مصافحة الطغاة والقبول بالذل بأنها دموع خداع وتواطؤ تساهم في تثبيت الأمر الواقع وفصل الأمة عن روح قائدها. يترفع الحسين بن علي عن الحاجة إلى دموعنا ليدخل التاريخ أو ينال المجد، بل تبرز حاجة المسحوقين إلى وعيه وثورته لنخرج من تيه الاستعباد والجهل والقبول بالهوان. يواجه الإنسان في كل لحظة تاريخية خيارين لا ثالث لهما: الانحياز بوعي وشجاعة إلى جبهة الحق والعدل والحرية ومقاومة الفساد وتحمل ثمن ذلك من التضحية، أو الاستسلام ومهادنة منطق السيف والمال الحرام والتضليل الديني السائد الذي يضع الإنسان في صف الجبهة القابلية مهما ادعى لنفسه من النقاء الروحي. تستمر كربلاء كحالة إنسانية دائمة تتجدد تلقائيا في كل مكان وزمان وجد فيه ظالم يستبد بالثروة والقرار، ومظلوم يبحث عن كرامته وخلاصه، متجاوزة الانحصار التاريخي في سنة 61 للهجرة.

دوم أقول إن شاء الله كل شي سهل من بعد هالفارقة يلتم الشامل والمهم وليدي يرجع لي عادي يومي يلي الملقى استعيل وانتو

سقى العطش في كربلاء وصاحب الخوارق والكرامات أبو الفضل العباس. استحوذت واقعة مقتل حفيد الرسول الحسين بن علي في كربلاء في العشر من المحرم سنة 61 للهجرة على قدر هائل من الأهمية مع بداية شهر محرم من كل سنة، يجرى استحضار تلك الذكرى فتحكى قصص بعض الشخصيات المركزية التي اطلعت بدور مهم في تلك الملحمة. في هذا السياق يعد أخو الحسين أبو الفضل العباس بن علي واحدا من أهم تلك الشخصيات على الإطلاق. عرف العباس بدوره المؤثر في أحداث المعركة، فتناقل المسلمون سيرته جيلا بعد جيل. تذكر المصادر أن العباس ولد في سنة 26 للهجرة، وأمه هي أم البنين فاطمة الكلابية، والتي تزوج منها علي بن أبي طالب عقب وفاة فاطمة الزهراء. اشتهر العباس بكنيته أبي الفضل، كما كنته بعض المصادر أيضا بأبي القاسم. في سنة 37 للهجرة ظهر العباس على مسرح الأحداث التاريخية للمرة الأولى عندما حضر مع أبيه في معركة صفين ضد معاوية بن أبي سفيان وجيش الشام.

في سنة 51 للهجرة أثبت العباس حضوره بشكل أكثر وضوحا بالتزامن مع وفاة أخيه الحسن بن علي. تذكر بعض الروايات أنه أي العباس كان بصحبة الحسين أثناء محاولة دفن الحسن في بيت النبي، ولما رشقت جنازة الحسن بالسهام من قبل أعداء الهاشميين طلب العباس من الحسين الإذن بقتالهم، ولكن الحسين لم يعطه الإذن وأمره بالصبر. في سياق آخر أشارت بعض الآثار لتميز العباس منذ حداثة سنه في ميدان العلم. على سبيل المثال ورد على لسان علي بن أبي طالب أنه قال: إن ولدي العباس زق العلم زقا. كذلك تحدثت الروايات عن وسامته وجماله حتى اشتهر بلقب قمر بني هاشم، وصار هذا اللقب لصيقا به في معظم المدونات الشيعية. لعب العباس دورا رئيسا في أحداث معركة كربلاء. بحسب المصادر فإن العباس كان حامل راية الحسين في تلك المعركة، وبحسب التقليد المتوارث فإن العباس أظهر شجاعة فريدة من نوعها في يوم عاشوراء على وجه الخصوص. ظهر ذلك لما اشتد العطش في معسكر الحسين، فخرج عندها العباس وقاتل بعض الأمويين حتى وصل لشاطئ نهر الفرات.

ولما عزم على شرب الماء تذكر عطش الحسين وأولاده، فرفض أن يشرب، وملأ قربة الماء وحملها على كتفه، ثم سار ناحية معسكر الهاشميين، وفي طريقه أحاط به الأعداء من كل جانب ومزقوا القربة، كما أصابوه بعدة أسهم وقطعوا يديه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. تذكر بعض الروايات أن علي بن أبي طالب كان يعرف المصير الدامي لابنه قبل كربلاء بسنين عديدة، وأنه أخبر أم البنين ذات مرة بهذا المصير، فأجهشت أم البنين في البكاء، وشاركنها من كن معها من النساء لوعتها وحزنها. يؤكد التقليد المتوارث أن شجاعة العباس يوم المعركة قد لاقت إعجاب زعماء المعسكر الأموي. على سبيل المثال، قيل أن يزيد بن معاوية لما رأى لواء العلويين بين يديه في قصر الخلافة بدمشق سأل عن صاحبه، ولما أخبروه أنه العباس بن علي رد قائلا مظهرا إعجابه: أبيت اللعن عباس، هكذا يحمل اللواء وإلا فلا. من جهة أخرى، لقد شجاعة العباس المدح والثناء من قبل بعض الأئمة. في هذا السياق روي عن الإمام جعفر الصادق قوله: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، له منزلة عند الله يغبطه بها جميع الشهداء. فيما نقل عن الإمام علي زين العابدين أنه قال: إن الله أبدل العباس بجناحين يطير بهما في الجنة عوضا عن قطع يديه في كربلاء.

ومن هنا عرف العباس بلقب الطيار، وهو اللقب الذي لم يعرف به قبله سوى عمه جعفر بن أبي طالب الذي قتل في معركة مؤتة في السنة الثامنة من الهجرة. كذلك ظهرت مكانة العباس في الوجدان الشيعي في بعض أدبيات هذا المذهب، من ذلك الزيارات التي تقرأ في مراقد الأئمة. جاء في آداب زيارة مرقد العباس المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق: أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه، المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، فألحقك الله بدرجة آبائك في دار النعيم.

يشتهر العباس بالعديد من الكرامات، منها شفاء المرضى وعلاج العقم والعثور على المفقودات وزيادة الرزق وقضاء الحوائج. كذلك تحدثت المصادر والروايات عن بعض الكرامات غير الاعتيادية، ومنها أن صورة العباس ظهرت ذات يوم تحت الزيارة المكتوبة على باب القبلة داخل الضريح، وأن رجلا اتهم بالزنا فأنكر وأعلن قبوله للقسم على ذلك في ضريح العباس، فجاء إلى كربلاء ودخل حرم العباس، وقبل أن يرفع يده ليؤدي القسم جاءته ضربات وصدمات شديدة وعنيفة من جهات مختلفة أفقدته صوابه، حيث أخذ الدم ينزف من جسمه وتمزقت ثيابه، ثم أخذ يصرخ ويستغيث بكلمات وألفاظ غير مفهومة، وقد أخرج إلى خارج الروضة.

في الموروث العشائري في أغلب المناطق الجنوبية والوسطى من العراق، عندما تكون خصومات بين عشيرتين، فإن إحدى العشائر تبادر بالانتقال إلى العشيرة الثانية، وما يسمى بالعامية المشية، تتكون من مجموعة من وجهاء العشيرة والقرية وبعض وجهاء العشائر الأخرى، يتقدمهم بعض السادة المؤثرون في حل النزاعات من أجل إرضاء تلك العشيرة، فتبدأ المحادثات بين الطرفين، ويقوم كبير العشيرة الثانية ببعض المطالب، سواء كان فصل أو دية أو حشم أو تداوي، فتتفق العشيرتان على ذلك، فيطلب من العشيرة التي أخذت الفصل أو الدية بأن تقوم وتشد راية العباس. وهذه الراية المتعارف عليها هو احترام المواثيق والأعراف والتعهدات التي توصلوا إليها وعدم خرقها، وإذا اخترقها أحد من العشيرتين فيكون العباس هو كفيله وخصمه. أيضا

الفضل في الفلكلور العراقي بشكل عام من أن كرامات العباس نفعت العديد من غير المسلمين، ووصل أثرها للمسيحي واليهودي والهندوسي والشيوعي.

برغم أن العباس أخ غير شقيق للحسن والحسين، فإننا نجد الروايات قد حاولت أن تؤكد على قوة علاقته بهما بأشكال متعددة، من أهم تلك الأشكال ربطه بفاطمة الزهراء وابنتها زينب بنت علي. تحدثت العديد من الروايات عن العلاقة القوية التي انعقدت أواصرها بين زينب وأخيها الصغير منذ اللحظات الأولى لميلاده. يحكي محمد إبراهيم النجفي في كتابه الخصائص العباسية أن زينب قالت لأبيها: ما لي أرى قلبي متعلقا بهذا الوليد أشد التعلق، ونفسي منشدة إليه أكبر الانشداد. فأجابها أبوها: كيف لا تكونين كذلك، وهو كفيلك وحاميك. المعنى ذاته يظهر في وصف الساعات الأخيرة من حياة علي بن أبي طالب في مولد العباس بن علي. فإن علي بن أبي طالب جمع أولاده حوله وقت احتضاره، وأمسك بيد العباس ويد زينب، وقال لأبي الفضل: بني، هذه وديعة مني إليك. بموجب تلك الوصية اعتبر العباس كفيلا لزينب، لدرجة إنه اشتهر بلقب الكفيل. على الجانب الآخر، حاولت بعض الروايات أن ترسخ علاقة البنوة الروحية التي جمعت العباس بفاطمة الزهراء. من تلك الروايات ما ذكره محمد مهدي الحائري في كتابه معالي السبطين، عندما ذكر أن واحدا من أهل كربلاء كان يزور الحسين في كل يوم وليلة مرتين أو ثلاث مرات، ولا يزور أبا الفضل العباس إلا بعد مضي 10 أيام من زيارته، فرأى في المنام فاطمة الزهراء فسلم عليها فأعرضت عنه. فلما سألها عن السبب قالت: لإعراضك عن زيارة ولد العباس. يظهر ملمح البنوة الروحية ممزوجا بمظلومية العباس في رواية أخرى شهيرة أوردها محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة. بحسب تلك الرواية فإن فاطمة الزهراء ستأتي يوم القيامة وتخرج من تحت عباءتها كفي أبي الفضل العباس المقطوعين يوم كربلاء، وتقول: يا عدل يا حكيم، احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين.

في الفلكلور العراقي. تسبب المجهود العظيم الذي قام به العباس يوم كربلاء في سبيل الدفاع عن أخيه في إقحامه في دائرة الفلكلور الشعبي العراقي، ولسيما في ميادين الشجاعة والبطولة والتضحية والدفاع عن الحق. في هذا السياق درج العراقيون على الإشارة للعباس باسم أبو راس الحار، وهو الاسم الذي فسره جلال الدين الحنفي في كتابه معجم اللغة العامية البغدادية، فقال إنه نعت يقال للشخص الغضوب ويرمز لحمية العباس وقوته في طلب الحق. في سياق ذاته يردد العراقيون جملة دير بالك من أبو راس الحار إذا اختلف اثنان أو أرادوا التعاهد على أمر ما. عندها يتم استدعاء رمزية العباس لأخذ المواثيق من المتعاهدين والاستحضار اللعنات ضد من ينكث عهده. مثل هذه الرمزيات توجد في إيران أيضا، فهناك الكثير من الخوارق تنسب إلى العباس، ويسمي الإيرانيون أبناءهم العباس وأبو الفضل. وحين يحدث أمر مروع تجد كثيرا من الإيرانيين يهتفون فجأة يا حسين أو يا أبا الفضل، حتى إن كانوا غير متدينين.

المرقد العباسي. تذكر الروايات أن الإمام الحسين لم يحمل جثمان العباس كما اعتاد أن يفعل مع باقي جثامين أنصاره الذين قتلوا في المعركة، وأنه أي الحسين ترك الجثمان في موقعه لكثرة ما فيه من الإصابات والجروح، وحتى لا تتساقط أجزاؤه عند الحمل. بشكل عام لا نعرف الكثير عن بدايات تعمير ضريح العباس، وبحسب ما يذكر عبد الأمير القريشي في كتابه تاريخ العتبة العباسية المقدسة، فإن الإمام علي زين العابدين ومعاونيه من عشيرة بني أسد قاموا بدفن جثمان العباس بعد 3 أيام من مقتله، وبنوا على قبره سقيفة صغيرة الحجم. في القرن 3 الهجري تم تعمير

ظلام أنا والنور من ثغرك انبرى، ودعني ولو بالحلم قلبي يشمه شذا ظمأ إذ قام يغزل منبرا، تسامت إليه المفردات فدلها على فلك المعنى فطافت كمحورا. ودار عليك الكون عل اكتماله إذا مس قطرا من تمامك أثمرا، وأجدب غيم الروح دي بابه وناداك أدركني فأقبلت ممطرا. رأتك أماني المتعبين معبأ بهم نبي، فاصطفتك مبشرا، ويعرفك الأيتام منديل دمعهم وظلا إذا قيض الزمان تنمرا، يدق على أبواب قلبك نبضهم، وغيرك يا عباس من يتقن القراءة.

فقد جئت للأيتام دفءا مقدرا، كما جئت للفجار حتفا مقدرا، غدات بحر الدهر أعلنت قربة على عطش الأيام تنشر كوثرا، إلى الحشر ترويك الحكايات قلعة تلوذ بها كل المدائن والقرى. يقول شيوخ الموج جاء وحوله من الوهج القدسي ما لم يكن يرى، أتى واضطراب الأرض يحكي هدوءه، فقد سكنت مضجازها حافر الذرى، كأن سماء أقبلت في صفائها، وكل نخيل الله قام وكبرا، وصلت لرؤياه الضفاف، فطالما دعت أن ترى من نور لقياه منظرا، أتاها وملء السمع أطفال روحه، بنت لارتياد الماء كفيه معبرا، شفا وجع الشطآن عند وصوله، ومس ضرير الموج فارتد مبصرا. أعاد بناء الماء حسب اشتهائه، يراقبه التاريخ إذ ذاك مقفرا، فنسق معنى المد والجزر ظامئا، وعدل شكل القطر حتى تكورا، يراوده وجه الحسين فيرتوي، فقد صيغ عشقا قبل أن يخلق الورى، وآنس عند النهر خلدا، كأنما له منذ أن كان الوجود تحضرا، مشى نحوه والموت ينثر عتمة، وكفاه قنديلان في الطف أزهرا، تشم خطاه الكائنات فأينما يمر تفوح الأرض مسكا وعنبرا، وغادر كالعطر الشهيد سنينه ليصبح في كل الحدائق مزهرا، تعانقه الآيات جرحا مقدسا، وتتلوه أصوات المريدين منحرا. وقيل بأن الماء أحرم حوله وطاف به في موسم الدمع مشعرا، وأن اسمرار الطين من بوح خده، وأن اكتحال الأفق مما تصورا، وأن بهاء الشمس من جود وجهه، وأن جلال الحزن منه تحدرا، وأن قلوب المذنبين تجمعت على فيض ذاك الجود كي تتطهرا، وأن ضريحا ضمه ضم عاشق يحق له لو شاء أن يتكبرا.

0: أبا الفضل، أبا الفضل يا معراج نسف ودمعة، ويا سكن الملهوف لو ما توترا، إليك يهب المتعبون عيونهم تبث ارتباكات الدروب تعثرا، فلم يدر ما طعم الثبات وقوفهم، وإنك يا ملح الشهادة من درى.
1: كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
3: كودو كودو
2: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
3: كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: لا بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد وحلقة من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم التراث والفلكلور، عالم التاريخ. وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى عاشوراء ومصاب الإمام الحسين عليه السلام وأهله الكرام في هذه الواقعة الأليمة. وبالتالي اليوم حلقتنا حقيقة راح تكون مخصصة لإلقاء أضواء على الطقوس والعادات الشعبية المرافقة لموسم عاشوراء وأيام محرم الحرم. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب الجميع بخير وصحة وعافية، أنتم وأحبائكم. أحبتي، الطقوس المرافقة لأي ذكرى تضفي حالة من العمق وحالة من البهاء وحالة من الجلالة على أي مناسبة. يعني أي مناسبة وفاة أو ذكرى وفاة، إذا تمر أسأله يمر ذكرى وفاة إنسان اعتيادي وأنت تكتفي بأن تستذكره بينك وبين نفسك، يختلف تماما عن أنه تسوي لك طقس معين بأنه تشعل لك شمعة مثلا، أو تفتح تسجيل لقرآن كريم، أو تجلس تدعو أحبابه ويجلسون في مجلس يستذكرونه يقرون عليه الفاتحة. إذن الطقس يضفي أو يضيف شيء من العمق ويوسع تأثير وحضور الذكرى، أي ذكرى، مو إلا ذكرى حزينة. بالتالي الطقوس التي يقيمها الإنسان على أي فقيد هي حقيقة يكون لها أثر وارتباط بالفقيد نفسه، يعني لها أهمية وقيمة وإحساس مرتبط بالشخص المعني. لذلك كانت الشعائر أو المأتم الحسيني إلى أثر كبير في قلوب محبي آل البيت، قلوب محبي الإمام الحسين بعد حادثة معركة الطف المؤسفة والمأساوية حقيقة. وتقول الروايات التاريخية أنه بعد فترة قصيرة من واقعة عاشوراء بدت المظاهر الأولى لإقامة العزاء. هناك أيضا رواية تقول لا، يعني بمجرد انتهاء المعركة كان هناك بكاء وعويل طبيعي، هذا يعني نعرفه، وهذا هو يعد أول عزاء أو أول مأتم حسيني في التاريخ. لكن المآتم التي أقامها السبايا أهل بيت الإمام الحسين عليه السلام في الكوفة وعند مرورهم على قتلى عاشوراء وفي أيام تواجدهم في الشام وبعد رجوعهم من الشام إلى المدينة المنورة، هاي كانت البوادر الأولى لنشوء الطقوس العاشورائية. طبعا هذه الطقوس كانت محاطة بكثير من المضايقات من الحكومات، لأن الحكومات بطبيعة الحال تنظر إلى الشعائر الحسينية أو المأتم الحسيني كنوع من الحالات الرفض أو حالات التمرد أو حالات التذكير بالجريمة التي ارتكبتها الدولة في تلك الفترة، جريمة يعني التجرع على قتل الإمام. لاحقا أدى نشوء الدول والإمارات الشيعية في القرن الرابع الهجري كالدولة الفاطمية في مصر وشمال أفريقيا والدولة البويهية في إيران والعراق إلى نشر الشعائر الدينية، وبخاصة مأتم يوم عاشوراء واحتفالات يوم الغدير في كل عام. حلقتنا لهذا اليوم تكون عن الطقوس. أهلا بكم في القصة خون، فاصل ونبدأ الرحلة.

يشير أبو ريحان البيروني المتوفي سنة 440 للهجرة بقوله عن يوم عاشوراء، يقول: وأما الشيعة فإنهم ينوحون ويبكون أسفا لقتل سيد الشهداء فيه، ويظهرون ذلك بمدينة السلام وأمثالها من المدن والبلاد. مدينة السلام يقصد بغداد. ويزورون فيها التربة فيه التربة المسعودة بكربلاء، يقصد كربلاء. ويظهر من هذا النص أصدقائي أن إقامة المآتم الحسينية في يوم عاشوراء كانت منتشرة بشكل واسع في بداية القرن الخامس الهجري، نظرا لأهمية الشعائر الحسينية عند محبي آل البيت في مختلف العصور، وحتى نسلط الضوء على أهم مظاهر العزاء المرافقة لذكرى عاشوراء، راح نحاول نستعرض ما تيسر جمعه من النصوص أحبتي، النصوص التاريخية اللي زودنا بالتفاصيل والمعلومات عن إقامة ذكرى عاشوراء في العصور المتقدمة. احنا نعرف انه البويهيين استولوا على مدينة بغداد سنة 334 للهجرة، وبناء على المصادر التاريخية قد شهدت بغداد إقامة المآتم الحسينية في يوم عاشوراء من سنة 352، أي في عهد معز الدولة الديلمي، وتخلو المصادر التاريخية من أي إشارة إلى إقامة المأتم في يوم عاشوراء في بغداد قبل هذه السنة. وعلى هذا يرى كثير من الباحثين إخواني أن ملوك بني بويه هم أول من قام بنشر مراسم عاشوراء، بينما يرى السيد صالح الشهرستاني في كتابه تأريخ النياحة على الإمام الحسين عليه السلام أن الأمراء البويهيين لم يكونوا أول من أقام النياحة والعزاء والمأتم على الإمام الحسين، ولكنهم كانوا أول من وسعها وأخرجها من دائرة النواح الضيقة في البيوت والمجالس الخاصة إلى دائرة الأسواق العلنية والشوارع. ويرى هذا الباحث أن المأتم الذي أقيم في عهد معز الدولة سنة 352، هذا اللي تكلمنا عنه، لم يكن الأول في بغداد، بل كان أول مأتم عام في الساحات العامة والأسواق والشوارع ببغداد. ويشير إلى نصوص تاريخية تدل على إقامة العزاء والنياحة على الإمام الحسين عليه السلام من قبل الشيعة في بغداد قبل هذا التاريخ. ومن هذه النصوص ما ذكره ابن حجر العسقلاني في ترجمة شاعر أهل البيت عليهم السلام علي بن عبد الله بن وصيف الحلاء، هذا شاعر معروف اسمه الناشئ الصغير، قال إن الشيعة ببغداد سنة 246 هجرية ناحوا على الإمام الحسين بقصيدة للناشئ، وقد لطم الشاعر على وجهه لطما عظيما. هذا نص مهم يدل على أنه العزاء الحسيني كان موجود في بغداد قبل أيام معز الدولة البويهي.

كما أشار التنوخي المتوفى سنة 384 إلى شاعر آخر اسمه ابن أصدق. هذا شنو كان يشتغل ابن أصدق؟ كان عمله النياحة على الإمام الحسين عليه السلام. وذكر أنه أكو نائحة يعني ملاية اسمها خلب كانت تنوح على الإمام الحسين، قتلت في تلك الفترة، وكان الناس لا يستطيعون النياحة على الحسين عليه السلام إلا سرا أو بعز سلطان خوفا من بعض المناوئين. وتابع التنوخي إن النوح لم يكن إلا مراثي الحسين وأهل البيت عليهم السلام فقط من غير تعريض بالسلف. أما فيما يتعلق بإقامة عزاء عاشوراء ببغداد بالعهد البويهي أحبتي، فقد ذكر المؤرخ البغدادي ابن الجوزي في حوادث سنة 352 أنه في اليوم العاشر من محرم أغلقت الأسواق ببغداد وعطل البيع، ولم يذبح القصابون ولا طبخ الهراسون ولا ترك الناس أن يستقوا الماء، ونصبت القباب في الأسواق وعلقت عليها المسوح وأقيمت النائحة على الحسين عليه السلام. هذا منه؟ هذا ابن الجوزي يشير إلى أول عزاء رسمي أقامته الدولة في بغداد. يزودنا المؤرخ ابن الأثير بتفاصيل أخرى عن معتم عاشوراء في بغداد أقيمت في هذه السنة آنفة الذكر. هو يقول في تاريخ ابن الأثير: في هذه السنة عاشر المحرم أمر معز الدولة الناس أن يغلقوا دكاكينهم ويبطلوا الأسواق والبيع والشراء، وأن يظهروا النياحة ويلبسوا قبابا عملوها بالمسوح، وأن يخرج النساء مسودات الوجوه قد شققن ثيابهن يدرن في البلد بالنوائح ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي. ففعل الناس ذلك. هذا منه؟ ابن الأثير. أما ابن الجوزي أشار إلى ما اعتاده الشيعة في يوم عاشوراء من تحطيل الأسواق وإقامة النوح واللطم وتعليق المسوح، وذلك في حوادث السنوات من 354 إلى 361، وهذا يدل على إقامة ذكرى عاشوراء تحولت إلى عادة جارية مستمرة ظل يعمل بها كل سنة. ولكن بسبب الفتن اللي كانت تشهدها بغداد أحبتي من حين إلى آخر، قام بعض نواب أو وزراء الملوك البويهيين بمنع إقامة المأتم الحسيني في أيام عاشوراء في بعض السنوات. فقد ذكر ابن الجوزي في حوادث سنة 382 أن أبا الحسن علي بن محمد الكوكبي المعلم كان قد استولى على أمور السلطان كلها ومنع أهل الكرخي وباب الطاق من النوح في عاشوراء. كما ورد أيضا في أخبار سنة 393 أن عميد الجيوش منع في يوم عاشوراء أهل الكرخي وباب الطوق من النوح في المشاهد وتعليق المسوح في الأسواق، فامتنعوا كما منع أهل باب البصرة وباب الشعير من مثل ذلك.

وبما أنه قرار المنع الأول فيما يبدو ما دام إلا سنة واحدة اللي هي سنة 382، فقد جاء قرار المنع الآخر في سنة 393 لإيقاف الشيعة عن القيام بإحياء مراسم عاشوراء. بس المرة طول، إيش قد طول؟ 10 سنوات، عقد كامل، إلى أن أذن فخر الملك لأهل كرخ وباب الطاق في عمل عاشوراء سنة 402، فعلقوا المسوح وأقاموا النياحة في المشاهد. وهكذا أخواني ظلت مراسم عاشوراء تقام بشكل متقطع بين الترخيص والمنع من حين لآخر. إحنا نقصد هنا العزاء الرسمي اللي بالشوارع، العزاء اللي بالبيوت ببيوت المحبين مستمر ما عليه، بس طبعا عليه مضايقات، عليه متابعات، يجي حاكم زين يجي حاكم مو زين، هاي معروفة. لكن يبدو أنه دخول السلاجقة بغداد مع أنهم معروفون بتصلبهم الطائفي وتعصبهم على التشيع لم يمنع الشيعة من إقامة ذكرى عاشوراء بين الحين والآخر. لأن ابن الجوزي يذكر في حوادث سنة 458 أن أهل الكرخ أغلقوا دكاكينهم يوم عاشوراء وأحضروا نساء فنحن على الحسين عليه السلام على ما كانوا قديما يستعملونه. شوف ويا السلاجق كانوا موجودين. طيب ما يتعلق بالعصر العباسي المتأخر، أشار الذهبي إلى ظهور الرفض ببغداد في أيام عاشوراء. شوف هاي ملاحظة مهمة، ولا شك في أن ما يعنيه الذهبي من ظهور الرفض هو إقامة المأتم الحسين. الذكر هو أيضا في ترجمة رضي الدين أحمد بن إسماعيل الطالقاني أنه عند ظهور التشيع في زمانه التمس منه العامة على المنبر يوم عاشوراء أن يلعن يزيد. يعني هاي النصوص تدل على أن إحياء يوم عاشوراء ظل مستمر حتى العهود العباسية المتأخرة. وأكو نصوص تفيد أن نهايات العصر العباسي اتخذ المستعصم بالله وهو آخر الخلفاء العباسيين قرار بمنع قراءة المقتل الحسيني في يوم عاشوراء. ذكر صاحب الحوادث الجامعة في حوادث سنة 641 أن الخليفة تقدم إلى جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي المحتسب بمنع الناس من قراءة المقتل في يوم عاشوراء. منو هذا؟ المستعصم. منو المستعصم؟ آخر خلفاء بني العباس. ومنعهم من الإنشاد في سائر المحال بجانبي بغداد سوى مشهد موسى بن جعفر عليهما السلام، يعني فقط في مرقد الإمام الكاظم والإمام الجواد عليهما السلام. وذكر في حوادث سنة 648 أن الخليفة في محرم أيضا تقدم بمنع أهل الكرخ والمختارة من النياحة والإنشاد وقراءة مقتل الحسين.

نعم أصدقائي، مستمرين معكم في برنامج القصة خون. اليوم حلقتنا خاصة عن تاريخ المعاتم الحسينية. ننتقل إلى مراسم العزاء في القاهرة. هذه الحلقة هي القصة خون راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وأوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. أخواني، شهدت مصر انتشار مبكر للتشيع قبل العهد الفاطمي، فقد ذكر المؤرخ أبو محمد الحسن بن إبراهيم الليثي المصري المعروف بابن زولاق أن أهل مصر كانوا يكتبون بمسائلهم إلى جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ولا يعدلون عن فتياه، يعني الفتوى اللي تجيهم من الإمام الصادق يلتزمون بها. كما ذكر أيضا عدد من البيوتات المعروفة بالتشيع وأعلام الشيعة بمصر في القرن الثالث الهجري. وأكو نص تاريخي يفيد أن سابقة إحياء يوم عاشوراء ترجع على الأقل إلى قبيل العصر الفاطمي، وبالتحديد إلى أيام حكم الإخشيد محمد بن طغج، ثم خادمه كافور. أعتقد كافور هو نفسه كافور الإخشيدي المذكور في سيرة المتنبي. طبعا إذا لم تكن ترجع إلى قبل من ذلك، لأن المقريزي نقل عن ابن زولاق، ويبدو أن هذا النص مأخوذ من كتابه المفقود سيرة المعزي لدين الله. وكانت مصر، هذا النص للمؤرخ، وكانت مصر لا تخلو من الفتن في يوم عاشوراء عند قبر كلثم ونفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام في الأيام الأخشيدية والكافورية، يعني أيام حكم هذول. وكان السودان كافور يتعصبون على الشيعة، ويتعلق السودان في الطرق بالناس، ويقولون للرجل من خالك، فإن قال معاوية أكرموه، وإن سكت لقي المكروه، وأخذت ثيابه وما معه، حتى كان كافور يوكل بأبواب الصحراء ويمنع الناس من الخروج. بالمناسبة يعني مؤرخو مصر أفادوا بأخبار توضح كيفية إحياء ذكرى عاشوراء بمدينة القاهرة في العصر الفاطمي، عبروا عنه بحزن عاشوراء. ومن الواضح أن هذه التسمية لها دلالاتها وتدل على أهمية خصوصية يوم عاشوراء، وهو الحزن على مصائب الإمام الحسين وأهل بيته. ومع أن تأليفات بعض هؤلاء المؤرخين لم تصل إلينا، بل وصلتنا أخبارهم وأقوالهم بواسطة الآخرين خاصة المقريزي، تبقى طبعا هذه النصوص لها أهمية بالغة. شو يقول المقريزي؟ ينقل عن ابن زولاق أنه في يوم عاشوراء من سنة 363، أي العام الأول من دخول الخليفة المعز لدين الله القاهرة، قام الشيعة بالنياحة والبكاء على الحسين عليه السلام عند مشهدي السيدتين نفيسة وكلثوم، وكادت تتحول إلى فتنة. ويذكر المقريزي في أخبار شهر محرم سنة 404 للهجرة أن الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله أمر بغلق سائر الدواوين وجميع الأماكن التي تباع فيها الغلال والفواكه وغيرها 3 أيام من آخر حزن عاشوراء. فلما كان يوم عاشوراء أغلقت سائر حوانيت مصر والقاهرة بأسرها إلا حوانيت الخبازين، ونزل الذين عادتهم النزول في يوم عاشوراء إلى القاهرة من المنشدين وغيرهم أفرادا غير مجتمعين ولا متكلمين، فما اجتمع اثنان في موضع، يعني حتى التجمعات ألغيت.

يذكر المؤرخ ابن تغري بردي في سيرة الخليفة المستعلي بالله الفاطمي اللي حكم بين 487 هجرية إلى 495 هجرية أنه كان يبالغ في النوح والمآتم، وكان الخليفة يأمر الناس بلبس المسوح وغلق الحوانيت واللطم والبكاء زيادة عما كان يفعل آباؤه. آباؤه لا أعرف إذا كان قصده آباؤه من الخلفاء الفاطميين. طيب، وذكر المقريزي في موضع آخر أن الفاطميين كانوا يتخذون يوم عاشوراء يوم حزن، شي يصير تتعطل فيه الأسواق ويعمل فيه الصماط العظيم المسمى صماط الحزن. الصماط هو الصماط، احنا يعني بلغتنا نفس الاسم بمعنى فرشة للأكل، وهذا يدل على أنه كانت المواكب الحسينية موجودة أيام الفاطميين، كان يبذل الطعام ثوابا لذكرى الإمام الحسين إلى الناس إلى العامة في الشوارب. أما فيما يتعلق بإحياء ذكرى عاشوراء في البلاط الفاطمي في النصف الأول من القرن السادس الهجري، فقد ذكر الأمير جمال الدين موسى بن محمد البطائحي المعروف بابن مأمون في كتابه أخبار مصر تفاصيل حول إقامة صماط الحزن في يوم عاشوراء خلال 3 سنوات على التوالي 515 516 517. شو يقولون؟ ما هي التفاصيل؟ يقول لك ما يتعلق بيوم عاشوراء 515 ذكر أنه عبئ الصماط بمجلس العطايا من دار الملك بمصر التي كان يسكنها الأفضل بن أمير الجيوش، وهو الصماط المختص بعاشوراء، وهو يعبأ في غير المكان الجاري به العادة في الأعياد، ولا يعمل مدورة خشب بل سفرة كبيرة، والصماط يعلوها من غير مرافع نحاس، وجميع الزبادي أجبان وسلائط ومخللات، وجميع الخبز من شعير. فجلس الخليفة على بساط الصوف من غير مشورة، واستفتح المقرئون، واستدعى الأشراف على طبقاتهم، وحمل الصماط لهم، وقد عمل في الصحن الأول الذي بين يدي الأفضل إلى آخر الصماط عدس أسود، ثم بعده عدس مصفى إلى آخر الصماط، ثم رفعت وقدمت صحون جميعها من عسل النحل. إذن المأكولات التي كانت تبذل في عاشوراء أيام الفاطميين كانت من الطعام الجيد، لأن العسل عمره ما كان العسل رخيص أو سعره بسيط. السنة اللي وراها يقول يتابع المؤرخ، يقول في يوم عاشوراء من سنة 516 جلس الخليفة الآمر بأحكام الله على باب الباذ هنج بعد قتل الأفضل وعود الأسمطة إلى القصر على كرسي جريد بغير مخدة. شوف، قاعد على كرسي خوص بلا مخدة، هاي من العلامات اللي تدل أنه الخليفة حزين، بيقعد على كرسي وثير كرسي مريح، يقول لك أنا صاحب مصاب، أنا صاحب عزاء، أنا يفترض حزين. أكو ناس تلقاهم مظهرهم في أيام العزاء لا يدل على الحزن حقيقة، وهذه ملاحظة ذكية من المؤرخ أن الخليفة كان يظهر أمام الناس في حال من الخشونة.

أما المؤرخ عبد السلام بن الحسن القيسراني المعروف بابن الطوير ذكر تفاصيل هامة عن إقامة ذكرى عاشوراء نهايات العصر الفاطمي. هاي تفاصيل نقلها المقريزي في خططه عن ابن الطوير، يقول أنه إذا كان يوم العاشر من محرم احتجب الخليفة عن الناس، فإذا على النهار ركب قاضي القضاة والشهود وقد غيروا زيهم ولبسوا قماش الحزن، ثم صاروا إلى المشهد الحسيني، وكان قبل ذلك يعمل المأتم بالجامع الأزهر، فإذا جلسوا فيه بمن معهم من الأمراء والأعيان وقراء الحضرة والمتصدرين في الجوامع جاء الوزير فجلس صدرا، يعني قعد في صدر الديوان، والقاضي وداعي الدعاة من جانبيه، والقراء يقرؤون نوبة بنوبة، ثم ينشد قوم من الشعراء، طبعا غير شعراء الخليفة، أشعارا يرثون بها الحسن والحسين وأهل البيت عليهم السلام، وتصيح الناس بالضجيج والبكاء والعويل، ولا يزالون كذلك حتى تمضي 3 ساعات، ثم يستدعون إلى القصر عند الخليفة، فيركب الوزير وهو بمنديل صغير إلى داره، ويدخل قاضي القضاة والداعي ومن معهما إلى باب الذهب، فيجدون الدهاليز قد فرشت مساطبها بالحصر والبسط، وينصب في الأماكن الخالية من المساطب دكك لتلحق بالمساطب وتفرش، ويجدون صاحب الباب جالسا هناك، فيجلس القاضي والداعي إلى جانبيه، يقرأ القراء وينشد المنشدون، ثم يفرش وسط القاعة صماط الحسن. وأيضا يتم توزيع الطعام، يقول لك يعني مثلا 1000 زبدية من العدس، الزبدية هي مثل الطاسة، طاسة صغيرة، والملوحات والمخللات والأجبان والألبان وأعسال النحل والفطير والخبز المغير لونه. زين، هذه شيء من المأتم أو الموكب أو بذل الطعام ثوابا في يوم عاشوراء. طبعا لاحقا الحال تغير حقيقة يعني، بس قبل أن ننتقل إلى حال الأيوبيين نذكر أن المقريزي أن الفاطميين كانوا ينحرون في يوم عاشوراء عند مدفن رأس الإمام الحسين عليه السلام. احنا نعرف أن المصريين يعتقدون أن رأس الإمام الحسين عليه السلام مدفون في مصر، فيقول كانوا ينحرون الإبل، كانوا ينحرون أيضا البقر والغنم، ويكثرون النوح والبكاء، ويسبون من قتل الحسين، كما ذكر أنه كان يزور الناس في يوم عاشوراء مشهد رأس زيد بن علي المعروف بمشهد زين العابدين عليه السلام خطأ. هذا طبعا على ذكر المؤرخ. فيما يتعلق بمصير مراسم ومآتم يوم عاشوراء في مصر، لأن الدولة الفاطمية زالت بعد فترة، ذكر المقريزي أنه اتخذ الملوك من بني أيوب يوم عاشوراء يوم سرور، يوسعون فيه على عيالهم، ويتبسطون في المطاعم، ويصنعون الحلاوات، ويتخذون الأواني الجديدة، ويكتحلون، ويدخلون الحمام، جريا على عادة أهل الشام التي سنها الحجاج أيام عبد الملك بن مروان.

إلى الفترة الزمنية التي تلت أحداث عاشوراء مباشرة، يعني 61 هجرية، لأن سبايا أهل البيت عليهم السلام بعد رجوعهم من الشام هم أول من أقاموا المآتم والمراثي على الإمام الحسين في المدينة المنورة. وقد روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: نيح على الحسين بن علي عليه السلام سنة كاملة كل يوم وليلة وثلاث سنين من اليوم الذي أصيب فيه. وممكن أن نجد شواهد وأمثلة في سيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام على إنشاد المراثي وإقامة العزاء على الإمام الحسين. فقد روي أن الكميت الأسدي دخل على أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام في الأيام البيض واستأذن الإمام، طلب منه أن يقرأ أبيات في حضرته عن أهل البيت، فأذن له الإمام. فقال الشاعر الكميت: أضحكني الدهر وأبكاني، والدهر ذي صرف وألواني، لتسعة بالطف قد غودروا، صاروا جميعا رهن أكفاني. فبكى الإمام الباقر عليه السلام وبكى الآخرون. وذكر أبو فرج الأصفهاني أن السيد الحميري دخل على الإمام الصادق عليه السلام فاستنشده، فأنشد قوله الذي أوله: أمرر على جدف الحسين فقل لأعظمه الزكية. هذه قصيدة مشهورة جدا جدا ومعروفة، وأعتقد حتى أنه أعتقد حسين الأكرف حولها إلى لطمية أو هالشكل إذا ما أكون غلطان. فتحدرت دموع الإمام عليه السلام على خديه، وارتفع الصراخ والبكاء من داره حتى أمره بالإمساك فأمسك، يعني طلب منه أن يتوقف عن إكمال القصيدة. أما فيما يتعلق بالقرون الإسلامية الوسطى، حيث كانت المدينة المنورة من المدن التي انتشر فيها التشيع، فقد ذكر المؤرخ ابن العديم في تاريخه حكاية يظهر منها أن الشيعة الإمامية كانت تجتمع في يوم عاشوراء من كل سنة لقراءة المقتل أو المصرع عند قبة العباس بن عبد المطلب بمقبرة البقيع، وهي القبة التي تضم أربعة من الأئمة الاثني عشر، هم الإمام الحسن والإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق. ولم يذكر ابن العديم تاريخا لأحداث حكايته، ولكن بما أنه نقلها أحبتي نظن أن توقيتها يرتبط بين القرن السادس الهجري على الأرجح وبداية القرن السابع الهجري. أشك أن ظاهرة العزاء وإقامة المراسم المآتم الحسينية استمرت في المدينة المنورة إلى العهود المتأخرة. وقد أعد المرحوم عبد الرحيم الحربي كتابا جمع فيه أسماء وتراجم خطباء المنبر الحسيني في المدينة المنورة، وذكر في ترجمة الشيخ عبد المنعم الهاجوج أنه كان ينزل بعد قراءة المقتل الحسيني من على المنبر ويقود موكب العزاء حتى البقيع أمام قبة أهل البيت عليهم السلام، حيث كانت القبة مشادة حينذاك قبل الهدم الثاني لها.

وفي مراسم العزاء الحسيني في حلب يذكر المؤرخون أنه التشيع انتشر في حلب منذ القرن الرابع الهجري فترة الحكم الحمداني، ثم شهد التشيع ازدهار كبير بهذه المدينة خلال القرن الخامس الهجري في ظل حكم بني مرداس، حيث تحول الشيعة إلى الفئة الغالبة في هذا العصر. وقد ذكر ابن بطلان

في كتابه كتاب كتب إلى هلال بن المحسن الصابئ أن الفقهاء بحلب يفتون على مذهب الإمامية، وقد استمر انتشار التشيع بحلب طوال القرن السادس بل في القرن السابع أيضا، مع أن حلب كانت من أهم مدن الشيعة خلال القرن الرابع إلى السادس. حقيقة ما وردت نصوص تاريخية تذكر تفاصيل واضحة حول إحياء مراسم عاشوراء بحلب، لا سيما فترة ازدهار التشيع في القرن الخامس. نعم يعني أكو مؤشرات إجمالية نستفيدها مما أشار إليه المؤرخ ابن العديم الحلبي حول القضية التي وقعت للفقيه سالم بن علي بن تميم مع الشيعة بحلب، وذلك في يوم عاشوراء عند خزانة الكتب بجامع حلب. هذا يوحي أنه كان للشيعة بحلب في يوم عاشوراء مراسم خاصة، لكن لم تصلنا حقيقة تفاصيل عنها. المؤرخ الحلبي ابن أبي طي ذكر أنه بعد أن اتخذ السلطان نور الدين محمود بن زنقي قرارا بمنع شعائر الشيعة بحلب سنة 543، اجتمع الشيعة وعملوا عاشوراء، وكان هذا سبب لقيام نور الدين بنفي عدد من وجوه وأعيان الشيعة وإخراجهم من المدينة. لذلك نستنتج من هذا النص أنه إحياء ذكرى عاشوراء كانت عادة جارية بحلب، بحيث اضطر السلطان إلى إصدار قرار منع لإقامة مراسم العزاء لشهرتها ومعروفيتها. طبعا القرار لم يمنع الشيعة من القيام بمراسم العزاء الحسيني. أما في القرن السابع الهجري فمن المؤكد أيضا أن الشيعة بحلب كانوا يقيمون المآتم الحسينية في يوم عاشوراء، وما يدل على ذلك أبيات باللغة الفارسية للشاعر الفارسي الشهير جلال الدين الرومي أشار فيها بوضوح إلى اجتماع الشيعة بحلب يوم عاشوراء عند باب أنطاكية من أبواب حلب القديمة، حيث كانوا يقومون بالعزاء والنياحة والبكاء. أما فيما يتعلق بالفترة المتأخرة يعني بالتحديد من النصف الثاني من القرن الثالث عشر هجري، فقد كانت تقام في مشهد الحسين عليه السلام بحلب في يوم عاشوراء من كل سنة مراسم دينية تتلى فيها قصة المولد النبي النبوي، ويطبخ فيه طعام الحبوب وغيره من الأطعمة، ويجلس على موائدها المدعوون من رجال الحكومة والعلماء والأعيان والوجهاء.

0: إذن المراسم أصدقائي كانت موجودة في مدن كثيرة في القرون الإسلامية الوسطى، وكانت تتعلق وترتبط بالحالة السياسية، يعني عندما يكون الحاكم يميل وقريبا من الشيعة أو على الأقل منتميا إلى مذهب أهل البيت. حقيقة كان لا توجد هناك مشاكل على إقامة العزاء الحسيني، والعكس صحيح، عندما يكون هناك من الحكام المعادين أو المناصبين العداء، حقيقة كانت يتم التضييق على المأتم الحسيني وطقوسه. لكن رغم كل ذلك استمر المأتم الحسيني ولا يزال حتى يومنا هذا، وربما يعيش عصر الذهبي في أيامنا ويستمر وسيستمر. لماذا؟ لأنه يرتبط بشخصية الإمام الحسين، وهو شخصية محورية مركزية في الوجدان الإسلامي، بشخصية لها ثقلها المستقل، يعني بعيدا عن كونه هو حفيد الرسول، هو أيضا الإمام الحسين له تأثير الخاص، إلى حضوره في وجدان المسلمين من كافة الطوائف الإسلامية. هو إنسان حمل من المعاني النبيلة، من الأخلاقيات، من العلم، من التهذيب، من المسؤولية تجاه مجتمعه. مسألة المسؤولية مهمة في قضية الإمام الحسين. الإنسان يكون مسؤول عن مجتمعه، يهتم لأمر مجتمعه، يحاول أن يصلح بمجتمعه. فبالتالي هو بقاء الشعائر من بقاء رمزية الإمام الحسين وحضوره في وجدان المسلمين كافة وأتباع أهل البيت على نحو خاص. إذن أحبتي أصدقائي نكتفي بهذا القدر، الوقت أدركنا. أتمنى في نهاية الحلقة أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. أكرر لكم العزاء وآجركم الله بمصاب الحسين عليه السلام لنا ولكم. أعدت هذه الحلقة وقدمت من أخوكم علي محمود خضير، وأخرجت ونفذت من العزيز المبدع أوراس فوزي. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

يا أنت تعشقك الصلاة وأجهل من أي تسبيح لقلبك أدخل. لم أرتجف قدمي تلوى دربها لله من فرط الذين تزلزلوا، ومشيت تحملني الذنوب وحوض مائك سيدي هل يقبل، وتعبت من عطش القديم ونمت علك في المنام ستهطل.

ما أنت يا سرا تسرب في دمي عذبا بأركان الضمير يرتل، ما زال يغمرك الدعاء بمائه ويصيح محراب هناك تبتل، وتضمني الجدران أمسح وجهها فيفز في القسمات جرح بلبل يحكي، فتضطرب اللغات وتصغر الكلمات في لغة الدماء وتذبل، ويشدني أن الحسين حكاية بسوى انفطار القلب ليس تمثله.

أطلقت جرحك يوم طفك للورى خيلا يجول مع الرياح ويسهل، أمطرت منفردا بنسفك قطرة نزلت بغربتنا فأنبت منزل. يا أيها الصدر الكبير، أنا هنا وجع صغير عند بابك مهمل، هذه يداي أتح عناقك، إنني نخل يعانقه الحمام ويرحل.

ينتابك القرآن أم تنتابه عشقا له يا أيها المزمل؟ ينتابك الموت الجفاف بطعنة وتظل رائحة السجود تبلل. ينتابك اللا آملون تجملا ويطل من عينيك صبر أجمل. ينتابك الأيتام دفئا غائبا ويلفهم في معصميك المخمل. ينتابك العشاق وردا أحمرا ووقفت وقفت تملأني خطايا وأخجل. يا أيها اللا شيء أوصفه به أجملت لا أهوى الكلام وفصلوا.

يا سكري النفس، كل مرارة لمرارة أقسى بنا تتحول. نحتاج ألفاظا بقدر نزيفنا لدماء من قتلوا ومن لم يقتلوا. يا سبط، إن على السطور لغصة، والحرف أول من يغص ويذهل. تعبت قصائدنا وأقفر دربها، والجرح أعمق ما يكون وأطول. من أين يبدأنا الفناء وينتهي؟ ومتى مكائن حربه تتعطل؟ والحرب أنثى، والرصاص مراهق نزق بشهوته، فكيف سيعقل؟ يا أيها الوجه المعتق بالسماء، ويقين عباد بهم يتغلغل. لم أدر من بين السيوف وهمها كيف احتفلت ببسمة تتسلل. قبل الدخان وبعده وخلاله، لمعان أعين زائريك يبسمل. وكأن في الصلوات عيدا أبيضا، من سلم التكبير فيك سينزل. لمصارع الشهداء حين زمانهم ضاقت مخارجه وعز المدخل. لبسوا نقاء الطير وارتفعوا إلى كون، وفي كل النجوم تشكلوا. فإذا اعترت زيتون خدك حسرة، بعثوا مناديل الضياء تدلل. صلى عليك حضورهم ورحيلهم، يا عاشقا للضيم لا يترحل. فاحكم لهم من دهرهم ما نالهم، فلأنت أحكم من يقول وأعدل.

همس كربلائي، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

حدود الحرية والكرامة في نهج الحسين عليه السلام. ثمة أحداث تمر في تاريخ البشرية كشهب عابرة تضيء سماء ليلة مظلمة ثم تنطفئ وتطوى في سجلات النسيان، وثمة أحداث أخرى لا تقاس بحجم ساعاتها بل بأبعاد امتداداتها، أحداث تولد من رحم الموت لتمنح الحياة معنى أبديا. من هذه الأحداث الفريدة تبرز ثورة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في كربلاء عام 61 للهجرة. إنها لم تكن مجرد معركة عسكرية بين جيشين ولا نزاعا عابرا على سلطة زائلة، إنما كانت كما يصفها كبار مفكري الإنسانية خطا فاصلا بين حق مطلق وباطل مطلق، وانعطافة تاريخية كبرى أعادت صياغة الضمير الإنساني ورسمت بالدم القاني حدود الحرية والكرامة. حين سار الحسين نحو العراق لم يكن يبحث عن تاج أو عرش وهو سليل بيت النبوة ومعدن الرسالة، بل كان يحمل في قلبه المكلوم هم أمة بأكملها، أمة أريد لها أن تدجن وتستسلم للظلم. لقد اختصر الإمام فلسفة حركته بكلمات ما زالت تدوي عبر القرون: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ومن هنا نبدأ، ومن هذه الصرخة الإنسانية نستمد وعي الثورة.

السياق التاريخي والانسداد الحضاري. لم تكن ثورة الحسين وليدة لحظة انفعالية، بل جاءت ردا حتميا على انسداد حضاري وأخلاقي أصاب الأمة في مقتل. فبعد عقود قليلة من رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بدأت المعايير الإسلامية والإنسانية تنحرف عن مسارها الأصيل. تحولت الخلافة الراشدة القائمة على الشورى والعدل إلى ملك عضوض يستباح فيه المال العام، وتكمم فيه الأفواه، ويرفع فيه شأن المداهنين، ويقصى الأحرار. في تلك الأجواء الملبدة بغيوم الاستبداد، كان الصمت يعني التوقيع على موت قيم الإسلام الإنسانية. كان المجتمع يمر بحالة من التخدير الجماعي والندم السلبي. الخوف يشل الإرادة، والمال يشتري الذمم. وهنا لم تعد الموعظة الشفهية كافية لإيقاظ الأمة من سباتها العميق. كان الجرح غائرا ويحتاج إلى صدمة وجدانية عنيفة تهز الضمائر الميتة. لقد أدرك الإمام الحسين برؤيته القيادية والرسالية أن الحفاظ على جوهر الدين وكرامة الإنسان يتطلب تضحية استثنائية. لم يكن هناك بد من تقديم القربان الأسمى. كأن الحسين يرى الانهيار القيمي متجسدا في قيادة سياسية مستهترة، فقال كلمته المدوية التي تشخص الداء: على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. لقد كانت المواجهة حتمية، ليس لإنقاذ الحاضر فحسب، بل لتأمين المستقبل للأجيال القادمة.

سيكولوجيا الثورة وكربلاء الإنسانية. دعونا نتأمل في تلك البقعة الجغرافية الصغيرة التي احتضنت المأساة والمجد معا. كربلاء في عاشوراء التقت قمتان متناقضتان في السلوك البشري، قمة السقوط والانحدار الأخلاقي، ممثلة بجيش قاده الجشع والخوف والطمع، وقمة السمو والارتفاع الإنساني ممثلة بالحسين وأهل بيته وثلة من أصحابه الأوفياء. يكتب العقاد في تحليلاته العميقة عن الشخصية الحسينية واصفا إياها بأنها نموذج متكامل للبطولة الروحية. الحسين في كربلاء لم يكن يمثل الضحية المستسلمة، بل كان القائد المستعلي بإيمانه على الجراح، يحيط به الأعداء من كل جانب، يمنع عنه وعن أطفاله قطرة الماء، يشاهد إخوته وبنيه يتساقطون كالأقمار على رمضاء كربلاء، ومع ذلك لم ينل الخوف من عزيمته، ولم تتبدل نبرة صوته الواثقة بالحق. إن تجلي الإنسانية في معسكر الحسين يبدو واضحا في تفاصيل شتى، في بكائه على أعدائه لأنهم يدخلون النار بسببه، في حنوه على أطفاله، وفي الوفاء الأسطوري الذي أظهره أصحابه. هؤلاء الأصحاب الذين قال عنهم الحسين: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. لقد تحولت كربلاء من ساحة معركة إلى مدرسة كونية تعاد فيها صياغة المفاهيم، فالعطش يصبح رمزا للأنفة، والموت في سبيل المبدأ يصبح هو الحياة الحقيقية.

فلسفة الدم والانتصار العسكري مقابل الانتصار التاريخي. هنا يطرح الفلاسفة والمؤرخون السؤال الأكبر: من المنتصر في كربلاء؟ إذا نظرنا إلى الواقعة بالمنظار العسكري الضيق وصحبت نساءه سبايا والجيش الأموي فرض سيطرته على الميدان، لكن المنظار العسكري يعجز دائما عن قراءة حقائق التاريخ الكبرى. إن ثورة الحسين أسست لمفهوم جديد في الفلسفة السياسية والاجتماعية، وهو مفهوم انتصار الدم على السيف. السيف يمتلك القوة المادية العابرة، لكن الدم المراق في سبيل الحق يمتلك القوة الروحية الخالدة. بموت الحسين الجسدي ولدت الثورة الحسينية كفكرة، والأفكار لا تموت. لقد هزت دماء الحسين عروش الظالمين قبل أن تجف رمضاء كربلاء، فلم تمضي سنوات قليلة حتى اندلعت الثورات في كل أرجاء العالم الإسلامي، متخذة من يالي ثارات الحسين شعارا لها. تزلزلت الشرعية السياسية لبني أمية، وبات كل حاكم ظالم يرتعد خوفا من شبح الحسين الذي يلاحقه في ضمائر الرعية. إن الحسين بقربانه العظيم قد نزع القداسة عن الحاكم المستبد، وعلم الشعوب أن الطاعة لا تكون لظالم، وأن المهادنة على حساب الكرامة هي خيانة للإنسانية. لقد تحول القبر المعزول في صحراء الطفوف إلى منارة تأمها الملايين، بينما تلاشت قصور دمشق وتحولت قبور مشيديها إلى ركام تذروه الرياح. أي انتصار هذا الذي يتجدد كل عام بغزارة وعنفوان سوى انتصار الحسين؟

البعد العالمي والإنساني لثورة الحسين. إن من الخطأ الفادح اختزال الثورة الحسينية في إطار طائفي أو مذهبي، أو حتى حصرها في الدائرة الإسلامية فحسب. إن الحسين ملك للإنسانية بأسرها، لأن القيم التي استشهد من أجلها كالعدل والحرية ورفض الظلم هي قيم عابرة للأديان والقوميات والأزمنة. لهذا نجد المفكرين الغربيين والمستشرقين وأحرار العالم من غير المسلمين قد انحنوا إجلالا أمام هذه الشخصية الفذة. يقول الزعيم الهندي المهاتما غاندي كلمته الشهيرة: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت في صفحات كربلاء، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنني إذا أردت تحقيق النصر للهند فعلينا باتباع سيرة الحسين. ويقول المستشرق الإنجليزي إدوارد جيبون: إن مأساة الحسين المؤثرة رغم تقادم العهد وتباعد المكان لا بد أن تثير العطف والحنان في قلب أقل المشاهدين قسوة وأجفاهم طبعا. إن هؤلاء لم ينظروا إلى الحسين من خلال هوية مذهبية، بل رأوا فيه إنسانا كاملا واجه الظلم المطلق بصدر عار دفاعا عن شرف الكلمة وحرية الاختيار. الحسين يمثل صوت المستضعفين في كل مكان، هو صرخة سبارتاكوس ضد العبودية، وهو نضال مانديلا ضد التمييز، لكنه يمتاز بنكهة ربانية وصياغة نبوية جعلت من شهادته منارة روحية لا تنطفئ.

الخطاب الزينبي وتخليد الثورة. لا يمكننا الحديث عن ثورة الحسين دون أن نتوقف بإجلال أمام الركن الثاني لهذه الملحمة، السيدة زينب بنت علي عليهما السلام. إذا كان الحسين قد صاغ الثورة بدمه في نهار عاشوراء، فإن السيدة زينب هي من حملت مشعل هذه الثورة في ليل السبي وطافت به في الكوفة والشام لتحول الهزيمة العسكرية المفترضة إلى فتح سياسي وإعلامي ساحق. لقد وقفت هذه المرأة العظيمة المثقلة بالجراح والمصائب وسط قصر الإمارة في الكوفة وفي ديوان الشام، ولم تتكلم بلغة السبايا المستضعفات، بل تكلمت بلسان أبيها الإمام علي بقوة وثقة زلزلتا أركان البلاط الأموي حين سألها الطاغية شامتا: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ أجابته بعبارة خلدها التاريخ وتعد من أرقى تجليات الرضا الإنساني والوعي الرسالي: ما رأيت إلا جميلا. ثم التفتت إلى الطاغية لتصدر حكم التاريخ الأبدي قائلة: فكت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. لقد كان هذا الخطاب الزينبي هو الرصاصة الأولى التي أطلقت على شرعية النظام الظالم، وهو الذي ضمن للثورة أن تبقى حية تتوارثها الأجيال. ولولا هذا الصوت الشجاع لحاول الإعلام التضليلي تشويه الحقائق ودفن القضية في رمال كربلاء.

الحسين نهج يتجدد. ندرك أن إحياء ذكرى الحسين ليس مجرد بكاء على أطلال التاريخ ولا استغراقا في الحزن العابر. البكاء على الحسين هو إعلان موقف، والدمعة هي بيعة للقيم التي قضى من أجلها. إن الحسين نهج مستمر، وكربلاء تتكرر في كل عصر، فكل أرض تشهد ظلما هي كربلاء، وكل يوم يواجه فيه الحق الباطل هو عاشوراء. السؤال الذي يجب أن يطرحه كل منا على نفسه: أين موقفي من الحسين اليوم؟ هل أنا في معسكر الإصلاح والعدالة والصدق، أم في معسكر الساكتين والمبررين للظلم؟ إن ثورة الإمام الحسين ستبقى نداء حارا يوقظ النيام، وبوصلة ترشد الحائرين، ونورا يضيء دروب الأحرار نحو غد أفضل. غد تسوده قيم العدالة والكرامة الإنسانية التي دفع الحسين دمه الشريف ثمنا لها.

0: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثالي، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
1: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

0: تواجه قنوات التصدير النفطية في العراق اختباراً مصيرياً في ظل التوترات العسكرية الأخيرة المحيطة بمضيق هرمز. الممر الحيوي الذي يتدفق عبره الجزء الأكبر من ثروة البلاد المالية، ومع تراجع الإيرادات الشهرية بشكل حاد يهدد الاستقرار النقدي، تبدو الخيارات المتاحة أمام الإدارة المالية والنفطية معقدة للغاية وسط مساع حثيثة لابتكار مسارات برية بديلة وإعادة تقييم خطوط الأنابيب لتفادي شلل اقتصادي محتمل. في هذا التقرير نتابع قراءة المشهد الاقتصادي عبر أرقام وحقائق الخبراء والمسؤولين. يرسم المشهد المالي ملامح سيناريو معقد يرتبط مباشرة بقدرة الدولة على تمويل نفقاتها في حال استمرار الانسداد البحري، حيث يصبح خيار خصم الحوالات واستنزاف الاحتياطيات النقدية من الخيارات المطروحة على طاولة القرار. نتابع هذا التحليل بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
1: أقصى سيناريو يمكن أن يواجه العراق أنه قدراته بالاقتراض الداخلي والخارجي سوف تصبح محدودة، واليوم الاقتراض الداخلي أصبح تقريبا قريب من الصفر، وبالتالي إذا لم يمتلك العراق على الاقتراض الخارجي وصلنا إلى أنه الخصم الحوالات المصرفية هي السبيل الوحيد اللي من خلالها تغطية العجز وتغطية متطلبات الإنفاق. إذا وصلنا هذه النقطة واستمرت هذا العمل لمدة شهرين أو ثلاث، عند ذلك سيستنفذ نصف الاحتياطي النفطي الاحتياطي النقدي في العراق أو نحو ذلك. عند ذاك ممكن أنه يعرض البلد إلى مخاطر جمة، لأنه الإجراءات اللي سوف تتخذ الحكومة سوف تكون قاسية، سواء باتجاه إلغاء الدعم الحكومي، باتجاه تحرير الأسعار، باتجاه تعويم العملة، وكلها يدفع تكاليف الاقتصادية والاجتماعية الشعب، وهذا سيضع الشعب أو المجتمع الرعي في مواجهة عنيفة ربما مع السلطة الرعية في ظل غياب إدارة اقتصادية كفوءة للبلد، وفي ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف بالعراق بسبب تدني الإيرادات النفطية بشكل مريع جدا الناجم عن إغلاق مضيق هرمز وعدم وجود طرق نقل بديلة للنفط العراقي بعيدا عن البحر.
0: الفجوة الكبيرة بين السقف الأدنى للإنفاق العام وحجم السيولة المتحققة فعليا تفرز أرقاما تكشف بوضوح تباطؤ الدورة المالية لعائدات النفط. يضعنا أمام هذه المعطيات الباحث الدكتور أحمد صدام.
2: حتى مع زيادة منصات التصدير وزيادة عدد الصهاريج إلى سوريا، يعني حاليا بحدود 300 صهاريج بطاقة تقدر ما بين 50 إلى 60 ألف برميل يوميا، ولكن هذا لا يمكن أن يكون بديل عن صادرات العراق عبر مضيق هرمز. يعني بكل تأكيد هو ممكن أن يعد حل لجزء من الأزمة، ممكن أن يكون كمتنفس أو كتنفس صناعي لصادرات العراق وتخفيف النفط الأسود الموجود بحكم عدم وجود طاقة خزنية أكبر، وبالتالي تحاول الجهات المختصة في هذا الجانب التخلص من هذا النفط عبر تصديره، وممكن أن يوفر بعض الإيرادات ممكن أن تصل ما بين 7 إلى 8 مليون دولار يوميا. النقطة الأخرى، النفط العراقي كما هو معلوم يتجه إلى الأسواق الآسيوية وبنسبة أكثر من 70%، وبالتالي زيادة الطاقات التصديرية للنفط الأسود هي لا تعد بديل أمثل كما ذكرت، هي ممكن أن تعد حل جزئي لا أكثر.
0: الواقع الجيوسياسي فرض على الكوادر الفنية التحرك نحو توسيع طاقات الشحن البري وإنشاء منصات جديدة للتصدير عبر شبكات الأنابيب والمنافذ المتاحة مع دول الجوار مثل سوريا. تفاصيل هذه الرؤية يعرضها نائب محافظ البصرة إياد الإمارة.
3: اليوم أنا نعتقد أن هناك بدائل، اليوم وزارة النفط المديريات العاملة معها شركة نفط البصرة تبحث عن بدائل للتصدير. اليوم احنا 30 نفط العام والمصدر هو من محافظة البصرة، وأغلبية هذا النفط عن طريق الموانئ. بموضوع المضيق الهرمز والحرب القائمة اليوم نبحث عن بدائل، البدائل هو الطرق البرية. اليوم تم إنشاء تقريبا 10 محطات منصات للتحميل النفط، وبالتالي هذه المنصات ستذهب عن طريق سوريا، هناك منفذ تم فتحه، وبالتالي عملية تجهيز وزيادة تجهيز. لكن أنا باعتقادي أنه كل هذه المحاولات لا ترتقي بموضوع عملية التصدير، نتأمل أنه تنتهي هذه الحرب، يفتح مضيق هرمز، وبالتالي ترجع الكمية الكميات نفسها، لكن هذا فتح لنا بادرة خير أنه ننوع بالسنوات إن شاء الله القادمة ننوع مصادر التصدير، ومنها ميناء جيهان ومنها مشروع ميناء العقبة، وبالتالي إن شاء الله نحتاج لنا إلى سنتين إلى سنتين ونص لإكمال هذه الخطوط.
0: رغم أهمية المسارات البرية المستحدثة لتصدير النفط الأسود عبر قوافل الصهاريج، إلا أن لغة الاقتصاد تضعها في إطار المعالجات الموضعية المؤقتة التي لا تعوض التدفق التجاري عبر الموانئ الرئيسية. نلخص الموقف بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
1: يعني صعوبة الوضع المالي بدأت في شهر آذار عندما وصلت أموال النفط الشحيحة في شهر آذار بسبب دورة الأصول النفطية في العراق تتباطأ لمدة شهرين، وبالتالي اليوم في شهر آذار نتحدث عن إيرادات ملياري دولار فقط، في حين في شهر القادم نتحدث عن إيرادات مليار وهي أموال نيسان. الفجوة كبيرة اليوم في 6 مليارات دولار الفجوة ما بين الإيرادات والنفقات، لأن المعدل العام للإنفاق في العراق 10 تريليونات شهريا كحد أدنى، اليوم ما يصل هو حدود 3 تريليون إيرادات نفطية وغير نفطية، وبالتالي الفجوة 7 تريليونات. اليوم هذه عندما يجري اللجوء إلى البنك المركزي من خلال خصم الحوالات سوف يزيد الإصدار النقدي الجديد، وهي مشكلة. ثم أنه أيضا البنك المركزي سوف يستنزف جزء من احتياطياته الدولارية بسبب قيامه بتمويل الاستيرادات مبالغ أكبر من مشترياته من وزارة المالية. هذا هو الوضع المالي باختصار، هو غير قابل للاستدامة، محدود ببضعة أشهر ثم نجد أن المنحنى قد ينكسر باتجاه الهاوية.
0: بين تحديات الواقع البحري الراهن ومساعي تأمين قنوات برية موازية، يبدو أن الاستراتيجية الاقتصادية المقبلة تلزم الإسراع في تنويع خطوط الإمداد عبر مشاريع استراتيجية كأنبوب جيهان ومرفأ العقبة لحماية الأمن المالي للبلاد.

0: جلد احسبني من باكر متك يا موتي ليش استعجلت احسبني من باكر متك لو نويتي تروح.
1: أتح بعضه كي تقرأ النفس ما جرى، ظلام أنا والنور من ثغرك انبرى، ودعني ولو بالحلم قلبي يشمه شذا ظمأ إذ قام يغزل منبرا، تسامت إليه المفردات فدلها على فلك المعنى فطافت كمحورا، ودار عليك الكون عل اكتماله إذا مس قطرا من تمامك أثمرا، وأجدب غيم الروح دي بابه وناداك أدركني فأقبلت ممطرا. رأتك أماني المتعبين معبأ بهم نبي، فاصطفتك مبشرا، ويعرفك الأيتام من ديل دمعهم، وظلا إذا قيض الزمان تنمرا يدق على أبواب قلبك نبضهم، وغيرك يا عباس من يتقن القراءة.

فقد جئت للأيتام دفئاً مقدراً، كما جئت للفجار حتفاً مقدراً، غدات بحر الدهر أعلنت قربة على عطش الأيام، تنشر كوثرا إلى الحشر ترويك الحكايات قلعة تلوذ بها كل المدائن والقرى. يقول شيوخ الموج جاء وحوله من الوهج القدسي ما لم يكن يرى، أتى واضطراب الأرض يحكي هدوءه، فقد سكنت مضجازها حافر الذرى، كأن سماء أقبلت في صفائها، وكل نخيل الله قام وكبرا، وصلت لرؤياه الضفاف، فطالما دعت أن ترى من نور لقياه منظرا أتاها، وملء السمع أطفال روحه بنت لارتياد الماء كفيه معبرا، شفى وجع الشطآن عند وصوله، ومس ضرير الموج فارتد مبصرا. أعاد بناء الماء حسب اشتهائه، يراقبه التاريخ إذ ذاك مقفرا، فنسق معنى المد والجزر ظامئا، وعدل شكل القطر حتى تكورا، يراوده وجه الحسين فيرتوي، فقد صيغ عشقا قبل أن يخلق الورى، وآنس عند النهر خلدا، كأنما له منذ أن كان الوجود تحضرا، مشى نحوه والموت ينثر عتمة، وكفاه قنديلان في الطف أزهرا، تشم خطاه الكائنات فأينما يمر تفوح الأرض مسكا وعنبرا، وغادر كالعطر الشهيد سنينه ليصبح في كل الحدائق مزهرا، تعانقه الآيات جرحا مقدسا، وتتلوه أصوات المريدين منحرا. وقيل بأن الماء أحرم حوله وطاف به في موسم الدمع مشعرا، وأن اسمرار الطين من بوح خده، وأن اكتحال الأفق مما تصورا، وأن بهاء الشمس من جود وجهه، وأن جلال الحزن منه تحدرا، وأن قلوب المذنبين تجمعت على فيض ذاك الجود كي تتطهرا، وأن ضريحا ضمه ضم عاشق يحق له لو شاء أن يتكبرا.

0: أبا الفضل، أبا الفضل يا معراج نسف ودمعة، ويا سكن الملهوف لو ما توترا، إليك يهب المتعبون عيونهم تبث ارتباكات الدروب تعثرا، فلم يدر ما طعم الثبات وقوفهم، وإنك يا ملح الشهادة من درى.
1: كلمات أداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.
2: الأبعاد الاجتماعية والسياسية لثورة الطف. حين ننظر إلى الأحداث التاريخية الكبرى التي غيرت مجرى الإنسانية، نجد أن معضلة القراءة تكمن دائما في تجميد الحدث داخل لحظته الزمنية أو إحاطته بهالة من الغيبيات التي تعزله عن سياقه البشري الطبيعي. إن ثورة الحسين بن علي عليه السلام التي وقعت في كربلاء في العام 61 للهجرة عانت طويلا من هذا النوع من العزل المعرفي. لقد جرى اختزالها في كثير من المدونات الإرثية في أبعاد فاجعة الدمعة والمأساة العائلية، أو صورت كحدث قدر له أن يقع خارج إرادة القوانين الاجتماعية والسياسية التي تحكم حركة البشر. لكن التاريخ لا يصنع خلف الأبواب المغلقة ولا يتحرك بوصفه سحرا مفاجئا. التاريخ تراكم وبنية وصراع مصالح وتحول في القيم المعيارية للمجتمعات.

من هنا يبرز السؤال الأساس الذي يواجه الفكر الإنساني المعاصر: كيف يمكن إعادة قراءة كربلاء بوصفها حدثاً إنسانياً اجتماعياً وسياسياً خاضعاً لقوانين الاجتماع البشري وقابلاً للمساءلة والتحليل الأكاديمي؟ إن القيمة الحقيقية للثورة الحسينية لا تكمن في استدرار العاطفة المجردة، وإنما في فهم الحركة الاجتماعية التي أنتجت الثورة والآثار الإنسانية التي تركتها في وجدان الأمة. إن انتزاع الحدث من براثن الخرافة والأسطورة المضافة يعيده إلى أرض الواقع، حيث يتحرك الإنسان بكامل وعيه وبكامل مسؤوليته التاريخية. في هذا البحث نبحر في عمق هذا التحليل المنهجي، نبتعد عن الروايات التي تفتقر إلى السند العلمي، لنفكك معاً كيف تحولت الأمة من مجتمع الرسالة الأول إلى مجتمع الأزمة، وكيف كانت كربلاء الصدمة البنيوية التي عادت صياغة الوعي السياسي والاجتماعي للإنسان في هذه المنطقة من العالم.

مجتمع الأزمة. يبدأ تحليل الموضوع بالعودة خطوة إلى الوراء، فلا يمكن بدء القراءة من يوم العاشر من محرم، بل من اللحظة التي بدأت فيها الشروخ والتصدعات تظهر في جدار المجتمع الإسلامي الأول. لكي نفهم الحسين يجب أن نفهم أولاً النظام الذي ثار ضده، ولكي نفهم هذا النظام علينا تتبع التحول البنيوي الذي طرأ على مفهوم السلطة والثروة في المجتمع. إن العقدين اللذين سبق سنة 60 للهجرة شهد تحولاً راديكالياً في طبيعة الدولة. لقد تحولت الخلافة التي كانت تقوم على مبدأ الشورى والعدالة الاجتماعية والتوزيع المتساوي للفيء إلى ملك عضوض قائم

الثروات العامة التي كانت تعتبر ملكاً للأمة باتت تدار بوصفها أصولاً خاصة بالسلطة، يغدق منها على المقربين والوجهاء وشيوخ القبائل لشراء الولاءات. هذا التوظيف السياسي للمال أدى إلى نشوء طبقة أرستقراطية جديدة في الحواضر الكبرى مثل دمشق والكوفة والبصرة والمدينة المنورة. في المقابل ولدت طبقة واسعة من المسحوقين والمهمشين الذين استبعدوا من دائرة القرار والامتيازات الاقتصادية. المجتمع العربي آنذاك كان مجتمعاً قبلياً بامتياز، وكانت السلطة واعية تماماً لهذه البنية. اعتمدت السياسة القائمة على استمالة رؤوس الأرباع والقيادات القبلية وأشراف العشائر بالمال والامتيازات. وبما أن الفرد القبلي كان يتبع رئيس عشيرته اتباعاً أعمى بداعي العصبية، فإن السيطرة على الزعيم كانت تعني تلقائياً السيطرة على آلاف السيوف التابعة له.

هذا التواطؤ بين الأرستقراطية القبلية والسلطة السياسية خلق حالة من الاستلاب العام. الأمة أصيبت بنوع من الشلل الإرادي، فالناس كانوا يرون الانحراف المعياري ويرون استئثار فئة قليلة بالثروة والقرار، لكن الخوف من القمع العسكري من جهة والارتباط الاقتصادي بعطايا السلطة من جهة أخرى خلق مناخاً من الاستسلام الإحباطي. في هذا المناخ بالذات ماتت روح المبادرة، وأصبحت المعارضة السياسية عملاً انتحارياً غير مجدٍ في نظر العامة. في ظل هذه الشروط الموضوعية لم يعد الصراع على السلطة صراعاً شخصياً بين أفراد، بل هو صراع بين نموذجين: نموذج الدولة الرسالية التي تبحث عن كرامة الإنسان وعدالة التوزيع، ونموذج الدولة الإمبراطورية التي تبحث عن التوسع وتثبيت العرش بالقوة والمال. الحسين بحكم موقعه الفكري والأخلاقي والتاريخي وجد نفسه أمام مسؤولية كسر هذا الطوق الروحي والسياسي الذي

سايكولوجية الكوفة. حين نصل إلى محطة الكوفة تبرز في القراءات التاريخية التقليدية نغمة اللوم المطلق والتبسيط الإداناتي القائل بأن أهل الكوفة خانوا وغدروا، لكن هذا الاختزال السطحي يتلاشى عند تقديم تحليل سوسيولوجي ونفسي دقيق لتركيبة المجتمع الكوفي في ذلك الوقت. الكوفة لم تكن مدينة متجانسة، لقد كانت مصراً حديثاً، مدينة عسكرية أسست لتجمع أخلاطاً من القبائل المختلفة بالإضافة إلى الموالي المسلمين من غير العرب والوافدين من حواضر ومناطق متعددة. هذا الخليط السكاني افتقر في البداية إلى الرابطة العضوية المستقرة، فلم تكن هناك هوية مدينية موحدة تجمعهم، بل ظلت العصبيات القبلية والمصالح المادية هي المحرك الأساسي للفعل الجماعي.

0: يمكن تقسيم المجتمع الكوفي أثناء حركة التغيير الأولى إلى ثلاث كتل رئيسية. أولاً الكتلة العقائدية الواعية، وهي النواة الصلبة التي كانت تؤمن بمشروع الإصلاح الحسيني إيماناً مبدئياً. هؤلاء كانوا يمثلون طليعة الوعي، لكنهم كانوا يفتقرون إلى الأدوات العسكرية والتنظيمية لمواجهة الآلة الأمنية الضخمة للدولة. ثانياً الأرستقراطية القبلية والوجهاء، وهؤلاء هم الذين كاتبوا الحسين في البداية لا حباً في مشروعه العدلي، بل رغبة في استعادة مكانة الكوفة السياسية والاقتصادية التي سلبت منها لصالح عواصم أخرى. هؤلاء كانوا مستعدين لتغيير مواقفهم بمجرد أن لوحت السلطة بالعصا والجزرة، وهو ما حدث بالفعل عندما وصلت أموال السلطة وتهديداتها العسكرية.
1: ثالثاً، الجمهور المتردد والسواد الأعظم من الناس. هؤلاء كانوا يعيشون صراعاً نفسياً مريراً بين عواطفهم التي تقف مع الحسين ومصالحهم، وخوفهم الذي يقف مع الحكام. إن لحظة الانكسار السيكولوجي التي حدثت في الكوفة عند فرض الحصار الأمني وإشاعة وصول جيوش القمع والتهديد بقطع العطاء والمرتبات السنوية على القبائل ضربت العصب الحساس للمواطن. الخوف من الجوع والخوف من الموت دافعاً بالآلاف إلى التفرق في غضون ساعات. الخيانة هنا لم تكن جيناً وراثياً، بل كانت نتيجة حتمية لمجتمع مستلب يفتقر إلى البناء المؤسسي المستقل، وتتحكم السلطة في لقمة عيشه وأمنه اليومي وما أشبه اليوم بالأمس. الحركة الحسينية كانت تهدف بالأساس إلى هز هذا الوجدان المريض وإخراجه من منطقة الراحة السلبية إلى مواجهة الحقيقة العارية.

أنصار الحسين. عند تفكيك قائمة الأسماء المقاتلة في معسكر الحسين يكتشف الباحث تنوعا مذهلا يعكس الشمولية الإنسانية للثورة. هذا المعسكر الصغير لم يكن يتكون من نمط واحد من البشر، بل كان عبارة عن نموذج مصغر للأمة الإنسانية في ذلك العصر. يمكن تصنيف الأنصار إلى فئات متعددة تنفي الأحادية عن الحركة. هناك الصحابة المتقدمون في السن، وهؤلاء يمثلون شرعية الذاكرة. وجودهم في معسكر الحسين كان دليلا حيا وماديا على أن الثورة ليست حركة فتيان متهورين، بل هي امتداد لخط الرسالة الأول الذي عاصروه وعاشوا تفاصيله. وهنالك الشباب والتابعيون الذين يمثلون حيوية التمرد على الواقع الفاسد، والذين لم تحرفهم المصالح المادية ولم تلوثهم دهاليز السياسة النفعية، فكانت استجابتهم حرة ونقية.

0: أما الإضاءة الأبرز فتكمن في رصد طبقة الموالي والأحرار من غير العرب، وجود أسماء من أصول غير عربية في الصفوف الأولى للقتال يحمل دلالة سياسية واجتماعية هائلة. هؤلاء كانوا يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً للاستبعاد والاضطهاد الطبقي والقومي في ظل النظام الذي أحيا العصبية القبلية وفضل عرقاً على عرق. انضمامهم للحسين كان تعبيراً عن بحثهم عن الإسلام الإنساني الكوني الذي يلغي الفوارق الطبقية والعرقية ويساوي بين البشر في الحقوق والكرامة. كما ضم المعسكر أفراداً من قبائل كانت تاريخياً على خلاف أو تنافس. هذا الذوبان للهويات القبلية الضيقة في الهوية الفكرية الكبرى للثورة كان إنجازاً اجتماعياً بحد ذاته. أثبت فيه الحسين أن المبدأ يمكن أن يكون رابطة أقوى من رابطة الدم والعشيرة. هؤلاء الرجال لم يذهبوا إلى الموت لأنهم لم يجدوا خياراً آخر، بل ذهبوا وهم يمتلكون أعلى درجات الوعي السياسي. كانوا يدركون أن توازن القوى العسكري يميل لصالح السلطة بنسبة ساحقة، لكنهم أدركوا أيضاً أن موتهم في هذا التوقيت وبهذه الطريقة هو السلاح الوحيد المتبقي لكسر جدار الصمت وإعادة الروح إلى الأمة الهامدة.
1: الثورة كأسلوب حياة. ما الذي بقي من كربلاء بعد أن انطفأت النيران وصمتت السيوف؟ أن الأثر الفوري والأساسي لثورة الحسين كان تدمير الشرعية الدينية للسلطة القائمة. قبل كربلاء كانت الدولة تحكم تحت غطاء كثيف من التبرير الديني وقيم الجبرية السياسية التي روج لها وعاظ السلاطين، والتي تقضي بأن الحاكم قدر من الله يجب طاعته وإن ظلم وفجر. كربلاء مزقت هذا القناع ووضعت السلطة في مواجهة مباشرة عارية مع ضمير الأمة، وكشفت عن استعداد هذه السلطة لإبادة الرموز الفكرية والروحية من أجل الحفاظ على الكرسي. هذا التحول النفسي أنتج ولادة إرادة الرفض، فقد انكسر حاجز الخوف إلى الأبد. ومنذ 11 من المحرم لم يعد المجتمع الإسلامي ذلك المجتمع الهادئ المستسلم، بل تحول إلى ساحة للحركات الاحتجاجية المتلاحقة التي كانت تتغذى أيديولوجيا ونفسيا من ينابيع كربلاء حتى سقوط الدولة الأموية ذاتها.

لكن الأثر الأعمق يتجاوز الفعل العسكري المباشر، إنه يتحدث عن أثر قيمي وإنساني شامل. لقد قدمت الثورة الحسينية للبشرية نمطاً جديداً من الشهادة الواعية. الشهادة هنا ليست رغبة في الموت، وليست انتحاراً مدفوعاً باليأس، بل هي فعل حياة وتضحية بالذات البيولوجية من أجل إنقاذ الذات المعنوية والأخلاقية للأمة. الحسين لم يطلب الموت لذاته، بل طلب الإصلاح والتغيير. وعندما سدت أمامه خيارات التغيير السلمي، واشترطت عليه السلطة الاستسلام وإعطاء الشرعية للانحراف، اختار المواجهة. هذا الاختيار جعل من كربلاء نموذجاً ملهماً لكل الأحرار في العالم، بغض النظر عن دياناتهم أو خلفياتهم القومية. إنها الصرخة الإنسانية بوجه الطغيان المنظم.

ومن هنا تبرز خطورة تسهيل هذا الإرث الضخم وحصره في الطقوس المظهرية الجوفاء، إن تحويل الثورة إلى مجرد طقس بكائي سنوي دون استيعاب مضامينها الاجتماعية والسياسية هو نوع من التحريف الناعم للحدث. القراءة السليمة لكربلاء تعني الانحياز للإنسان المظلوم ومحاربة الاستقطاب الطبقي ورفض الاستلاب الفكري والسياسي والسعي الدائم نحو بناء مجتمع العدالة والكرامة. إن كربلاء لم تكن صدفة تاريخية ولم تكن حدثا خارجا عن نطاق العقل البشري، بل كانت مواجهة حتمية بين منطقين تحكما في مسار التاريخ البشري وما زالا يتحكمان فيه حتى اليوم.

منطق يرى في الإنسان مجرد رقم في معادلة السلطة والثروة يحق استعباده واستلابه بالخوف أو المال، ومنطق آخر مثله الحسين بن علي وثلة من أصحابه المتنوعين فكرياً وطبقياً وعرقياً، يرى في الإنسان قيمة عليا لا يمكن المساومة على حريته وكرامته وحقه في العيش الكريم. إن تفكيك الظروف الاجتماعية لثورة الطف يبين لنا أن حركة التاريخ تصنعها خيارات البشر الواعية، وأن الأساطير والخرافات المضافة لا تزيد الحدث إلا غموضاً وابتعاداً عن الواقع. كربلاء الحقيقة هي كربلاء الوعي، كربلاء التي تخاطب عقل الإنسان المعاصر وتطالبه بأن يكون شريكاً في صنع غده، لا مجرد مستمع باق على هامش التاريخ.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.
3: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتم من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكده كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

0: كان عدوا للخليفة فخرج ضده طامعا بالحكم والسلطان، فقتلته يد العدالة ونهبت أمواله وسبيت عياله ليكون عبرة لمن تسول له نفسه بنقد البيعة والتجرؤ على ساحة الخليفة. أيها الناس، حفظ الله يزيد.
1: شهادة الحسين عليه السلام في سبيل الإسلام.

عندما يرتفع الشعور بمسؤولية المجتمع تظهر الطاقات على قدر المسؤولية ولسمو الغاية وحاجتها إلى مقومات تكون التضحية بأقصى حدودها لتعادل التضحية مستوى الغاية وما يتطلب وليكون الإقدام دليلاً هادياً للآخرين. والإمام الحسين عليه السلام حدد نهضته في سبيل الإسلام وتطبيق نظام الإسلام، ولم يكفي الإسلام لمصلحة فرد، إنما هو نظام الحياة وتطبيق أحكامه لمصلحة مجموع البشرية. وقد نهض الإمام الحسين عليه السلام حيث رأى حاجة المجتمع إلى الإسلام، وأن العدول عن تطبيق الكثير من أحكامه أدى بالمجتمع إلى تحلل وغفلة وتسيب لها أثارها الاستمرارية إن لم يتدارك بتقويم. فكانت نهضة الإمام الحسين عليه السلام نذيراً لما بلغ إليه التحريف، وتنبيهاً إلى ضرورة العمل لإصلاح الوضع آنذاك والرجوع به إلى طابع الإسلام الأصيل. ومذ أن أريق الدم الزكي على أديم كربلاء استيقظ الناس من غفلتهم ودب الوعي وارتفع لواء الإسلام خفاقاً يدعو الإقرار من كل صوب للعمل من أجل الصالح العام والعودة بالنظام إلى الإسلام.

دعا الإمام الحسين عليه السلام الناس إلى الالتحاق به نصرة للإسلام والحق والعدالة، وقد أعلن نهضته لإلقاء الحجة وإيقاظ الأمة، أولاً بإفاد مسلم بن عقيل إلى الكوفة، ثانياً بإرسال كتبه إلى الأطراف، ثالثاً باستصحاب عياله وأطفاله وذويه. رابعاً بخروجه من مكة المشرفة أيام الحج بين تلك الجموع الغفيرة بعد أن خطبهم وعرفهم الحال وقرر مصيره. خامساً بالمحاججات في كربلاء. وقد زاد إعلان النهضة الحسينية ما ارتكبه أعداء الحسين عليه السلام في كربلاء من أفعال قاسية مثيرة، من تمثيل بالشهداء وسلبهم وذبح الأطفال حتى الرضيع وحرق الخيام على العيال وأسرها وسبيها ونقلها بصورة شجية قصد الشماتة من بلد إلى بلد ورؤوس الشهداء أمامها على الرماح، فكأن الظالمين أرادوا بذلك إعلان المأساة على رؤوس الأشهاد، حيث يكثر السؤال والبحث عن القتلى والأسارى وأسباب الحادثة المفجعة لينتهي الناس إلى فهم الحال والمآل.

0: حدد الإمام الحسين عليه السلام غايته ونهضته في سبيل الإسلام في مواضع عديدة، منها وصيته لأخيه محمد بن الحنفية.
1: لم أخرج أشبرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضارا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: ومنها عندما ضيقه الحر وأصحابه ومنعوه من المسير قبل وصوله كربلاء، قام الإمام عليه السلام خطيباً في أصحابه فحمد الله وأثنى عليه وذكر جده فصلى عليه، ثم قال: إنه قد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، وأن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم تبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. وقول الحسين عليه السلام يوم عاشوراء محتجا على الظالمين بعد أن أدلى بالبينات: فسحقا لكم يا شذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم وعصبة الآثام ونفثة الشيطان ومطفئ السنن، أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟

تم إيضاح الغاية والهدف من النهضة الحسينية لأصحاب الإمام الحسين عليه السلام، لذا كانوا يتسابقون إلى الفداء والتضحية. فمن جواب مسلم بن عقيل لابن زياد في الكوفة: ولكنكم أظهرتم المنكر ودفنتم المعروف وتآمرتم على الناس بغير رضا منهم، فأتيناهم لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعوهم إلى حكم الكتاب والسنة، وكنا أهل ذلك. وقد اجتمع أصحاب الحسين عليه السلام في ليلة العاشر من المحرم في خيامهم، ووقف العباس بن علي عليه السلام خطيبا في بني هاشم يستحثهم على القتال، وهو يقول: إذا بدت شمس الغد من حجابها واندلع لسان الحرب، أينا يتقدم في حومة الميدان ويصون الدين من براثن الغدر وانتصار الشيطان، إلى آخر الخطبة. هل ثورة الحسين عليه السلام صدى لصلح الحسن عليه السلام؟ الملمون بتاريخ الحسن عليه السلام يعرفون أن قوما من صحابته أخذوا عليه قعوده عن حرب معاوية ومناجزته إياه القتال، حتى لأوشك أن يذهب يومئذ ضحية هذه الفتنة، وحتى دخل عليه خاصته بسلام غليظ يقولون فيه: السلام عليك يا مذل المسلمين. وقد يكون لهؤلاء عذر بحماستهم التي نعرفها لذوي النجدة من فتيان الإيمان الذين تغلب فيهم عاطفة الحماسة واستقرار الروية وبعد النظر. نريد أن نثبت طرف هذه الشبهة لنراها تتسلل فتظهر بين حين وآخر، طورا على لسان أوليائه وتارة على لسان أعدائه، وهي هنا وهناك لا تظهر إلا لتدل على جهل هؤلاء وأولئك. فنحن حين نزن صلحه عليه السلام وحربه ترجح كفة الصلح من حيث اعتبرت المعايير المرعية، وكن إن شئت ماديا أو كن روحيا تتجاوز بإيمانك وفهمك مدى المحسوسات المرئية. كن أولاً مادياً وناقش حرب الحسن في جيش حكم نفسه بالهزيمة قبل أن يخوض المعركة، وغزاه معاوية الذي ثبت لعلي من قبل، ولعلي معنوية عسكرية ترجف الأرض من خيفتها، مضافاً إلى معنوياته الأخرى التي لم يكن الحسن يتمتع بمثلها في نفوس معاصريه بحكم انضوائه إلى لواء أبيه. كان على الحسن أن يستشهد فيموت عزيزاً، ولكن أعد النظر في تاريخ هذه المدة لترى الاستشهاد فيها ينمسخ إلى معنى من معاني الخروج، فلم تكن يومئذ حقيقة وطنية ثابتة، لتكون التضحية تضحية مقررة القواعد وليس أتفه في هذه الحال من الموت، لأنه يعين على صاحبه ويميته مرة أخرى في معناه.

كانت الحياة الإسلامية تنتكس حقاً وتتحول إلى ملك عظوظ، وكانت المطامع تتجند في ركاب الملك هاربة من حواشي الخلافة، ولكنها كانت ما تزال تحتفظ بوسيلة الإسلام وظاهر مبادئه في وصولية صاغها معاوية بدهائه، وكان هذا وحده عذراً للحسن من ناحيتين. الأولى، كان عذره الصلح لأن الدنيا كانت تظاهر معاوية فتستلب منه ابن عمه وقائد عسكره. الثانية، كان عذره في القعود عن الشهادة لأن ذلك بعينه ليس ظرف شهادة، لأنه كان قادراً على مسخها. فأي ربح مادي في الموت لو اختاره الحسن كما يريد هؤلاء، غير أنه يعين معاوية على نفسه حياً وميتاً. ليس هناك شيء أدل على عظمة الحسن من هذه السياسة المادية التي حددت موقفه على هذا النحو في أخطر دور مر به الإسلام، فكانت نواة لقلب الحكم الأموي وفضح معاوية، كما كانت مادة ذلك البارود الجبار الذي انفجر في مصرع الحسين ذلك الانفجار. ولو لم يكن موقف الحسن هذا لأتيح لمعاوية سلطان لا يعرف الناس منطوياته، ولما أتيح للحسين أن يكون الفداء الخالد للمبدأ الخالد. وبعد أن كنت مادياً فكن روحياً وناقش حس الحسن لتجتمع لك الاعتبارات كلها على رجحان كفة الصلح.

الحسن عليه السلام في هذا الاعتبار ليس من طلاب الإمرة لذات الإمرة، بل هو ممن يريدون الخلافة وسيلة للإصلاح وإقامة العدل والسلام بين الناس. ومن هنا كان سهلاً عليه أن يتنازل عن الخلافة، لأنه في فترة لا تقدر هي على أبناء الخير في ظل ذلك الجيل المكبوت المستاق إلى الشهوات يصيب منها فوق كفايته على موائد معاوية.

لقد كان الواجب عليه أن يتنازل مع عدم القدرة على تذليل العقبة من إخضاع الأموية المندفعة، لأن تنازله يأتي وفق الخطة التي رسمتها له مبادئه، وليس عائب تنازله أشد إحساساً منه بآلام التنازل وهو المجروح، ولكنها التضحية الضخمة فرضت عليه أن يتحمل آلام القعود التي كتبتها عليه مثله ومبادئه الحسنى، وهي تضحية لا تقل قدراً عن تضحية الحسين عليه السلام. وكن الآن ما شئت، كن مادياً أو كن روحياً، فستنتهي آخر الأمر إلى نتيجة رائعة، وهي أن صلح الحسن مصدر من أكبر مصادر ثورة الحسين التحريرية، وإلى أن جوهر التضحية واحد عند الإمامين وإن اختلف مظهرها.

وقف الناس منذ الأزل وسيقفون إلى الأبد بين ضدين كانا يضطرعان منذ الأزل وسيظلان في صراعهما ذاك إلى الأبد. هذا معنى يدعو وتلك مادة تغري، والناس بينهما كثرة ساحقة يبهرها خداع الإغراء، وقلة معدودة يجتذبها شعاع الدعاء. ومهما اختلف أفانين القول وسمت ضروب الإجادة في وصف الخليقة التي تعشو بالكثرة عن شعاع الدعاء وتميل بها إلى خداع الإغراء، فليست ببالغة بعض ما بلغته كلمة الحسين عليه السلام في أدبه الصادق من أعماق الحياة وسريرة الخلق بأوضح ملامح الناس في مثل هذا المأزق الشاق العسير.

قال عليه السلام: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون.

هذه قولة لن تجد لها عدلاً غير وقفة للحسين، وهي وقفته تلك التي تدعوك وتدعو الملايين في كل جيل إلى تمجيد الحسين بعث الثورات التحريرية بنظم الإرهاب والظلم والاستئثار.

وقفة الحسين عليه السلام وحدها تعدل كلمته في تصوير هذه الخليقة التي تنحرف بالناس عن أمجاد مثلهم وتضغط على مجاري دمائهم، فإذا هم عصب ضعيف موهون رخو. قولة ووقفة تترادفان في مر صدى الحسين من الأزل إلى الأبد، وهما القول والعمل اللذان يشبهان الحسين أتم الشبه في جميع ما قال وجميع ما عمل، ويلقيان أن يكون مفتاح شخصيته التي اجتمعت لها ما تفرق من البطولات مع أبطال هذه الأرض. وستظل قولته تلك ووقفته هذه تدينان هذا الوجود الشره البطر بخزي يضع الكثرة وبمجد يرفع القلة مهما اختلفت المقاييس.

أتح بعضه كي تقرأ النفس ما جرى، ظلام أنا والنور من ثغرك انبرى. ودعني ولو بالحلم قلبي يشمه شذا ظمأ، إذ قام يغزل منبرا تسامت إليه المفردات فدلها على فلك المعنى فطافت كمحورا. ودار عليك الكون عل اكتماله إذا مس قطرا من تمامك أثمرا، وأجدب غيم الروح دي بابه وناداك أدركني فأقبلت ممطرا. رأتك أماني المتعبين معبأ بهم نبي، فاصطفتك مبشرا، ويعرفك الأيتام من ديل دمعهم، وظلا إذا قيض الزمان تنمرا، يدق على أبواب قلبك نبضهم، وغيرك يا عباس من يتقن القراءة.

فقد جئت للأيتام دفئاً مقدراً، كما جئت للفجار حتفاً مقدراً، غدات بحر الدهر أعلنت قربة على عطش الأيام، تنشر كوثراً إلى الحشر ترويك الحكايات قلعة تلوذ بها كل المدائن والقرى. يقول شيوخ الموج جاء وحوله من الوهج القدسي ما لم يكن يرى، أتى واضطراب الأرض يحكي هدوءه، فقد سكنت مذ جازها حافر الذرى، كأن سماء أقبلت في صفائها، وكل نخيل الله قام وكبرا وصلت لرؤياه الضفاف، فطالما دعت أن ترى من نور لقياه منظرا أتاها، وملء السمع أطفال روحه بنت لارتياد الماء كفيه معبرا، شفا وجع الشطآن عند وصوله ومس ضرير الموج فارتد مبصرا. أعاد بناء الماء حسب اشتهائه، يراقبه التاريخ إذ ذاك مقفرا، فنسق معنى المد والجزر ظامئا، وعدل شكل القطر حتى تكورا، يراوده وجه الحسين فيرتوي، فقد صيغ عشقا قبل أن يخلق الورى، وآنس عند النهر خلدا، كأنما له منذ أن كان الوجود تحضرا، مشى نحوه والموت ينثر عتمة، وكفاه قنديلان في الطف أزهرا، تشم خطاه الكائنات فأينما يمر تفوح الأرض مسكا وعنبرا، وغادر كالعطر الشهيد سنينه ليصبح في كل الحدائق مزهرا، تعانقه الآيات جرحا مقدسا، وتتلوه أصوات المريدين منحرا. وقيل بأن الماء أحرم حوله وطاف به في موسم الدمع مشعرا، وأن اسمرار الطين من بوح خده، وأن اكتحال الأفق مما تصورا، وأن بهاء الشمس من جود وجهه، وأن جلال الحزن منه تحدرا، وأن قلوب المذنبين تجمعت على فيض ذاك الجود كي تتطهرا، وأن ضريحا ضمه ضم عاشق يحق له لو شاء أن يتكبرا.

0: أبا الفضل، أبا الفضل يا معراج نسف ودمعة، ويا سكن الملهوف لو ما توترا، إليك يهب المتعبون عيونهم تبث ارتباكات الدروب تعثرا، فلم يدر ما طعم الثبات وقوفهم، وإنك يا ملح الشهادة من درى.
1: كلمات أداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017. حينما يتسلل إلى قيادة الأمة طغاة مستبدون يحكمون باسم الإسلام، وهم بقيمه يفتكون ولمبادئه ينسفون، فرضوا أنفسهم بالإرهاب والقوة دون ما أية مؤهلات أو كفاءات ترشحهم للخلافة والحكم، فما هي مسؤولية الأمة؟ وما هو دور الشعب؟ وما هو واجب المواطن؟ حينما آل الأمر إلى بني أمية بعد أحداث جسام، وأصبح معاوية أميراً للمؤمنين وخليفة للمسلمين، وبدأ في تطبيق برنامجه الجاهلي، وكان من أسوأ بنوده ما يلي: تمزيق المجتمع الإسلامي. بدأ معاوية يخطط لضرب وحدة الأمة وتمزيق تضامن الشعب بمختلف الأساليب والوسائل، فأذكى روح العصبية العنصرية، حيث رفع مكانة العرب وحقر الموالي وسلب كرامتهم وحقوقهم، الإرهاب ومصادرة الحريات، وهذا ما صنعه الحكم الأموي، فقد ضرب بيد من حديد على كل ما يحدثه ضميره بالمعارضة أو يعتنق لرأي ثوري مهما كانت مكانة ذلك المعارض أو شخصيته، فراح ضحية الإرهاب الجائر خيار أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وعظماء الأمة كالإمام الحسن بن علي وحجر بن عدي وأصحابه وأشباههم من الثائرين المناضلين.

ثالثا التلاعب باقتصاد الأمة وخيراتها. إن معاوية كان ينظر إلى ثروات الأمة كملك خاص له يتصرف فيه كيفما تشاء له أهواؤه، وكان يقول: الأرض لله وأنا خليفة الله، فما أخذ من مال الله فهو لي، وما تركته كان جائزا لي. وفوق ذلك صار يتفنن في امتصاص دماء الفقراء والكادحين وإثقالهم بمختلف الضرائب، فقد فرض على الأهالي أن يقدموا له ضريبة النيروز كهدية، كان يجمع ذلك أكثر من 10 ملايين درهم.

رابعاً احتكار الحكم والسلطة. إن معاوية لم يكتفي باغتصاب قيادة الأمة دون ترشيح الله ولا رضاه، لم يكتفي بذلك بل أراد أن يحتكر الحكم والسلطة له ولمن بعده، فيجعل الحكم وراثة يستلمه الابن بعد الأب ويبقى امتيازا خاصا للأسرة الأموية. حينما نلقي نظرة فاحصة على تأريخ تلك الفترة الحرجة الخطيرة من تأريخ الأمة، فإننا سنجد أن ردود الفعل لدى الأمة تتمثل في عدة مواقف. أولا، الموقف المصلحي. كان الشاعر واسمه مسكين الدرامي أنموذجا يمثل طبقة من الناس لا يخلو منها مجتمع وزمان، وهي الطبقة التي ترى في الجور والظلم أفضل فرصة لتحقيق مطامعها ولكسب المصالح والامتيازات، فتلتف حول النظام الحاكم وتدعم وجوده وتصفق لتصرفاته وتلعب دورا رئيسيا في تمكين سيطرة الحكم على الشعب، وبذلك تنال المناصب العالية والامتيازات الواسعة في الدولة.

موقف الاستسلام والخنوع. طبقة لا يسمح لها وجدانها الإنساني بالتعاون مع الظالمين، ولا يقبل ضميرها بالجور والعدوان، ولكنها تكتفي بالموقف السلبي تجاه ما يحدث، فهي لا تؤيد الظلم ولا تكلف نفسها مشقة مكافحته وجهاده، بل ترضى لنفسها الخنوع والسكوت والاستسلام للأمر الواقع، مع تكرار وترديد إنا لله وإنا إليه راجعون. وتختلف المنطلقات والأسباب التي يبرر بها أبناء هذه الطبقة خنوعها واستسلامها، ولكن أبرزها ثلاثة عوامل: التضليل الديني. ولقد أبدع الحكم الأموي في اختراع العديد من الأساليب الملتوية في هذا المجال، فاستقطب معاوية مجموعة من الصحابة ورجال الدين وأغواهم بالمال والمناصب، وطلب إليهم القيام بهذه المهمة الخبيثة، فصار أولئك العملاء يتبارون في اختلاق الأحاديث الكاذبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تحذر الناس من التمرد على أوامر السلطة مهما كان اتجاهها، لأن ذلك يعني انشقاق الأمة وتفرق المسلمين. الفهم الخاطئ للدين. فالدين في فهم الانهزاميين هو أن تصلي وتصوم وتواظب على صلاة الجماعة، وتتردد على الحج كل سنة، وتتقلب بين روائع الأدعية اليومية والساعاتية، ولا عليك من فساد الحكم وانتشار الظلم وانحراف العلاقات العامة. أوليس الله تعالى يقول: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.

ثالثا الخوف والجبن. الخوف ذلك الشبح الرهيب الذي يخيم على النفوس الضعيفة جبانة فيجعلها تلتمس المبررات للتقاعس والانهزام، هذا لتركع أمام طغاة الظالمين لتأمن بطشهم وسطوتهم فتراها خاضعة خانعة تستجدي الحياة والبقاء من ظالم مستبد وتنشد إلى الأرض احتفاظا بالمال والراحة. موقف

0: الإيمان والثورة. إن الإيمان الصحيح يرفض الخضوع للظلم والاستسلام للباطل والسكوت على الجور والانحراف. ومن أولى من الإمام الحسين عليه السلام بالتزام مواقف الإيمان والجهاد ويشق طريق التضحية والنضال، يقول عليه السلام: وأنا أحق من غيري. منطلقات الثورة. المنطلقات التي انطلق منها الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في ثورتهم الرائدة، والتي يجب أن ينطلق منها كل مؤمن في حياته وتحركه، أولاً الضمير والوجدان الإنساني. وجدان الإنسان يغضب حين يشاهد مظاهر الظلم والحرمان، وضميره يثور حين يرى حياة الجور والاضطهاد، وكل إنسان يشعر بوخز الضمير وغضب الوجدان إذا ما رأى مظلوماً أو مستضعفاً، وإذا لم تقف الأنانية والمصلحية حاجزاً بينه وبين ضميره فإنه سيثور طبيعياً وسيجد نفسه مضطراً للوقوف إلى جانب المظلوم المضطهد ضد الظالم المعتدي.
1: المسؤولية الدينية. فالدين يوجب رفض الظلم ومكافحة الجور وعدم الاستسلام للاضطهاد، وكلما كان الإنسان أكثر وعياً بالدين وفهماً لأهدافه كان أكثر اندفاعاً وأشد ثورية من أجل الدين وأقوى غيره على قيمه ومبادئه. وهذا هو بالضبط ما جعل الحسين عليه السلام يتحرك ويفجر ثورته بكل عنف وإصرار، منطلقاً من وعيه للمسؤولية الدينية ومن تفهمه لروح الإسلام وأهدافه.

العزة والكرامة، أثمن ما يملك الإنسان في هذه الحياة هي كرامته وحريته، فهي الفارق المميز بين الإنسان وبين الحيوان. فالإنسان خلقه الله حراً كما يقول الإمام علي عليه السلام: ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً. أهداف الثورة: خطط الحسين عليه السلام لهدفه أن يتم عبر النقاط التالية: تحطيم السلطة الجائرة، أن منبع آلام الأمة وشقائها هو السلطة الظالمة، وكل إصلاح جزئي في ظلها محدود التأثير ولاغي المفعول، وأهم عمل تغييري هو كسر هذا الطوق من أعناق الشعب. هذا ما يراه الإمام الحسين عليه السلام، فقد كتب إلى معاوية ذات مرة: وإني لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك عليها.

ثانياً إصلاح الأمة. وثار الحسين عليه السلام على كل التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة، وأراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها، وبإعادة الثقة بنفسها، وبتذكيرها بالمبادئ الرسالية والأهداف المقدسة التي كانت تسود حياتها. ثالثاً، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كرس الحسين عليه السلام ثورته من أجل هذا الهدف المقدس، من أجل أن يأمر الناس بالمطالبة بحقوقهم وكرامتهم، ومن أجل أن ينهاهم عن الخنوع والانهزام والاستسلام. يقول عليه السلام وهو يحدد أهداف الثورة: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.

0: الحرية من مختلف الطبقات.
1: المرأة الواعية. المرأة في الإسلام تقف إلى جنب الرجل، فهي تحمل مسؤولية الإصلاح وفي مكافحة الظلم والانحراف، وهذا ما جسدته المرأة الواعية على أرض الثورة الإسلامية كربلاء، فإن التاريخ يسجل لها بإكبار مواقف الصمود والكفاح والتضحية. العبيد المتحررون. ها نحن أمام أحدهم واسمه جون مولى أبي ذر الغفاري، وقد وقف بين يدي الحسين عليه السلام يستأذنه النزول إلى المعركة، فأجابه الإمام عليه السلام برقة وعطف: يا جون، أنت في إذن مني فانصرف، فإنما تبعتنا للعافية فلا تبتلي بطريقتنا. فلما سمع كلام الحسين عليه السلام تحركت الحرية في أعماق قلبه، ورفض أن تستعبده الحياة أو حب الراحة، وأجاب الحسين مستعينا بدموعه التي تحادرت على أطراف لحيته قائلا: يا ابن رسول الله، أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم، والله إن ريحي لنت، وإن حسبي للئيم، وإن لوني لأسود، فتنفس علي بالشهادة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض وجهي.

الشباب الرسالي. الشباب الرسالي هو من يتخطى الإغراءات ويتنبه لخطة الاستعمار الماكرة، ويتجه بربيع عمره وطاقاته اتجاهاً جدياً، فيهتم بدراسة واقعه ويتعرف على أوضاع مجتمعه ومشاكل أمته، ويشارك في تقدم وطنه وإسعاده حتى ولو كلفه ذلك معانقة الموت. البراعم الثائرة. الطفل مستعد لأن يطلع بأعباء المسؤولية ويتحمل آلام الأمة وآمالها، ويشارك في صنع مصير المجتمع رغم حداثة سنه. كل ذلك إذا عاش أجواء الثورة وتربى في أسرة النضال ونشأ في عائلة الإيمان. ولقد رسم أطفال كربلاء بدمائهم البريئة صوراً وضاءً للبراعم الثائرة.

ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي ثورة إنسانية كبرى بكل أبعادها، حدثت في عصر معين لكن إشحاءاتها وقيمها ومثلها ومحتواها الإنساني الكبير يشع على كل أمم الأرض ما دام الظلم والاضطهاد قائمين في هذا العالم. ولا بد لنا أن نستحضر قيم تلك الثورة الخالدة في كل لحظة من لحظات هذا الزمن الذي تجبر فيه طواغيت الأرض وازدادوا عتوا كبيرا وتمادوا في غطرستهم وعنجهيتهم وظلمهم لبني البشر. وحين نستحضر قيم تلك الثورة المجيدة وأهدافها لننهل من نبعها الثر ودفقها المتجدد، نزداد ثقة وعزيمة بقدرة كل من سلب حقه وامتهنت كرامته وصودرت آماله ووضع نصب عينيه ثورة الإمام الحسين عليه السلام لانتزاع ذلك الحق المصادر، لأنه لا بد أن يقول للظالم قف عند حدك، فساعة الخلاص آتية لا محالة. وما دام هذا الدفق يتجدد كالسيل الأزلي، وما دام هذا الشعاع المحمدي الخالد يظل يخترق المسافات لينير طريق الحرية والكرامة لكل شعوب الأرض المظلومة، لذا فإن الكتابة عن الحسين عليه السلام متجددة أيضا، وهي كالبحر الذي لا ينتهي تدفقه ولا يجف عطاؤه ما دامت شعوب الأرض.

لقد نهل الكثير من الكتاب والأدباء والشعراء من ذوي الضمائر الحية المتوقدة من مسلمين وغير مسلمين من معين هذه الثورة الخالدة، فأبدعوا وأجادوا في كتاباتهم حول تلك البطولة الفذة والقيم المشرقة والنبل المتفرد في توهجه.

وبذلك أيقظوا الهمم والعزائم وحركوا العقول وزرعوا العنفوان في الدماء وأتحفوها بشذرات من الأمل والثقة بالنفس للدفاع عن القيم النبيلة والمبادئ الخلاقة التي تشترك فيها كل البشرية المتطلعة إلى عالم تسود فيه العدالة الاجتماعية وقيم الحق والفضيلة والتحرر من الاستعباد والظلم والجبروت، وهي المبادئ الجوهرية للثورة الحسينية المباركة.

لقد أعلن الإمام الحسين عليه السلام للدنيا كلها وخاطبها قائلاً: أيها الناس، إني سمعت جدي رسول الله يقول: من رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً بعهده، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباده بالإثم والعدوان، فلم يغر عليه بقول ولا بفعل، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله. وقد علمتم أن هؤلاء القوم، ويشير إلى بني أمية وأتباعهم، قد لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وإني أحق بهذا الأمر.

فثورة الحسين عليه السلام هي امتداد لرسالة المحمدية السمحاء التي ما جاءت إلا لتزيل نظام الرقي والعبودية وتهد صروح الظلم والظالمين الذين نصبوا من أنفسهم آلهة تعبد من دون الله وسخروا كل شيء لأغراضهم الدنيئة المحرمة التي تتعارض مع أبسط المفاهيم والقيم الأخلاقية، وأمروا شعوبهم أن تنقاد كالقطيع لمشيئتهم كما يحدث اليوم في الكثير من الدول التي يسخر بها عالمنا المعاصر. وثورة الإمام الحسين عليه السلام ما جاءت إلا لتجدد الدم في عروق الشعوب المضطهدة، لتحفزها وتمنحها القدرة الإيمانية الخلاقة والنابضة والقادرة على اكتساح تلك العروش الخاوية التي قامت على جماجم الشعوب عبر الزمن لانتزاع حقها المغتصب. فما أحوج المسلمين اليوم إلى مبادئ الحسين عليه السلام لترجمة فصول تلك الثورة الزاخرة بالقيم الإنسانية الكبرى وتحويلها إلى عمل ملموس وواقعي يغير من هذا الواقع المزري والبائس الذي نعيشه كمسلمين بالدرجة الأولى بعد أن أعيان التخلف والنكوص والتقوقع وراء الشعارات الخاوية والطائفية المقيتة التي لم تقدم للأمة الإسلامية إلا الخواء والفقر والذل والعناء والتقهقر. لقد استباحنا الجهل والاستعباد وهد قوانا الفساد والإفساد ودمرت أوطاننا الشعارات البراقة الكاذبة وتفشت بين ظهرانينا طفيليات الخطب والتصريحات الرنانة وأدعياء الشعارات السياسية الفارغة وديناصورات الفساد والمال الحرام، فسرقت ثرواتنا واستباحت مواردنا ودمرت مدننا وضيعت آمالنا ورمتنا في متاهات الغربة دون أن تفكر بمصيرنا ولو للحظة واحدة.

لقد قال الإمام الحسين عليه السلام في تلك النهضة المباركة: لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لأحيي دين جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لقد أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يرفع بدمه ودم أولاده وأخوته وأصحابه علما للهداية ومنارا لكل من ينشد الإصلاح ويرفض الفساد والظلم عبر العصور، لمن أراد أن يدرك الحقيقة الناصعة. وقال عليه السلام أيضا: والمعركة حامية الوطيس، وسهام جيش بني أمية العتاة تمزق جسمه الشريف الطاهر. إن كان دين محمد لا يستقم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني.

فيزيد الفاجر الوضيع والمفسد في الأرض أراد أن يشوه كل قيمه ومبادئ الإسلام وانحرف عنها وتمادى في فسقه وفجوره، والإسلام يرفض كل مفسدة وظلم وتهتك وانحراف. لكن الإمام الحسين عليه السلام قال تلك الجملة القصيرة البليغة بملء فمه وقلبه وكيانه، تلك الجملة المدوية التي ما زالت ترعب الطغاة والظالمين أعداء الإنسانية على مر العصور حين ترددها الشعوب المقهورة: هيهات من الذلة. إن إلباس الحق بالباطل وطمس الحقائق وتزويرها هي سبب نكوص هذه الأمة وتداعيها وضعفها أكثر فأكثر بمرور الزمن. وإذا كان للتاريخ أن يقف وقفة إجلال أمام أروع أمثولة للشموخ، وإذا كان للإنسانية أن تنحني في خشوع أمام أروع أمثولة للبطولة، فشموخ الحسين وتضحية الحسين وبطولة الحسين عليه السلام هي أروع أمثولة شهدها تاريخ الشموخ والتضحيات والبطولات.

اقطعوا الحق، ابقعوا الحق يا إخواني. ونأتي الآن، نأتي الآن لماذا ثار الحسين؟ ما الذي أخرج أبا عبيد الله؟ هل كانت نزوة؟ هل كانت فلتة هكذا؟ أبداً يا إخواني. الرجل سلام الله عليه بكلمة واضحة حفظها لنا الزمان، قال: إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لطلب الإصلاح. أريد آمرا، يعني أريد أن آمرا، أريد آمرا بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير في أمة جدي بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فمن قبل عنا بالحق ما جئنا به فالله أولى بالحق، ومن رد علينا صبرنا حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا وهو خير الحاكمين. هذا هو الحسين، هذا هو الحسين. رأى أمر الأمة قد فسد، رأى الشرع قد انتهك أيها الإخوة، رأى المعروف لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه، كما قال في خطبته في ليالي مقتله الشريف المنيف، قال: أما إن الدنيا قد أدبرت وتنكرت وتغيرت وانشمرت حتى لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وإلا خسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون الحق لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه؟ أما إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. تبا لهذه الحياة، تبا لهذه الحياة التي نخضع فيها ليزيد اللعين، يزيد اللعين الذي قال فيه الذهبي: وكان ناصبيا، يعني يتدين. والمناسبة كل خلفاء بني أمية بدءا من معاوية وانتهاءا بالحمار المعروف بالحمار مروان بن محمد الحمار أيها الإخوة، باستثناء الراشد ابن عبد العزيز رضوان الله عليه، كلهم نواصب، كلهم أعداء لأهل البيت، وأولهم ومؤسس طريقتهم معاوية. يا أخي شيء لا يصدق. هل هناك أعظم من قتل الحسين؟ يروى بالسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكان جالسا في ظل الكعبة، فأقبل أبو عبد الله الحسين عليه السلام في سابق أيام حياته السعيدة المجيدة العزيزة، فأقبل فأشار إليه فقال: أرأيتم هذا؟ هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم، أفضل من يمشي على وجه الأرض. قال الآن هذا هو النبي، قال هذا، هذا حديث معروفة واضحة، سيد شباب أهل الجنة، الإمام إن قام وإن قعد، إمام. يقتله عمر بن سعد، بماذا؟ بإمارة الري، لأنه إن لم يقتله قال له عبيد الله: أنا تمنيت أن يقول له على الأقل لأقتلنك، يعني يكون له بعض عذر، بعض عذر، ولا عذر، ولا عذر والله، ولكنه قال له: لأعزلنك عن عملك ولا أهدمن دارك، مش حتصير أمير على الري وعلى همدان، وحأهدم لك بيتك بس. فقال: أنا تفكرت في أمري وأحب الري، أترك الري؟ قال: والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ قال: لا، نرجع مأثومين بقتل حسين. أي لعنة الله عليك، لك النار، لك النار. أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وآله، تابعي جليل، في المنام، قال: رأيته في المنام، فقال لي: إيتي البراء بن عازب صاحبي فاقرأ عليه السلام مني وقل له: من قتل الحسين فهو في النار، كل قتلة الحسين في النار والعياذ بالله، ما في كلام. وأترك فقه أمية وحبة إيمان وحبة خردل، هذا فقه الأمويين، فقه الإرجاء. الله قال: ومن يقتل مؤمنا، مش حسينا ابن رسول الله، مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران ابن حسين، والحديث طويل أجتزئ منه بهذا الجزء المبارك أيها الإخوة. النبي أمر بغزاة، قال: فخرجنا واصطففنا وصففنا الرجال ومن خلف الرجال النساء، المهم، ثم غزونا وعدنا، فأتى أحدهم فقال: يا رسول الله استغفر لي الله غفر الله لك. قال: ماذا أحدثت؟ حدث عمل لك مصيبة؟ النبي قال له: قال: نعم يا رسول الله،
إنه لما فر القوم أدركت رجلا بين القوم والنساء فأهويت عليه بحربتي، فقال إنه مسلم أشهد أن لا إله إلا الله. قال تعودا من الموت، قال أنا شفت أنه تعودا. فقال النبي ماذا وعلى ماذا نقاتل الناس؟ نحن لماذا أصلا نقتل ونقاتل؟ ألا نقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام؟ هلا شققت عن قلبه فاطلعت على ما فيه؟ قال قلت كلا يا رسول الله لم أفعل. قال أما إني لن أستغفر لك. اذهب. لم يستغفر له. يقول عمران بن حسين فمات فدفنه أهله فأصبحوا وقد نبذته الأرض. صحابي لمن جننونا أيها الإخوة، كسروا أدمغتنا بحكاية صحابي صحابي صحابي. هذا صحابي أيضا أليس كذلك؟ أو مجاهد وغزا بأمر رسول الله، قتل رجلا كافرا مشركا أسلم في لحظة بلسانه لا ندري. كان ينبغي أن تكف عنه، لا أن تقطع رأس الحسين وأن تحمله إلى قصر الدعي ابن الدعي ثم يوضع على رمح وفي صفط ويخرج كل حين ويؤتى به إلى الشام ويضرب على ثنيتيه الملعون يزيد بقضيب من حديد. ابن تيمية حبيب بني أمية عاشق بني أمية ينكر هذا، والعلماء يثبتونه، الطبراني يثبته، الذهبي يثبته، الطبري يثبته، أبو الحجاج المزي وهو أعلى من ابن تيمية بمرات في الحديث بشهادة الذهبي بمرات لا يقاس ابن تيمية بالمزي. المزي خلق عجيب من خلق الله رضوان الله عليه، أثبت هذا في ترجمة حسين من تهذيب الكمال أيها الإخوة في أسماء الرجال، أثبته. يزيد يضرب بقضيب من حديد على ثنيتي الحسين، وسكينة بنت الحسين من أين آتي بقلب بقدر هذا الحزن كله؟ من أين نأتي بقلب يسع هذه المرارة كلها يا إخواني وأخواتي؟ وسكينة خلف كرسي الملعون يزيد حتى لا ترى رأس أبيها، حتى لا ترى رأس أبيها، ورجل أزرق من عصابة يزيد لعنة الله عليه وعلى حاشيته يتطلع إلى فاطمة بنت الحسين يقول يا أمير المؤمنين هب لي هذه، أريدها أن أنكحها هذه صبية هكذا. فانتفضت زينب الكبرى أخت الحسين عليه السلام، قالت كلا ما ينبغي ولا يحل هذا لك ولا له. قال كلا لو أردنا لفعلنا، يزيد الملعون يقول. قالت كلا والله إلا أن تخرج أنت وهو من ديني ودين أبي وجدي، تخرج من دين محمد لأنك لست على دين محمد، ونحن نعرف أن مشروعهم هو القضاء على دين محمد. يا أخي ما هذا الحقد كله؟ ما هذا الحقد المجنون يا أخي؟ حقد أبي سفيان على الرسول ومعاوية على علي ويزيد على الحسين. أحب أن أعرف ما هذا الحقد. أنا عارف، أقسم بالله أنا عارف، والأمور واضحة عندي، أقسم بالله أوضح من أصابع الخمس هذه، والله الذي لا إله إلا هو إن الأمور لواضحة كالشمس ليس دونها حجاب، ولكن العمى نعوذ بالله من عمى القلوب، نعوذ بالله أن تعمى قلوبنا وأبصارنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يراد أن تؤخذ بنت علي بنت فاطمة سبية، تنكر على أنها سبية، ويتهدد الملعون أنه يستطيع أن يفعل هذا. لعنة الله عليه، لعنة الله عليه. ما هذا الحقائق أيها الإخوة؟ نعم فشلوا أن يقتلوا إيه؟ النبي، فقتلوا أخاه وقتلوا ابنه وقتلوا ابنه. الله أكبر. سمية نسلها أضحى كعدد الحصى، وبنت رسول الله ليس لها نسل. لكن لا، أين نسل سمية اليوم؟ لا نسل. أين نسل يزيد ومعاوية؟ لا نسل. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال وبموت هذا من أبناء يزيد انتهت ذرية يزيد وقطع الله عقبه، لم يبقى أحد على وجه الأرض اليوم من نسل معاوية بن أبي سفيان. وأين نسل الحسن؟ وأين نسل الحسين؟ أنا أقول لكم في خمسة قارات العالم، أو في خمس قارات العالم، في خمسة أصقاع المعمور، أي والله في الهند والسند وفي العراق والشام وفي مصر والسودان وفي ليبيا والقدس، في كل بلاد العالم وفي الحجازين أيها الإخوة، نسل محمد
لا يعلم عدتهم إلا الله، إنا أعطيناك الكوثر. هذا هو الكوثر، فلا تأسى، لا تأسى أيها الشاعر المحب. قطع الله نسل يزيد ونسل ابن زياد، وهذا نسل محمد. قال: وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل. الله أكبر. قبل يومين كان عنده ماء فأعطاهم، فحسين ابن علي في صفين يقف معاوية على الماء فلا يعطي عليا وجيشه، في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيعطي معاوية وجيشه. شيء عجب يا أخي. وإلى اليوم قسما بالله يا إخواني، قسما بالله إلى اليوم، الذين يحبون هؤلاء بني أمية، أخلاقهم كبني أمية، لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدجيل وحقد أسود، والذين يحبون محمدا وآل محمد بصدق هم الرجولة، هم الشرف، هم المجد، هم الصدق، هم الحق، هم البر، هم الطهر. شيء عجيب يا أخي.

سيبقى هذا الصوت خالدا. تعليق طارق صالح ووفاء العيداني. إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

الحسين مصباح الإنسانية الباهر الذي أضاء بالنور في ليلة من لياليها الحالكة ليضع لها نورها المشرق الوضاح ويأخذ بيدها في سبيل تحقيق إنسانية الإنسان وصقلها صقلا إسلاميا خالصا وإعطائها حقوقها الفردية والاجتماعية بعد أن انتزعتها منها حكومات الإرهاب والاستعباد التي لم تقرأ يوما ما نظرة الإسلام في الحكم والنظام. الحسين هو الفرد الذي اختصرت في فرديته العبقرية المقدسات الإنسانية كلها وتماوجت في روحه الفذة حياة تصنع الحياة، فكبر عليه أن يستأثر بها ووهبها للعقائد والأجيال، فشاعت حياة الحسين فيها وتحولت من حياة شخص محدود إلى حياة ثرية خالدة للمثل الإسلامية العليا وحياة ضميرية خيرة في قلب الأجيال الواعية من بني الإنسان.

وهكذا استحدثت العقيدة نشاطها واستعدادها للخلود من روح الحسين ودمه، كما استمدت منه كيانها وضميرها. الحسين هو ذلك العاشق المفتون بالحقيقة الإلهية المقدسة وجمالها الأولي، الذي لا يحسب حسابا للدنيا وما فيها، لأن ذلك كله إلا شعاعا ضئيلا من ذلك المنبع الفوار الذي قد فنى فيه وسحر روحه وكهرب مشاعره كلها. نسمع إليه وهو يخاطب معشوقه العظيم عند مسيره إلى جهاده في دعاء عرفة، الذي هو النشيد الخالد للعبودية المخلصة. ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟

بهذه الروح الرائعة التي لا يدخل شيء من أشياء هذا العالم المحدود في حسابها، ولا ترى بعد الظفر بالجانب الإلهي جانبا آخر يخشى فوته أو يؤمل إدراكه، لأن المجد هو ليس إلا لمعة لذلك الوجود غير المحدود. بهذه الروح المعنوية الباهرة دخل إلى معركة كربلاء مضحيا بنفسه وبصفوة البنين والأخوة والأصحاب وبجميع اعتبارات هذه الدنيا الفانية، لأن سكرة العشق الإلهي جعلته يرتفع عند ذلك كله، فلا يرى بعيني عقله إلا معشوقه العظيم، يتقبل منه قرابين تضحية ويبارك له فيها، فيزداد إطلاقة وبشرا كلما ازدادت اتساعا وفار الدماء.

خاض الحسين تلك المعركة الهائمة مندفعاً بضمير إلهي يملأ ذات نفسه، وبيده مشعل الحياة والنور. ولكن شاء صانع الموت للشعوب الذين لا يمكن أن يقيموا عروشهم الجائرة إلا في ظلام أن يطفئوا ذلك المشعل ويقضوا على ذلك النور. وكانت تلك المعركة منظراً دامياً للصراع الهائل الذي انبثق عن وضع نظام الدولة في جوهر الإسلام، وذلك أن الإسلام بطبيعته المتوثبة إلى الاتصال والخلود وبجوهره الذي جاء بالصيغة النهائية لرسالات السماء لم يكن ليرضى إلا أن يمتد بوجوده ما امتدت هذه الإنسانية مهذباً ومنظماً. ولهذا وضع في الصميم من دستوره نظام الدولة العادلة، فكان ذلك إكمالاً للدين وإتماماً للنعمة، كما أعلنه القرآن العظيم عند احتفال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودين الإسلام يوم الغدير بوضع نظام الدولة المخلصة. وترتكز الفكرة في هذا النظام على ضمان العدالة والمساواة بإحراز الوجود الأصلح الذي يسعد به المجتمع والفرد ويطمئن في ظله إلى حياة حرة كريمة في حدود نزيهة. وعماد هذه الحياة الصالحة في نظر الإسلام ذلك الوجود الأصلح الذي يكون امتداداً للنبي لتمتد بذلك رسالة النبوة، والذي لابد أن يرتفع على الهزات وتمتنع عليه حمى الحكم عن غير الضمير الإلهي الجبار. وإمام كهذا يكبر على طاقة المنتخبين أو المعينين من الناس، وبهذا كان الانتخاب الإلهي له هو الأساس الذي تقتضيه روح الإسلام ويتفق مع جوهره العظيم.

فليس من جوهر الإسلام في شيء أن يقر حكما انتخابيا ينبثق عن شتى العواطف ومختلف الأهواء والنزاعات، وهو الذي جاء لتقويم تلك العواطف وتحديد هذه العواطف والنزاعات. وليس من طبيعته أن يمضي حكما فرديا يقوم على ديكتاتورية غاشمة لا حدود لسلطانها ولا حساب على أعمالها، وإنما الذي هو من طبيعته بالصميم أن يعتدل أمر الإمامة برجل معين مختار، ولكن لا على اعتبار ديكتاتوري في الحكم، بل وفق خطة تحاور بروحها روح الديمقراطية العادلة التقدمية، وذلك بأنه يجعل الله تعالى مصدرا للسلطة الوحيدة في جهاز ذلك الحكم، ويعتبر الشعوب عياله وشعبه، ويقيم الإمام أمينا على تنفيذ قوانينه وحارسا لأحكامه ومسؤولا بين يديه، يوزع على ضوء تلك القوانين حقوق الحياة السواء بين إخوان في الدين والإنسانية. وقد أعطى سيد الشهداء عليه السلام صورة رائعة عن ذلك في قوله: فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذلك لله. وقد امتحن هذا النظام للدولة منذ أن أعلنه الإسلام وأتم به رسالته بمعارضة صاخبة أبت أن يبقى لون الحكم إلهيا دائما وطابع السلطة نبويا هاشميا أبدا، وجاءت المعارضة أولا على شكل الدعوة إلى الانتخاب الحر واستمداد السلطة الحاكمة وجودها من الناس أنفسهم، وعطل ذلك النظام الخير في عواصف مزلزلة، وقام الحكم في دنيا الإسلام انتخابا في لونه الظاهر بعد أن حصرت دائرة الترشيح في إطار ضيق جردت قريش منه أكثر المسلمين، وقصرت الأصوات الانتخابية على عدد لم يكن ليتيسر أن يقوم ذلك الحكم على أكثر منه، ثم ظهرت عليه مظاهر النزعة الفردية في السيطرة الفردية، فلم يمضي عقدان حتى اختصرت الانتخاب في ستة لم يكن للمسلمين أي تأثير في ترشيحهم، ثم اشتد الطابع الفردي وضوحا بعد ذلك، وما زال الحكم يسير في خط منحن رسمته المعارضة في ظروف ومؤثرات إلى ديكتاتورية أموية سافرة هي أبعد ما تكون عن طبيعة نظام الدولة المفروض في قانون الإسلام. وضاعت الحقيقة التي قالها الإسلام في هذا الموضوع.

وفي هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ الحكم الإسلامي دقت ساعة السخاء في أذني الحسين، تؤذنه بأنها لحظة التضحية والشهادة، لا لكسب السلطة عملياً واستردادها من الغاصبين، فإن ذلك لم يكن ليؤمل في تلك الظروف التي درسها الحسين عليه السلام جيداً وفهمها عن آبائه جيداً أيضاً، بل لتسفر دولة المعارضة بلون أحمر من الدم ولون أسود قاتم من الظلم، فينتزع بذلك عنها الطابع الإسلامي الذي كانت تدعيه ويضع هذا الطابع على الدولة التي أرادها الإسلام للمسلمين. لم يقم الحسين عليه السلام دولة الإسلام، ولكنه أرخ الدولة الإسلامية وكتب حقائقها الذهبية وسجل نظامها بمداد من الدم أبد الدهر. كان يوم الطف تاريخا رائعا ليوم الغدير، وكان الدم الزكي المنسكب على أرض كربلاء برهانا على أن روح الإسلام تتعالى عن منطق المعارضة وحكومتها. كان يوم الطف يوم القيامة الكبرى التي قضت على شرف الحكم واعتبار الحاكمين، وأعلنت للمسلمين ببطولة لم تثر الإنسانية بنظيرها حقائق الإسلام في إطار دام رهيب.

ولم يكتف الإمام بذلك، بل استغاث في ذلك الموقف العظيم بالإنسانية كلها، ودوى صوته الإلهي طالباً المعونة والنصر. ففاض تاريخ الإسلام بالتضحيات الكريمة والأريحيات الخيرة والحركات التحررية الجبارة، وسوف يبقى هذا الصوت يرن في مسمع الإنسانية ويدفعها إلى الموت ليخلق بها الحياة، وإلى التضحية ليهبها الكرامة، يعلمها كيف يهب الفرد حياته للأمة فيكون شيئاً من حياة الأمة كلها.

0: ذكريات أبي الشهداء الأحرار. للحسين في التاريخ أضواء وأصوات، ولثورته في الحياة هزات وامتدادات، وهو الإنسان الذي وحد اتجاه العاطفة والفكر فموج الكيان الإسلامي حتى انتفضت في كل بعد منها رعود وبروق. الحسين عملاق لم يخفض الطرف يوما، وإنما حلق في القمم حتى بلغ الذروة، فهو نداء يجوب الآفاق ويتغلغل في القرون. الحسين عبقرية تفتحت فيه آفاق وأجواء، فلم يتقلص في جيله ولم يستأثر به المسلمون فحسب، بل توسع للإنسانية جمعاء ينفحها بإيمانها المطلق بالمثل والقيم، ويعبر عنها تعبيرا حكيما بصيرا، فإذا مر بالعقول القاحلة أوحى إليها الأمل السمح، وإذا مسح الحياة الجدباء بشرها بالخصب والرخاء وأضفى عليها المرح والنعيم. الحسين ثائر لم يعرفه المفكرون، لأن ما يخامر نفس الثائر لا يجيش في صدور المفكرين، وهو مفكر لم يبلغه الثوار، ولا يطيق الجميع أن يجلوه ويعكسوه على الحياة، لأنهم لا يتقنون تحليل الشخصيات المضاعفة. الحسين هو الرجل الوحيد الذي ضحى في سبيل الإسلام بحياته الخاصة ومجموع أفراد أسرته وأمواله كافة وبقية الاعتبارات التي يتهالك عليها الناس، وخاض في معركة علم منذ الخطوة الأولى أنه سيخسرها إلى الأبد، ولكن الإسلام سيربحها حتى الأبد، فأقدم على التجربة القاسية بثقة وإيمان وهدوء لتكميل دين جده وتعديل مناهج الإسلام وإنقاذها من محرفيها الذين تاجروا بالحق. فقد كانت رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وضع تصميم الإسلام وتنفيذ كلمة السماء، وكانت مسؤولية الحسين عليه السلام في تعديل مخطط الإسلام وفضح المتآمرين عليه، ولم يكن تعديل الإسلام بأهون من تقريره لو درسنا الظروف والملابسات الفكرية والاجتماعية التي عاشها الحسين، وإخراجه إلى الوجود حقيقة بارزة واضحة الخطوط والحدود بحيث تفرض التمويه والالتواء. فالنبي باق على صيغته الأصلية لثورة الحسين، والحسين خالد في إطار التقديس لثورة الرسول. وهنا نلمس تفتح البلاغة في أوج نبوغها عندما انطلقت على لسان النبي الأكرم لتعبر عن علاقة الحسين والرسول بالآخر قائلا: حسين مني وأنا من حسين.
1: وبعد هذا فالحسين تاريخ قائم بذاته، ولصفحاته المطوية أغوار بعيدة وأمل، وقد تفرع عن بيت الرسالة ليؤكد أن الشرق منبع الحضارات والفنون ومهبط العبقريات والإلهام، وهو أبعد من أن نجلوه بطلا أو ثائرا فقط، وإنما هو فوق ذلك إمام لا يسمو إليه الفلاسفة والزعماء والمصلحون، فهو ملتقى الفضائل وفي كل فضيلة بلغ القمة وأعلى، فيمثل جميع الأبطال في أروع تعبير، ويصور المثل القيمة كافة في أزهى مثل، فيتضافر الناس على الاحتفاء بذكرياته رغم تناصر الدهور الساميات عليها، لأنه أحياء لجميع العظماء والقيم مكرسة في نموذج بليغ، ويزدلف المسلمون حول ضريحه المقدس في كل مناسبة لتلقي مجموعة الدروس في إماءة واحدة، ويخاطبونه في زيارته بخشوع وابتهال: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ليركز هذه الشعارات في أفكارهم ويؤكد على مقاييس العظمة، وينقذ المقدسات من البلبلة والارتباك.

وفي هذه الذكرى الخالدة تتدافع الوفود المتدفقة من شتى أبعاد البلاد الإسلامية، فتلتف الجماهير الحاشدة حول مرقد الإمام الشهيد، وكل عضو منها لسان يردد لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عن استغاثتك ولساني عن استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري، لتعرب عن استنصارها لمبادئ الإمام وأهدافه، ويصرخون في تلك الحظيرة التي احتضنت الأجسام المضرجة بدماء الشهادة هاتفين معولين: أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق، وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر، ليعلنوا اشمئزازهم العنيف عن الجريمة والطغيان، وتنسابوا مواكبهم الثائرة الملتهبة بأهازيجها الحماسية الحزينة من مراكزهم إلى حرم أبي الشهداء أبي عبد الله الحسين، ومنه إلى مشهد بطل العلقمي أبي الفضل العباس، وهم يضربون صدورهم بقسوة وانكسار ليدقوا مسامع الحياة ويقتحموا التاريخ من أوسع أبوابه، فيخلدوا ثورة الطف ويسجلوا الخلود. إننا جميعا امتداد للبطل الشهيد وماضون على اسمه ومنهاجه رغم التناولات، وتعصر ذكر المأساة قلوبهم فيعتصرون من أجفانهم الدموع الغزيرة ليروا الدماء الغالية التي سقت غرس الدين والعقيدة، فتبقى طرية فائرة تفتح الأفق وتغذي الفكر الثوري للمسلم المعذب حتى لا يرضخ للاستعباد والاضطهاد، ويتمسحون بضريحه الغائم المكلل ليربوا مشاركتهم العملية للبطل الثاوي، وهم يتناجون متخافتين بقطعة النور التي وردت في الدعاء: وعظ فطرس بمهده فنحن عائذون بقبره من بعده، ويتذكرون الحديث العظيم: الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة.

0: ذكرى أبي الشهداء، دم ودموع وسمو واستعلاء وألم يفرض ضلوع وعزة للنفس وإباء، تلك ذكرى أبي الشهداء. ما اجتمع الألم القاسي والعزة الطولة كما اجتمع في هذه الذكرى. الألم لذكرى تلك الدماء النقية الطاهرة ما ارتوت هذه الأرض بأطهر منها، والعزة بذلك الشمم العالي ما شهدت هذه الأرض مثله، وإنهما لمزيج مقدس تطهر به الأرواح وتسمو به الإنسانية إلى السماوات العلا، وإنه لمقام تتطاول إليه الأعناق لتقتبس العيون والقلوب من نور هداه، ولترى كيف ترتفع البشرية إلى الملأ الأعلى، وكيف تصمد الروح لآلام الجسد، وكيف تتحمل النفس ما لا طاقة به لبشر، فإذا هي نور يتحدى النار فيكتوي ولكنه ينتصر مدى الأدهار.
1: ما العبرة في ذكرى أبي الشهداء؟ هي عبرة العقيدة التي لا تضعف، والإيمان الذي لا يهد، والإباء الذي لا يقهر، والقلب الشجاع الذي لا تروعه الأهوال. وهي في الجانب الآخر عبرة النفس الإنسانية حين تمسخ، والطبع البشري حين ينتكس، والشر اللئيم الخسيس حين تسعفه القوة المادية، والنذالة القذرة المنتنة حين تواتيها الظروف. ما الذي صنعته الأيام والدهور بهذا وذاك؟ لقد خلدت العقيدة والإيمان والعزة والإباء والقلب الشجاع، خلدتها في القلوب نوراً وإيماناً وعقيدة تذكيها القرون والأجيال، وقد دفنت الطبع المنتكس والشر اللئيم والنذلة القذرة، وعفت على هذه الصور البشعة تذكرها بالمقت والازدراء. فلينتظر الشباب أي الطريقين يسلك بعد أكثر من 1000 عام.
0: إن البذل عطاء، وإن التضحية عطاء، وإن السخاء عطاء، ولكن الشهادة في سبيل الله أسمى العطاء. وما كان موكب الحسين عليه السلام إلى كربلاء إلا موكب الشهادة، يستحث الخطى إلى الجنة، يعبد طريقها بالجسوم ويرصفها بالأرواح ويبلل ثراها بالدماء الزكية. ولقد كان موكب الحسين عليه السلام مشعل الهداية وكوكب الرؤية الواضحة في ليل داج من ظلم الظالمين والمفترين، ونداءة حق في آذان العتاة والمتكبرين. إن مبدأ التذكر أو الاحتفال بالذكريات مبدأ سليم مستحسن في العقل والشرع، لما له من الفوائد الجليلة في إيقاظ الأمم وتنبيه الأفراد إلى موطن المجد ومفاخر العلياء، والأخذ بالأسباب الكونية التي جعلها الله سبيلا للعزة ومدارج للكرامة والرفعة. ولذلك نرى كل الأمم تحتفل بذكرياتها، وما ينطوي عليه تاريخها سارة كانت أم غير سارة، لأن كلا الأمرين يحفز ويوقظ وينهض. فكم احتفلت أمم بأيام نصرها وأيام هزيمتها، وكم ذكرت مفاخرها ومآسيها، وكم خلدت على السنين أسماء مصلحيها وصالحيها، سواء منهم من فاز وانتصر أو هزم وانكسر، لأنها إنما تخلد الجهاد والبطولة والتضحية والإيمان في أي صورة ظهرت من أي أفق أشرقت. ولذلك أيضا نرى الإسلام يحفل بالذكريات ويرشد إليها ويوحي إلى المسلمين بأن يحفظوها ويتفهموها، ليصلوا منها إلى مواطن العبرة ومحافز الهمم. وكم ذكر القرآن الكريم من ذكريات، وكم حفظ من آثار وأخبار، وكم ساق من قصص فيها عبر لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: من حقنا أن نقول إذن أن للذكريات شأنا هاما مستحسنا في العقل والشرع، ولكن الذكريات إذا اقتصرت على ترديد الكلمات وإلقاء الخطب وكتابة المقالات وإشاعة الأفراح والمواسم أو الأحزان والمآتم، ولم تتعد ذلك إلى أن تكون ميدان أعمال ومجال إصلاح فعال، فإنها حينئذ تكون أشبه بالمآدب أو المنادب. وقد كان الإمام الحسين بن علي سلام الله عليه بطلاً مغواراً لا بالكلام فحسب ولا بالخطب والكتب وجيد المقال، ولكنه كان بطلاً بالعمل للمسلمين والتضحية في سبيل المسلمين. كان يستطيع أن يعيش معززاً مكرماً ينثال عليه الخير من كل واد، ويترضاه كل دان وقاص، ويبجله الناس جميعاً لا فرق بين عدو وصديق، لأنه ابن الرسول وابن الإمام وابن الزهراء وسيد الشباب، ولكنه لم يركن إلى ذلك كله، وأيقن في نفسه أن عليه واجبا لأمته، فجاهد في سبيل هذا الواجب حتى استشهد. وليكن لنا في هذا الإمام المجاهد الشهيد أسوة حسنة، ولننسج على منواله في نصر الإسلام والقيام بأمر الله على نحو يليق بنا أمة الإسلام وأمة القرآن، ولنعلم أن الجهاد كما يكون بالسيف عندما يدعو الداعي إلى السيف، يكون بالرأي والفكر عندما يكون المجال للرأي والفكر.

0: ما نريده ونلح على أنه ضروري لنا في مرحلتنا الثورية الراهنة هو أنسنة التاريخ، هو جعله ذا صلة بحياة الإنسان ومطامحه، هو إعداده ليندمج مع الكائن الإنساني في تركيب عضوي متفاعل متكامل، وليس مجرد انعكاس خاو لحياة إنسانية سابقة. لقد دأب مدونو تاريخ العرب على الاهتمام بالتاريخ الشخصي للملوك والقادة، فسجلوا بإسهاب عظيم حروبهم وانتصاراتهم ومجالس لهوهم، ولم يولد الجانب الاجتماعي من الحياة الإسلامية، وهو ما يتصل بحياة الأمة اهتماما وإنضاؤل. ومن هنا أضحى التاريخ عندنا بالنسبة إلى الجماهير مجرد انعكاس لحياة سابقة لا يسهم في تكوين الشخصية الإنسانية، إنه قد يسهم في إثارة الحماس الخلاق تارة والغرور المدمر تارة أخرى، ولكنه لا يسهم أبدا في تكوين شخصية إنسانية سوية متكاملة تتركز على أصول إنسانية عريقة. فلا نفقد محور الارتكاز حين تتعرض لامتحان قاس لا يجتازه إلا الإنسان الإنسان، وإن حقبتنا الحياتية الراهنة لا تحتم علينا أن نتناول التاريخ تناولا إنسانيا، تناولا يتيح له أن يكون عاملا مطورا فيما يتعلق بمواقفنا من الحياة والكون. إن أمتنا الإسلامية تجتاز في هذه الحقبة أدق وأخطر مرحلة من مراحل كفاحها الطويل عبر العصور. لقد حققت انتصارات يجب أن نحافظ عليها، وتعمل في الوقت نفسه لتحقيق انتصارات جديدة، وهنا تكمن الخطورة في هذه المرحلة. إنها الآن حين تقنع بالانتصارات التي حققتها وتقعد عن محاولة تحقيق غيرها، تتعرض لخطر فقد هذه الانتصارات نفسها، ولذلك فيجب أن نحمي هذه الأمة من نفسها، من تطرق الوهن والاستسلام إليها. يجب ألا ترضى عن نفسها.
1: هذه واحدة، وأخرى وهي أنها إذا صممت على السير ولم تهن ولم تمكل يخشى عليها من أن تزيغ وتنحرف في تطورها، إذا لم يكن عندها في أعماقها محور ترتكز عليه وترجع إليه، المحور نابع من شخصيتها التاريخية وذاتيتها العقائدية، وما يؤمنها من نفسها وما يؤمنها من الزيغ والانحراف في تطورها هو أن تعي تاريخها بعد تطهيره. فتاريخها هي تاريخ الأمم، ليس تاريخ حروب حكامها وانتصاراتهم ومجالس لهوهم، وإنما هو تاريخ ثوراتها على هؤلاء الحكام. أن ثورات الأمم هي التي تمثل روحها ونضالها وإيمانها، أما الحكام الذين ثارت عليهم فليسوا منها، لو كانوا منها لما ثارت عليهم، لو كانوا منها لأحسوا بعذابها ولما خلقوا بتصرفاتهم مبررات ثورتها. أن تاريخ الثورات هو تاريخ الشعوب، ولكي تبقى هذه الشعوب في يقظة دائمة لئلا تخدع عن انتصاراتها، ولكي تبقى في وعي دائم لعملها التطويري الذي تمارسه، يجب أن تكون في ثورة دائمة على أعدائها في الخارج والداخل لتحتفظ بانتصاراتها، وثورة دائمة على نفسها تتناول نفسها بالنقد وتفحص موقفها دائما لئلا تنحرف وتزيغ، ولكي تبقى في ثورة دائمة تصحح بها أوضاعها من الداخل والخارج، يجب أن تلقن تاريخ نفسها تاريخ ثورتها. ففي هذا التاريخ تجد الأساس التاريخي لشخصيتها العقائدية والنضالية، فتعصمها شخصيتها العقائدية من الزيغ والانحراف، وتعصمها شخصيتها النضالية من الوهن والنكول. ولقد أهمل المؤرخون الأقدمون تاريخ الثورات أو زيفوه، لأنهم بوحي من أنفسهم أو حكامهم كانوا يعتبرون هذه الثورات حركات تمرد وعصيان ضد السلطة الشرعية. أما الآن وقد أصبحت دفة التاريخ بيد هؤلاء الذين صنعوا الثورات، فيجب أن يصحح الوضع، يجب أن يكتب التاريخ النضالي لأمتنا كتابة صحيحة، يجب أن يكشف عن العذاب والاضطهاد والجوع الذي كان يدفع بالناس إلى الثورة، إلى الموت احتجاجاً على واقعهم. يجب أن يكشف عن الشخصية التاريخية لهذه الأمة ومحور ارتكازها العقائدي والنضالي عبر التاريخ. يجب أن يكشف عن مناقب الثائرين التي كانت تعصمهم دائماً من أن ينقلبوا إلى لصوص أو سفاحي دماء لا هدف لهم ولا يشعرون بمسؤوليتهم.
0: وتاريخ أمتنا النضالي تاريخ مضيء، فالثورات التي قامت بها أمتنا عبر العصور كانت دائماً تعبر تعبيراً تلقائياً حراً عن هذه الأمة وعن إنسانيتها وعن رغبتها الحارة في أن تعيش متمتعة بحقوقها الإنسانية كافة. وتأتي ثورة الحسين عليه السلام في كربلاء على رأس هذا التاريخ، فهي رأس ثورة الحرية في التاريخ الثوري. هي الثورة الأولى التي عبأت الناس ودفعت بهم في الطريق الدام الطويل، طريق النضال، بعد أن كادوا أن يفقدوا روحهم النضالية بفعل سياسة الأمويين. وهي أغنى ثورة بالعزم والتصميم على المضي في النضال الدامي إلى نهايته أو النصر، فقد عرضت على الثائرين أمتع حياة، ولكنهم أبوا هذه الحياة.

لم يستهدفوا من ثورتهم مغنما شخصيا لأنفسهم، وإنما استهدفوا من ثورتهم تحرير مجتمعهم من الطغاة الذين كانوا يسومونه العذاب ويجرعونه المصاب. ومن هنا تأتي أهميتها التاريخية والتطويرية، من أنها النموذج المحتذى، النموذج الذي جاء كاملا والذي يجب أن يستوحى، وحيث كانت بهذه المثابة وجب أن تنال عناية خاصة من القيمين على شأن الكلمة عندنا. فعلى هؤلاء وهم القوة المطورة والقائدة في الأمة أن يهتموا اهتماما جديا بهذه الثورة، بشرح الدور الذي أسهمت به في تغذية روح النضال وإلهابها، وبالكشف عن مناقبه التي بشرت بها وبإحلالها في محلها اللائق بها من تاريخنا الثوري. وإن أدوات الأداء الحديثة لا تتيح إمكانيات لا حد لها لاستخدام تاريخنا الثوري في تطوير مجتمعنا وفي إبراز شخصيته التاريخية، ليعمل على تركيز نضاله الحديث على الأسس التاريخية والعقائدية لحركته النضالية الكبرى عبر العصور.

سيبقى هذا الصوت خالدا. تعليق طارق صالح ووفاء العيداني. إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

0: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثالي، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
1: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

الحسين ودوره التاريخي. الحسين

كان وارث الإسلام ووارث تلك الثورة التي فجرها جده وواصلها أبوه وأخوه، لكن الحسين في المقابل لم يرث جيشا ولا سلاحا ولا ذهبا، وبالتالي لم يرث أي قوة جبهوية تذكر ولا حتى مجموعة منظمة. وكان هذا يعني بادئ ذي بدء أن القيادة الحسينية التي آمنت بالنضال وأقرته كقاعدة أساسية لوجودها، هذه القيادة كانت ككل قائد أو إمام يؤمن بالنضال غير حرة في اختيار طريقة هذا النضال، وإنما كان عليها أن تخضع للظروف التي تحيط بها والتي تفرض عليها شكلا معينا من أشكال الحروب، وهذه الظروف تتحكم فيها شروط الضعف والقوة عند العدو ومن ثم تقدير الموقف العام. لذلك لم يتسنى لنا معرفة الأسلوب الذي اختاره الحسين لثورته ما لم نعرف الظروف العامة والخاصة التي تحيط به والشروط التي أوجبت عليه اختيار ذلك الأسلوب. كان ظهور الدور الحسيني في سنة 60 للهجرة، حيث الأمة بانتظار رجل تاريخي ينهض بأعباء الدور القيادي ويكون حارسا ومسؤولا عن هذه الثورة الكبرى التي أطلقها محمد بن عبد الله، والتي أخذت دعائمها تتقوض تحت ضربات بني أمية وأعوانهم. وكان دور الحسين هنا شاقا لأنه كان دورا تاريخيا، لقد تلفت حواليه ونظر إلى الأوضاع السائدة من حوله، فوجد أنه مسؤول عن حراسة ثورة فقدت آخر قاعدة من قواعدها وآخر قلعة من قلاعها وآخر قيمة من قيمها، ولم يبقى من تراث جده وأبيه وأخيه الذي يشكل وجه الإسلام وصورة الحق والعدل سيف أو جندي واحد. كان الواقع الاجتماعي والسياسي والأمة مشرفة على سنة 60 للهجرة على الشكل التالي.

كانت قد مرت سنوات طويلة وبنو أمية ماضون في تقويض الثورة الإسلامية وقواعدها الاجتماعية وإسقاطها قاعدة إثر قاعدة من جهة، وقريش تصادر كل منجزات هذه الثورة وكل قيمها لتسخرها في خدمة أغراضها الخاصة من جهة أخرى. أما أنصار الثورة وتلامذة محمد ورفاقه الأوائل فكانوا عقب إلغاء ونزف مركز الحكومة الثورية الإسلامية في المدينة قد انقسموا إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى لم يؤاتي الصبر أفرادها على تحمل ما يجري من هتك للقيم الإسلامية الشريفة، فجاهروا بالثورة ورفعوا الصلوات وقتلوا. كان أبو ذر وعمار وعبد الله بن مسعود وهيثم وحجر بن عدي قد سلكوا طريق الشهادة وكانوا رواد وقادة هذه الفئة الأبرار. والفئة الثانية انتهت إلى الجنة التي ينبغي نيلها تحت ظلال السيوف، والتي كانت جهاد بابا من أبوابها يمكن نيلها عن طريق أكثر سهولة وأقل نصبا، وهو طريق الزهد والعبادة واعتزال الناس. وكان ممثل هذه الفئة عبد الله بن عمر، وهذا الموقف السلبي كان غريبا من فئة كان من أفرادها رجال صحبوا الرسول وتربوا في مدرسة الإسلام وأدركوا معاني الجهاد والتضحية في سبيل الحق، لكنهم ما لبثوا في تلك الفترة التاريخية الحرجة التي تتطلب جهر الصوت والدعوة إلى العدل أن انكفأوا عن ساحة الحرب بين الحق والباطل واعتزلوا في أروقة المساجد وخلايا البيوت مضحين بنخبة جيدة من أبطال الحق لصالح الظلم والرد، في حين كانت الأمة وهي تتلوى تحت سياط بني أمية تنتظر منهم موقفا صريحا يقاوم الانحراف ويقف في وجه الظلم. لقد آثروا السلامة من حيث التضحية والجهاد. أما الفئة الثالثة وأفرادها كان لهم شرف الجهاد مع الرسول في بدر وأحد وحنين، ونالوا مفاخر التضحية في مدينة الهجرة والجهاد، فقد باعوا ماضيهم وانتهوا إلى الدعة والراحة في قصر الخضراء عند أمية يقبضون الأموال ويتقاضون الرشاوى، وعلى منوال أبي هريرة يسلكون طريق ابتداع الأحاديث واختلاق المتون لإسناد حكم من؟ حكم من ظلم الرسول وآل بيت الرسول وثورة الرسول وقيم الرسول، حكم معاوية. ويكاد ينتهي بنا القول هنا إلى إدانة موقف هاتين الفئتين الأخيرتين. فأما الفئة التي اعتزلت النضال إلى المعابد في لحظات عصيبة كهذه فقد كانت أيديهم ملوثة بدماء أبطال طاهرة، وهذه الدماء هي دماؤهم هم، وهؤلاء الأبطال هم أنفسهم، ذلك إن الفرد أو المؤمن الحق الذي يعي كامل المسؤولية ويمتلك القدرة على تشخيص الموقف وبالتالي فرز الحق عن الباطل إذا اعتزل المعركة ورفض في نفسه قناعة العقائدي الأصيل وجهاده التضحوي يكون قد صف وقوض حياة بطل من أبطال تلك المعركة لصالح الظلم، وهذا البطل هو نفسه. أما الفئة الثانية فكانت على الإسلام أشد وأمر وأدهى، فما رأيك بأصحاب الرسول ورفاق جهاده يبيعون قيم الرسول وشرف الرسالة بالدريهمات ويقاضونها بالدعة؟ ما رأيك بأن ينتهي الأمر بصحابي كأبي هريرة
هذا الذي يحمل علما وأحاديثا كثيرة عن رسول الله، يلفق الأحاديث ليدعم معاوية، ثم يسعى ليزيد في حادثة حبه الشهيرة لزوجة عبد الله بن سلام. لقد كان أفراد هذه الفئة هؤلاء هم رموز الجيل الذي كان يشكل جيل الثورة الإسلامية الثاني، وجله من الشباب والذي لم يشهد انتصارات الإسلام الأولى، وعليه أن يسمع عن بطولاتها من أفواه الجيل الذي رافقها، فإذا به يرى ويشهد أعلام هذه الثورة ممن كانوا رموزه ومثله، يسقطون واحدا إثر واحد في مهاوي المذلة وشراك التنكب عن القيم. فأي أسى وأية خيبة وأية مرارة سيستشعرونها حيال هذا الأمل العظيم الذي يسمى الإسلام، وهم يرون سواد مواقف رواد الإسلام من جيل الرسول وثورته.

0: تسليم مطلق بعض المشاعر فوق المنابر مو شرط تنطق.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن

لم يحزن على ما فات، ومن رضي بما قسم الله له لم يأسف على ما في يد غيره، ومن ضعف عن حفظ سره لم يقو لحفظ سر غيره، من عامل بالبغي كوفئ به، ومن سلم

ومن هتك حجاب أخيه انكشفت عورات بيته، ومن نسي زللا استعظم زللا غيره، ومن سفه على الناس شتم، ومن أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خاف

أصبحنا فقد أصبح على الله ساخطا، ومن أصبح يشكو مصيبة أن نزلت به فقد أصبح يشكو ربه، ومن أتى غنيا فتواضع له لغناء ذهب

ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه، وليس بحكيم من رضي بثناء الجاه.

وبالإفضال تعظم الأقدار، وبصالح الأخلاق تزكو الأعمال، وبالتواضع تتم النعمة، وباحتمال المؤني يجب السؤدد، وبالسيرة العادلة يقهر المناوئ، وبالحلم عن السفيه يكثر الأنصار عليه، وبالرفق والتؤدة تستحق اسم الكرام، وبترك ما لا يعنيك يتم لك الفضل. أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على خصم الجاهل. الغنى في القربة وطن، والفقر في الوطن غربة. قرنت الحكمة بالعصمة، وقرنت الهيبة بالخيبة، وقرن الحياء بالحرمان، وقرن الاجتهاد بالوجدان. القلب مصحف البصار، الخلاف يهدم الرأي، إذا قل الخطاب كثر الصواب، إذا ازدحم الجواب خفي الصواب، وإذا كثرت المقدرة قلت الشهوة، وإذا فسد الزمان ساد اللئام، وإذا استولى اللئام افطهد الكرام. آلة الرياسة سعة الصدر، والكرم أعطف من الرحم، والفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا.

ظفر الإثم به، وما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعاف، ولكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. ما استودع الله سبحانه امرأ عقلا إلا استنقذه به يوما. الحجر الغصيب في الدار رهن على خرق

يطلب العزة بغير حق يذال، ومن يطلب الهداية من غير أهلها يضل، ومن عاند الحق لزمه الوأهل، ومن استدام الهم غلب عليه الحزن، ومن صارع الحق صرع، ومن خادع الله خدع، ومن تفقه وقر، ومن تكبر حقر، ومن لا يحسن لا يحمد، ومن ترك قول

افعلوا الخير ما استطعتم ففاعل الخير خير منه.

المرض والحلم فدام السفيه والعفو زكاة الظفار والسلو عوضك ممن غدار والاستشارة عين الهداية والخيرة في ترك الطيرة والأيام تفيد التجارب والشفيع جناح الطالب من عظم صغار المصائب ابتلاه الله سبحانه بكبارها والصبر يناضل الحدثان والجزع من أعوان الزمان الحيلة أبلغ من الوسيلة

ومن أفضل المكارم التنفيس عن المكروب وإقراء الضيوف ومن

اعجبوا لهذا الإنسان، ينظر بشاحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم.

حكمة وأضدادا من خلافها، وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ، وإن أسعده رضاه نسي التحفظ، وإن غاله الخوف شغله الحذر، وإن اتسع له الأمر استلبته الغروة، وإن جددت له نعمة أخذته العزة، وإن أفاد مالا أطغاه الغناء، وإن عضته الفاقة شغله البلاء، وجهده البكاء، وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع، وإن جهده الجوع قعد به الضعف، وإن أفرط به

ومن كثر ماله رؤوس، ومن كثر حلمه نبيل، ومن تفكر في آلاء الله سبحانه وفق، ومن فكر في ذات الله سبحانه تزندق، ومن عير بشيء بلي به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن أعجب بنفسه سخر به، ومن استنصح الله حاز التوفيق، ومن أطاع التواني ضيع الحقوق.

مات مما لا يمكن استدراكه، وترك ما أمكن مما تحمد عواقبه، ومن كثر مزاحه استخف به، ومن كثر ضحكه ذهبت هيبته، ومن قصر بالعمل

مفتاح البؤس، وبالعجز والكسل تولدت الفاقه ونتجت الهلكة. فسد حسب من ليس له أدب، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن وضعته دناءة أدبه لم يرفعه شرف نسبه، ومن فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب آبائه. من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء الظن به، ومن كتم سره كانت الخيرة بيده. وكل حديث جاوز اثنين فشاء، وكل مقتصر عليه كاف، وأفضل الفعال صيانة العرض بالمال. ليس من جالس الجاهل بذي معقول، ومن أمسك عن فضول المقال شهدت بعقله الرجال، ومن جالس الجاهل فليستعد.

الجد تجري الأنفس عن مدرجة أهل التفريط، وفطنة الفهم للمواعظ مما يدعو النفس إلى الحذر من الخطر، وللقلوب

ومع العسر يكون اليسر، وفي التجارب علم مستأنف، ومن التوفيق حفظ التجربة.

قد بلغت في الكثرة الغاية، والاعتباره قد بلغ في القلة النهاية. كفاك من عقلك ما أوضح لك سبيل غيك من رشدك، وكفاك من أمر الدين أن تعرف ما لا يسع جهله، وكفاك أدبا لنفسك تجنبك ما كرهته لغيرك، وعليك لأخيك المؤمن مثل الذي لك عليه. ولقد خاطر بنفسه من استغنى برأيه، ليس النجاح مع الأخف الأعجل، والتدبر قبل العمل يؤمنك من الندم، وإضاعة الفرصة

ومناقشة العلماء تنتج فوائدهم وتكسب فضائلهم. من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء، والهوى عدو العقل، ومن أمسك عن الفضول عدلت رأيه العقول. من ملك شهوته كملت مروءته وحسنت عاقبته، ومن كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته، ومن حصن شهوته فقد صان قدره، ومن أمسك لسانه أمنه قومه ونال حاجته. من قضى حق من لا يقضي حقه فقد عبده، ومن يعطي باليد القصيرة يعطى باليد

أيام توضح لك السرائر الكامنة، من لا نعوده كثفت أغصانه، ومن حسنت عشرته كثر إخوانه، ومن استطال على الإخوان لم يخلص له، ومن عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار والهيبة، ومن تعروى عن الورع ادرع جلباب العار. عز المؤمن غناه عن الناس، والعفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغناء، والصبر زينة البلوى، والتواضع زينة الحسب، والفصاحة زينة

والخشوع زينة الصلاة، وترك ما لا يعنيه زينة الورع، وأشرف الغناء ترك المنى، والغنى الأكبر اليأس عما

معدم خير من جاف مكثر، ووجه مستبشر خير من قطوب موسر، والرد الجميل خير من المطل

أحفاه ومن أطلق طرفاه كثر أسفه ومن غلب شهوته ظهر عقله ومن ضاق خلقه مله أهله وفي سعة الأخلاق.

ناله أو بعض ومن نال استطال ومن عقل استقال وقد أوجب الدهر شكره على من نال سؤلا وقلما ينصفك لسان في نشر قبيح أو إحسان وقلما تدوم مودة الملوك.

فإنه من تحرى القصد خفت عليه المؤون، وفي خلاف النفس رشدك. من عرف الأيام

الحادث وبئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد اعلموا أيها الناس

عدل، ومن أكثر من ذكر الموت رضيا من الدنيا بالكفاف، ومن قنعت نفسه أعانت

فيما يعني. ولو لم يرغب الله سبحانه في طاعته لوجب أن يطاعه رجاء رحمته. ولو لم يتوعد الله سبحانه على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. ولو لم ينه الله سبحانه عن محارمه لوجب أن يجتنبها العاقل. لا يغش العاقل من استنصحه.

ظلما والجهالة ضلالا والسعيد من وعظ بغيره ليس مع قطيعة الرحم نماء ولا مع الفجور غناء العافية عشرة

بترك مجالسة السفهاء. رأس العلم الرفق وآفته الخرق، ومن كنوز الإيمان الصبر على المصائب، ومن

طمأنينة قبل الخبرة ضد الحاز. عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله، لا تؤيس مذنبا فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير، وكم من مقبل على عمله مفسد له في آخر عمره.

وإفشاء السلام. احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع، كفى بالقناعة ملكا وبالشر هلكا وبحسن الخلق نعيما. النفاق من أثافيه الذل، الطامع أبدا في وثاق الذل. من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصار، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن تفكر اعتبار، ومن اعتبر اعتزل، ومن اعتزل سلم، ومن ترك الشهوات كان حرا، ومن ترك الحسد كانت له المحبة عند الناس. ألا ومن أسرع في المسير أدركه المقيل. عيبك مستور ما أسعدك جدك، واستر عورة أخيك لما تعلمه فيك، واغتفر زلة صديقك ليوم يركبك عدوك. وإياك والخديعة، فإنها من خلق اللئام، ولا ترغب في من زهد في

منهم من أحدثت رؤيته ثقة به وأهدت إليك غيبته طمأنينة إليه.

أقامه أظهر هجرا، ومن لم يعرف الخير من الشر فهو بمنزلة البهيمة. ما صغر المصيبة مع عظم الفاقد.

ما فيكم من المعاصي والذنوب، فما قرب الراحة من التعب والبؤس من النعيم، وما خير بخير.

وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب، وعند تصحيح الضمائر تبدو الكبائر، وتصفية العمل أشد من

وتعقبكم الحسرات على ما أوهمتم أنفسكم. طوبى لمن أخلص لله علمه وعمله وبغضه وحبه.

حتى يكون زاهدا ولن يكون زاهدا حتى يكون حازما ولن يكون حازما حتى يكون عاقلا وما العاقل إلا من

كان في الأرض أمانني من عذاب الله سبحانه وتعالى، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو